حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

فخلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

0: الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
4: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. القرآن لم يكتفي أن يقول قد جاءت حقيقة أو قد جاء خبر أو قد جاء أمر، لا، بل وصف هذا الأمر بأنه مبرهن عليه، بأنه مؤكد. القرآن والأنبياء صلى الله عليهم وآلهم وسلم وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين منزهون عن الكذب، حاشاهم. ومع ذلك القرآن يؤكد أن كل نبي يأتي ومعه برهان يؤكد صدق نبوته. وهذا المعنى لو استلهمناه في واقعنا، ما الذي نفهمه؟ أنا كإنسان ممكن نضع بين قوسين نقول إنسان عادي، ماذا يفهم الإنسان العادي من هذه العبارات؟ أن القرآن يبرهن على بعثة الأنبياء بأدلة وبآيات نسميها في أدبياتنا بالمعجزات، الآيات البينات. هذا يؤدي إلى أنه ينبغي أن نتصور حقيقة، وهي ماذا؟ لا نحكم ولا ننقل المعلومات بدون تثبت، بدون برهان، بدون يقين. وبالأخص ونحن نعيش في هذا العصر، في عصر التواصل الاجتماعي الذي أصبح عصر نقل المعلومات. يعني لو أردنا أن نعرف عصرنا هذا بتعريف ما، ممكن أن نعرفه بأنه عصر نقل المعلومات بشكل عام. ويأتي القرآن ليقول لنا لا، الوضع كله لابد أن يكون قائم على ماذا؟ على برهان وعلى يقين. ولذلك ننظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عملية نقل المعلومات، لما يقول لنا في حديث من أبدع ما يكون، قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أعيدها، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما معنى هذا الحديث؟ الرسول يعطي هنا حقيقة، وهي أن الإنسان الذي تعود أن ينقل كل ما سمعه، هو ما عنده أي نية أن يكذب، وهو لم يتعمد الكذب، هو مجرد آلة نقل، يسمع كلام فيعيد نقله للآخرين بدون أن يتثبت منه، بدون أن يتأكد منه، بدون أن يرى إلى الوقائع، بدون أن يرى هل في فائدة في نقل هذا الكلام. لا، أنا أنقل ما سمعته. قال أنت ستقع في الكذب حتى لو ما تعمدت يا سيدي يا رسول الله. نعم، حتى لو ما تعمدت ستقع في الكذب دون أن تشعر. وذلك القضية واضحة في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا يا ربي؟ لماذا هناك شرط أن نتبين؟ مجرد أنه كلام جاءنا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بمعنى أن الكلام الذي أنت تنقله بدون قصد، لأنك نقلته من منصة من منصات التواصل الاجتماعي، ويعتقد الإنسان بكل راحة ضمير وبكل أنس أنا فقط يعني أريد أن أضحك الناس أو أريد أن أسرهم. جمالية هذا الإسلام أنه يدخل في كل تفاصيل حياتنا بما يصلح حياتنا. جمالية الإسلام أنه يدخل في جميع تفاصيل حياتنا بما يصلح حياتنا، يعني لا يدخل لكي يضيق علينا الخناق أو لكي يشدد علينا أو لكي يصعب الأمور علينا. أبدا أبدا، ما من أمر ستجد للدين فيه حكم، ولكتاب الله تعالى فيه حكم، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حكم، إلا وستجد أن ذلك بما يعود بالنفع على الإنسان نفسه. وأكبر مثال وأوضح مثال الواقع. اليوم للأسف كثير منا بكل أسف لا يعيش في جو هذه الآيات، لا يعيش في جو برهان، ولا يعيش في جو فتبينوا، وإنما ينطلق من منطلق ماذا؟ أي خبر جاني أنا أنشره، حتى أكون يعني كما للأسف يعبر البعض أنا مسابق للحدث، مواكب للحدث، أنا لا أعيش خارج دائرة الوقت، أنا مع الناس وأفعل، وحتى هذه الأوهام اللي سيطرت على كثير منا لكي يكون دائما مشاركا حاضرا في كل شيء، حولت البعض إلى آلة استنساخ، كل ما جاءه ينشره سواء كلاميا عبر المنصات، فينشر ينشر ينشر ينشر، وما عنده هذا الأمر الذي طلب القرآن منا أن يكون حاضرا عندنا في التعامل مع المعلومات. والنتيجة قد نوقع مشكلة في البيت نفسه لما ننشر كلام غير صحيح عن أسرة، أو ننشر كلام غير صحيح عن قبيلة مثلا، أو عن منطقة، حتى أحيانا عن شعب بأكمله. تجد شعبا بأكمله ينشر عنه كلام أنه شعب متصف بكذا وكذا وكذا، فلما تعيش بينهم تتفاجأ أنه أن هذا الشعب من أروع ما يكون ومن أجمل ما يكون، وأنه لا إشكال فيه ولا إشكال عليه، وأن الكلام الذي قيل عنه يعني محض افتراء، وأنه فقط محض ضغائن أنفس من إنسان كان يعني لم ينسجم معهم، أو أنه قرأ له شيء ما شخصي فنشر عنهم هذا الأمر وانتشر. هذا الأمر قبل مئات السنين، فما بالكم باليوم؟ اليوم الكلمة الواحدة للأسف بسبب عدم وجود منهج التثبت قد تسقط إنسانا، قد تدمر حياة إنسان، قد تسيء إلى دين، قد تسيء إلى منظومة بأكملها، مؤسسة بأكملها، كلمة بدون تثبت. لذلك المنهج القرآني جميل جدا، الآية متكاملة تماما، طبعا كل الآيات متكاملة، الآية أجملت الأمر من كل جوانبه، إن جاءكم فاسق بنبأ. ولاحظوا القرآن هنا لما تكلم عن كلمة الفسق، لما طبعا كلنا نعلم أن الفسق يعني أمر مخيف وأمر غير مرغوب أن يكون الإنسان يعني والعياذ بالله تعالى أن يعيش الإنسان في دائرته، أمر طبعا منهي عنه نهيا شديدا. ولكن مع ذلك التفاسير ماذا تقول لنا؟ التفاسير تقول لنا أن الآية وصفت هذا الإنسان بهذا اللقب لأنه نقل معلومة واحدة فقط غير صحيحة، لكن طبعا نقلها عن عمد، معلومة واحدة، شخص واحد فقط، يعني ذكر أن هذه الآية نزلت في شخص اسمه الوليد. هذا الوليد حصل له موقف، للأسف هو نفسه ما تثبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قبيلة، فلما وصل إليهم كانوا هم يعدون العدة لاستقباله، فالرجل خاف، اعتقدت يعني أخذته الظنون وظن أنه أنهم يعني لا يريدون، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم يعني لا يريدون، وأنهم تمردوا، وأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، وأنهم منعوا الصدقات. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا كيف يعني؟ بس الجماعة سبحان الله يعني من حسن حكمتهم وعقلهم لما رأوا أن رسول الله تأخر عنهم قالوا في شيء حصل، فذهبوا بأنفسهم، فلما جاءوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاضب عليهم، لماذا يعني؟ لما جاءوا ورأوا هذا الغضب اعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنه ما الذي حصل، يعني هم ما يعرفون أي شيء. فنزلت هذه الآية، الآية نزلت آية ستتلى إلى يوم القيامة لكي تصحح مسار فعل إنسان قام بنشر معلومة غير صحيحة، ثم الأمة لحسن ظنهم في هذا الإنسان لأنه منهم وفيهم تلقوا هذه المعلومة بالقبول، دون ماذا؟ دون أن نتثبت، يعني هذا رجل نعرفه ورجل صادق. فالقرآن وصف الرجل لأنه نقل معلومة غير صحيحة، وصفه بماذا؟ وصفه بالفسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقط هذا الكلام كله الآن في إطار خبر واحد فقط، أنا أؤكد على هذا المعنى حتى نستصحبه جميعا إخوتي، لما تمسك الهاتف على أي منصة من المنصات قبل أن تنشر أي معلومة، قبل أن تعيد نشر أي معلومة، تذكر أن القرآن الكريم سحب ونزع جميع الأوصاف من ذلك الإنسان المسلم الذي كان يصوم وكان يصلي وكان يؤدي جميع الفرائض، لأنه فقط ارتكب أمرا وهو أنه أتى بمعلومة غير صحيحة، غير صحيحة، فوصف القرآن هذا الفعل بأنه فسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، أول ما تمسك الجهاز، وهذه رسالة لك أيها الشاب العزيز وأيتها البنت الفاضلة الكريمة، تذكرا، لأنه مثل هذا الأمر منتشر جدا بكل أسف في فئة الشباب لحسن ظنهم. أول ما تأتي العبارة يقول لك والله كلام جميل أو معلومة مفيدة، وهذه المعلومة يعني مثلا لو كانت معلومة طبية غير موثقة من جهة الأطباء، غير موثقة من المجتمع العلمي الطبي، قد تكون مضرة ضرر كبير جدا على كثير من الناس، ويبدأ الناس يطبقونها ويعملون بها وهم لا يعرفون مدى ضررها. إذا لابد أن أخذ المعلومة من مصدرها ومن مصدر صحيح، وأنا أتيقن من أنها صدرت عنهم ومن أنها صحيحة ومن أنها تناسب من سأنقلها إليهم. يعني أنقل معلومة لا تفيد خلق الله تعالى، لماذا؟ فتذكر لما تمسك الجهاز تذكر أن القرآن وصف إنسانا بالفسق لأنه أتى بمعلومة غير صحيحة، ثم أن القرآن عاتب المجتمع لأنه قبل تلك المعلومة دون أن يتأكد من صحتها. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فسماها القرآن جهالة. يعني هذا الفعل من المجتمع يوضع ويدرج في بند الجهالة، فتصبح على ما فعلتم نادمين. أي أنه دائما المجتمعات والأشخاص والأفراد الذين ينقلون المعلومات دون توثق منها ودون تثبت ودون برهنة عليها ودون أن يعملوا النظر فيها وأن يتأملوها لابد أن يقعوا في شعور الندم. هذا نص القرآن، جميل هذا المعنى، نحتاج إليه في عصرنا، نحن بحاجة إليه في عصر التواصل الاجتماعي بين قوسين في السوشيال ميديا كما يعبر عنه أبناؤنا. نرحب بكل جديد بشرط أن يكون نافعا، أن يكون حلالا، أن يكون مفيدا، أن يضيف إلينا لا أن يضرنا، أن ينفعنا لا أن يرجعنا إلى الخلف. فهذه المنصات فيها فائدة بشرط أن نستثمرها الاستثمار الأوفى وأن نستفيد منها الفائدة الأعظم، وذلك في إطار أن أستوثق مما أتاني وألا أنشر إلا ما استوثقت من صحته وأعلم أنه يفيد الناس. ودمتم في أمان الله.
3: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. يعقوب بن محفوظ الخنجري الحاصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان السينما للجميع الدولي عن فيلم أرواح ملتهبة بالمملكة المغربية ضيف حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لحظة استثنائية كانت بالنسبة ليعقوب وقت صعود لاستلام الجائزة، اللي كانت بمثابة التتويج لجهود كبيرة بذلت من قبل الفريق اللي صنع الفيلم وجهوده هو شخصيا في إخراج الفيلم، ويعبر عن الفرحة بأنها لا توصف، خصوصا بتخيله مشهد العلم العماني يرفرف على المنصة مع ذكر اسمه وذكر عمان.
5: لحظات الفرح، يعني حينما يحقق الإنسان إنجاز معين، خير تعبير يقول يعني أنه لا يوصف فرحي عند سماعي خبر أني أنا فزت بجائزة. حقيقة يعني هي بالنسبة لي أنا أعتبرها بهذا المهرجان، مهرجان دولي، هي لحظة استثنائية. شعرت أولا كوني عماني وأفتخر بذلك. طبعا الفرح تتويج أنا أعتبره لجهود بذلت في صناعة هذا الفيلم، جهود بذلت من أجل أن نرفع اسم السلطنة في المحافل السينمائية المحلية والدولية. شعوريا حتى أنا رأيت رمزا، يعني وأنا أتوج بهذه الجائزة كأن علم عمان يرفرف في المكان حينما ذكروا فيلم أرواح ملتهبة من سلطنة عمان، فكأني رأيت علم السلطنة يرفرف على تلك المنصة.

0: فيلم أرواح ملتهبة تحول من مجرد فكرة إلى مشروع سينمائي ضخم ومر بتحديات كثيرة بين إعداد الفكرة ثم تطبيقها بالتصوير وبعدها المونتاج حتى بناء العمل وصورته المتكاملة وإخراجه كمنتج على شكل فيلم سينمائي. بعدها يعقوب قام بتسجيل الفيلم في مهرجان السينما للجميع الدولي بالمغرب بتشجيع من زميله، ثم فرزه ضمن الأفلام المتقدمة على المسابقة ودخول الفيلم في فئة مخصصة لأفلام المحترفين، وهذا دليل على جودة واستحقاقية الفوز بالجائزة.
1: كانت الفكرة جدا بسيطة فيما يتعلق ببناء سيناريو أرواح ملتهبة، بعدها تحول إلى مشروع سينمائي، من فكرة إلى مشروع سينمائي متكامل. اشتغلنا على كتابة السيناريو كتابة دقيقة جدا، وبعدها أيضا واجهنا التحديات فيما يتعلق بالتصوير، وثم دخلنا بعد مراحل المونتاج أيضا أخذ منا بحيث أنه نحن نطلع بعمل مميز متكامل الأطراف، ما يتعلق بالألوان، ما يتعلق بالصوت، ما يتعلق بكل ما يتعلق بإخراج العمل. بعدها يعني بدأنا دخلنا، وهو إلى الآن لا زال يخوض رحلة الدخول في المهرجانات الدولية. حقيقة يعني أحد الأخوة أيضا في الجمعية العمانية للسينما يعني حدثني عن المهرجان هذا بالذات، وأرسل لي بيانات التسجيل، فقمت مباشرة شرعت بتسجيل الفيلم، وبعد ذلك طلبوا مني نسخة من الفيلم بحيث أنه يتم إجازته من قبل إدارة المهرجان، والحمد لله تم قبول الفيلم لدخوله فئة المحترفين الدوليين، لأنه المهرجان كان انقسم إلى شقين، شق المحترفين الأفلام الاحترافية وأفلام الهواة، فالحمد لله تم قبوله في دورة المحترفين الأفلام المحترفين. وبعد ذلك أيضا الإجراءات الأخرى ما يتعلق بالفيلم والبوستر والإجراءات المتبعة في كل مهرجان.
0: يعقوب شارك بفيلم أرواح ملتهبة في مهرجانات سابقة محليا، وحصل من خلاله على جوائز عدة، منها أفضل عمل متكامل وأفضل تصوير وأفضل مكياج وأفضل ممثل، وأيضا له مشاركاته الدولية اللي حقق فيها جوائز منوعة.
1: بالنسبة لفيلم أرواح ملتهبة شارك محليا عدة مهرجانات، فاز بأفضل عمل متكامل، فاز أفضل تصوير، فاز أفضل ميكاب مكياج، فاز أفضل ممثل، طبعا هذا كان في مهرجان. بالنسبة للمهرجانات المحلية، المهرجانات الدولية أيضا فاز في بعض الدول، فاز أفضل مكياج، فاز أفضل ممثل، والآن حصل على جائزة أفضل إخراج. أيضا حصلت على إنجاز آخر لفيلم آخر غير عن أرواح ملتهبة، أيضا على مستوى الوطن العربي حصلت على أفضل فيلم طبعا متكامل على مستوى الوطن العربي. أيضا عملت فيلم آخر وحصلت على أيضا على جائزة أيضا لأفضل فيلم. الفيلم اللي حصل على جائزة أفضل فيلم متكامل كان بعنوان مخاطر التواصل على الأمن، كان في تونس. والفيلم الثاني أيضا حصلت على، كان اسمه تفاصيل حارقة، في مهرجان محلي المرأة والطفل،

0: يعمل يعقوب على إنتاج فيلم سينمائي عماني طويل جديد من إخراجه وتأليف كاتب إيراني، ويأمل أن يشارك به في مهرجانات دولية، كما يأمل من المسرحيين والمشتغلين بصناعة السينما من أفراد ومؤسسات أنهم يواصلوا مسيرهم ويؤمنوا بأنفسهم وشغفهم وقدراتهم في إنتاج محتوى سينمائي عماني قادر على أن يحقق النجاح والوصول والمنافسة.
1: المشروع المستقبلي الآن أشتغل على فيلم سينمائي طويل إن شاء الله، وأيضا الآن شغالين على فيلم سيكون إن شاء الله أيضا من إخراجي لكاتب إيراني، هو طبعا فيلم عماني روائي طويل. انتهينا من الكتابة، من كتابة السيناريو، وأيضا انتهينا من المعالجة السينمائية، وتم إجازة الفيلم أيضا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والآن نشتغل على ما يتعلق بالإنتاج والدعم لهذا الفيلم لأنه فيلم روائي طويل. وأيضا سأكون أنا أحد المخرجين هذا العمل، يعني الفيلم الآن داخل في منافسة أيضا في مهرجانات أخرى إن شاء الله قريبا سيكون له أيضا نصيب في الحصول على إنجازات، الحصول على جوائز إن شاء الله. هذا بلا شك يعني أن الطريق متواصلين فيه يعني. حقيقة يعني في ختام هذا اللقاء أنا أود أن أوجه رسالة إلى السينمائيين العمانيين الشباب، عليهم الاستمرار ومواصلة الحلم والإبداع، فالإبداع لا حدود له ولا مكان. الشغف السينما ليس مجرد عدسة تصوير، ولكن عليهم أن يعتبروها نافذة نظهر جمال الإنسان العماني، عمق القصص العمانية موجودة وحاضرة. وأوجه دعوة أيضا للمؤسسات الخاصة والمستثمرين أن ينظروا إلى صناعة السينما كقطاع واعد يمكن أن يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ودعم المشاريع السينمائية خاصة والأفلام الروائية، لأن هذا الاستثمار يعد يعني استثمار كبير جدا ودعم القوة الناعمة لهذا الوطن. احنا نملك الطاقات ولدينا القصص التي تروى ونؤمن بها أن تكون لسلطنة عمان سينما حقيقية تنافس وتبدع وترفع من أجلها الأعلام.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز يعقوب بن محفوظ الخنجري الحاصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان السينما للجميع الدولي عن فيلم أرواح ملتهبة بالمملكة المغربية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأبدان،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
2: مجال أرض السفن.
3: مجال
2: ميناء السفن. مجال
4: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
4: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: magyar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ نشأة الأرض والحياة، ومنذ بداية الحياة في عمان، ومنذ بداية ظهور الإنسان في عمان.

في القرم، وأيضا في كانت أيضا مستوطنات لنفس الفترة عثر عليها في موقع وادي شاب في طيوي، وفي موقع السويح أيضا بقعلان بني أبو علي. وأيضا اكتشفت كثير من المستوطنات، أكثر من 100 موقع اكتشف في عمان، من مسقط إلى ظفار أكثر من 100 موقع أثري يعود للألف الرابع قبل الميلاد. وأيضا كان كثافة لهذه المواقع في جنوب الشرقية، حيث عثر على أكثر من 40 موقع خاصة في المواقع الممتدة من صور رأس الحد رأس الجنز والساحل الممتد الذي يشمل السويح والرويس والخبة وأصيلة والأشخرة ومواقع أخرى في جنوب الشرقية. وتحدثنا أن بدأ الإنسان يستخدم الصيد بالشباك، ويستخدم الصيد بالصنارات منذ الألف الخامس والألف الرابع قبل الميلاد. وتكلمنا أن كان أيضا يصطاد أسماك التونة منذ تلك الفترة، وأيضا يقوم بتمليح التونة وتجفيفها لتصديرها إلى المناطق الداخلية في عمان. ويعتقد أيضا خلال تلك الفترة اللي هي الألفية الرابعة قبل الميلاد أن الإنسان بدأ يستخدم القوارب، اللي هي قوارب طبعا كانت تصنع من القصب، وهي أقرب لقوارب الهوري الآن أو قوارب الشاش اللي موجود في محافظتي الباطنة، تشبهها من حيث الحجم، كانت تصنع من القصب وكانت تطلى بالقار. طبعا بدأ القار يظهر في عمان وتم اكتشافه منذ 3400 سنة من الآن، ووجد قار طبعا في الموقع اللي اكتشف فيه رأس الحمراء، وجد إناء في رأس الحمراء يحوي قار مقلوب أحضر من بلاد الرافدين، والإناء نفسه قلب من بلاد فارس. وطبعا كان هذا دليل، أول دليل على التواصل الحضاري لمجان مع بلدان الجوار. طبعا الآثار اللي وجدت في المواقع الساحلية وتعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، سواء كانت في موقع القرم أو مواقع أخرى في جنوب الشرقية وغيرها، وجدت الأسماك طبعا كانت متوفرة، وكانت طبعا تستغل في الغذاء، وجدت السلاحف والدلافين، وأيضا كانت تصطاد ويتغذى عليها منذ الألف الرابع قبل الميلاد أو قد يكون من قبل ذلك. أيضا أثر على عظام للحيتان، مما يدل على أن الإنسان كان أيضا يستغل الحيتان في الغذاء عندما تجنح الحيتان إلى مواقع قريبة من الشاطئ. كما أيضا وجد في هذا المواقع خاصة موقع رأس الحمراء في مسقط، وجد في الموقع آثار لأغنام وأبغار، وطبعا الأغنام والأبقار هذه تدل على أن الإنسان كان يتغذى عليها منذ تلك الفترة. وجدت أيضا أنواع من الأكواخ مستديرة، ووجدت أيضا حظائر صغيرة ومخابئ صنعت هذه الأكواخ من هياكل خشبية ووضعت بشكل دائري بالقرب من بعضها، واستخدم أيضا حجارة الصوان والصدف والعظام لصناعة الأدوات الأساسية. يعني منذ فترة قديمة بدأ يستخدم الإنسان الحجارة، وبدأ يستخدم الأصداف في الصناعة قبل أن تبدأ طبعا الصناعات المتطورة اللي هي تعتمد على النحاس وغيره. طبعا الأدوات هذه اللي هي الصدف وغيره والحجارة كان يصنع منها الخرز، ويصنع منها أيضا الحلي، وتصنع منها أيضا القرط الأغراط. أيضا صنعت أيضا من نوع من الحجارة تسمى الحجر الصابوني الأملس ذو الشكل الرقيق جدا، والذي عادة يتميز بمجموعة زخرفية تشكل خطوطا غائرة. طبعا هذا الآثار كلها اللي نتكلم عنها وجدت منذ 3400 سنة قبل الميلاد. وأيضا ظهر الفخار لأول مرة يظهر في رأس الحمراء في 3400 سنة قبل الميلاد، عثر على نوعين من الفخار، وتسمى الفخار الرمادي المصقول الذي بدأ إنتاجه في تلك الفترة.

0: فترة في جنوب شرق إيران، يعني الفخار انقلب من إيران من بلاد فارس، بينما جاءت الكسرات الأخرى، يعني وجد أيضا أنواع أخرى من الفخار قلبت أيضا من بلاد الرافدين وأثر عليها في رأس الحمراء بمسقط. وكان جنوب شرق إيران متطورا في تلك الفترة، فقد عرف بالزراعة وصهر المعادن منذ الألف السادس قبل الميلاد. الإناء الرمادي اللي عثر عليه هو أول دليل على الصلاة بين شرق الخليج العربي وبحر عمان من جنوب شرق إيران، يعني أول علاقة بين جنوب شرق إيران وشرق الخليج العربي هذا الإناء الذي عثر عليه في رأس الحمراء بالقرم. وقد وجد في الإناء قار، القار هذا قلب من وادي الرافدين، حيث يستخدم هذا القار يستخدم في سد شقوق القوارب البحرية. وفي موقع السويح بولاية جعلان بني بو علي كشفت الحفريات الأثرية المؤرخة بنحو 3300 قبل الميلاد على بقايا ثلاثة أكواخ دائرية شبيهة بتلك التي عثر عليها في رأس الحمراء. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن آثار عمان خلال الألف الرابع قبل الميلاد. نواصل حديثنا معكم غدا بإذن الله تعالى. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية.
1: فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية
2: مشغول منوع قال غني العيون بتقول حكيما قال غني الجواب.
1: إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

خلال هذه الحلقة يتخير لنا القاص حمود سعود الحديث عن أهمية تجربة الفنان الشعبي ميحد حمد وعن جمالية صوته وبرية حضوره من خلال أغنيتيه شاقني لحن الحمام وحب البر والمزيون. شاقني

0: يمضي القاص حمود سعود متحدثا عن تأثير ميحة حمد على الأذن الغنائية والموسيقية لدى الكثيرين في فترة باكرة من حياتهم. إنه يتحدث ببساطة معهودة عن تلك اللحمة الرائعة بين الفنان وبين معنى الحياة والطريق والطفولة.
1: لكل الشعوب أغانيها ولكل الأغاني عشاقها. صوت ميحة حمد هو الصوت الأقرب والأجمل والأنقى لطفولة العمانيين. صوته المتدفق من جمال الصحراء وبساطة البداوة. صوته المتساقط من شجرة البساطة وغصان الكلام. جيل كامل من العمانيين تربى موسيقيا على هذا الصوت. ارتبط صوت ميحد ببساطة الأشياء وحميميتها. نادرا ما يسمع ميحد في المدن والأماكن الباذخة بالأسمنت. صوته يزهر وتجلى في السيوح والجبال والبكابات بغمارة أو بغمارتين. يتجلى أكثر عندما تتطاير سحب الغبار في الطرق غير المعبدة، لكن صوته يجعل الطرق معبدة بأوتار العود. لا أكون مبالغا لو قلت إن في فترة الثمانينات لم يخلو بيت عماني من أشرطة ميحد أو من أشرطة صديقه من الروغة. معظم الآباء الذين عملوا في دول الخليج في فترة السبعينات أو ما قبلها أو ما بعدها عشقوا صوت ميحة حمد، وعندما عادوا للوطن حملوا معهم هذا العشق وتزودوا بأشرطة ميحة. ميحة رفيق طفولتنا، كنا نسافر مع كلماته إلى الصحراء والحمام والبدو والمسافات والعيون الجميلة. نهزو رؤوسنا طربا وجنونا بالكلمات، نحرك أصابعنا في جهة القلب تقليدا لأوتار العود. لا تكتم الطفولة العمانيين إلا بصوت ميحة يلعلع في الحارات والسيوح والصحاري والجبال وتحت ظلال السمر والغاف. لا يحلو لك سماع صوت ميحة حمد إلا في بيك أب وتجلس بجانب السائق، تخرج يدك من النافذة تحاول أن تمسك الغبار والمدى واللحظة الجمالية الطفولية. تحاول أن تمسك الأغنية وتنثرها مع سحب الغبار. مرت سنوات طويلة ودخلت في أوهام الثقافة وتركت صوته معلقا على رأس سمرة. عاد صوت ميحة هذه المرة ليس في سيح أو تحت سمرة، بل في مكان مظلم وبارد. كانت هناك أصوات كثيرة تنزل عليك من السقف. محمد عبده وأغاني عمانية تراثية لم أتماها سوى مع صوت ميحد. سافرت معه بعيدا نحو طفولتي ونحو السيوح وضواح النخيل. رأيت طفولتي وأنا في المكان المظلم. لم ينزل صوت ميحد من السقف، بل طارت روحي وأحاسيسي مع أغانيه. فشكرا ميحد لأنك أخرجتني بصوتك من أقبح وأقسى مكان في الكرة الأرضية إلى أجمل وأنقى لحظات العمر وهي الطفولة. شكرا لأنك منحت طفولتنا أغاني خالدة نسافر بها وعليها. لا أكون مبالغا لو قلت إنك لو هززت أي سمرة أو نخلة في عمان تستسمع أغنية لميحة حمد. لا تكتمل نشوة الأغاني ميحة حمد إلا بهذه القفلة لحن وغناء ميحة حمد.
2: أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان

مخزون بمجرى الدم والشريان وحبك والمحبة عون محب عاشق.

0: سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
1: بانوراما
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
10: في جوهر الأحداث الثقافية،
11: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
10: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
12: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
10: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
13: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
10: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
14: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
10: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس الثامن مساء ويعاد الجمعة الواحدة ظهرا. المشهد الثقافي.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد

من صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

الرحيم من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1000. ترامب يقول إن الشي تعهد بعدم تسليح إيران. كير ستارمر على طريق الخروج من رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة وزير الصحة للضغط عليه. اجتماع مجموعة بريكس في نيودلهي يناقش أوجه التعاون الاقتصادي والتطور لإجراء العمليات بتدخل جراحي محدود يسهم في تسريع فترة التعافي. 215 مليون ريال عماني إجمالي التمويل المقدم من صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء حتى شهر إبريل الماضي. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إياس بن عيسى بن سعيد بن صالح شكري في مدرسة حي السعد بولاية بهلاء.
11: إياس يبلغ من العمر 10 سنوات، يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح

0: أصبح في المستقبل ضابط شرطة. مرحبا ياس.
1: مرحبا.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير. ما الأخبار؟
0: الحمد لله. أنت ما شاء الله يعني طالب شاطر في مدرسة حي السعد.
1: نعم.
0: أي صف أنت؟
1: رابع.
0: الرابع. وتشارك في نشاطات المدرسة؟
1: نعم.
0: بإيش تشارك؟
1: في الإذاعة، في المقدمة، في القرآن، وفي
0: أيضا والدتك خبرتني أنك أنت قائد الأشبال، صح؟
1: نعم.
0: إيش دورهم يعني قائد الأشبال؟ إيش يعمل في المدرسة؟
1: أنا أقود قائد الأشبال ونضبط الطابور، ويوم يروحوا
0: أيوة
1: خلاص الصوف احنا نجلس عند الدرج عشان نشوفهم يضاربوا يروحوا بنظام.
0: تنظموهم يعني انتوا اللي تنظموا الطلبة؟
1: ننظم.
0: ما شاء الله عليك. زين، انت قلت لي انك حافظ نشيد حلو من نشيد الاشبال، صح؟
1: نعم، خاص بالاشبال زهرات بحي السعد.
0: نعم، تسمعني
1: سلام.

0: لا 100 200 300 400 500
1: 500
0: 600 700 800 900 1000. ألف تحية من قلبي قوية، ألف تحية من قلبي قوية، ومن أشبال السعد أقوى تحية، ومن أشبال السعد أقوى تحية.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا إياس. أنت لما جيت تعد 1000 و2000 ثلاثة، أنا فكرت عندك فلوس يعني جالس تعدهن، ما شاء الله.
0: لا
1: أنت طلعت تريد تعطينا 1000 تحية.
0: نعم
1: ممتاز ممتاز يا إياس. طيب طبعا أنت أكيد تحب القراءة أيضا،
0: نعم
1: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقراهن؟
0: خيالية ولكنها مفيدة.
1: خيالية ولكنها مفيدة، هذا إجابة جميلة. اضرب لي مثال على كتاب خيالي لكنه مفيد من اللي قريتها.
0: الكلب والرجل الصالح،
1: ممتاز
0: وزميل النحت على الخشب،
1: ممتاز.
0: وهايدي،
1: اها
0: وآدم، وأسماك الزينة.
1: اها يعني هذا كلها قصص وقريتهن انت ما شاء الله.
0: هي خيالية.
1: جميل. زميل النحت على الخشب، طبعا هذا قصة دكتورة وفاء الشامسي صح؟
0: نعم.
1: ايش حكاية زميل النحت على الخشب؟
0: انه كان ولد راح المحل،
1: ايوه،
0: ولقى ذاك مثل ما تقول سكروب، هذا
1: ايوه،
0: اخذ واحد منهن ورجع مرة ثانية،
1: نعم،
0: ما راح حسب فلوسه كم اذا يروم يشتريه، اخذه مرة ثانية وشراه، عاد للبيت وقربه،
1: ايوه،
0: صنع بيه أشياء جميلة مثل كرسي، مثل أرنب، مثل هذا بالخشب.
1: نعم
0: فرح هم الاثنين.
1: نعم زميل النحت على الخشب يعني هو السكروب صح؟
0: هيه.
1: آه جميل. وإيش الاستفادة من هذه القصة؟
0: نستفيد بأشياء نكون، عشان نكون أذكياء، في كنا عن نصنع أشياء ونكون أذكياء.
1: آه ممتاز
0: نصنع أشياء.
1: ممتاز يا إياس. وأيضا للدكتورة وفاء الشامسي قصة ثانية جميلة، تعرفها إيش هي؟
0: هي عارفة آدم وأسماك الزينة.
1: جميل، إيش حكايتها؟
0: إنه ولد يحب أسماك الزينة، أبوه أعطاه هدية، هو إنه يحسب عن غير، ومن فتحها لقى أسماك زينة، فرح بهذا وشكر أبوه.
1: اها منتهي القصة؟
0: هي.
1: زين، وايش الاستفادة من القصة؟
0: ذاك منع نحافظ على الهدايا اللي يجيبولنا اياها.
1: اها جميل يا ياس. وقلت لي قريت كلب الكلب والرجل الصالح،
0: هي.
1: ايش حكاية الكلب والرجل الصالح؟
0: كانوا رجال في الصحراء، وكان يحس بالعطش الشديد.
1: اها وبعدين؟
0: رأى أمامه بئر، فحمد الله وذهب متوكيا على عصاه حتى بلغ البئر، نزل وشرب حتى ارتوى، وما كاد أن يخرج من البئر فرأى كلبا يلهث من العطش،
1: جميل،
0: فنزل مرة أخرى وأملأ عليه بالماء، ف
1: وسقى الكلب.
0: وسقى الكلب بالماء حتى ارتوى.
1: ايوه.
0: امتلأ قلب الرجل بالسرور لأن ساعد الكلب لكي لا يموت من العطش.
1: ممتاز ممتاز يا اياس. اذا ايش الاستفادة من هذه القصة؟
0: ان نساعد الاخرين.
1: ممتاز. فعلا يعني خصوصا ايضا الرفق بالحيوانات صح؟
0: نعم.
1: ممتاز يا اياس.
0: نحاول الحيوانات.
1: ممتاز. طيب غير القراءة ايش هواياتك الثانية؟
0: لا قراءة القصص ولعب كرة القدم.
1: لعب كرة القدم. تلعب هين تلعب بالضبط في المدرسة؟
0: في المدرسة وفي البيت.
1: وايش مركزك في اللعب؟ هجوم.
0: نعم.
1: تسجل اهداف يعني؟
0: نعم اسجل اهداف.
1: وتحتسب ولا تسلل؟
0: احتسب.
1: ايوه. وتتابع مباريات؟
0: بس أتابع ذاك مال عمان، بس تابعت مرة واحدة
1: منتخب عمان.
0: إيه، وكان الثاني كنت أنا ما حاس ونايم كنت.
1: آها.
0: ما أعرف.
1: جميل جدا. وتحفظ أناشيد طبعا.
0: إيه.
1: أنت صح سمعتني قبل شوية نشيد الأشبال، عندك نشيد ثاني بعد؟
0: عندي قراءة القرآن، سورة النبأ جزء من قراءة القرآن.
1: اها تريد تقرأ سورة النبأ؟
0: نعم،
1: ليش عاد سورة النبأ بالذات؟
0: يعني خلصت كبير في العمر.
1: اها ومشين ترى القرآن للكبير والصغير، ما
0: هذه هي
1: يعني ما شرط انه لازم النبأ. طيب عموما قبل ان نستمع منك الى سورة النبأ او ايات الاولى على الاقل منها،
0: نعم،
1: هذه اسالك كم جزء انت حافظ؟
0: حافظ جزء يعني الصغار، وحافظ سورة النبأ
1: اها
0: سورة،
1: جزء عم حافظ منه كله؟
0: لا لا
1: اها وجزء تبارك ايضا ما حافظ طبعا.
0: لا لا،
1: اذا تحفظ ايات من جزء عام، قصدي سور من جزء عام، صح؟
0: نعم.
1: اها اذا خلينا نستمع الى شيء من سورة النبأ.

0: يعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
1: صدق الله
0: صدق
1: العظيم،
0: الله العظيم.
1: ما شاء الله عليك يا إياس. إيش أمنيتك تكون في المستقبل؟
0: ضابط شرطة
1: ضابط شرطة. ليش؟
0: عشان أحافظ على وطني.
1: تحافظ على الوطن. ممتاز يا إياس، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير ضابط شرطة كبير.
0: آمين.
1: باقي الحكمة، أطلب منك حكمة.
0: النجاح لا يأتي صدفة.
1: جميل، النجاح لا يأتي صدفة، اشرح لي إياها.
0: إن لازم ننجح ننجح ونثابر
1: عشان ننجح لازم نثابر، صح؟
0: نثابر نثابر نثابر عشان نعدي الصعوبة وننجح.
1: ممتاز ممتاز يا إياس، وانت رائع، وانا استمتعت بالحوار معك. إياس بن عيسى بن سعيد الشكيلي، الطالب الرائع في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغ من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: أشكركم على هذا على هذا الاستقبال الجميل.
1: شكرا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. أكثر من 20 قتيلا في هجوم روسي على كييف، والرئيس الروسي يتعهد بتطوير قدرات بلاده النووية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي باولو رانجيل وزير خارجية جمهورية البرتغال، واستعرض الجانبان خلال الاتصال أفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير مزيد من فرص الشراكة والتبادل التجارية بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلامة سلاسل الإمداد العالمية وتأثير الأزمات الراهنة على حركة التجارة الدولية. وأكد الوزيران أهمية الالتزام بالقوانين الدولية لضمان حرية الملاحة وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 25 بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي، واستعرض الاجتماع مستجدات سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمجموعات الدولية الأخرى ومستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب الاطلاع على نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية. مثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبزي وزير المالية. بدأ لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى، كما أسفر هجوم لحزب الله بطائرات مسيرة عن إصابة عدد من المستوطنين في شمال إسرائيل بحسب الجيش الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي جماعة أنصار الله والحكومة اليمنية توصلوا في العاصمة الأردنية عمان إلى اتفاق لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، واتفقت الأطراف على الاجتماع مجددا بشأن مزيد من عمليات الإفراج وإجراء زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لدى كل منهما وضمان الوصول إلى جميع المحتجزين وفق بيان الأمم المتحدة. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر العام لحركة فتح بمواصلة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها من دون أن يحدد موعدا لها. وتعهد الرئيس الفلسطيني في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة في 4 مارس بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة. وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب. اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على صيغة جديدة للعلاقات بين الجانبين مبنية على ما وصفه التعاون مع المنافسة المنضبطة وبينما أشار بيان صادر عن البيت الأبيض أن الجانبين اتفقا على ضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني عبر عن اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأمريكي. قتل 21 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، في إحباط جديد لآمال التوصل إلى تسوية للنزاع الدموي المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة. هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير وتحديث قدراتها النووية. يأتي ذلك بعد يوم من اختبار موسكو إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.
1: أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل تطوير قواتها النووية الاستراتيجية لضمان أمنها النووي، وكذلك إدخال تحديثات على صواريخ كنجال الفرد صوتية وأريشنيك وبوسيدون وبوريفيستيك القادرة على حمل رؤوس نووية. وشدد بيسكوف الناطق باسم الكرملين بعد تجربة إطلاق صاروخ السرامات الخارق أن هذا الإطلاق الناجح يمثل حدثا على مستوى البلاد كونه يعزز أمن روسيا لفترة طويلة من الزمن. الجدير بالذكر أن قائد قوات الصواريخ سيرجي كاراكايف أوضح للرئيس الروسي أن هذا الصاروخ هو أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات، ولا تستطيع إسقاطه أي منظومة مضادة للصواريخ، ناهيك عن أن مداه يتجاوز 35,000 كيلومترا مشددا على أنه الأقوى في العالم حتى الآن. وسيتم وضع أول فوج صاروخي مجهز بمنظومة السرامات في حالة تأهب قتالي قبل نهاية العام الحالي. يأتي ذلك في إطار قرار موسكو تحديث أسلحتها النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة منظومات الدفاع الصاروخي. وتلفت النظر في هذا السياق الصيغة التي اعتمدها المحلل العسكري الروسي كوتشينكو رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، الذي أعلن أن صاروخا واحدا فقط من طراز سرامات الذي يحمل أكثر حتى من 10 رؤوس نووية قادر على تدمير دولة كاملة. كما أعلن كيريل فينين سفير روسيا لدى ألمانيا أن موسكو قد تضطر لزيادة أهدافها النووية في أوروبا ردا على التحالف النووي الألماني الفرنسي الجديد. على الصعيد الميداني، أكدت المصادر الأوكرانية أن حدة الهجمات الروسية ازدادت بشكل كبير جدا، وخاصة على خيرسونا زاباروجيا وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، ناهيك عن الدمار الكبير في البنية التحتية والمنازل. واتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي موسكو بأنها شنت واحدة من أطول الهجمات على أوكرانيا، تحديدا بالتزامن مع زيارة الرئيس ترامب إلى الصين لجذب الانتباه. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ المنتمي إلى حزب العمال استقالته من منصبه، داعيا إلى تنافس على القيادة للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر بعد أيام من تزايد الدعوات من مشرعي الحزب لستارمر للاستقالة أو تحديد موعد للرحيل. أصبح ستريتينغ أول وزير بارز يكسر صمته ويعلن استقالته، وفجرت النتائج الكارثية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي أحدث أزمة في بريطانيا بعد أقل من 2 عامين على فوز ستارمر بأغلبية كبيرة. أعلنت تركيا وأرمينيا فتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية في خطوة لافتة على طريق تطبيع العلاقات المجمدة بينهما منذ عقود على خلفية الحرب في إقليم ناغوروني كاراباخ منذ 90ات القرن الماضي.
2: في إطار مساعي التقارب والتطبيع بين تركيا وأرمينيا التي انطلقت عام 2021، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن استئناف العلاقات التجارية المباشرة. وقال المتحدث باسم الخارجية أنجو كيتشلي إن التبادل بين البلدين بدأ نظريا اعتبارا من 11 مايو، حتى لو كانت المبادلات تمر حاليا بدولة ثالثة، في إشارة إلى جورجيا لعدم توافر نقطة حدودية للتبادل. التبادل. ولفت إلى أن الأعمال التقنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين بشكل كامل متواصلة. أرمينيا رحبت بالخطوة ووصفتها بأنها مهمة في وقت أصبحت فيه المبادلات التجارية بين الجانبين قائمة فعليا خصوصا عبر جورجيا. واعتبرت وزارة الخارجية الأرمينية القرار خطوة جديدة في مسار تطبيع العلاقات، مؤكدة أنه سيسهم في تنشيط التجارة وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب دعم الترابط الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. وأضافت أن الخطوة المنطقية التالية ستكون فتح الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ولاقت الخطوة هذه ترحيبا أمريكيا أيضا، عبر عنه السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك، التي وصفها بأنها نقطة تحول مهمة من حيث الترابط الإقليمي والسلام. وفيما يعد هذا الإعلان خطوة إضافية على طريق التطبيع، أكدت تركيا أنها ستواصل دعم تطوير التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب القوقاز، بما يعزز فرص السلام والازدهار لجميع دول المنطقة وشعوبها. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أعلنت كوبا أنها مستعدة للنظر في مقترح الولايات المتحدة منحها مساعدة بقيمة 100 مليون دولار، فيما سجلت انقطاعات للتيار الكهربائي مع نفاد احتياطيات النفط وخروج احتجاجات نادرة قرب العاصمة هافانا. وتفاقمت أزمة الطاقة في كوبا في يناير عندما فرضت الولايات المتحدة حصارا نفطيا على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9,600,000 نسمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية MV هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. ووفقا للمنظمة فإن إجمالي الحالات بلغ 11 حالة، بينما ومن بينها 3 وفيات. وذكرت المنظمة أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة، وأن معدل الوفيات الحالي بلغ نحو 27%. محليا، ضمن أولى فتراتنا الإخبارية، تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 بمدينة كازان بجمهورية تتارستان الروسية. وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وبناء شراكات تجارية واستثمارية مع الأسواق الواعدة، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية.
3: لفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين دول العالم إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان، افتتحت في مدينة كازان بجمهورية تتارستان الروسية أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة واسعة من الوفود الحكومية والشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية. محمود بن سليمان اليزيدي رئيس قسم ترويج الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس الجناح العماني.
4: تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في صادرات عمان الجناح الدولي وبمشاركة عدد من الشركات الرائدة العمانية في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الغذاء، قطاع البناء والتشييد، وكذلك القطاع الدوائي، وبمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3: ويتضمن الجناح العماني مشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، بجانب أصحاب ورواد الأعمال والشركات العمانية في القطاعات السمكية والبناء والتشييد والصناعات الدوائية والأغذية والخدمات. موسى بن يعقوب العزري مدير المبيعات بشركة مختبرات المستقبل.
5: تهدف مشاركتنا في معرض كازان للتعرف للسوق وجذب المستثمرين.
3: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث الدولي في إطار تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها واستكشاف فرص تصديرية جديدة، وكذلك بناء شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات. أحمد بن سالم البلوشي، مجموعة مسقط الرائدة.
5: شاركتنا اليوم في منتدى كازان لاكتشاف الفرص التجارية والتوسع في الأسواق الأقليمية والخارجية.
3: خليفة بن حمد السعدي، شركة منبع الجودة العالمية.
6: مثل هذه المعارض تفيد الشركات إلى حصول اتفاقيات بين الطرف العماني والطرف الروسي في تسهيل عمليات الصادرات العمانية من عمان إلى روسيا مثل الأسماك المجمدة.
3: ويعد منتدى ومعرض حلال إكسبو أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، كما يشكل منصة حوارية بين المصنعين وأصحاب القرار من مختلف دول العالم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. أعد هذا التقرير الزميل محمد بن صالح البلوشي.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع على انخفاض بنحو 5% مقارنة بالأسبوع الماضي، وتجاوزت قيمة التداولات 250 مليون ريال عمانية، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليار و300 مليون ريال عمانية.
7: عمليات جني أرباح شهدتها بورصة مسقط هذا الأسبوع بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلتها خلال الفترة الماضية، ليغلق المؤشر العام في ختام التداولات عند مستوى 7960 نقطة، منخفضا بنحو 5% مقارنة بالأسبوع السابق. وأوضح متخصصون أن جني الأرباح يساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع ارتفاع أسعار النفط، وكذلك الإعلان عن مجموعة من الخطط والمشروعات في سلطنة عمان. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط نحو 250 مليون و500 ألف ريال عماني بانخفاض تجاوز 30%، وذلك لقرابة 730 مليون سهم. كما انخفضت القيمة السوقية ب2% لتبلغ نحو 37 مليار و375 مليون ريال عماني. ونتيجة لهذا الأداء، فقد شهدت مؤشرات القطاعات في بورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي سجل نحو 4%، وقطاع الصناعة والخدمات أكثر من 2% لكل منهما، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين 12% والبيع 14%.
0: ختام أولى فترتنا الإخبارية تذكير بالعناوين. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. أكثر من 20 قتيلاً في هجوم روسي على كييف، والرئيس الروسي تعهد بتطوير قدرات بلاده النووية. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي. شكراً لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي معكم وبرفقتكم في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم أينما تكونوا مستمعينا، ونسعد بكم أينما تكونوا في حلقة اليوم الجمعة 27 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 15 من مايو لعام 2026 للميلاد. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا ويستمع علينا في هذه المساحة الصباحية حتى 9:00 صباحا، إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم وإلى مقاصدكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. نسعد بمشاركاتكم ورسائلكم الصباحية وتفاعلكم في هذه المساحة على رقم الواتساب 7244201 0، 7244201 0. إن شاء الله أكون برفقتكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس البشري، رويد الرواحي، وأيضا تشاركنا في إعداد هذه الحلقة، وكذلك ستنضم إلينا في قادم الحلقات مروى العميري ضمن طاقم أحلى صباح، وإخراجا مع الزميل مانع الفارسي.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح، نسعد بكم وبمتابعتكم الدائمة لنا في هذا المشوار الصباحي، وتحياتنا أيضا لكل من بدأ أيضا بالتواصل بهذه الرسائل. صباح الخير رويدة.
1: صباح الخير إدريس، وصباح الخير على المستمعين. مرحب بكم أكيد في هذه المساحة الصباحية من صباح من أحلى صباح، وهكذا أكيد يعني صباح يوم الجمعة، هذا اليوم الذي يأتي بطاقة جميلة دائما، ونرجو لكم هكذا أن تقضوا أوقات ممتعة معنا في هذه الساعة والنصف إلى تمام التاسعة.
0: بكل تأكيد، يعني عادة الواحد يهيئ نفسه لمثل هذا أو لمثل هذه الفرص مع نهاية الأسبوع وفي الويكند. وكان أيضا من الموضوعات اللي اقترحتيها في حلقة اليوم عن كيف من الممكن أن نعزز يعني السعادة والمتعة واستثمارنا لعطلة نهاية الأسبوع.
1: بالفعل، هو قرأت مقال وكان في تفاصيل المقال أنه في أحد الأشخاص يذكر عن تجربة عاشة في لحظة من اللحظات، يعني في فترة أحد من الأعياد كان يفترض أنه يعيش تفاصيل العيد مع الأهل مع الأصدقاء، ولكن انتابوا ذاك الشعور اللي أنه ليش أنا جالس أفرح، ليش ما أنظر إذا عندي شغل، إذا عندي مهام أنا ما سويتها. فيعني نجيب على هذا السؤال، إنه اليوم لماذا يفسد عقلنا أوقات راحتنا؟ ليش الوقت اللي مفروض يكون هو وقت الراحة للشخص لازم أنا

0: أشتغل فيه يعني أيام
1: بالضبط.
0: الويكند
1: يعني صار
0: نهاية
1: جزء
0: أسبوع.
1: من البرمجة عنده، أنه هو كده يعني متعلق بفكرة العمل، وأنه تفكيره يكاد في روتين حياته اليوم، هو خلاص يعني يفكر في إيش المهام اللي واجب عليه أنه يخلصها حتى مع نهاية الأسبوع، حتى وهو مثلا منفصل عن بيئة العمل، بس لا زال عقله هو يفكر هناك في بيئة العمل، في المهام اللي لازم يخلصها، لأن أحيانا مثلا تصير في مهام أنت بتفكر فيها على الأسبوع القادم أنك بتخلصها، بس في النصف عندك عطلة نهاية الأسبوع هاي اليومين بس. يعني هذه التفاصيل الصغيرة من السعادة، أو اللحظات اللي يعني تصنع لك المتعة والسعادة، بس بالنسبة للبعض خسرها تماما لأنه هو جالس يفكر فيه.
0: ينتابك هذا الشعور؟
1: أحيانا يصير، يعني على فكرة ما ممكن نقول إنه أبدا أي شخص يعني ما يكون أو ما يمر
0: بهذه
1: بمثل
0: المرحلة،
1: بهذه
0: بهذا
1: المرحلة أو
0: الشعور.
1: بهذه اللحظات أحيانا، لكن المهم جدا إنك أنت تنفصل تماما عن وقت العمل
0: وقت
1: ووقت الإجازة
0: راحتك.
1: ووقت راحتك ووقت وجودك أيضا مع العائلة، الأصدقاء وغيرهم من الأشخاص.
0: بالفعل، يعني نقدر نقول أيضا إدريس أنه في بعض الناس ممكن فعلا يفكروا أنه كيف أنا أستغل الإجازة بشكل يعني أستفيد منها في ذات الوقت أنه أنا أرتاح فيها. ممكن نستفيد منها فعليا أنه الواحد يطور مهاراته، ممكن يمارس هواية معينة، فعلا يعني يتعلم يعني لغة جديدة على سبيل المثال.
1: نعم
0: أنا هنا يعني اتبعت نظام بحيث أنه أنا أستفيد من الإجازة بشكل ممتاز، أوازن بين راحتي ونفس الوقت بين أني أكتسب شيء جديد بدون ما أجلس أركز على موضوع العمل. يعني نحاول هكذا أنه نفصل فعليا عن موضوع العمل، لأنه العمل بياخذ وقته، وهو أصلا في بعض الأحيان يكون مستنزف لطاقتنا طوال الأسبوع. فليش أنا بعدني أجل نهاية الأسبوع وأفكر بالعمل؟
1: بالضبط.
0: نخلي المهام للأسبوع اللي بعده. أنا ممكن حتى أعمل خطة الأسبوع الجديد على يوم السبت بالليل. ممكن
1: في تفاصيل دقيقة جدا، ومن جانب علمي ربما أيضا ما اطلعت عليه في بعض الدراسات أو
0: بالفعل
1: المقالات، رويد راح نتكلم عنها إن شاء الله لاحقا بشيء من التفصيل. هذا يعني بالإضافة لموضوعاتنا الأخرى كذلك، يعني في حلقة اليوم ضمن محطاتنا الصباحية صحافة اليوم التي كالعادة نستعرض فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. سيكون معنا ضيف أيضا عبر اتصال هاتفي للحديث عن إنجاز علمي عماني يكشف دور الرمان في حماية الشرايين، ما العلاقة بين هذه الفاكهة وما تحتويه من عناصر أو مركبات كيميائية وحقائق تغذوية، وعلاقتها أيضا بصحة القلب والشرايين. يكون معنا إن شاء الله في الحديث عن هذا الموضوع وهذا الإنجاز البحثي الدكتور سليمان العلوي، فني مختبرات طبية بوزارة الصحة.
0: وإلى جانب محطاتنا المختلفة، إدريس، محطة غذاء ودواء، وكذلك تكنولوجيا، هكذا نطوف مع المستمعين بمجموعة من الأخبار المتنوعة والمختلفة، وأيضا من كل مكان أخبار حول العالم، إلى جانب مجموعة من الدراسات التي ممكن أن نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة. إذا مستمعينا حياكم الله في أحلى صباح إلى تمام التاسعة، ونسعد دائما بمشاركاتكم عبر 72 44 20 10.

0: الصباحية لكم مستمعينا، ونقرأ لكم أهم العناوين التي جاءت في جريدة عمان بتاريخ اليوم الجمعة 27 من ذي القعدة لعام 1447 الموافق 5 مايو 2026. وفي الصفحة الأولى، قمة بكين صيغة جديدة للعلاقات الصينية الأمريكية، شي وترامب يتفقان على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وفي الصفحة الثانية، تقنيات حديثة لتسريع التعافي وتقليل قوائم الانتظار، الصحة تطلق جهاز مناظير العمود الفقري وتوقع اتفاقية لتمويل زراعة القوقعة. محافظة الظفار تستعرض منجزاتها التنموية الأحد المقبل. 19 معاون ادعاء عام يلتحقون ببرنامج الدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء. دورية الإداري تدعم البحوث والابتكار والقدرات المحلية. مناقشة سبل تعزيز السياحة المستدامة في رأس الحد. استعراض مشروع تطوير حي بوابة مسقط. وفي الصفحة الثالثة، هذا العنوان يتربع الصفحة، عمان ملاذ للطيور المهاجرة ونموذج ثري للتنوع البيولوجي، استطلاع لفاطمة الحديدي. الدعوة لبناء سياج معرفي يحمي الشباب من التحديات الفكرية، ندوة بصحار تستعرض تحديات الهوية العمانية في عصر الانفتاح الرقمي. تمكين 30 من ذوي الإعاقة بالداخلية في صناعات الخزف والفخار. تعليمية البريمي تكرم المجيدين في الأنشطة التربوية. تنظيم مبادرة رفقة حياة للمقبلين على الزواج بولاية العوابي.
1: نعم، في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم، جاء في هذا الملحق استعراض جاهزية محافظة الظفار للموسم السياحي القادم. دول المجلس تبحث صياغة خطط اقتصادية تكاملية لمواجهة المتغيرات. سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس. وفد غرفة تجارة وصناعة عمان يشارك في منتدى كازان الدولي.

0: من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم. أحمر الناشئين يرد اعتباره بثلاثية في شباك قطر وديا في ختام معسكره الخارجي بالدوحة. منتخب الشباب لكرة اليد في المجموعة الأولى ببطولة آسيا 19 بالصين. اتحاد الكرة ينشئ أكاديمية لاستكشاف المواهب وأخرى لصقل الحكام بعد إطلاق منصة الفيفا لتطوير كرة القدم. ذهبيتان لعمان عبر فداء وإسراء في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة وسبع ميداليات ملونة ترفع الحصيلة. فريق الصقور السوداء يتصدر منافسات المسدس في بطولة درع نادي عمان للرماية.
1: وإلى عمان الثقافي، وزير الثقافة والرياضة والشباب يشارك في افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب. أمسية موسيقية جمعت بين الطابع العربي والغربي. مشاركة فنية عمانية في معرض تشكيلي بالبحرين. ورشة ذاكرة المكان لتعزيز مهارات الرسم بالألوان المائية بمحافظة الداخلية. إذن مستمعينا، هذه بعض العناوين التي جاءت في جريدة عمان. بإمكانكم أكيد الاطلاع على التفاصيل بجريدة عمان بتاريخ اليوم الجمعة 27 من ذي القعدة لعام 1447 الموافق له 15 من مايو لعام 2026.

0: يا صباح الخير عليكم مستمعينا، نحييكم ونرحب بكم أكيد في هذه المساحة الصباحية في أحلى صباح عبر أثير إذاعة الشباب، وهكذا محطات عديدة مختلفة. دائما إضافاتكم
1: تعودت على إذاعة الشباب عبر أثير إذاعة سلطنة.
0: أي ما إذاعة الشباب
1: كنا في مكان واحد، إذاعة الشباب هناك بعد الزميل عبدين البلوشي.
0: يعني نحن سبحان الله أحيانا.
1: أي طبعا، يعني لأن التجربة صار لها أكثر في إذاعة الشباب، وفي إذاعة الشباب أو في الإذاعة العامة إذاعة سلطنة عمان كنا نحن في مكان واحد، لكن هذا صح. البرنامج على
0: أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: أي طبعا.
0: إذن نحييكم أكيد مستمعينا، ونرجو لكم صباحات سعيدة برفقتنا في هذه المساحة، وأيضا دائما مشاركاتكم تضفي لنا الكثير. شاركونا عبر 724-2410. واليوم أيضا يعني إلى جانب رسائلكم الصباحية طرحنا لكم موضوع، وهذا الموضوع لربما البعض منا قد يعاني منه في فترة الإجازة. لماذا يفسد عقلنا أوقات راحتنا، ولماذا بعض الناس لا يستطيعون الاستمتاع بالراحة؟
1: بالضبط.
0: لماذا يا إدريس؟
1: يعني هذا اللي يصير، مثلا الفروقات مثلا الشخصية بين كل شخص وآخر. يعني ممكن أيضا نستفيد من تجارب مستمعينا يشاركون آرائهم من خلال رقم الواتساب في رسائل وصلت تقريبا.
0: نعم، رسائل صباحية وصلتنا من فايز العلوي من صور العيجة، يقول: القوة أن تبقى طيبا رغم القسوة، أن تبقى صادقا رغم الخيانة، أن تبقى أنت رغم كل من يحاول تغييرك. القلوب النقية لا تنسى، حتى إن غابت تظل تترك أثرا في الأرواح الطيبة، لا تموت، فقط تتوارى بصمت. صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة الرائعون المبدعون المتميزون. شكرا لك يا فايز، شكرا على هذه المشاركة الصباحية. أيضا رسالة من سليمان سعيد العاصمي، لربما هم يعني بعض المستمعين رسلونا رسائل الصباحية، ولكن أيضا نحن نحب نسمع منكم يعني هكذا أراءكم حول موضوع حلقتنا لليوم. ورسالة من سليمان العاصمي يقول فيها، هي رسالة موجهة للأمهات، لربما الموضوع بعيد عن موضوع حلقتنا، ولكن نشكرك على هذه المشاركة يا سليمان. نعم، ورسالة من فاطمة عيد المحروقي أم غيث تعطينا هكذا مجموعة من النصائح، نصائح صباحية. تقول: لا تتكلم إلا وأنت متأكد من غلق هاتفك بعد الاتصال، لا تمازح شخصا تراه لأول مرة، عندما يقدم إليك أحدهم طعاما مجانيا فاعلم أنه طعم لمصلحة شخصية، إن قبلت الرشوة من أحدهم مرة فلا تلم نفسك عندما يدوسك ولا تستطيع الرفض، إلى جانب مجموعة من النصائح الأخرى. شكرا لك يا فاطمة على هذه المشاركة.
1: أحيانا يمكن رويدة عند البعض الإحساس الدائم بضرورة الإنجاز، يمكن هذا أيضا ما يعني أشرت إليه في إعدادك لهذا الموضوع فيما يتعلق يعني بأنه يكون شخص مرتبط يعني بشكل مستمر بفكرة العمل وإنجاز المهام حتى في أوقات الإجازات، لأنه هذه الفروقات أيضا اللي تصير عند بعض الأشخاص، يشعر بأنه أنا قادر على أني أنا أنجز يعني المهام، أو أني أبقى في حالة اتصال مع بيئة العمل حتى في أوقات الإجازات. هذه من الأشياء اللي يعاني منها البعض، ويشعر أيضا مع الأيام بنوع من الضغط.
0: نعم بالفعل، وهناك مجموعة من الدراسات التي يعني طرحت هذا الموضوع إدريس.
1: نعم.
0: من ضمنها دراسة منشورة في مجلة علم النفس التنظيمي، وجدت أن الراحة خلال نهاية الأسبوع تحسن المزاج والطاقة، تقلل التوتر خلال الأسبوع التالي. الدراسة أوضحت أن أكثر الأمور التي تساعد على التعافي النفسي هي الاسترخاء الحقيقي، الانفصال الذهني عن العمل، الشعور بالتحكم بالوقت الشخصي، وأيضا ممارسة أنشطة ممتعة وليست إنتاجية. هذا الشيء اللي كنت أنا يعني أسلط الضوء عليه سابقا، إنه
1: نعم.
0: في بعض الأشياء ممكن نحن نسويها تكون ممتعة لنا وممكن تكسبنا مهارة، لكن نبتعد عن موضوع الإنتاج، إنه أنا أركز هذا الشيء للعمل.
1: بالضبط، هي يعني متعة اللحظة أو الوقت اللي تعيشه، سواء كان مع نفسك في إنجاز حاجة معينة، أو حتى مثلا في مهارة معينة، حتى لو كان مثلا ما عندك أي التخطيط معين لهذا اليومين أو نهاية الأسبوع، أحيانا يكون فيها مثلا تطوير مهارة ممتعة في مجال آخر في الحياة، تعيد مثلا طاقتك اللي تبدأ مرة ثانية أسبوع آخر حتى ترجع أيضا للعمل بطريقة أو بطاقة أكثر، بحيث أنك يعني نوعا ما تكون في في نوع من المهام أو الأشياء اللي ممكن تسويها تخلق نوع من كسر الوقت أو الروتين،
0: بالفعل
1: لأنه أنت في حالة ملل طول أيام الأسبوع. بعد ذلك هذا الوقت مهم جدا أنك تخلق بأي طريقة من الطرق أو بأي شكل من الأشكال حتى تستعيد قوتك أو طاقتك فيما بعد.
0: بالفعل إدريس، ونحن أيضا يعني حابين نستمع منكم مستمعينا، هل تمر بهذه المرحلة أو هذا الشعور في فترات الإجازة، سواء كانت إجازة نهاية الأسبوع أو حتى في بعض الأحيان تكون الإجازات الطويلة اللي يأخذها بعض الأشخاص.
1: بالضبط.
0: وفي بعض الناس يقول لك والله أنا من أبدأ إجازة خلاص التليفون أغلقه، أنعزل تماما عن كل شيء يذكرني بالعمل، لأني فعلا أريد استرجع فيها طاقة تلك الإجازة.
1: وما بس اللي ذكرك بالعمل، يعني حتى فكرة يعني علاقتك بالهاتف، يعني يكاد أنه أغلبنا إذا ما كلنا علاقتنا بالهاتف يعني بشكل مستمر، اللي يقدر فعلا انه يعني يخلي نفسه بعيد عن الهاتف خصوصا في وقت الاجازات او على الاقل هذا اليومين، يعني بيكون انعكاسه بشكل كبير جدا على مستوى البعض نسميه التعافي النفسي او التعافي من الضغوطات المستمره بشكل يومي في الحياه. والى اي درجه هنا يمكن اختبار بالنسبه لك، الى اي درجه انا اقدر ابتعد عن الهاتف؟ تبتعد بمعنى تبتعد، حتى لا تسمع لا اشعار ولا أي شيء. طبعا رويدة تشير إلى أن فعلا هذا التلفون أريده يكون بعيد عن، لكن أحيانا طبيعة العمل أو طبيعة علاقاتك مع الأشخاص فعلا أنك يعني لابد، لأنه بالمقابل هو في من التسلية، في من الترفيه، هو في من الضرورة في المقابل. لكن أحيانا مثلا بعض الأشخاص يحط له مثلا هاتف ما في أي شيء من التطبيقات أو أي نوع من التسلية، حتى يمكن يعني الإنترنت ما يكون فيه، فقط مجرد رسائل نصية واتصالات إذا كان في حالة الضرورة فقط.
0: ليش نسمي ذاك التليفون؟
1: بوبقلي؟
0: ايه؟
1: لا في كثير يعني غير عن بوبقلي، يعني اللي ممكن بس يكون
0: أنا قلت بالي هو خلاص يعني ما في تطبيقات،
1: وهو على فكرة في كثير من الأشخاص يشاركوا تجاربهم على السوشيال ميديا أنهم ابتعدوا عن السمارت فون بشكل عام أيا كان نوعه، يعني اللي فيه تطبيقات وكذا، راح اتجه إلى الكلاسيك اللي فقط أنت تكون وظائفك فيه أو مهامك فيه محدودة جدا، ما غير انك تشوف تقويم وتشوف ايش الساعه والاس ام اس والاتصالات خلاص.
0: بس في العاب يعني احيانا،
1: لا اذا لعبه لفعه ممكن خلاص هذاك ما تاخذ شيء منك، يعني
0: تحس ممكن نرجع لك النوع من التليفون
1: ممكن. لا وفعلا في اشخاص ترى يعني رجعوا يعيشوا هذه التجربه ولو لفتره قصيره، يعني على الاقل هي نوع من كسر الروتين، هذا اللي سبب لك الجمود والملل او حتى مثلا الضغط النفسي. فعلا نحتاج.
0: أيوة، ونقول دائما ولنفسك عليك حق. إذا مستمعين شاركونا موضوعنا لليوم عبر 724-4410.

0: صباح الخير والنور والبركة عليكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم جديد في أحلى صباح. إنجاز علمي عماني يكشف دور الرمان في حياة الشرايين. حقق الباحث العماني الدكتور سليمان العلوي من وزارة الصحة إنجازا علميا جديدا يعكس كفاءة الباحثين العمانيين في الأبحاث الدولية من خلال دراسة حديثة أنجزت في جامعة كارديف البريطانية ضمن مشروع الدكتوراه الخاص به في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، في خطوة تعد إضافة نوعية للحضور البحث العماني في المحافل العلمية العالمية. هذا ما جاء على صحيفة عمان، ونتحدث عن هذا الإنجاز العلمي بشيء من التفصيل مع الدكتور سليمان العلوي، فني مختبرات طبية بوزارة الصحة. صباح الخير دكتور سليمان، وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور أخي، جزاكم الله خير على الاستضافة ومشاركة هذه الدراسة.
0: أهلا وسهلا بك دكتور سليمان، نسعد بالحديث معك، وبداية نبارك لك هذا الإنجاز.
1: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير.
0: يعني موضوع يحمل أهمية كبيرة جدا، يكون أيضا أن الدراسة تركز على فاكهة معينة بما تحمله من يعني عناصر وفوائد غذائية وعلاقتها أيضا بصحة الشرايين وما يتعلق كذلك بأمراض القلب والأوعية الدموية. بداية لو توضح لنا فكرة هذه الدراسة والغاية منها دكتور.
1: طبعا فكرة الدراسة هي انطلقت من سؤال علمي، هل يمكن المكونات الطبيعية الموجودة في الرمان أنها تؤثر في الآليات الخلوية طبعا المرتبطة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى، لكن احنا ركزنا هنا على تصلب الشرايين. الاهتمام كان ما منصب على الرمان كفاكهة فقط، لكنه على المركبات الحيوية الموجودة فيه، خصوصا البولي فينولات مثل أهم واحد فيهم كان البينوكولاجين، وما ينتج عنه بعد طبعا الهضم والتمثيل بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء مثل اليوراليتين A. طبعا أيضا هدفت هذه الدراسة إلى فهم كيف يمكن لهذه المركبات أن تؤثر في الالتهاب والأكسدة ووظائف أيضا الخلايا المكونة للجدار الأوعية الدموية والعوامل الرئيسية أيضا في نشأ وتطور تصلب الشرايين. والغاية الأوسع هي كانت فتح آفاق جديدة طبعا لفهم الوقاية من أمراض القلب من منظور يجمع بين التغذية والبكتيريا الموجودة في الأمعاء والبيولوجيا الخلوية والالتهاب المزمن والأكسدة.
0: نعم. طيب دكتور، دعنا نقترب من الخصائص التغذوية كونك أو في هذه الدراسة أو السؤال العلمي الذي انطلقت من هذه الدراسة عن فاكهة الرمان تحديدا، ما الخصائص التغذوية والكيميائية التي تتمتع بها؟
1: طبعا فاكهة الرمان معروفة من زمان، هي غنية بالمركبات النباتية النشطة بيولوجيا، وهي ليس أيضا مجرد مصدر للفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعية، لكنها تحتوي على مجموعة مهمة من البوليفينولات. هي مركبات نباتية معروفة هذه بقدرتها على أنها تكون مضادة للأكسدة، مضادة للالتهاب، أيضا في بعض الدراسات تشير على أنها مضادة للسرطان. من أبرز هذه المركبات مثل ما ذكرت سابقا هو البينوكولاجين. نعم. هو أقوى المركبات الموجودة في الرمان، إضافة إلى حمض آخر يسمى حمض الألجيك أسيد طبعا مركب، وتتحول هذه المركبين داخل الجسم بمساعدة البكتيريا إلى مركبات أصغر يسهل امتصاصها وأيضا تكون قابلة للتأثير. نعم. تسمى هذه المركبات الصغيرة اليورجتينات، لها خصائص تجعل طبعا فاكهة الرمان ذات أهمية علمية. ليش؟ لأنها تزود الجسم بالعناصر الغذائية، تحتوي على هذه المركبات لتدخل في تفاعلات بيولوجية مرتبطة بصحة الأوعية الدموية والتهاب طبعا الشرايين والاستجابة أيضا الخلوية لها.
0: نعم. طيب دكتور، على ذكرك لهذه العناصر البينوكولاجين والألجيك أسيد بالنسبة التي يحتويها الرمان، ما التأثيرات البيولوجية التي تحدث هذه المكونات على مستوى الخلايا والأنسجة؟
1: طبعا الدراسة أظهرت أن هذه المكونات مثل البينوكولاجين والألجيك أسيد واليوراليتين وتؤثر في عدد من الخلايا المرتبطة بتصلب الشرايين، وهو الهدف كان من الدراسة. مثل الخلايا البطانة الأوعية الدموية الموجودة في الشرايين، خلايا العضلات الملساء الوعائية، وأيضا الخلايا الالتهابية أو الخلايا المناعية. من أهم التأثيرات طبعا اللي تمت ملاحظتها هي تقليل مؤشر الالتهاب داخل هذه الخلايا،
0: نعم.
1: تقليل من الأكسدة، أثرت في سلوك الخلايا المرتبطة أيضا بتكون اللويحات داخل الشرايين،
0: نعم.
1: أظهرت أيضا بعض المركبات وليس كلها وأهمها هنا اليورانياسين A قدرة على التأثير في طبعا المسارات المرتبطة باستقرار اللويحات الشريانية. طبعا هي هنا هذه نقطة مهمة، لأن خطورة تصلب الشرايين ما تعتمد فقط على وجود هذه اللويحة، بل أيضا على مدى استقرارها أو قابليتها للتمزق أو التكسر. طبعا الدراسة ما نظرت إلى الرمان كغذاء صحي بشكل عام فحسب،
0: نعم.
1: لكنها حاولت تفسر ما يحدث على مستوى الخلية والأنسجة، وكيف يمكن لهذه المركبات المشتقة من الرمان إنها تدخل في مراحل بيولوجية دقيقة ترتبط بأمراض القلب والشرايين.
0: نعم. ما أيضا يعني ما قرأت في سياق تفاصيل متعلقة بهذه الدراسة دكتور سليمان، موضوع الميكروبيوم الأمعاء ودوره أيضا يعني في مسألة امتصاص هذه العناصر، كيف يمكن تعزيز ميكروبيوم الأمعاء بما يمكنه من امتصاص العناصر التي يحتويها أو تحتويها فاكهة الرمان؟
1: طبعا ايضا من الاشياء المهمه اللي ركزت عليها الدراسه هي الفائده البيولوجيه لميكروبات الرمان ما تعتمد فقط على كميه الرمان اللي يتناولها الانسان، لكنها تعتمد على قدره البكتيريا في الامعاء او ميكروبيوم الامعاء على تحويلها الى بعض المركبات الاشكال اكثر نشاطا او اكثر تكون قابله للامتصاص داخل الجسم. لتعزيزها الصحي يمكن القيام طبعا ينصح باتباع نمط غذائي متنوع وغني بالالياف، مثل تناول الفواكه والخضروات طبعا والحبوب الكامله
0: نعم.
1: والبقوليات والمكسرات، مع التقليل من طبعا الاطعمه المصنعه والسكريات والدهون غير الصحيه او ما يسمى ايضا بالاكل السريع حاليا،
0: نعم.
1: والتنويع المصادر الغذاء النباتي يساعد على طبعا الدعم ونمو هذه البكتيريا النافعه في الامعاء، وتجنب الاستخدام غير الضروري وغير المنصوح فيه او غير الموصوف للمضادات الحيويه من الاطباء،
0: نعم.
1: لانه ايضا يضعف توازن هذه البكتيريا النافعه الموجوده في الامعاء. وايضا استجابه الاشخاص طبعا تختلف من شخص لاخر، لان تركيبه الميكروبوم في كل شخص تختلف، ما واحد عند الجميع.
0: نعم.
1: ينتج طبعا بعض الاشخاص كميات كبيره وبعضهم ينتج كميات قليله وبعضهم قد لا تكون موجوده معهم هذه البكتيريا.
0: نعم. ربما ايضا يعني اثناء حديثك تحدثت عن بعض النتائج، هل هناك ايضا من نتائج اخرى توصلت اليها هذه الدراسه؟
1: طبعا النتائج اوضحت ان بعض مركبات الرمان او مشتقاتها خاصه اليورالياسين A تمتلك تأثيرات كبيرة، كأنها مضادات للالتهاب، مضادات لتصلب الشرايين، إمكانية في مساهمة استقرار اللويحات الشريانية. العلاقة أيضا بين الرمان وصحة القلب ليست علاقة مباشرة وبسيطة، لكنها تمر عبر مسار أكثر تعقيد يشمل الهضم، تحويل المركبات بواسطة البكتيريا الأمعاء، تأثير هذه المركبات على الخلايا والأوعية الدموية، وأيضا قدمت تفسيرا علميا محتملا للفوائد المرتبطة للرمان، وهي تفتح أيضا مجال للدراسات مستقبلية أوسع على الإنسان، لأن هذه كانت على الخلايا والحيوانات، على الإنسان لفهم الجرعات المناسبة وأيضا اختلاف الاستجابة بين الأشخاص وإمكانية الاستفادة من هذه المركبات في الوقاية الصحية
0: نعم.
1: أو حتى في الدعم الصحي والعلاج.
0: نعم. كيف ممكن أيضا لمثل هذه الدراسة بكل ما توصلت إليه من نتائج في الكشف عن آفاق جديدة لفهم الوقاية من أمراض القلب من منظور أكثر شمولية الدكتور سليمان؟
1: طبعا هذه الدراسة تضيف بعد جديد لفهم الوقاية من أمراض القلب. ليش؟ لأن لا ما تنظر إلى المرض من زاوية ارتفاع الكوليسترول فقط،
0: نعم،
1: لكنها ترتبط بين عدة محاور مثل التغذية، الالتهاب، التأكسد، أيضا صحة الأوعية الدموية، وأيضا تحويل المركبات الغذائية بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء.
0: نعم.
1: ومن منظور شامل أيضا مهم، لأن الأمراض القلب ما تنشأ بسبب عامل واحد، لكنها نتيجة طبعا لتفاعل طويل ومعقد من سلوك الحياة ومن الغذاء والعوامل الوراثية والالتهاب المزمن وأيضا وظائف الأوعية الدموية. هذه الدراسة فتحت لنا فهم أعمق لكيفية كيف يؤثر الغذاء في الجسم على مستوى الجزيئات والخلايا، ومن خلال وليس طبعا من خلال المفهوم التقليدي للسعرات أو الفيتامينات، لكنها أكدت أن الوقاية طبعا من الأمراض تحتاج إلى رؤية شاملة تشمل الغذاء الصحي، بكتيريا الأمعاء، النشاط البدني، وأيضا تقليل العوامل الخطورة الأخرى.
0: نعم. فيما يتعلق بالعوامل، ما هي أبرز العوامل المهددة لصحة القلب، يعني فيما يتعلق بنمط الحياة اليومي وتؤثر على صحة القلب بشكل عام دكتور؟
1: طبعا من أبرز عوامل اللي تهدد صحة القلب بشكل عام هي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول الضار، السكري، السمنة، التدخين، قلة النشاط البدني، أيضا التوتر المزمن، والنظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والسكريات طبعا والأملاح الزائدة.
0: نعم.
1: مثل الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي لهم دور كبير ومهم في تليف الأوعية الدموية.
0: نعم.
1: وطبعا أيضا تطور تصلب الشرايين. هنا لا يمكن النظر إلى أمراض القلب طبعا باعتبارها مشكلة في الشرايين فقط، بل طبعا هي نتيجة لتراكم هذه العوامل كلها عبر السنوات.
0: نعم.
1: أيضا يجب الانتباه هنا إلى أن بعض عوامل الخطورة ممكن تكون صامتة مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الدهون، لكن بالفحص الدوري والمتابعة الطبية مع الطبيب ضرورية للكشف طبعا المبكر عنها وأيضا الوقاية منها واتباع أسلوب حياة أفضل.
0: نعم. يمكن أيضا دكتور سليمان، روتين الحياة المعاصر يعني أثر على الصحة العامة بالنسبة لمختلف الأشخاص، الأمر اللي ساعد أيضا على ظهور هذه الأسباب أو العوامل المهددة لصحة القلب. ما هو الشكل الذي تنصح به كسلوك صحي وقائي لتعزيز صحة القلب؟
1: طبعا تعزيز صحة القلب يبدأ من نمط الحياة اليومي بشكل عام، يشمل طبعا اتباع غذاء متوازن طبعا غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، مع التقليل من الأطعمة المصنعة والدهون الضارة والسكريات والأملاح الزائدة، أيضا بممارسة النشاط البدني بانتظام، المحافظة على وزن صحي، الامتناع عن التدخين، النوم الجيد في الوقت أيضا المناسب، التحكم في التوتر والانفعالات، متابعة أيضا ضغط الدم والعوامل الأخرى مثل السكر والدهون بشكل دوري. طبعا الرمان هنا يمكن يكون يلعب يكون جزء من هذا النمط الصحي، لكنه لا طبعا لا يقدم كعلاج بديل أو حل منفرد أو واحد، لكنه غذاء غني بالمركبات الحيوية التي تدعم صحة القلب ضمن منظومة طبعا غذائية وسلوكية متكاملة وشاملة.
0: نعم.
1: والرسالة الأهم هي هنا هي أن الوقاية من أمراض القلب لا ما تعتمد على العنصر الغذائي واحد، بل طبعا على التوازن مستمر بين الغذاء الصحي ونشاط الجسم وصحة الأمعاء والمتابعة الطبية وتقليل عوامل الخطورة الأخرى.
0: نعم. هذه ملحوظات وأمور في غاية الأهمية ترتبط يعني بنمط الحياة الصحي وما له أيضا يعني تأثير وصلة مباشرة بالنسبة لصحة القلب بشكل عام. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور سليمان على وجودك معنا في هذه الدقائق والحديث أيضا عن هذا الإنجاز العلمي، مبارك لك مرة أخرى، كل الشكر لك ويومك سعيد.
1: أحسنتم، جزاكم الله خير ومشكورين على الاستضافة.
0: حياك الله، مع السلامة. إذن كان معنا في الحديث عن هذا الإنجاز العلمي الذي يكشف دور الرمان في حماية الشرايين، وهذا الإنجاز الذي حققه الباحث الدكتور سليمان العلوي، إنجازا علميا جديدا يعكس كفاءة الباحثين العمانيين في الأبحاث الطبية الدولية. كان معنا الدكتور سليمان العلوي، فني مختبرات طبية بوزارة الصحة.

0: غذاء ودواء. تحية صباحية لكل من يستمع إلينا في هذه الأثناء في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ولكل المنضمين إلينا نحييكم مستمعينا. وفي غذاء ودواء حديثنا اليوم حول 4 طرق صحية لتناول التمر دون رفع سكر الدم. أتوقع أنه في بعض المناطق خلاص استبشروا بالقيض، ويمكن التمر هو مرحلة من مراحل تحويل الرطب إلى منتج يستمر معنا لفترة طويلة. ولكن يعني كما نعرف أنه التمر يعد من الأطعمة التقليدية الغنية بالعناصر الغذائية، وفي السنوات الأخيرة اكتسب اهتمام متزايد لدوره المحتمل في دعم الصحة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مستويات السكر في الدم. ورغم مذاق الحلو الطبيعي، فإن تركيبته الغنية بالألياف والعناصر المفيدة تساعد على إبطاء امتصاص السكر وكذلك تعزيز الهضم. كما يمكن تناوله بطرق متعددة تتنوع بين الطازج، أتوقع هو الرطب، والمجفف، وصولا إلى معجون التمر ودبسه. ولكل شيء خصائصه الغذائية واستخداماته المختلفة وفقا لموقع Very Well Health. إذن التمر اللي مستحيل أنه يغيب عن فوالتنا ممكن أن نتناوله بطرق مختلفة، وفعليا يعني نحصل على الفائدة المطلوبة منه. أولا تناول التمر الطازج، يعد التمر الطازج خيار مثالي كوجبة خفيفة صحية بالمقارنة مع التمر المجفف، لأنه يتميز باحتوائه على أعلى نسبة من الماء، ما يجعله أكثر طراوة وأخف حلاوة، وأيضا سعراته الحرارية وبروتيناته ومركبات الفينولية أقل فيه. أيضا إلى جانب أنه يعتبر ذا سهولة أكبر في الهضم. أما بالنسبة للتمر المجفف فيتميز بمذاق الحلو وقوام المطاطي، وأيضا يشبه إلى حد ما الزبيب، ويحتوي على نسبة أعلى من السكر والسعرات الحرارية، إلى جانب كمية جيدة من الألياف، ما يجعله مصدر مناسب للطاقة المستدامة. أيضا بالإمكان استخدام معجون التمر في الخبز. طبعا أنا أول مرة أسمع بمعجون التمر، ما أعرف إدريس مر عليك
1: معجون التمر هو اللي نسميه يعني محليا مدلوك.
0: مدلوك؟
1: أيوة. البعض يسمي، لو تلاحظ حتى يعني مثلا في بعض المنتجات المصنعة خلاص الجاهزة بالنسبة للمعجون يكتب لك معجون التمر.
0: صح،
1: أيوة.
0: كيف غابت عنه؟
1: أو حتى ممكن حتى محليين في أكثر من اسم.
0: صح،
1: بحسب اللهجات أو في يعني
0: المعمول اللي يحطوا فيه التمر يعني.
1: بالضبط.
0: فهذاك التمر اللي هو التمر المدلوك المعجون.
1: أي بالضبط، يعني البعض يسمي المعجون.
0: أي.
1: حتى مثلا صناعي
0: نحن نسمي مدلوك.
1: ايوه المحليين هذا الشهير يمكن او المشهور اكثر.
0: فيقال انه يحضر معجون التمر من لب التمر المهروس، ويستخدم على نطاق واسع في اعداد الحلويات والمخبوزات وايضا منتجات الالبان بفضل حلاوته الطبيعيه وحموضته المتعادله. ايضا يمتاز معجون التمر باحتوائه على الالياف الغذائيه مضادات الاكسده، ما يجعله بديلا مغذيا للسكر المكرر. أيضا بالإمكان استخدام دبس التمر كمحل طبيعي، ويفضل أو بفضل مذاق الحلو وقوام اللزج يعد دبس التمر خيارا ممتازا كمحل طبيعي في العديد من الوصفات، خاصة عند دمجه مع التوابل أو المكسرات. ورغم احتوائه على نسبة مرتفعة من السكر فإنه غني أيضا بمضادات الأكسدة، ما يمنح قيمة غذائية إضافية مقارنة بالسكر الأبيض أو المحليات المصنعة. يعني نحن فعليا هذه التمرة استفدنا منها بطرق مختلفة.

0: الأطباق أو في تحضير بعض الأطباق بطرق مختلفة، حتى
1: بالضبط.
0: أنه يعني يتناوله أكبر عدد من الأشخاص لفائدة الغذائية.
1: بالفعل.
0: ولهذا تجرى عليه دراسات يعني حتى اليوم في يعني مختلف الأبحاث، تجرى دراسات على التمر وحتى نواة التمر تحديدا
1: لها فوائد، صحيح.
0: جدا، ويتم توظيف يعني بمختلف يعني الأهداف البحثية.
1: نعم، يعني إن شاء الله هكذا تستمتعوا بالخيط، ومن ثم يعني تستمتعوا أيضا بالتمر وفوائد
0: لأن
1: التمر.
0: الفترة القادمة يعني بيكون يعني هي
1: القيظ
0: فترة
1: يعني
0: الرطب،
1: الرطب هي.
0: أيوة يعني يكون التمر شوية
1: وبعدها قلتنا
0: وبعدها إن شاء
1: هي
0: الله.
1: بعدها.
0: أيوة بس عشان نعرف
1: ده استبشرت ولا ما استبشرت؟
0: بعدنا إن شاء الله قريبا بإذن
1: إن شاء
0: الله.
1: الله قريب. إذن حياكم مستمعينا، ومواصل معكم هذا المشوار في أحلى صباح.

0: نحييكم مستمعينا 7244-2010، شاركونا تفاصيل حلقتنا لليوم. خالد سليمان العاصمي، صبحك الله بالنور، ويقول العبرة ليست في الورود وإنما في من يحملها، وإن كان في قلبه ود زاد عطرها، وإن كان في قلبه محبة زاد جمالها، فسلاما على قلوب نطقت بالورد وفاح ودها. يا سلام عليك يا خالد، إيش هذه الكلمات الصباحية الجميلة. أيضا رسالة من سالم يقول صباحكم الله بالخير والمحبة، صباحك نور يا سالم. يقول اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك وراضين برزقك والذاكرين لفضلك والمسبحين بحمدك. اللهم عطر ألسنتنا بالاستغفار وطمئن نفوسنا لما تحمله الأقدار، وطهر قلوبنا بالتوبة ونقها من الحقد والحسد، وهب لنا العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، واغفر لنا والوالدين وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. وهكذا دعاء جميل في هذا اليوم المبارك، استغلوا يوم الجمعة بالدعاء والصلاة على النبي. أيضا هكذا مجموعة من الرسائل المختلفة التي وصلتنا عبر 7244-2010، رسالة يصبح فيها صاحبها علينا أنا والزملاء. وصباحك خير يا خميس الغزالي، أبو الحسن من ولاية قريات، يقول التفاؤل ليس مجرد كلمة تقال، بل هو نافذة يفتحها الإنسان في قلبه ليشرق منها نور الأمل، فيسعد نفسه أولا، ثم يزرع الطمأنينة والفرح في قلوب من حوله. فما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بروح مؤمنة بأن خلف كل تعب راحة، وخلف كل غيمة شمسا لا تغيب. دمتم صناعة للجمال، ناشين للطاقة، صباحك نور يا خميس، شكرا لك على هذه المشاركة. شكرا لكل من يتواصل معنا، كل من يشاركنا تفاصيل حلقاتنا. والرسالة القادمة لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يقول بعد التحية والسلام لطاقم البرنامج والمستمعين، يقول إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. والله شكرا جزيلا، يعني نرجو إن شاء الله هكذا نكون فعلا رفقة طيبة لكم ونسعدكم في هذه الدقائق وهذه الساعات مستمعينا. إذن هذه هي مشاركاتكم عبر 7244-2010.
1: شكرا لكل هذه المشاركات من مستمعينا فعلا. نذهب لمحطتنا القادمة إلى شيء من الذكاء الاصطناعي وبعض ما جاء في تكنولوجيا.
2: تكنولوجيا
1: في تكنولوجيا فيما يتعلق أيضا بالذكاء الاصطناعي، أطلق

0: قد شركت ميتا، طيب ممكن نتكلم عن هذا التطبيق الجديد. في تطبيق جديد أطلقته شركة ميتا آن إنستغرام إنستانت، في خطوة جديدة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز أساليب بالمشاركة السريعة والعفوية بين المستخدمين ضمن منافسة مباشرة مع تطبيقات سناب شات وبيريل. أنا هذا بيريل ما أعرفه. يعتمد هذا التطبيق الجديد على فكرة المحتوى اللحظي، حيث يتيح للمستخدم التقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها فورا مع الأصدقاء دون الحاجة إلى التعديل أو استخدام الفلاتر التقليدية، مع استخدام أو مع اختفاء المحتوى بعد المشاهدة أو خلال فترة زمنية قصيرة. يعني جزء
1: يعني
0: منه موجود،
1: حالة كحال السناب تقريبا.
0: بالضبط. على فكرة سناب لا تكلمين عنه، إنه ما عندي إطلاقا سناب شات.
1: يعني ممكن تكون أنت مستخدم حال هذا التطبيق؟
0: لا، ولا هذا التطبيق إطلاقا،
1: ما تحب هذا النوع من التطبيقات
0: أبدا. عندي إنستغرام، يعني شيء منه في إنستغرام موجود، اللي هي بالنسبة للستوري أنت بتشارك فيه شيء من لحظاتك، أو هي كلها فترة زمنية يعني في 24 ساعة.
1: صح. وحتى طبيعة المشاركة أحيانا في الإنستغرام لما ترسل بعض الوسائط ممكن تتحدد يعني كم المدة اللي يشاهدها الشخص، مرة مرتين، أو تبقى
0: أيوة.
1: معاكم في المحادثة لفترة طويلة.
0: بالضبط. تفضلي هذا النوع من المحتوى اللي ممكن يكون لحظي فقط في فترة زمنية قصيرة وبعد ذلك يختفي.
1: أحس ممكن هي يعني له فوائد أحيانا،
0: إنه ما تريدها تكون اللي تمتد مثلا لساعة، وبحسب أساسا من دائرة الشبكة الاجتماعية اللي عندك أو قاعدة المتابعين. بحسب التجربة الرسمية يفتح التطبيق مباشرة أو يفتح على واجهة الكاميرا مع منع رفع الصور من ألبوم الكاميرا في محاولة لتشجيع المحتوى الحقيقي والعفوي بدلا من المحتوى المصقول الذي أصبح يهيمن على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة. تطبيق إنستانس بحساب المستخدم في إنستغرام بشكل مباشر، يعني يكون في ربط بين هذا الحساب في هذا التطبيق وحسابك بإنستغرام، نفس ثريد
1: صح
0: تقريبا
1: قف بالي الآن، هو
0: مباشرة يعني حتى أحيانا أنت تشارك المحتوى هنا يكون مربوط مباشرة على صفحتك أو حسابك في ثريد، ما يسمح بالوصول السريع إلى الأصدقاء والمتابعين الحاليين دون الحاجة لإنشاء شبكة جديدة داخل التطبيق. طبعا بالنسبة لميتا يعني كل منظومتها بالنسبة للتطبيقات يعني تشارك المحتوى في مكان معين ويعطيك خيارات المشاركة اللحظية مع كل حساباتك في مختلف المنصات حتى يسمح بالانتشار السريع. تشير تقارير لأن التطبيق يركز بشكل كبير على الخصوصية والمشاركة المحدودة، إذ تختفي الصور والمقاطع بعد المشاهدة مع تقليل خيارات إعادة العرض أو الحفظ في توجه مشابه لما تقدم تطبيقات الرسائل المؤقتة. طبعا يأتي إطلاق هذا التطبيق في وقت تشهد فيه منصات التواصل تحول متزايد نحو المحتوى الخاص والمغلق بدل النشر العام، خاصة بين فئة المستخدمين الأصغر سنا الذين باتوا يفضلون المشاركة السريعة واليومية مع دائرة محدودة من الأصدقاء. على حسب التفاصيل بين التطبيق بيتوفر على المتاجر التطبيقات بالنسبة لآيفون وأندرويد مع استمرار التوسع التدريجي في بعض الدول، والميزات المرتبطة بالحسابات. يمكن أول ما تصير مثلا كذا نوع أو يحدث نوع جديد من التطبيقات أو يتم تطوير تطبيق آخر، أول حاجة نتعامل فيها عادة مع مثل هذا النوع من التطبيقات بأنه لا، أنا ما أريد أجرب شيء جديد، خلاص أنا كفيت ووفيت على إنستغرام، على السناب شات وتيك توك، صار متشبعين الناس بشكل كبير جدا.
1: صح.
0: فيقول لك إيش هذا الإضافة الجديدة اللي راح يعطيني إياها هذا التطبيق، بالرغم من الميزات اللي يروج لها اللي ما موجودة مثلا في تطبيقات موجودة حاليا. لكن لو كان مثلا مجرد مثلا عدد محدود من المستخدمين روجوا عن هذا التطبيق بناء على تجربتهم فيه، راح ينتشر بشكل تدريجي مع الوقت، وكله يحتاج لوقت.
1: فعل
0: الثريد مثلا أول ما بدأ يعني شوية كان في توجس، بعدين صار ترند، بعدين صار الحين لا، في انخفاض. في
1: أنا إلا الآن ما نزلت صراحة.
0: لا، هو يعني الأكثر الأشخاص ممكن اللي نزلوا فقط من باب الفضول،
1: وهي من باب أنه يواكب يعني أنه نزل تطبيق جديد، يلا أنا معاكم في هذا التطبيق.
0: بالضبط، لأنه يمكن أحيانا يصير الأشخاص اللي موجودين معك في هذا التطبيق في التطبيق الأول ما موجودين معك، صار ما عندهم حضور أو ما عندهم مشاركة فيه أو حتى ما عندهم صفحات، فتحصلهم موجودين على التطبيق الآخر. هذا نوع من يعني تسمين المنصات والفضاء الرقمي بكل هذه المنصات والتطبيقات، يعني في تنوع كبير جدا
1: بالفعل.
0: وانت اللي تختار ايش التطبيق والميزات اللي فيها، لأنه يمكن تتفضل الميزة أكثر من التطبيق نفسه، ولذلك تصير تنزل التطبيق.
1: صح. اللي شدني هنا في هذا التطبيق الجديد إدريس موضوع أنه يريد يشجعوا على موضوع العفوية، يعني هل فعلا نحن وصلنا لمرحلة أنه خلاص الواحد صار متصنع في منصات التواصل الاجتماعي؟
0: وهذا اللي يقولك يعني حاضر بشكل كبير يعني في مثلا في الإنستغرام، لأنه صار فيه تصنع كبير وفي يعني بشكل مرتب وبشكل مبالغ جدا، بشكل مثالي أكثر من أنه يكون عفوي.
1: بالفعل، يعني جلسنا نبحث عن ما يسمى بالكمال المثالية اليوم
0: بالضبط،
1: من خلال ما نراه من محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي في الانستغرام مثلا، فتوقع أنه يمكن تكون خطوة، ما أعرف يعني هل بعد كم سنة ممكن نحن نشوف أن الناس تبدأ ترجع تدريجيا لذلك تلك الشخصية المتواضعة لربما البعيدة عن
0: أو اللي
1: المثالية
0: على طبيعتها يعني.
1: على طبيعتها.
0: لكن ما أتوقع أن تغير التطبيق وميزاته هي راح تغير مثلا من طريقة حضورك إذا كان بشكل عفوي أو بشكل يعني تبحث عن المثالية أو الكمالية فيه. ما هو سناب شات يعني الأصل أنه يكون مشاركاتك فيه مشاركات عفوية، سواء كنت تتحدث يعني فيس تو فيس مع الكاميرا، أو أنه مثلا توثق اللحظة الحاضرة بدون أي تصنع. ما هي موجودة في التطبيقات أساسا حاضرة، أو تعطيك هذا الشعور أنك أنت تشارك اللحظة بشكل طبيعي.
1: بالفعل صح.
0: وهي مسألة المستخدم نفسه ومدى قناعته بالميزات الموجودة في هذه التطبيقات.
1: ومجرد ما يتأثر يعني إذا أنت تظهر في هذه المنصات على طبيعتك خليك على طبيعتك.
0: وعشان كذا نقول
1: هذا قمة المثالية، أحيانا تطلع على طبيعتك
0: أنك تطلع طبيعي.
1: صح.
0: عشان كذا نقول مثلا أحيانا بعض التطبيقات ممكن ما تحقق هذاك النجاح أو الانتشار السريع في أيام معدولة أو في أسابيع معدولة أو خلال أشهر، لأن الغاية منه هي أساسا موجودة في تطبيقات أخرى. إذا كنا نقول العفوية، فهي العفوية يعني تحقق لك إياها في التطبيقات الأخرى. ممكن أنت تشارك يعني مثلا إنستغرام حطت له مثلا فيها أدوات ممكن تقوم بالمونتاج والتعديل وحتى التلوين على يعني الفيديو نفسه أو الصورة نفسها، تعطيك كل هذه الميزات، بس بالمقابل أنت تقدر تشارك هذا يعني هذا المنشور أو هذا الفيديو كما هو على حالته وعلى طبيعته، وحتى سلوكك ومثل حضورك في المنشور هذا نفس الشيء يكون على طبيعته ممكن، لكن في كثير من التصنع الحاضر يعني في مشاركة الحياة اليومية. هذا جزء من يعني
1: عالم واسع
0: بالضبط الفضاء الرقمي والشبكات الاجتماعية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: كل الأصدقاء الذين يستمعون لنا في هذه الصباحات، صباحكم خير وبركة. شكرا لمن تواصل معنا عبر 72442010، محمد ناصر الزهيمي الهاشمي بمدينة الكامل الجميلة، كما كتب ولاية الكامل والوافي، شكرا لك على هذه التحايا الصباحية. شكرا أيضا لأم ناصر الهادي، تحياتنا لك، تقول صباح الخير رويدة وإدريس طاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم وصباحك أيضا يا أم ناصر، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، ترجو لنا جميعا صباح سعيد. شكرا لك يا أم ناصر الهادي. أيضا سالم الكلباني بعد التحية والسلام يصبح علينا بالخير، يقول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأنثر علينا من خزائن عفوك وعلمك وتوفيقك وحكمتك. شكرا لك يا سالم، شكرا لهذه الرسائل التي وصلتنا عبر رقم البرنامج 72442010. نروح معكم إلى محطة أخرى مستمعينا، ومحطة من كل مكان. ومن كل مكان، ظهور قنديل بحجم باص في الأرجنتين، حيث وثق علماء بحار وجود قنديل عملاق بحجم حافلة مدرسية على سواحل الأرجنتين يصل طوله إلى 10 أمتار، وهو الظهور النادر له منذ معرفته لأول مرة في عام 1899.
1: عجيب
0: باص،
1: لهذا
0: سبحان الله،
1: قدر يقيسه، يعني يقدر حجمه بهذا المستوى.
0: 10 أمتار،
1: إيش تقول تفاصيل؟
0: تقول التفاصيل، فخلال رحلة استكشافية لسفينة الأبحاث فالكور التابعة لمعهد شميت للمحيطات في أمريكا، وثق طاقم غواصة بحثية تعمل بالتوجيه عن بعد كائنا ضخما أربك العلماء أثناء سبر أعماق الجرف القاري للأرجنتين في المنطقة الممتدة بين بوينس آيرس وتيرا ديل فويغو. وأشعل هذا الظهور النادر لقنديل البحر الشبحي العملاق الذهول والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول أسرار أعماق المحيطات التي لا تزال تخبئ كائنات تتجاوز الخيال البشري. ورصد القنديل يسبح بانسيابية على عمق نحو 250 متر، وبحسب قياسات العلماء فإنه يبلغ طول الذراع الواحد لهذا القنديل 10 أمتار، وهو ما يعادل طول حافلة مدرسية، بينما يصل محيط جسمه إلى 1 متر فقط. سبحان الله،
1: عجيب. يعني طبعا بالنسبة لمثل هذه الالتقاطات أو التوثيقات في الحياة البرية أو في محيطات البحار وفي أعماق البحار، هذه أيضا بالنسبة للعلماء هي فرصة نادرة وأيضا مشروع بحثي آخر
0: بالفعل،
1: طبعا في سياق هذا المشروع. لكن ماذا عن النهاية الصادمة للرجل الذي هرب من الأفيال فافترسته أو فافترسه تمساح؟
0: تخيل
1: في هذه القصة الغريبة،
0: يفر من هذا ويجد هذا،
1: يفر من قدره إلى قدره،
0: سبحان الله. يقال أنه لقي صياد مصرعة بعدما هاجم تمساح أثناء محاولة الفرار من قطيع فيلة في شرق زامبي في حادثة مأساوية جمعت بين خطرين من الحياة البرية. وكان الدين البالغ عمره 52 عاما عائدا من رحلة صيد برفقة صديقين يوم الأربعاء، عندما تفوجئوا بقطيع من الفيلة في طريقهم. ومع محاولتهم الهروب اندفع دين نحو مجرى مائي قريب من النهر في محاولة يائسة للنجاة. وقال قائد الشرطة المحلية إن نيريندا تعرض لهجوم تمساح عض فخذه الأيمن، مضيفا أن الصياد تمكن من مقاومة التمساح وضربه بعصا قبل أن يزحف خارج الماء، وأشار إلى أن رفيقيه شهد الواقعة من مسافة وسارعا إلى مساعدته وحملاه بعيدا عن ضفة النهر بينما كان ينزف بشدة، لكن محاولاتهما لوقف النزيف باءت بالفشل ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه. وعند وصول فرق الحياة البرية للمكان عثر على جروح عميقة ناجمة من عضة التمساح في فخذه الأيمن تسببت في فقدان دم حاد أدى إلى وفاته. وتعد زامبيا من الدول التي تضم أعدادا كبيرة من الفيلة، وشهدت في السنوات الأخيرة حوادث متكررة بين البشر والحياة البرية أسفرت عن عشرات الضحايا.
1: بالضبط، يعني خصوصا في مثل هذه المناطق أيضا الكثيفة بالتنوع الأحيائي ومختلف أيضا الحيوانات، تتكرر الكثير من مثل هذه الحوادث. يعني إذا كان السكان مثل القريبين من هذاك المكان أو اللي موجودين في هذاك المكان هم أساسا يتعرضوا لمثل هذه الحوادث بشكل كبير، ما بالك أيضا تحدث بالنسبة لبعض الزوار أو بعض السائحين في مثل هذه الأماكن، ويكون أحيانا مثلا نوع من عدم الوعي بكيفية التعامل مع في الظروف مثلا البيئية فيها أو ظروف التنوع الأحياء الموجود فيها، لأنه في أشياء أنت بالنسبة لك ما محسوبة، يعني كيفية تعاملك يعني مع مثل هذه الظروف. ولذلك هذا النوع من القصص أيضا تأخذ انتشار واسع وكبير جدا في السوشيال ميديا لغرابتها وأيضا لندرة ما يحدث فيها يعني من مواقف.
0: بالفعل يعني سبحان الله، هم ثلاثة في الأخير كان القدر
1: بالضبط
0: قد اختار دين،
1: وهذا الشيء الغير متوقع أصلا.
0: بالفعل
1: هذا مما يحدث في كل مكان ومن كل مكان حول العالم. وهذه الدقائق الأخيرة نصل إلى ختام هذه المساحة الصباحية في أحلى صباح رويدة.
0: بالفعل إدريس، إذن مستمعينا شكرا لكل من تواصل معنا، لكل من استمع علينا في هذه الساعات. نرجو لكم صباح سعيد ويوم جمعة جميلكم جميعا مبارك، واستمتعوا بتفاصيله بقرب الأهل والأصدقاء والأحباب بإذن الله تعالى. إذن هذه تحياتنا لكم مستمعينا، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة
1: بإذن الله تعالى. غدا إن شاء الله نكون في حلقة السبت في ذات التوقيت. كنا معكم في حلقة اليوم، طبعا نشكر زميلة مروة العميري اللي أيضا انضمت إلينا مؤخرا البدء في الإعداد لهذا البرنامج، وإن شاء الله في قادم الحلقات تكون معنا وتستمعوا إليها ضمن طاقم هذه أو هذا البرنامج في أحلى صباح. كل الشكر لك مروة، وأيضا في حلقة اليوم كذلك رويدة الرواحي، شكرا لك رويدة. وكنت معكم إدريس البشري، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي. في أمان الله.

التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. توافق أمريكي صيني خلال قمة في بكين على ضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. أكثر من 20 قتيلا في هجوم روسي على كييف، والرئيس الروسي يتعهد بتطوير قدرات بلاده النووية. واجتماع مجموعة بريكس في نيودلهي يناقش أوجه التعاون الاقتصادي والتطورات العالمية بشأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا، بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد

0: جدا
1: للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
2: انت اكيد يا صقر ما جالس تقول الممكنات لله في لله، اكيد انك تعرف شيء نحن ما نعرفه.
3: انا فعلا
4: لحظة خلينا نعرف ايش الممكنات اللي قالها نمر.
2: تراك تسمعه يكرر ممكن ويمكن وممكن ويمكن، وهي كلها احتمالات لا اكثر.
4: اذا لازم يقولنا الشيء اللي يعرفه ونحن ما نعرفه.
3: تراني الحين انا كنت بقول لكنك انت قاطعتني.
2: ترى عربيد بس ما عليك منه، قول.
3: ما بقول غير جملة واحدة.
4: ليش بتموت بعد ما تقول الجملة ولا ايش؟
3: اخبركم انا رايح عنكم، انا ايش بلاني مع ذا السبلاب.
2: عاقب انك ذاك طفر دبه كان بيفسر لنا الممكنات اللي قاله.
4: انا من رايي مع ذا المسباح اللي في يدك تقرا المعوذات ما الممكنات.
2: هذا ماله انت عينك على مسباحي وليش؟

0: لا لا لا، أنا ولا حد من أخواني راحوا لها المستشفى.
1: ليش؟ هو مرضها معدي لا قدر الله؟
0: فال الله ولا فالك أنت الثاني. أمي ما فيها إلا الخير، مجرد إرهاق وتعب، وبعدين هذه ما أول مرة تروح فيها المستشفى.
1: ويا ترى ايش سبب صحتها هذه المرة؟ ما انتو؟
0: عبد الخالق، قايلت لك ألف مرة لا تدخل نفسك في مسائلنا العائلية.
1: طيب انت هدي هدي وخبريني، متى تبغينا نمر عليها؟
0: ها؟
1: أظنك سمعتيني.
0: أظن أني آخر وحدة بزورها، لأني حاسة أني أنا السبب في اللي هي فيه الحين.

0: أنت ليش مصرة أن أولادها هم السبب؟ هي حرمة كبيرة ومعرضة أكثر من غيرها لهذه الأمراض المزمنة، يعني الضغط والسكر والكوليسترول.
1: شكلها هذه الأمراض بتجيني أنا من وقت، والسبب؟
0: والسبب مخالف ما كذاك؟ إذن أنتوا أخيرا اختلفتوا.
2: وهم أخوانك متى كانوا متفقين علشان يختلفوا الحين؟
3: إذن جاء الوقت اللي لازم يتفقوا فيه الغالي.
2: بكون صريحة معاك يا مخالف، لأني أعرفهم زين. هم إذا اتفقوا فما بيكون الاتفاق معاك، بيكون ضدك.
3: ما مشكلة عندي يكونوا مؤقتا ضدي، المهم إنهم يتفقوا.
2: وهو من متى كرب النخلة ينصف؟
3: ومن متى النخلة العوانة تطيح؟
2: بارك الله فيك، أنت تقصدني.
3: أقصد مسرة أبوي وأخواني وخواتي ومسرتي. تذكري إيش كان يقول؟
2: أنا عمري ما نسيت كلمة من كلامه. عمري
4: أنا طول عمري أشوفك يا مسرة مثلي ومثل النخيل، هامتك فوق وما تحني قامتك إلا في صلاتك.
3: أعرف أنه كان معجب بالشاعر الأمير بدر عبد المحسن.
2: أعرف يا ولدي أعرف، وإذا كان يشبهني بذاك التشبيه مرة فهو يشبه نفسه ألف مرة، لأنه هو كذلك.
4: مثل النخيل خلقتنا وهامتي فوق، ما اعتدت أنا أحني قامتي إلا بصلاتي.
3: مدام اطمننا عليك الحين يا الغالية، أنا بوصلك البيت.

0: إن شاء الله ما بيكون إلا الخير أستاذ أبو نعيم، الأمور إن شاء الله بتكون طيبة. عاندركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن بعد هذا اللي فوق راسي.
2: ما بك يا فتى، ألا تسمعوني؟
1: ما لك أن أفلام ما الأول. أسمعك أسمعك تغرغر، لكن مو تقول بصراحة ما أعرف.
3: أعلم أنك تحت تأثير البنج بعد العملية، لكن لا بأس لا بأس، الحمد لله أن عمليتك كانت ناجحة.
1: ما شاء الله مبروك، نجحت ما شاء الله. ما كان عندها دور ثاني؟ لا أسف، هي كانت
3: إنه لا زال يهربت لا زال يهربت. حسنا حسنا، خذ كلم أمك.
1: أمك انت إيه، تقوم تسب حسن لك.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عمك أبو نعيم، ألا تميزني؟
1: يا تميزنك، أنا ما أميزك، مو أنت ما شنان علشان أميزك.
3: الصبر منك يا منان، الصبر منك يا منان.
1: أنتو ما لذا، أنا تراب، يا الله شوفك كذا يعني كذا يتهزهز قدامي، يعني كأنه وجه كأنه يعني ما وجه. بعدين أقول لك، أنت منين تعرفني عشان تكلمها بالتلفون؟
3: كنت أطمئنها عليك يا فتى.
1: طمنها أقول لك، اسمعني ترى أنا ما أعرف يا فتى ويا غلام، هذه مغازلة ما الأول ولا وي أوين يا فتى؟ بعد شوية خيا بنا نركب على الحصان ونذهب لنقاتل.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: جيب جيب جيب التلفون، جيب
3: خذ خذ، بارك الله فيك، خذ.
1: شش وس، انت ما يلخص وس. اما انا اسالش، ما انت يعني ما تكلمين الا لما اكون متقهوي ولا لما اكون متبنق؟ ايوه الحمد لله الحمد لله، مبروك نجحت نجحت العمليه، بس بعدها الدور وظيفه، تعرفي ماشي وظايف. ابوي معي؟ لا لا ابوي ما معي. انت خليه هو اللي يكون عندك.
3: لا تكلم امك بهذه الطريقه يا فتى.
1: اقول لك انت وتس، انت مالك انت قسم وتس. ما حد معي غير هذا المغيب وهالكني ماسكني يا فتى ويا فتى.
3: كنت اقول يا فتى وليس يا فتى.
1: اقول ايش ما تو، مع السلامه. انا الغرفه احسها قامت كذا تلف فوق راسي، والله أقول ليش حتى لا عيوني متسكرات، كأن حد مكحلني بسبرقلو. أقول ليش ما انتهى وقتش.

0: الحمد لله على سلامتك وما تشوفي شر يا الغالية.
1: الشر ما يجيك يا ولدي.
0: أريدك من اليوم ورايح ما تفكري في أي شيء، وما دمت أنا موجود فلا تخافي على أي واحد منا.
1: ما دمت أنت موجود أنا كل خوفي الحين من إخوانك عليك.
0: ما كان هذا رأيك، وأنا بعدني ما قلت شيء.
1: ما يحتاج تقول، أبوك قالها من زمان.
2: لا تخافي على مخالف من إخوانه، خافي على إخوانه منه. في يوم من الأيام أنت بروحش بتعرفي متى الوقت المناسب.
1: مخالف قال وقت،
2: والوقت لما يجي لازم تكون أنت في انتظاره وجاهز في نفس الوقت.
0: وأنا أنتظر إشارتك جاهز.
2: ساعتها لا تبخلي عليه بالنصيحة يا بسرة، وعرف إن طريقكم واحد، وهذا اللي أنا أتمناه.
1: كل شيطان وله مرجان،
2: خذ كل كلمة منها مثل السراج اللي ينور لك دربك، ومثل الدليل اللي يقودك حتى توصل بأمان.
0: ولكل غاية وسيلة للوصول.
1: والميزان اللي بيتنفذ فيه وصية أبوك؟
0: العصا اللي تنمسك من النص.
1: المهم إنه ما تميل كفة على حساب كفة.
0: طمني وتفضلي الشنطة
1: فيها اللي اتفقنا عليه.
0: وببدأ معاهم

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جداً. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: تخيل عزيزي المستمع عملاقا أبيض ينام في أقاصي الشمال والجنوب، يحفظ للأرض برودتها وتوازنها. هذا الجليد الذي يتراكم منذ ملايين السنين ليس مجرد منظر جميل، بل هو خزان الماء الأضخم على وجه البسيطة.
1: لكن ماذا لو حدث المستحيل؟ ماذا لو تحول كل ذلك الثلج في القطبين إلى ماء سائل في لحظة واحدة؟ لن ننتظر عقودا من التغير المناخي، بل سنواجه القيامة البيئية في غضون ساعات. كيف سيتبدل وجه الأرض؟ وأين ستختفي المدن التي نعرفها الآن؟
2: في اللحظة التي ينصهر فيها الجليد، سيرتفع منسوب بحار العالم ومحيطاته بمقدار 60 متراً تقريباً. هل تتخيلون رقم 60 متراً؟ هذا يعني أن عمارة من 20 طابقاً ستغرق بالكامل تحت سطح الماء. وداعا لنيويورك، وداعا للندن، وداعا لدبي والإسكندرية. ستختفي دول بأكملها مثل هولندا والمالديف عن خريطة الوجود. ستصبح البحار هي الحاكم المطلق للجغرافيا.
1: سنرى الطريق بين مسقط وصلالة يتحول إلى مجرى مائي جديد. ستتقلص اليابسة، وستضطر مليارات البشر للهروب نحو قمم الجبال في أكبر موجة نزوح عرفها التاريخ.
2: لكن الطوفان ليس إلا البداية. الجليد القطبي يعمل كمرآة تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء. عندما يختفي ستمتص المحيطات الداكنة كل تلك الحرارة. سيسخن الكوكب بشكل كبير، وستتغير التيارات البحرية التي تنظم الطقس.
1: سنرى أعاصير لا تتوقف، وعواصف تقتلع كل ما يقف في طريقها. سيصبح المناخ مجنوناً، فالأماكن التي كانت باردة ستحترق، والأماكن التي كانت ممطرة ستصاب بالجفاف. سنفقد مواسم الزراعة، وسندخل في مجاعة عالمية لا ترحم، حيث يصبح الطعام أندر من الذهب.
0: ماذا لو؟
2: وماذا عن سكان هذين القطبين؟ الدب الأبيض والبطريق وآلاف الكائنات التي ستنقرض في لمح البصر. لن يقتصر الأمر عليهم، بل إن انصهار الجليد سيطلق غازات دفينة مثل الميثان التي كانت محبوسة تحت الثلج.
1: هذه الغازات ستسرع من الاحتباس الحراري إلى درجة لا يمكن العودة عنها. ربما تعود للظهور أيضاً فيروسات وبكتيريا قديمة كانت مجمدة منذ آلاف السنين، لا تملك أجسادنا أي مناعة ضدها. سيصبح العالم مختبراً للأوبئة والكوارث المتلاحقة. سندرك حينها أن ذلك الجليد البعيد كان هو حارسنا الشخصي.
2: في نهاية حلقتنا، ندرك أن كل قطعة جليد في القطبين هي بمثابة صمام أمان لحياتنا. الله سبحانه وتعالى لم يخلق تلك الصحاري الجليدية عبثاً، بل جعلها ميزاناً للكون.
1: ماذا لو انصهر الجليد؟ الجواب هو غرق الحضارة. لكن هذا الخيال يدعونا للحفاظ على ما لدينا اليوم. فالقطرة التي تذوب الآن بسبب إهمالنا قد تكون جزءاً من الطوفان الذي سيبتلع غدنا.
2: أشكر الله على برد القطبين وسلام الشواطئ وتوازن هذا الكوكب البديع. كنتم مع برنامج
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. يعقوب بن محفوظ الخنجري الحاصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان السينما للجميع الدولي عن فيلم أرواح ملتهبة بالمملكة المغربية ضيف حلقتنا اليوم.

0: والعلم ونرفع النشيد والعلم.
1: لحظة استثنائية كانت بالنسبة ليعقوب وقت صعوده لاستلام الجائزة اللي كانت بمثابة التتويج لجهود كبيرة بذلت من قبل الفريق اللي صنع الفيلم وجهوده هو شخصيا في إخراج الفيلم، ويعبر عن الفرحة بأنها لا توصف، خصوصا بتخيله مشهد العلم العماني يرفرف على المنصة مع ذكر اسمه وذكر عمان.
2: لحظات الفرح يعني حينما يحقق الإنسان إنجاز معين، خير تعبير يقول يعني أنه لا يوصف فرحي عند سماعي خبر أني أنا فزت بجائزة. حقيقة يعني هي بالنسبة لي أنا أعتبرها بهذا المهرجان، مهرجان دولي، هي لحظة استثنائية. شعرت أولا كوني عماني وأفتخر بذلك. طبعا الفرح تتويج أنا أعتبره لجهود بذلت في صناعة هذا الفيلم، جهود بذلت من أجل أن نرفع اسم السلطنة في المحافل السينمائية المحلية والدولية. شعوريا حتى أنا رأيت رمزا يعني وأنا أتوج بهذه الجائزة كأن علم عمان يرفرف في المكان حينما ذكروا فيلم أرواح ملتهبة من سلطنة عمان، فكأني رأيت علم السلطنة يرفرف على تلك المنصة.

0: فيلم أرواح ملتهبة تحول من مجرد فكرة إلى مشروع سينمائي ضخم ومر بتحديات كثيرة بين إعداد الفكرة ثم تطبيقها بالتصوير وبعدها المونتاج حتى بناء العمل وصورته المتكاملة وإخراجه كمنتج على شكل فيلم سينمائي. بعدها يعقوب قام بتسجيل الفيلم في مهرجان السينما للجميع الدولي بالمغرب بتشجيع من زميله ثم فرزه ضمن الأفلام المتقدمة على المسابقة ودخول الفيلم في فئة مخصصة لأفلام المحترفين، وهذا دليل على جودة واستحقاقية الفوز بالجائزة.
1: كانت الفكرة جدا بسيطة فيما يتعلق ببناء سيناريو أرواح ملتهبة، بعدها تحول إلى مشروع سينمائي، من فكرة إلى مشروع سينمائي متكامل. اشتغلنا على كتابة السيناريو كتابة دقيقة جدا، وبعدها أيضا واجهنا التحديات فيما يتعلق بالتصوير، وثم دخلنا بعد مراحل المونتاج أيضا أخذ منا بحيث أنه نحن نطلع بعمل مميز متكامل الأطراف، ما يتعلق بالألوان، ما يتعلق بالصوت، ما يتعلق بكل ما يتعلق بإخراج العمل. بعدها يعني بدأنا دخلنا، وهو إلى الآن لا زال يخوض رحلة الدخول في المهرجانات الدولية. حقيقة يعني أحد الأخوة أيضا في الجمعية العمانية للسينما يعني حدثني عن المهرجان هذا بالذات وأرسل لي بيانات التسجيل، فقمت مباشرة شرعت بتسجيل الفيلم، وبعد ذلك طلبوا مني نسخة من الفيلم بحيث أنه يتم إجازته من قبل إدارة المهرجان، والحمد لله تم قبول الفيلم لدخوله فئة المحترفين الدوليين، لأنه المهرجان كان انقسم إلى شقين، شق المحترفين الأفلام الاحترافية وأفلام الهواة، فالحمد لله تم قبوله في دورة المحترفين الأفلام المحترفين. وبعد ذلك أيضا الإجراءات الأخرى ما يتعلق بالفيلم والبوستر والإجراءات المتبعة في كل مهرجان.
0: يعقوب شارك بفيلم أرواح ملتهبة في مهرجانات سابقة محليا وحصل من خلاله على جوائز عدة، منها أفضل عمل متكامل وأفضل تصوير وأفضل مكياج وأفضل ممثل، وأيضا له مشاركاته الدولية اللي حقق فيها جوائز منوعة.
1: بالنسبة لفيلم أرواح ملتهبة شارك محليا عدة مهرجانات، فاز بأفضل عمل متكامل، فاز أفضل تصوير، فاز أفضل ميكاب مكياج، فاز أفضل ممثل. طبعا هذا كان في مهرجان. بالنسبة للمهرجانات المحلية، المهرجانات الدولية أيضا فاز في بعض الدول، فاز أفضل مكياج، فاز أفضل ممثل، والآن حصل على جائزة أفضل إخراج. أيضا حصلت على إنجاز آخر لفيلم آخر غير عن أرواح ملتهبة، أيضا على مستوى الوطن العربي حصلت على أفضل فيلم طبعا متكامل على مستوى الوطن العربي. أيضا عملت فيلم آخر وحصلت على أيضا على جائزة أيضا لأفضل فيلم. الفيلم اللي حصل على جائزة أفضل فيلم متكامل كان بعنوان مخاطر التواصل على الأمن، كان في تونس. والفيلم الثاني أيضا حصلت على كان اسمه تفاصيل حارقة في مهرجان محلي المرأة والطفل،

0: يعمل يعقوب على إنتاج فيلم سينمائي عماني طويل جديد من إخراجه وتأليف كاتب إيراني، ويأمل أن يشارك به في مهرجانات دولية، كما يأمل من المسرحيين والمشتغلين بصناعة السينما من أفراد ومؤسسات أنهم يواصلوا مسيرهم ويؤمنوا بأنفسهم وشغفهم وقدراتهم في إنتاج محتوى سينمائي عماني قادر على أن يحقق النجاح والوصول والمنافسة.
1: المشروع المستقبلي الآن، الآن أشتغل على فيلم سينمائي طويل إن شاء الله، وأيضا الآن شغالين على فيلم سيكون إن شاء الله أيضا من إخراجي لكاتب إيراني، هو طبعا فيلم عماني روائي طويل. انتهينا من الكتابة، من كتابة السيناريو، وأيضا انتهينا من المعالجة السينمائية، وتم إجازة الفيلم أيضا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والآن نشتغل على ما يتعلق بالإنتاج والدعم لهذا الفيلم لأنه فيلم روائي طويل. وأيضا سأكون أنا أحد المخرجين هذا العمل، يعني الفيلم الآن داخل في منافسة أيضا في مهرجانات أخرى إن شاء الله، قريبا سيكون له أيضا نصيب في الحصول على إنجازات، الحصول على جوائز إن شاء الله. هذا بلا شك يعني أن الطريق متواصلين فيه يعني. حقيقة يعني في ختام هذا اللقاء أنا أود أن أوجه رسالة إلى السينمائيين العمانيين الشباب، عليهم الاستمرار ومواصلة الحلم والإبداع، فالإبداع لا حدود له ولا مكان. الشغف السينما ليس مجرد عدسة تصوير، ولكن عليهم أن يعتبروها نافذة نظهر جمال الإنسان العماني، عمق القصص العمانية موجودة وحاضرة. وأوجه دعوة أيضا للمؤسسات الخاصة والمستثمرين أن ينظروا إلى صناعة السينما كقطاع واعد يمكن أن يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ودعم المشاريع السينمائية خاصة والأفلام الروائية، لأن هذا الاستثمار يعد يعني استثمار كبير جدا ودعم القوة الناعمة لهذا الوطن. احنا نملك الطاقات ولدينا القصص التي تروى ونؤمن بها أن تكون لسلطنة عمان سينما حقيقية تنافس وتبدع وترفع من أجلها الأعلام.

0: هذه كانت قصة إنجاز يعقوب بن محفوظ الخنجري الحاصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان السينما للجميع الدولي عن فيلم أرواح ملتهبة بالمملكة المغربية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

ساعة سلطنة عمان. مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: أيها الرجال الذين عاركوا الدنيا فوق البر والبحر من عمان إلى الهند والصين، انتصف علينا الشهر وهذه هي الليلة الخامسة عشرة، ولا تزال أمامنا ليال أخرى كي تقضي حكاياتنا على الملل والخوف والانتظار.
1: يا بزرك بن شهريار، يا نوخذة النواخذة، استمتعنا بالفعل لقصص البحارة بما بها من مسايرة للواقع أو ما يعتمل في المخيلة، فيتجاوزون الزمان والمكان وينحون بدورهم إلى الشطح بالخيال.
2: سمعت أن واحدا منا سيروي لنا الليلة قصة التمساح، هل تعيش التماسيح في البحار؟
0: لا، على حد معرفتي نحن نقابل الحيتان في البحار، وباعتباري بحار لم أركب الأنهار يوما فلم أرى تمساحا واحدا في حياتي.
1: يقولون إنه أكثر الحيوانات شراسة، بما له من أسنان حادة طويلة يفترس بها الأشجار والحيوانات.
3: ترى أيهما أقوى، التمساح النهري أم حوت البحار العميقة؟
0: هذا الأمر لا يهمني، المهم هو كيف أتى التمساح من النهر البعيد ونزل إلى البحر، وهل استطاع أن يعيش طويلا في البحر بأمواجه وأعاصيره؟
3: على حد معرفتي فإن التمساح حيوان يعيش في البر وفي الماء أيضا، لكن تذكروا أن الأنهار ليست لها أعماق بعيدة ولا يمكن لأي لؤلؤ أن يتكون هناك.
1: ترى هل يوجد بيننا نخذة رأت تمساح يوما؟
3: أنا أبو يوسف بن مسلم، حدثني أبو بكر الفاسوي بصيمور قال حدثني موسى الصندبوري قال رأيت التمساح في خور صندابور، وكذلك رأيته في خور سريرة، كانت التماسيح في هذين الخورين تعيش بأعداد كبيرة، شيء عظيم يجاوز الحد. حكى الصندابوري قال
4: قبل أن أكون بحارا كنت مزارعا بسيطا متزوجا من امرأة طيبة، كان الله قد وهب هذه الزوجة حبا كبيرا للحيوانات ولديها موهبة في رعايتها، فقد ظل تمساح صغير طريقة فاهتمت به ورعته كثيرا، وذات يوم
5: أهل لي أن أطلب خدمة حيوانية؟
4: ماذا تقصدين خدمة حيوانية؟
5: التمساح الصغير.
4: ماذا به؟
5: يبدو أنه أكل جيفة من النهر فأصاب الألم معدته، وأريد تركيبة رياق لشفائه.
4: وما المطلوب بالضبط؟
5: أن تذهب صباح الغد إلى القرية المجاورة، إنه موعد السوق، أحضر لي وزنين من ترياق المعدة الملتهبة.
4: من أجل ذاك التمساح الصغير؟ تمساح البحيرة؟
5: نعم، هو يحتاج إلى الترياق، لم أحتمل صوت أنينه في البحيرة، لا يطيق الغوص في المياه فالبركة ضحلة، ولا يمكنه الخروج إلى الغابة فالقردة تستغل مرضه وتسخر منه.
4: حسنا، سوف أخرج غدا إلى سوق المدينة المجاورة.
3: وعندما عاد السندابوري في اليوم التالي وجد امرأته تتألم بشدة كأنها تعاني من نفس المرض، كأنها التهمت جيفة نتنة، قدم لها الترياق إلا أنها آثرت الذهاب إلى البحيرة بنفسها.
4: ماذا تفعلين يا امرأة؟
5: كما ترى إنه يتألم،
4: المرض انتقل منه إليك ويجب أن تتناول العلاج.
5: التمساح أحوج مني للعلاج، إنه حيوان وديع.
4: ما أغربك، السوق لن يعقد إلا في الأسبوع القادم.
5: سوف أتحمل.
3: لم تحتمل زوجة الصندابور المرض، فرحلت إلى بارئها قبل أن يأتي موعد السوق، وراح يبكي فراق زوجته عند ضفاف البحيرة، وأحس به التمساح وراح يتمسح فيه كأنه يعزي، وصار التمساح صديقا، لكنه ما زال صغيرا ولا يمكنه الاهتمام به في حضور التماسيح العملاقة. وذات يوم مر به رجل كاهن هندي.
6: ماذا تفعل أيها الرجل بهذا التمساح؟
7: كما ترى ألاعب هذا التمساح الصغير.
6: اسمي راجا، أنا رحالة أطوف بلاد الهند. حدثني عن علاقتك بالتمساح، كم أحب القصص الغريبة.
7: وحكيت له القصة، أبلغته أنني عشت مع التمساح في الخور لأكثر من شهر، وأنني حريص ألا يؤذيه شيء، ألا يأكل الجيفة، وأنني اصطدت له أشهى الحيوانات وعركت الأسود والأفيال من أجله.
6: الأسود والأفيال لا تحب التماسيح وتخشاها، ماذا ستفعل بعد ذلك؟
7: سوف أذهب به إلى المدينة.
6: المدينة يسكنها البشر، الأعداء الحقيقيون للتماسيح. ما رأيك لو دربت التمساح على التعامل مع البشر؟
7: كان يتعامل مع زوجتي بمودة.
6: سوف أرشه بالبخور واللبان.
7: سأعطيك ما تبقى لي من مال حتى تنقذ تمساحي.
6: أفضل شيء أن نهيئ له البحيرة لتتمكن من التواصل معه بلا مخاطر.
3: كان الكاهن رجلا ماهرا، يعرف كيف يروض الحيوانات. لم يكن يملك عاطفة كالتي كانت عند الراحلة امرأة الصندابوري، لكنه قام برش البخور واللبان حول التمساح فغرق في نوم عميق.
6: والآن ما رأيك؟ لقد نومته ولم يعد قادرا على الحركة.
7: ماذا؟ وكيف تفعل ذلك؟
6: إذا وافقتني يمكنني تنويم كل التماسيح التي في البحيرة.
7: ولكن لماذا؟ ما الذي سنستفيد منه إذا نامت التماسيح؟
6: عندها لن تخشى التماسيح الكبيرة، ويمكنك الاستحمام والصيد في البحيرة دون خوف.
7: أيها الكاهن، أنت غريب على هذه القرية، وأنا رجل فقير، لا يمكنني أن أتحكم في أرض لا أملكها.
6: ما رأيك لو نذهب إلى ملك سريرة ونأخذ إذنا منه لتنفيذ هذه الفكرة؟
7: وهل تعتقد أن الملك سيوافقك على ما تقول؟ بل هل يمكنه أن يصدق كلامك؟
6: ولم لا؟ أنا صاحب رقى وأملك من السحر ما يعجز عنه أكبر السحر.
7: إذن هيا بنا إلى الملك، عسى أن يوافق على اقتراحك وتفوز بإعطية ثمينة تساعدك على تجوالك إلى البلاد البعيدة.

0: وافق ملك سريرة على كلام صاحبنا الجوال، وأراد أن يختبره أمام عيني.
1: هيا بنا نرى كيف يمكنك التحكم في التماسيح أيها الرجل.
2: نعم أيها الملك، ولكنني أحتاج إلى أشخاص ينفذون ما أقوله لتتأكد من صحة قدراتي.
1: هيا بنا، خذوا بعض المساجين معكم أيها الجنود.
0: وقف الكاهن أمام البحيرة وتكلم بكلام لم يفهمه، ثم قال:
2: والآن أيها الملك، إن شئت فأحضر من يدخل البحيرة، وإن شئت دخلت أنا.
1: تدخل أنت أيها الغريب.
0: فدخل الكاهن البحيرة وظلت التماسيح تدور حوله ولا تؤذيه، ثم أمر الملك بإنزال سجينين إلى البحيرة وهما يرتعدان ويصرخان، لكن التماسيح أخذت تطوف بهم ولم تؤذهم. ثم نادى الملك على راجا أن يخرج من البحيرة.
1: والآن أيها الرجل الطيب، هل يمكنك أن تخلي رقيتك عن التماسيح؟
2: حبا وكرامة أيها الملك، كما ربطتها في الأول، يمكنني أن أفك عن التماسيح الرقى لتعود إلى حالها.
0: وما إن أبطل الكاهن الهندي مفعول الرقية حتى انقطت التماسيح على السجينين وقطعتهما قطعا قطعا.
1: لقد فعلت فعلا حسنا، ووجبت مجازاتك. كان هذان السجينان محكوما عليهما بالموت، وهذه الميتة مناسبة لهما.
0: ثم عادوا مع الملك الذي خلع على الرجل الغريب ووهب له شيئا ووعده وعناه. وفي الغد قال له الملك: أحب أن تفعل اليوم مثل ما فعلت أمس. فقال: نعم.
1: أيها الغلام، إذا أومأت لك ونحن عند البحيرة، فاضرب عنق هذا الكاهن من ساعتك.
2: نعم.
0: ومضى الجميع إلى الخور، وتكلم الهندي على الخور، وأمر الملك بطرح السجين في البحيرة، فطافت به التماسيح ولم تعرض له، ثم لم يزل يعوم من موضع ويتحول إلى آخر، حتى لم يبق في الخور ناحية إلا دخلها ذلك اللص والتماسيح تطوف به ولا تعرض له. فلما علم الملك أنه قد رقى جميع الخور، أومأ إلى غلامه فقتله.
3: هذه قصة غريبة يا أبا يوسف بن مسلم، ولهذا يقولون بأن خور سريرة إلى هذا الوقت لا يؤذي التمساح فيه أحد.
0: نعم أيها النوخذة بزرك بن شهريار، وهكذا انتهت حكاية.
4: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، يبوش أو الركاب أو الإبل يعني من أكثر الأشياء اللي يقتنيها رجل البادية. البدوي يحب دائما أن تكون إبوش أكثر الحيوانات اللي يحبها ويعزها ويراعيها. وفي عمان معروف أن الإبل العمانية أو البوش العمانيات من أجمل أنواع الإبل في العالم. هناك في سباقات يعني تقام للبوش يسمى سباق المزاين، ودائما الإبل العمانية يعني ياتن في المركز الأول. برنامجنا تغاريد، والتغاريد نتكلم فيه عن البادية، وبما أن البوش أو الإبل مرتبطات يعني بحياة البدوي، فهناك في كثير من يعني الأمور تخص يعني البوش. من أهم هذه الأمور هو أمراض البوش. هناك في ناس متخصصين لعلاج أمراض البوش بمختلف الأنواع، ومن هذه العلاجات هو علاج الوسم. علاج الوسم عندي في هذه الحلقة عندي حمود بن حمدان بن سالم الهدي من ولاية إبرة. نرحب به. حمود كيف الحال؟
3: حياك الله.
2: عساكم خير.
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟ طيب
3: بخير عفيد.
2: البوش الهن يعني فيهن كثير من الأمراض، ومثل ما قلت أنا هناك في علاج الوسم. بما أن احنا في البادية يجب أن نتعرف على هذه الأشياء ونقدم للإخوان المستمعين كل الأمور اللي تخص يعني البدو والبادية. الوسم كيف الوسم يعني بالنسبة للبوش؟
3: والله الأخ عيد، الوسم في نوعين. وسم واحد اسمه يادة، يكون ما بين القبائل.
2: كيف يادة؟
3: ونوع وسم واحد اسمع عن الأمراض.
2: طيب اليادة، أنت تبقى اليادة كيف اليادة؟
3: اليادة تكون مختلفة.
2: كيف يعني؟
3: هي اللي تبقى ثبتها كذي بالصورة الواضحة تو، مثل رقم السيارة بيّن لك ثلاث حلوف متتاليات، وسيارتك أنت ثلاث حلوف متتاليات، ما يمكن تعرف سيارة الثانية. لازم
2: ما وصلت الحل. أنا ما وصلت الحل. شو تقصد أنت باليادة؟
3: اليادة فصل ما بين القبائل وفصل في البوش.
2: فصل يعني
3: فصل. نعم يعني تعرف يادة القبيلة هذه والقبيلة الثانية.
2: يعني تعرف أن هذه بوش خاصة لهذه القبيلة
3: عندها. نعم.
2: وهذه البوش خاصة بهذه القبيلة.
3: هالقبيلة.
2: بالوسم.
3: بالوسم.
2: اللي هو عبارة عن أشارة.
3: أنا أشارة. عرف. فصل.
2: عرف. فصل. وضع على.
3: فصل.
2: على. الإبل أو الناقة.
3: على الناقة. إنها هذه الناقة من تخص.
2: تخص الفلانيين.
3: تخص الفلانيين.
2: حيث إن باكر إذا مشيت أي مكان يجيبوها يعرفون إن هاي تخص بوش مثلاً نهدي أو بوش.
3: قبيلة.
2: الحرث أو بوش مساكرة أو هكذا قصدك أنت.
3: نعم.
2: هاي تسمى.
3: يادة.
2: تسمى اليادة.
3: يادة.
2: وين توسم؟
3: وسيمة.
2: وين توسم؟
3: توسم في جسم الناقة.
2: في أي مكان؟
3: في كامل.
2: علامة.
3: في جسم الناقة كامل، اللي غير فيه أفصال مختلفات.
2: كيف أفصال مختلفات؟
3: ياكل عضاد. العضاد وسم يسمى العضاد. العضاد يادة. العضاد يادة حال ثلاث قبائل اللي موجود هنا معنا. يادة للدرعي غربة في الظاهرة.
2: ايه.
3: ويادة لمسكري في لاية مساكرة. ويادة لمسعودي العضاد. الحين من أنت توسم عضاد والثاني يوسم عضاد واكل يوسم عضاد.
2: أنت تسموها وسم هنا ولا وشم؟
3: لا وسم يادة.
2: وسم يادة.
3: وسم نار. وفوق التكمل يادة.
2: هاي تبين إن هاي
3: تبين إن هذه اسمها ما وسم عضل. وسم يادة فصل ما بين قبائل. الحين كلهم وسم الجماعة هلا ثلاث قبائل عضاد عضاد. إيش الميزة اللي تختلف فيهن بتسألني؟
2: إيش الميزة؟
3: إيش الميزة اللي تختلف فيهن؟
2: إيش الميزة؟
3: الدرعي وسم عضاد، وسم عضاد في اليد مشاوي، وحنا منه مطرق على هرض سموه عضاد محناي، عضاد محناي وسمه الدرعي.
2: ايوه
3: ماسكلي وسم عضاد مع اليزود عضاد وحده، مسعودي وسام عضاد وزاد عليه دامة ولا زاد عليه عقال
2: علامة، هذا علامة،
3: علامة عندما اختلط بوش قبائل يوم من الأيام وراحن في السيوح وفي الخصوب ونيعان عند بدوان يقول لقيت عليها عضاد المن قال لا هذه للدروع عليها عضاد محناي. الثاني قلت عليها عضاد قال وش غير عضاد؟ قال العضاد فوق دامة، قال لا ذيك ما للدروع اللي فيها عليها دامة لمساعيد.
2: لازم يكون الانسان هذا عنده خبره في الموضوع هذا،
3: ما لا البوش كله عنده خبره،
2: عنده خبره
3: وحتى اللي ما مشى عنده عند بوش الروحه يستخبر عند هله. يوم يقعدوا الشياب يرمسوا يسولفوا مع بعض يادت فلانيين كذي معتلمه، يادت فلانيين كذي
2: علامه يادت فلانيين
3: كذي. قيت انا ناقه عليها عضاد عضاد وحده المن هذه عند ميت في جلسه كذي رمست الشياب قيت ناقه عليها عضاد وحده المن قالوا هذه اللي عليها عضاد مع عليها زود لمساكله. شوف كيف الفرق، كل عضاد عضاد
2: وكلهن يحوونهن هنا لك، كلهن يحوونهن البوش
3: لا
2: اللي يسوي لها علامة ولا
3: لا لا كلهن عليها علامة غير تطلع ناقة الشيخ التميمة اللي قريب من مفلتة
2: هذه ما يسوي لها
3: عضاد،
2: هذا ما يسوي لها عضاد،
3: ما يسوي لها يادة،
2: ما يسوي لها
3: تطلع من مية الناقة ناقة واحدة مثل
2: الحي
3: مثل الحيديين.
2: لكن هذا في الأول، الآن يسوون
3: الحين لحد الان لا ياده موجوده مع القبائل
2: لحد الان،
3: لحد الان نعم، وياده رسميه، وياده رسميه.
2: طيب هاي بالنسبه للياده، خلينا ندخل الان في الامراض، الامراض يعني وسم الامراض اللي هو النوع الثاني.
3: وسم الامراض الناقه يضربها مرض من قمه راسه لديولها،
2: حاله حال الانسان،
3: حاله حال الانسان وكان بعد ما اكثر.
2: نزي.
3: وهذا المرض اللي يضرب الناقه ودواه الوسم هذا كله السبب من البرد والسبب من العلوق مثل من الشرايين. هذا مي من الحرارة، هي كلها من البرد،
2: من البراد،
3: من البراد نعم. تفهمت باني عدلك الوسوم اللي علاج الناقة بعد لك.
2: لا بس أنا على علاج مثلا قول لي موضوع يعني كذا
3: أقول
2: علاجي كذا
3: أقول لك كذا. إنها الناقة نقول أصبحت تعوق عينها،
2: زين
3: تحمل عينها مسوية دمعة،
2: مسوية دمعة
3: ومعينها حمراء ومغمضة ويعني سهران من عينها، إيش يتعاليها؟ هذا البدوان يعاليوها عند قال لك ناقة فلان ضايل بنها عريق في عينها. عندما قال لك ضايل بنها عريق في عينها ايش العلاج؟ وسمها رزة، وسمها رزة في خبتك احد
2: بهيش وسمها
3: برزة حديدة،
2: برزة حديدة،
3: رزة حديدة. شايف ان مثلا لاك اللي بيبان يسوى اللي بيبان من زمان رزة وسمها في خبتك احد رزة وسمها قمة الراس مطرق.
2: زين
3: هذا عن علاج العين،
2: هذا عن علاج العين،
3: عن علاج العين. باكر ولا بعد باكر بتصبح عينها صاحي وفاتح وما فيها شيء.
2: في ناس متخصصين حق الامور هذه ولا ان حي الله واحد يوسف؟
3: لا لا حي ما حي الله واحد.
2: اذا مثلا انت الناقه عند فيها عرق مثل ما قلت انت الحين، انت تقدر توسمها من روحك ولا تجيب انسان متخصص في هذا؟
3: لا انا لا اعرف الحايه هي وامثلها بنفسي واعرف الامراض هذه من اولها لتاليها اللي بعدها لك، انا اعرف وسمها روحي.
2: لا هاي بالنسبه لك انت، انت كمتخصص.
3: لا فهم
2: انا
3: لك.
2: لا انا سؤالي عام.
3: لا
2: انا الان قاعد اخاطب شباب جيل الان، يعني الجيل الان هيلا ما عندهم خبره في الموضوع هذا،
3: ما عندهم خبره،
2: اريد اخبرهم يعني هل بامكان يعني مثل الطبيب الان طبيب مختص يسوي هذا او اي الله حي الله واحد يقدر يسوي هذا؟
3: لا ما يسويها حي الله واحد.
2: يعني
3: ولا حي الله واحد يعرف الاسم شو هو
2: الانسان مختص
3: بيوسم. لا الانسان
2: مختص،
3: ناس مختصين،
2: مختصين
3: اللي مارسين بوش وعايشين معهم مده طويله،
2: عده طويله،
3: ويعرفون لنا امراضهم،
2: يعرفون لنا
3: امراضهم، امراضنا
2: يعني متخصص في المواضيع هذه. هو اللي
3: هو اللي متخصص
2: يعرف ان هذا مرض كذا وان هذا
3: ورابي مع شيابه
2: ورابي مع
3: ورابي مع هالبوش
2: مع هالبوش
3: ويعرف لهن امراضهم،
2: ويعرف لهن
3: يعرف
2: لهن امراضهم،
3: امراضهم.
2: بس الشيء اللي بدخل فيه انا بكلمك عنه حول الموضوع هذا عشان ننهي الموضوع الوسم، هو هل يأثر الوسم على الناقه السبوق؟ يأثر عليها
3: وسم العضل ما يأثر على شيء، اسمه علاج،
2: علاج
3: اسمها علاج،
2: علاج.
3: ولا سلت عن وسم العضل يمكن 30 وسم و30 مرض اللي يضرب عنها. تباني أخبرك عنهم؟ بخبرك عنهم. تبعت منهم تأخذ حاية بسيطة شيري عليهم.
2: لا بأخذ شيء بسيط يعني نترك هذه الأشياء للأخوان البيطريين يعني يمكن عندهم مواضيع هذه. لكن همني بس همني الناقة الروحة، الناقة الروحة هل يأثر عليها الوسم؟
3: لا ما يأثر عليها من دام تسمح عن عضل،
2: ما يأثر عليها
3: ولا هي النار تأثر عليها، غير النار ضيع لما مضرها.
2: ضيع النظر.
3: مظهرها الناقة كلها موسم يكون مظهرها مزين.
2: طيب هذا بالنسبة للوسم، وما بنريد نتوسع فيه لأن هذا موضوع طبي.
3: عندك
2: موضوع طبي
3: عندك صح.
2: يعني ما كثير الناس يعني
3: عندك
2: مهتمين فيه عندك كثير، لأن فيه الآن الحمد لله في الدولة الآن وضعت أطباء بيطريين.
3: طبيات نعم.
2: في طب بيطري الآن موجود، وفي عيادات خاصة موجودة في هذا الموضوع. بس احنا حبينا ناخذ
3: حايل
2: الخلفية. طيب نرجع الحين إلى تربية الموش. احنا تكلمنا مع الحاج عبد الله دويكي عن تربية بوش سباق العرضة، الآن نبي نتكلم معاك أنت عن تربية البوش عامة، من أول ما توديها إلى المناخ لغاية ما تصير بكرة للركض، خبرنا بالتسلسل.
3: من أول توديها المناخ؟
2: من أول ما توديها للهديد.
3: عندك
2: تفضل.
3: توديها الهديد أول تشوف الناقة اللي عندك ما مال
2: كم عمرها توديها بتوديها للهديد كم العمر؟
3: من يوم صغيرة.
2: يعني عمل أول وحدة.
3: أول وحدة من كملت الثلاث ودخلت الأربع.
2: توديها الهديد.
3: من كملت الثلاث وهي راهية وعاقدة ودخلت الأربع توديها الهديد. توديها في شهر 9.
2: شهر 9.
3: أول موسم عندما هدرت الركابة ثارت العرب تنوخ.
2: إيش معنى في شهر 9 يعني؟
3: شهر 9 موسم يعني أول شتاء.
2: يعني هذا موسم يكون موسم
3: اول شتاء مي الصيف مي شتواني
2: تروح، لكن اول ما في شهر 9 يعني بعد القيض
3: بعد هو بعد
2: القيض بعد الربع يعني
3: موسم بعد الربع نعم
2: بعد الربع.
3: بعد الربع
2: كانت توديها بعد
3: على حسب الشهور بعد هو شهر
2: بعد الربع
3: بعد الربع.
2: طيب
3: من شتى شتى وهدرت الركاب حم قلت لك الناقه اول ولا حملتها في سياره ورحت نقلها الهديد طيب نوخته.
2: يعني ما حي الله هديد في هديد
3: لا
2: يعني
3: انت يوم تختص بهديد زين تحاول تدور هديد زين ينبى يجيب لك حاشي صار وحاشي مطلوب
2: هو اكثر شيء الحاشي
3: مطلوب الحاشي ترى الناقه عاد موجوده
2: لكن اكثر شيء الحاشي ياخذ اصل امه ولا اصل ابوه
3: لا الحاشي لا شامل ناقه صاره وبعي هديد صار كان يعرفه ممتاز ولا يا تلم ضعيف ولا ابو زين كان بين بينين
2: بين بينين
3: لا شابه الابو كان يفوز
2: لكن انا سمعت يقول ان اكثر شيء ياخذ من الام هو
3: ما اقول لك ياخذ من يهتين
2: ياخذ من يهتين
3: يجي لك عندما تفطن في بيشان وفي الطنايف تشوف مثل البوش مشابه ركاب وتشوف من شعدد بوش مشابه مهاته.
2: طيب حبيبي الحين يقول لي وقتنا انتهى وباكر نكمل ان شاء الله
3: على خير
2: حل الموضوع هذا تربية البوش
3: على خير.
2: نلتقي بكم أعزائي المستمعين في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وكان ضيفنا اليوم الأخ حمود بن حمدان بن سالم الهدي من ولاية إبرة.
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: المحافظات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري. تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. يتعزز حضور سلطنة عمان على خارطة الأمن المائي العالمي مع فوزها بحق استضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 ممثلة في نما لخدمات المياه في إنجاز يعكس نضجا مؤسسيا متقدما وكفاءة تشغيلية متنامية وأيضا رؤية استراتيجية تستشرف مستقبل هذا القطاع الحيوي. مستمعينا، أسهمت جهود تحسين الكفاءة التشغيلية وتبني ممارسات متقدمة في إدارة الشبكات في خفض نسبة فاقد المياه من 48% إلى أقل من 33% بنهاية 2025، ومن المخطط له أيضا أن تنخفض هذه النسبة خلال العام الحالي 2026 إلى 30%. يشكل طبعا قطاع المياه في سلطنة عمان أحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة في ظل تحديات طبيعية ومناخية تستدعي إدارة رشيدة ومرنة للموارد. وقد تبنت أيضا الجهات المعنية نهجا تكامليا يرتكز على تطوير البنية الأساسية وتوسيع شبكات التوزيع وأيضا توظيف التقنيات الحديثة في تشغيل المنظومات المائية بكفاءة عالية. أسهمت هذه الجهود في تحسين أيضا جودة الخدمات وتقليص فاقد المياه وتعزيز استدامة الموارد بما يواكب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي. حديثنا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات يتركز على فوز سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 ممثلا في نما لخدمات المياه، وأيضا مشاريع بقيمة 44 مليون ريال عماني تقريبا تعزز منظومة المياه تنعكس مباشرة على نمط حياة المجتمع وتدعم استدامة المدن وتواكب التوسع العمراني، تأهيل شبكات بأطوال 1200 كيلومتر في مختلف المحافظات، استبدال أكثر من 45 ألف توصيلة منزلية لتعزيز موثوقية الإمداد المائي. ضيفنا في هذه الحلقة المهندس عبد الله بن محمد النعيمي رئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه. مهندس عبد الله، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم أخي يعقوب.
1: مستمعينا، نخرج لفاصل ثم نعود للحديث مع ضيفنا حول هذه الموضوعات.
0: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج من المحافظات، نناقش فيه أبرز الموضوعات التي تخص المنظومة المياه في سلطنة عمان. حديثنا عن فوز سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 وأيضا المشاريع الأخرى للمياه في سلطنة عمان. مهندس عبد الله بن محمد النعيمي الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمة المياه هو ضيفنا في هذه الحلقة، وجدد الترحيب بك مهندس مرة أخرى في هذه الحلقة. مشاريع ضخمة في يعني جميع محافظات سلطنة عمان في منظومة المياه بصفة عامة، ما يميز يعني مشاريع قطاع المياه على وجه الخصوص مهندس أنه مشاريع ذات قيمة محلية مضافة، مشاريع ذات كفاءة عالية أيضا في التنفيذ، تقنيات حديثة متطورة أيضا في منظومة المياه. هذا كله أدى إلى فوز سلطنة عمان طبعا لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028، وهذا جاء بجهودكم أنتم في نما لخدمات المياه. في البداية خلينا يعني نعطي قراءة لانخفاض فاقد المياه في سلطنة عمان وفق الإحصائيات التي يعني ظهرت من قبل نما لخدمات المياه من 48% إلى 33%، وهناك مستهدف إلى 30% بحيث أنه ينخفض فاقد المياه في سلطنة عمان. ما قراءة هذا الانخفاض؟
2: طبعا أخي يعقوب، هذا الانخفاض بناء على جهود قامت بها نما لخدمات المياه خلال السنوات الخمس الماضية، طبعا تم وضع عدد من الخطط والبرامج التي تهدف

0: عن التسريبات باستخدام أحدث التقنيات العالمية. من ضمن التقنيات اللي تم استخدامها طبعا تقنية التصوير بالأقمار الاصطناعية التي تكشف طبعا التسريبات تحت الأرض لمسافة 8 أمتار. أيضا بعض الأجهزة الحديثة اللي تم استخدامها والمستشعرات التي تعمل بنظام الاستشعار عن بعد. طبعا هذه اللي هي الأجهزة طبعا تقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، واللي ساهمت بشكل كبير في انخفاض فاقد المياه. طبعا هذه التقنيات اللي قمنا باستخدامها في الفترة الماضية تقوم طبعا بتحليل البيانات بداية وتوجيه الموارد إلى الأماكن الصحيحة، بحيث أن نتأكد أن هذه الموارد يتم استغلالها بالطريقة المثلى. من ضمن التقنيات اللي تم استخدامها أيضا يعني نحن نفخر أن نحن من الدول الأولى اللي قامت بتركيب عدادات المياه بالقراءة عن بعد. يعني نحن الآن واصلين إلى نسبة أكثر من 99% في جميع محافظات السلطنة، جميع القراءات يتم إرسالها عن بعد باستخدام تقنية إنترنت الأشياء.
1: نعم.
0: واللي ساهمت بشكل كبير طبعا برفع رضا نسبة خدمات المشتركين، إضافة إلى أن جميع المشتركين في جميع أنحاء السلطنة يقومون بتلقي استهلاكهم وتنبيهاتهم لا سمح الله في حالة وجود تسريب داخل يعني المنزل، إضافة إلى وجود استهلاك غير طبيعي. يعني نحن اللي هو رحنا ببعض التقنيات اللي تساعد المشترك على التحكم باستهلاكه. طبعا هذه كلها ساهمت يعني من ضمن الأشياء اللي قمنا طبعا ب يعني رصدها في الفترة الماضية أخوي يعقوب، في بعض التسريبات تحدث من خزان المشترك. طبعا المشترك بعض الأحيان ما يدري، قد يكون أن المحبس العوامة اللي موجود في المنزل للأسف يكون في عطل، وخاصة عند ارتفاع الضغوط في فترة الليل يصير فيضان من الخزان. أيضا نحن ساهمنا في مساعدة المشترك ورضا المشترك على أساس أنه يتحكم في فاتورته. من ضمن الأشياء اللي قمنا فيها في الفترة المنصرمة أيضا التحكم بضغوط المياه. طبعا نحن قمنا بتقسيم جميع الشبكات في جميع أنحاء السلطنة إلى عدد من مناطق القياس، وهذه مناطق القياس طبعا يتم التحكم فيها ويتم مراقبتها من مركز التحكم الوطني على مدار الساعة، بحيث يتم استشعار أي مشكلة فنية ومباشرة الفرق الميدانية تقوم بالتدخل وحلها. ومثل ما تفضلت يعني نحن بدينا قبل 5 سنوات بنسبة فاقد تقدر ب 48%.
1: نعم.
0: اليوم نحن نفخر إلى أن واصلين إلى مستوى أقل من 33%، وواضح يعني شديد الوضوح أن هذا الانخفاض أدى أيضا إلى رضا المشتركين، إضافة إلى توفير الموارد المائية والمالية على الحكومة الرشيدة.
1: نعم. طيب، هذا كل هذه الجهود مهندس عبد الله التي قمتم بها خلال الفترة يعني الماضية، جودة الشبكات، مراقبة الفاقد للمياه، السعي إلى نسبة قليلة جدا من فاقد المياه بحيث نكون في الحدود الآمنة، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة.
0: نعم.
1: التي بكل تأكيد ساعدتكم في يعني هذا الموضوع، مع استمرار المشاريع أيضا في هذا الجانب.
0: نعم.
1: المشاريع الحديثة والمدن المستدامة الجديدة أيضا والتخطيط لها.
0: نعم.
1: لشبكات المياه القادمة. أيضا رؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله في مسألة حوكمة الأمور وأيضا ترشيد الموارد أيضا والتعاطي مع الموارد أيضا بطريقة مرنة وتصل للمواطن يعني في مختلف المحافظات. وأيضا النقطة المهمة الرؤية السامية لجلالته بحيث يعني تكون عمان حاضرة في الساحة الدولية.
0: نعم.
1: وتستضيف أيضا مثل هذه الأحداث والمحافل الدولية المهمة. أن نجحتم أنتم في نمال خدمات المياه في الفوز باستضافة يعني هذا المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028. يعني أمامنا يعتبر نسبيا الوقت قصير بالنسبة.
0: نعم.
1: لكم.
0: صحيح.
1: للتجهيز والتحضير.
0: نعم.
1: ماذا تعني هذه الاستضافة؟ قد يتساءل أحد يعني ماذا تعني استضافة هذا المؤتمر الدولي لمكانة سلطنة عمان على خارطة الأمن المائي العالمي.

0: نعم طبعا هذه الاستضافة يعني ما يعطى لغرض فقط القدرة على الاستضافة، طب ولكن هذا المؤتمر يعطى بمجال الإسهام على رسم خارطة الأمن المائي العالمية، وأيضا التحكم بخارطة موارد المياه عالميا. فنحن نفخر في نمل خدمات المياه في السنوات الماضية، قمنا طبعا بإدارة ملف موارد المياه بشكل رصين، بحيث أن قمنا بإدخال بعض يعني العناصر اللي من ضمنها المياه السطحية، يعني من ضمن يعني الإنتاج المياه بدينا في عمل تعقيم إضافة إلى عمل تحلية لسد مياه وادي ضيقة.
1: نعم.
0: طبعا في الوقت الحالي المشروع هذا قيد الإنشاء، ومن المؤمل أن يتم التشغيل التجاري لهذا المشروع في الربع الأول من عام 2027. إضافة إلى ذلك يعتبر قطاع المياه من القطاعات يعني الرائدة في مجال يعني التحكم، وأيضا مجال التنظيم، مجال أيضا الدعم الحكومي، حيث أن يعني القطاع هذا حظي باهتمام حكومي من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة. ونلاحظ في السنوات الخمسة الماضية التطور الكبير الذي حظي به هذا القطاع. طبعا أنت عرجت أخي يعقوب على استضافة هذا اللي هو المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر مثل ما ذكرت مؤتمر إدارة فاقد المياه، بكون أن سلطنة عمان في الفترة الماضية كانت لها يعني حضور عالمي كبير في مجال يعني المياه، هذا ممكن أن يخلي السلطنة أنها تكون مركز إقليمي للابتكار وللمعرفة، وأيضا بيجذب العديد من الاستثمارات العالمية في قطاع المياه والصرف الصحي.
1: نعم، أنا من وجهة نظري الشخصية مهندس في هذا الجانب، يعني مع استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر، مؤتمر يعني إدارة فاقد المياه لعام 2028، تجربة السلطنة فريدة من نوعها. نعم. في قطاع المياه، لأنه التجربة هذه يعني هذه قطاع أو منظومة المياه في سلطنة عمان على التنوع الجغرافي الموجود. نعم. في سلطنة عمان، وكيف تصل هذه المياه من محطات التحلية إلى أقصى القمم المرتفعة إلى التضاريس الصعبة، وأيضا عملية معالجة واستجابة أي طارئ لها وفق سرعات معينة أيضا في هذا الجانب، مع الحفاظ على أدنى مستويات معينة للفاقد أيضا في هذا الجانب. فأعتقد أنه هذا سوف يلفت أيضا أنظار الخبراء والمتخصصين الذين سوف يحضرون بكل تأكيد أو يحضرون لمثل هذا المؤتمر لتجربة سلطنة عمان في هذا الجانب، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تمتاز به سلطنة عمان أيضا مع المتغيرات الدولية بشكل عام. فهذا المؤتمر أعتقد رح ينعكس أيضا على كفاءة التشغيل في, نعم. في خدمات المياه.
0: طبعا لا شك أن هذا المؤتمر بيسرع من تطوير قطاع المياه، يعني وجهة نظرنا أن هذا المؤتمر بيسرع من تطوير قطاع المياه من حيث جلب الخبراء العالميين في مكان واحد لمناقشة فاقد المياه. طبعا مثل ما تفضلت أخي يعقوب، نحن واصلين لمستويات يعني جدا منخفضة في مستوى فاقد المياه، ولكن هذه التقنيات بتساعدنا أكثر على الوصول لمستوى أقل من المستوى اللي نحن واصلين فيه في الوقت الحالي. وطبعا العالم في تطور للتقنيات للحلول المستدامة اللي تساهم في إيجاد التسريبات. مثل ما تفضلت أخي يعقوب، قطرة المياه تخرج من مياه التحلية.
1: نعم.
0: ومثل ما تفضلت في عندنا يعني تنوع في التضاريس على مستوى السلطنة، في عندنا السهل، في عندنا الجبل، في عندنا ساحل، يعني عملية ضخ المياه تكون يعني مختلفة، على أساس أني أضخ المياه إلى الجبل أحتاج إلى طاقة ضخ، على أساس أني أضخ المياه إلى السهل أحتاج أني أمد الأنابيب. فقطرة المياه اللي تم إنتاجها في محطة تحلية، نحن نضمن في نمل خدمات المياه أن تصل إلى المشترك في أعالي الجبال بنفس الجودة.
1: نعم.
0: وفي بكفاءة عالية.
1: نعم، اليوم على مستوى العالم وفق الإحصائيات في الكثير من المنظمات الدولية مهندس، مئات الملايين من الأشخاص يعانون من ندرة المياه والجفاف في مناطق مختلفة من العالم، قدرت بأكثر من 700 مليون شخص مهددين، وهذا طبعا ينعكس على الحياة، على المجاعة، على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
0: نعم.
1: سلطنة عمان على الرغم من أنها في منطقة جافة إلا أنه لا يحس المواطن أو المقيم فيها بوجود يعني انخفاض في في في مناسيب المياه أو نقص في إمدادات المياه. هذا كلها طبعا ناتجة عن تخطيط جيد، ناتجة عن أيضا تنفيذ بجودة عالية، وأيضا الحرص على متابعة أيضا مثل مسألة فاقد المياه وغيره، لأن هذا أيضا ينعكس على كفاءة الشبكات. اليوم سلطنة عمان تستضيف هذا المؤتمر، وبكل تأكيد هذه النقاط سوف يتم يعني التركيز عليها من قبل الخبراء اللي راح يحضروا في هذا المؤتمر، وأكيد راح تكون هناك فرص استثمارية أيضا، لأن قطاع المياه قطاع وعد. هل خططتم أيضا لأن تدرج فرص استثمارية في قطاع المياه على وجه الخصوص مهندس ضمن المؤتمر؟
0: نعم، مثل ما تفضلت أخي يعقوب، نحن في نمى لخدمات المياه نستبق المستقبل. كيف نستبق المستقبل؟ نحن في الوقت اللي نقوم فيه بتشغيل الشبكات عندنا عدد كبير من البيانات اللي تضخ في مراكز التحكم، وبناء عليه يتم تحليل البيانات ويتم عمل الإجراءات اللحظية. يعني في عندنا على سبيل المثال مجسات لقياس التدفق في جميع محافظات السلطنة. هذه المجسات تقوم طبعا بتحليل البيانات على مدار الساعة، ومثل ما ذكرت توجيه الموارد للأماكن الصحيحة. هذه الاستثمارات اللي ذكرتها أخي يعقوب، العالم الآن متجه إلى التكنولوجيا.
1: بالضبط.
0: هذه التكنولوجيا الآن تساعد على رفع كفاءة المنظومة ورفع كفاءة قطاع المياه. طبعا ذكرنا نحن طبعا من ضمن التقنيات تقنيات إنترنت الأشياء. طبعا العالم متجه إلى هذه التقنية، ومتجه أيضا إلى الذكاء الاصطناعي. يعني أنا اللي أريد أكد عليه أن الاستثمارات اللي جاسين نستثمرها الآن قائمة على الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: إضافة إلى تخفيض في جميع يعني الموارد. يعني نحن في السنوات الماضية نقوم بتخفيض أيضا الطاقة. انخفاض الطاقة مرتبط أيضا بانخفاض يعني الفاقد. فكل ما خفضنا فاقد المياه قللنا استهلاك الطاقة، وأيضا ساهمنا في خطة الحياد الكربوني المنبثقة طبعا من خطط السلطنة.
1: نعم.
0: في هذا المجال الاستثمارات العالمية طبعا في عندنا كثير في يعني نحن واصلين في الوقت الحالي إلى نسبة تغطية تقريبا تقدر ب 73% في المياه، وفي الصرف الصحي واصلين تقريبا في حدود أكثر من 30%. الاستثمارات العالمية في هذا المجال موجودة، وأيضا خلال هذا المؤتمر بيكون إن شاء الله بعض المشاريع اللي بنقوم برؤيتها بالشراكة العالمية مع القطاع الخاص.
1: نعم، وبكل تأكيد يعني من الملفت أن مشاريع قطاع المياه تحقق قيمة محلية مضافة واضحة.
0: نعم.
1: أيضا في هذا الجانب هناك يعني من ضمن الأمور التي أيضا تسعى لها نما لخدمة المياه خلال الفترة القادمة، والتي أعلنت عنها يعني استبدال 45 تقريبا ألف توصيلة منزلية.
0: نعم.
1: لأيضا هذا لكي أيضا تتفادى مسألة الفاقد في المياه ومعالجة الفاقد في المياه الغير مرئي داخل الأحياء السكنية، وطبعا هذا انعكاسه على المواطن وانعكاسه أيضا على.
0: نعم.
1: المنظومة المائية بشكل عام مهندس، فكيف يسهم مثل هذه المشاريع التي أعلنتم عنها يعني في تقليل الفاقد وأيضا في تحقيق قيمة محلية مضافة؟
0: هذا الموضوع أخي يعقوب في الوقت الحالي جميع يعني الشركات العاملة في مجال تأهيل يعني الشبكات هي عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة وشركات عمانية 100%.
1: نعم.
0: يعني نحن نفخر أن هذا المبلغ اللي ذكرته اللي هو 43 مليون يعني 99% راح لشركات عمانية عاملة في مجال استبدال الشبكات وأيضا مجال استبدال التوصيلات المنزلية. طبعا هذا كله قيمة محلية مضافة. أيضا نحن ساهمنا في رفع كفاءة هذه يعني الشركات، لأن هذه الشركات في النهاية هي شركات عمانية نسعى إلى تطويرها وتواجدها في المحافل الدولية إضافة إلى تواجدها في السلطنة. هذه الشركات العمانية طبعا نحن نفخر أن قمنا بعمل أكثر من 30 شركة في الوقت الحالي موجودة في هذا المشروع وتعمل على مدار الساعة، وأيضا ساهمت هذه في تقليل فاقد المياه. طبعا مثل ما ذكرت كل هذه العوامل ساهمت بفوز السلطنة بهذا المؤتمر، لأن أكيد صانع القرار في اختيار السلطنة يعني عمان في الفوز بهذا المؤتمر رأى عدد من الجوانب، من ضمنها طبعا القيمة المحلية المضافة، أيضا رأى خطة سير انخفاض فاقد المياه خلال الخمس سنوات الماضية، كيف الرحلة نحن بدأناها وين واصلين وين الخطة اللي نحن ماشيين يعني عليها خلال السنوات القادمة. طبعا كل هذه ساهمت في فوز السلطنة بهذا المؤتمر، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع المياه، حيث أن الحكومة الرشيدة لن يعني ولم تألو جهدا لتطوير هذا القطاع المهم والذي ينعكس على حياة المواطن والحياة الاقتصادية التي يعني نعيشها اليوم.
1: نعم، طيب مع التوسع العمراني لسلطنة عمان مهندس القادم، هناك توسع في البنية الأساسية، توسع العمراني، وأيضا يعني لما نسمع عن التخطيط العمراني الجديد أيضا في كافة محافظات سلطنة عمان، ويستهدف أيضا المدن المستدامة، كيف أيضا تحضر نما لخدمات المياه هذه الملفات القادمة، ومع حفاظها أيضا على جودة الشبكات، مع حفاظها أيضا على يعني التقليل فاقد المياه في هذا الجانب؟
0: يعني نحن في الوقت الحالي نعمل جنبا إلى جنب مع أخواننا القائمين على المدن المستدامة، بحيث أن نحن نستبق يعني معاهم ونقوم طبعا بتصميم الشبكات هذه على أعلى المستويات وأعلى المعايير الفنية، بحيث أن يتم تفادي أي تسريبات لا سمح الله، أيضا يتم استخدام أفضل التقنيات الحديثة، من طبعا مجسات، من تحكم في كميات التدفق، من يعني تحكم في ضغوط المياه، إضافة إلى وجود بعض التقنيات اللي تقوم بإرسال يعني بعض البيانات إلى مركز التحكم الرئيسي لاستشعار أي يعني عطل أو تسريب في هذه المدن الذكية.
1: نعم، طيب مهندس، أيضا طبعا هذه المنظومة، منظومة قطاع المياه في سلطنة عمان، والتي أيضا الآن أصبحت يعني لها حضورها العالمي على مستوى العالم، ورح تستضيف هذا المؤتمر. في الجانب الآخر، وهو يمكن قد يكون أكثر أهمية بالنسبة لنما لخدمات المياه، وهو تعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع، ورفع أيضا نسبة رضا المستفيدين. كيف تهتم نما لخدمات المياه برفع هذه الخدمة أيضا بذات جودة، وأن تكسب أيضا رضا المجتمع في هذا الجانب؟
0: طبعا أنا بعطيك بعض المؤشرات أخي يعني يعقوب. نحن في عام 2025 نما لخدمات المياه وصلت إلى نسبة كفاءة واستمرارية تزويد للمياه تقدر بأكثر من 98%. طبعا ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني أن المياه مستمرة 98% على من عدد أيام اللي هو العام.
1: نعم،
0: فهذا طبعا إنجاز يعني كبير جدا. إضافة إلى ذلك يعني نحن نهتم أيضا برضا المشترك ورضا العميل. مركز الاتصال يعني في نمل خدمات المياه يعمل على مدار الساعة ويتلقى جميع الملاحظات، جميع الشكاوي، ونحن في نمل خدمات المياه نفخر أن أي شكوى نقوم بالرد عليها خلال أقل من 24 ساعة. يعني أي تسريب في الوقت الحالي تم تحديد 24 ساعة ليتم التعامل معه. غير عن ذلك أن يتم أخذ الملاحظات، يتم أخذ جميع المقترحات من جميع المشتركين للوصول إلى نسبة رضا عالية من المشتركين.
1: خلينا نقول إنه الاستجابة في موضوع الصيانة على أتم الجاهزية في قطاع خدمات المياه مهندس، بالإضافة إلى هذا ينم على تخطيط جيد،
0: نعم،
1: دراسة يعني متكاملة على الرغم من جغرافية الأماكن في سلطنة عمان، والتعامل أيضا مع خطوط المياه أعتقد ليس بالأمر سهل مهندس.
0: صحيح.
1: وخاصة أنه محطات الضخ أيضا والتي تعتبر هي بحد ذاتها عالم آخر أيضا،
0: نعم صحيح،
1: وتمتلك من التقنيات الحديثة ما يجعلها تجربة فريدة في في في في المنطقة،
0: نعم صحيح
1: مهندس، خاصة مع انتشارها. وأعتقد أنه مع الوقت أيضا هذه التقنيات تتطور، وتواكبون أنتم أي تطور قادم، وتنظر وتقرؤون أي تطور قادم أيضا في جانب تحلية المياه.
0: نعم صحيح. طبعا مثل ما ذكرت أخي يعقوب، هذا التنوع اللي جالسين نشوفه نحن في الوقت الحالي كله يتم التحكم فيه عن طريق مركز وطني،
1: نعم،
0: متكامل، بحيث أن نضمن رضا المشترك. يعني في عندنا منصات تقوم بتلقي يعني الاقتراحات، تقوم بتلقي الشكاوي، تقوم برفع الاستجابة. يعني في عندنا يعني عدد من الساعات في حالة عدم يعني التجاوب يتم عمل يعني تصعيد، هذا التصعيد يعني يروح للمسؤولين بحيث أن يتم التأكد من رضا المشترك.
1: بكل تأكيد مهندس، نتمنى لكم إن شاء الله يعني كل التوفيق لاستضافتكم لمؤتمر القادم هذا في 2028، مؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه، وبكل تأكيد يعني هذا سوف يترك أثر
0: أكيد
1: كبير لسلطنة عمان على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، وستحظى سلطنة عمان بزيارة من قبل خبراء متخصصين في قطاع المياه.
0: نعم صحيح.
1: وأعتقد هذا ما راح نحتاجه للفترة
0: أكيد
1: القادمة.
0: أكيد طبعا نحن يعني نتوقع أن تكون سلطنة عمان بإذن الله مركز إقليمي مع تجمع هؤلاء الخبراء مثل ما تفضلت أخي يعقوب، اللي بيساعد على تطوير قطاع المياه، وبيساعد أيضا الدول الأخرى على التغلب على المشاكل الفنية، إضافة إلى جلب استثمارات يعني في مجال قطاع المياه وموارد المياه.
1: نعم.
0: أيضا
1: كل التوفيق لكم مهندس عبد الله بن محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه، على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا أخي يعقوب. شكرا.
1: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي. من المحافظات.

الحادية عشرة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان في بكين على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي واحتواء الخلافات بين البلدين ومنع التصعيد العسكري. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي. رحبت سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي باولو رانجيل وزير خارجية جمهورية البرتغال، واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير مزيد من فرص الشراكة والتبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلامة سلاسل الإمداد العالمية وتأثير الأزمات الراهنة على حركة التجارة الدولية. وأكد الوزيران أهمية الالتزام بالقوانين الدولية لضمان حرية الملاحة وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات. أكد الرئيسان الأمريكي والصيني خلال لقائهما الثنائي الأخير في بكين على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي واحتواء الخلافات بين البلدين وسط أجواء وصفت بالإيجابية. وشهد اللقاء الأخير مباحثات تناولت الحرب التجارية والرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي، إضافة إلى ملف تايوان والتطورات في الشرق الأوسط والملف الإيراني. وأشارت تقارير إلى توافق أمريكي صيني على ضرورة منع التصعيد العسكري والحفاظ على أمن الملاحة، بينما شددت بكين على استمرار نهج الحوار وعدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة في المنطقة. كما أسفر اللقاء عن تفاهمات أولية لفتح قنوات حوار اقتصادي جديد وبحث توسيع الاستثمار والتنسيق في ملفات الذكاء الاصطناعي والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. بدأ لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش إلى نهايته، من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى، كما أسفر هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة عن إصابة عدد من المستوطنين في شمال إسرائيل بحسب جيش الاحتلال. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر العام لحركة فتح، تعهد بمواصلة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها
من دون أن يحدد موعدا لها. وتعهد الرئيس الفلسطيني في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة في 4 مارس بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة. وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب. أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليلة 855 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة في روسيا، إضافة إلى شبه جزيرة القرم. وأسفر هجوم أوكراني عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مدينة ريازان الروسية جنوب شرق موسكو. ويأتي هذا الهجوم بعد أن شنت روسيا غارات واسعة على كييف في اليوم السابق، أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل. أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ المنتمي إلى حزب العمال استقالته من منصبه، داعيا إلى تنافس على القيادة للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر بعد أيام من تزايد الدعوات من مشرعي الحزب لستارمر للاستقالة أو تحديد موعد للرحيل، حيث أصبح ستريتينغ أول وزير بارز يكسر صمته ويعلن استقالته. وفجرت النتائج الكارثية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي أحدث أزمة في بريطانيا بعد أقل من 2 على فوز ستارمر بأغلبية كبيرة. أعلنت كوبا أنها مستعدة للنظر في مقترح الولايات المتحدة منحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، فيما سجلت انقطاعات للتيار الكهربائي مع نفاد احتياطات النفط وخروج احتجاجات نادرة قرب العاصمة هافانا. وتفاقمت أزمة الطاقة في كوبا في يناير الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة حصارا نفطيا على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9,600,000 نسمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية MV هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. ووفقا للمنظمة فإن إجمالي الحالات بلغ 11 حالة بينها 3 وفيات. وذكرت المنظمة أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة وأن معدل الوفيات الحالي بلغ نحو 27%. ختام النشرة تذكير بالعناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان في بكين على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي واحتواء الخلافات بين البلدين ومنع التصعيد العسكري. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي. نفذ لكم نشرة الأخبار سيف بن سالم الجرداني، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد كنا في الدرس السابق شرعنا في الحديث حول آية من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد شرعنا في الحديث في صدر هذه الآية، فتكلمنا حول هذا الجزء وهو قول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، بل على ما يتبين لي أننا لم نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فإذا نشرع الآن من هذه الجملة ونتحدث بحسب ما يمن الله تبارك وتعالى به علينا بقدر اتساع هذا الوقت المخصص لذلك. تقدم الكلام حول هذا الرجل الذي مر على هذه القرية، واختلاف أهل العلم فيه هل كان مسلماً أو كان غير مسلم، أي هل كان ما صدر منه بسبب استعظامه أمر الله سبحانه وتعالى إن كان من فريق المؤمنين، أو بسبب استبعاده أن يحيي الله تبارك وتعالى الموتى. وذكرنا أن الراجح كونه من المسلمين، ذلك لأن الشواهد الكثيرة التي أوردنا جانباً منها تقتضي ذلك، وهي قرائن تكتنف هذه القصة من نفس هذه الآية الكريمة، فضلاً عن كون هذا القول هو المروي عمن روي عنه الحديث في ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أنه قال به السواد الأعظم من التابعين. وفي هذا ما يؤيد الرأي الذي اخترناه، وهو أن الرجل كان من المسلمين. وبناء على ذلك الاختلاف يختلف في تحديد وجهته في هذا الكلام الذي يحكيه الله تبارك وتعالى عنه، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أن هي من أدوات الاستفهام، ولكن هذا الاستفهام هل كان إنكارا أو أنه كان تعجبا؟ فبناء على قول من قال بأن الرجل كان من الكافرين لا ريب أن ذلك كان بمثابة الإنكار، فإنه ينبئ عن عجبه من كون الله تبارك وتعالى يحيي هذه القرية بعدما أصابها الذي أصابها بتفرق أهلها وخواء ديارها وعدم وجود من يقوم بأي شيء من إصلاحها وعمارتها. أما على القول الذي اخترناه فإن ذلك ليس من الإنكار في شيء، وإنما هو من باب استعظام أمر الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن جرير الطبري عن بعضهم أن ذلك ينبئ عن الشك، وأتبع ذلك ابن عطية بعدما حكى هذا الذي حكاه ابن جرير عن هذا البعض قوله ما معناه بأن هذا الشك لا يتصور أن يكون من بعث الله تبارك وتعالى إلى هذه القرية من يعمرها، ولكن يتصور أن يصدر من الجاهل في الجانب الآخر وهو إحياء الموتى. ذلك لأن العلماء اختلفوا في المراد بالقرية كما سبق أن ذكرنا ذلك، هل المراد بالقرية نفس تلك المباني التي شيدت والتي كانت تجمع البيوت التي تسكن والمرافق التي فيها مصالح الناس السكان، أو أن المراد بالقرية نفس السكان كما في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها؟ ومن المعلوم أن إطلاق اسم القرية على سكان المكان المعمور إنما هو من باب المجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا مع تعذر الحقيقة للقرينة القائمة التي تصف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وليس هنا ما يصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي للقرية هو المباني التي تشاد من أجل سكون الناس واستقرارهم ومن أجل قضاء مصالحهم، سواء كانت هذه المصالح دينية كما هو الشأن في المساجد، أو كانت هذه المصالح دنيوية كما هو الشأن في الأسواق والمستشفيات وغيرها. فكل ذلك مما يدخل في مدلول القرية. ونحن عندما نمعن النظر فيما وصفت به هذه القرية بعدما حل بها الذي حل، يتبين لنا أن المراد بالقرية المباني المجتمعة التي تحتوي على ما ذكرناه، بدليل قول الله سبحانه وهي خاوية على عروشها. فإن هذا الخواء لا يكون في السكان، وإنما يكون في موضع سكونهم واستقرارهم. فتبين من خلال ذلك أن القرية إنما أريد بها المكان الذي كان معموراً بالبناء وكان معموراً بالسكون والاستقرار، أي الذي كان آهلا بالناس المستقرين. والرجل الذي مر على هذه القرية وهي بتلك الحالة التي وصفها الله سبحانه وتعالى، قال ما قاله بعد أن شده الذي شده إلى النظر في وضع هذه القرية، على أنه قيل كما ذكرنا من قبل بأنه كان من أهلها الآهلين بها، وإنما أخرج منها على كره كما ذكر ذلك المفسرون الناقلون للآثار عن العلماء المتقدمين من أهل التفسير. ولئن كان ذلك صحيحا فلا ريب أن موقفه ذلك وهو يشاهد القرية وهي على ما عليه موقف يدعو إلى الاعتبار والاستعبار، وهو موقف يثير الشواجن ويثير أيضا المشاعر، مشاعر الوطنية إن كان الرجل من أهل نفس تلك القرية، فإن القرية كانت مسقط رأسه ومرتع طفولته ومسرح خياله، وهذا ما يشد الناس إلى الأماكن التي نشأوا فيها وترعرعوا بين جنباتها كما يقول الشاعر وحبب أوطان الرجال إليهم، معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فلئن كانت تلك القرية هي ممرح فتوته فلا بد من أن تثير فيه هذه الشجون وتبعث في نفسه الذكريات ويقول مثل هذا الكلام، سواء قاله بلسانه بعد أن امتلأت به أحاسيسه أو أنه قاله في أعماق نفسه من غير أن يبوح به بلسانه. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ أنى بمعنى كيف أو بمعنى متى، فالكلام ينبئ عن تلهفه على إحياء تلك القرية، ولا يبعد أن يكون يوحي بشيء من الاستبعاد وإن كان من أهل الإيمان، فإن الناس عندما يشاهدون المشاهد التي تثير في نفوسهم الآلام كثيراً ما يشارفون اليأس مما يتوقون إليه مع معرفتهم بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. كيف والله سبحانه يقول عن صفوته من خلقه وهم رسله المصطفون الأبرار: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقد جاء في كلام المؤمنين من النبيين وغيرهم ما يشبه هذا الذي جاء هنا على طريق الاستبعاد، من ذلك قول زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام، وقالت مثل ذلك مريم عليها السلام، وفي كل ذلك استبعاد من كل منهما أن يكون له غلام مع حالته التي يصفها في حديثه الذي يأتي بهذا الاستبعاد. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. هذا الإحياء بعدما تبين لنا أن القرية المجمع السكني الذي يضم الناس ويجمع مساكنهم ومرافق مصالحهم هذا الإحياء إنما هو إحياء معنوي، فهو إحياء مجازي وليس كحياة الناس بنفخ الروح، وإنما هو بما يكون من العمارة ورجوع الناس واستقرارهم في ذلك المكان وقضاء مصالحهم فيه، فهذا هو الإحياء. كما أن الموت ليس هو مثل موت الإنسان أو الحيوان، وهو الموت الذي يكون بفقدان الروح، وإنما هو موت معنوي، وهو خلو تلك القرية من الناس الساكنين الآهلين، وعدم وجود حياة بشرية مستقرة في جنباتها. فهذا الذي استبعده هذا الرجل، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يريه من آياته ما هو أعظم من ذلك كله. ولئن كان كما قال من قال لم يكن على ملة الإسلام وإنما كان على ملة الكفر، فذلك من أجل إقامة الحجة عليه. ولئن كان كما هو الراجح كان على ملة الإسلام وكان ما قاله إنما هو مجرد استعظام للأمر واستبعاد لعود الحياة إلى هذه القرية، فإن هذا الذي حصل له إنما كان من أجل ترسيخ الإيمان في قرارة نفسه حتى لا يرتاب عندما يتبين آثار قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فأماته الله 100 عام. تحدث المفسرون في تعلق المئة بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة، فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبثه 100 عام. ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباث، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله 100 عام بمعنى ألبثه الله تبارك وتعالى ميتاً 100 عام. ومنهم من قدر محذوفاً وألبثه 100 عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في هيميان أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المعدى، فإن الفعل اللازم غير المعدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهرا طويلا إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتا يكون بمجرد فقدان الإدراك والحس والحركة، مع بقاء البنية كما هي من غير تغير. ومثل هذا وقع لأصحاب الكهف، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالضرب على الآذان. ومثل هذا الموت لا يستغرب فيه أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل. وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا بأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم، ومن ذلك أنه ذكر أن سائلاً وجه سؤالاً إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاماً ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شاباً نام لمدة 1 شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة، ولكن أطول هذه الفترات 4.5 أشهر، وأنهم يستبعدون مثل هذا الأمر. وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفاً عندهم، وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4.5 أشهر وخلال 1 شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاماً أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرجا خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص. وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض، ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمة والأبرص، ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجله أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومة وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سبباً لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب. فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد، على أنه ذكر معظم المفسرين

0: بكي المتمدد على الأرض، ثم جاءه ما يبعثه من هذه الأرض التي من هذه الأرض بعد استقراره عليها، كما تنبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. القائل كم لبثت هو الله سبحانه، وقد أخبرنا أنه قال له هذا القول، فعلينا أن نسلم لذلك، فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلال في قوله: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال له نبي من الأنبياء، قال له ذلك نبي من أنبياء زماني، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زمانه شاهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شاهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت. ومنهم من قال بأنه سمع هاتفا يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القول إلى هذا الذي أميت ثم بعث، ذلك أمر نعجز عن تحديده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا به. فيحتمل أن الله سبحانه خاطبه بذلك من وراء حجاب، ويحتمل غير ذلك من الاحتمالات، وعلينا أن نسلم أن القائل هو الله سبحانه.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الصلاة.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان محطات لتدارك ما بقي من الأعمار والتزود من العمل الصالح ليوم القرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السعيد من تمسك بحبله وعمل بشرعه، والشقي من حاد عن السداد وأهمل الاستعداد ليوم المعاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن في التقوى الفلاح، واسمعوا وصية ربكم ففي سماعها والعمل بها غاية النجاح. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فتحقيق عبادة الله عز وجل والاشتغال بالعمل الصالح هو الغاية التي يسعى لأجلها المسلم، آملاً من ورائها أن يرد مورد المتقين وينال بها رضا رب العالمين. ثم اعلموا رحمكم الله أن من فضل الله على الناس أن جعل لهم مواسم تفرح فيها قلوبهم وتزكو فيها نفوسهم، فتجد مسارعة في الخيرات ومسابقة في عمل الصالحات، فيتنبه الغافل وينشط المتثاقل، ويتذكر المؤمن تذكر من تنفعه الذكرى. يقول الحق تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إخوة الإيمان، إن من أعظم تلك المواسم وأعلاها مقاماً عند الله هذه الأيام المباركة التي تستقبلونها، عشر ذي الحجة. وما أدراك ما عشر ذي الحجة؟ فلياليها أقسم الله بها فقال: وليالٍ عشر. وأيام هذه العشر هي الأيام المعلومات التي تكون النفوس فيها أقرب إلى الله، وتصير الأرواح أكثر تعلقاً بالله، كيف لا، والقلوب تزداد هدىً وإيماناً. ولكأن الإنسان يرى رأي العين ما أخبر به المولى عن المهتدين بقوله: والذين اهتدوا زادهم هدىً وآتاهم تقواهم. ويشعر بما وصف الله به المؤمنين في قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فينطلق المؤمن في ميادين الخيرات، فلا يترك باب خير إلا فعله، ولا يفوت على نفسه معروفا إلا أخذ بحظه منه. فمن تطهير للقلب وتوبة نصوح إلى صلاة وصيام وإعانة محتاج وتيسير على معسر وتفريج كربة وقول حسن للناس. قدوته في ذلك الأنبياء والمرسلون الموصوفون بقول الله جل جلاله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عباد الله، إن الذكر في هذه الأيام المعلومات ثمرة عد الإنسان نعم الله عليه. لذلك كان من الواجب على الإنسان أن يجلس مع نفسه
ويذكرها بنعم الله عليها، ليذكر اسم الله على تلك النعم. وإن هذا الموسم من ميادين الطاعة التي يتقرب فيها الإنسان بهذه العبادة الشريفة التي كاد كثير من الناس ينساها، فقد جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليكون بعد الذكر الشكر شكر بإعطاء النفس حظها من تلك الطيبات من الرزق، وذلك نصف الشكر، والنصف الآخر يتحقق بتحسس حاجة المحتاج وعون الأخ لأخيه. يقول الله جل جلاله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهل عاقبة الشكر إلا الزيادة؟ وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. يقول الله جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتتحقق عبادة الله تعالى وشكره بكل عمل صالح يبتغي به فاعله وجه الله عز وجل. فأحسن يا عبد الله قصدك القلبي، ورع نيتك حال توجهك إلى العمل، فابتغ به وجه الله حتى تنال من الله تعالى بركة في أعمالك وقبولا عنده فيما تأتيه وفيما تذره. يقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاتقوا الله عباد الله، وتضرعوا إلى الله بالدعاء في هذه الأيام، فإنها من أوقات الإجابة، وبادروا إلى انتهاز هذه الفرص الثمينة، فإنما هي أيام قلائل، والأعمال والأجور فيها جلائل، فعمروها بالذكر والصلاة والتهليل والتكبير، واقضوها في الطاعة وصلة الأرحام وإطعام الطعام وبر الوالدين وأعمال الخير، كل حسب وسعه وطاقته في وقته وبدنه وماله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله رب العالمين، من آمن به وعمل صالحاً أمن العثار ونجا من الأخطار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. عباد الله، ما أعظم ثواب الله تعالى لمن آمن وعمل صالحا، فإن ثوابه عز وجل على العمل الصالح منه ما هو معجل ومنه ما هو مدخر مؤجل. فمن ثوابه تعالى المعجل دوام النعمة واستمرارها، وحفظ العبد في سمعه وبصره وسائر جوارحه، وفي حياة طيبة يحياها. يقول عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا لا يمنع وقوع المصائب والآفات، فقد يقدر الله تعالى المصائب تطهيرا وتمحيصا ورفعا للمقامات. وبشر الصابرين. ومن ثواب الله تعالى على العمل الصالح ما يمتد ليشمل ذرية الإنسان من بعده، كما حكى عز وجل في سورة الكهف: حفظه لمال يتيمين كان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وأما ثواب الله تعالى المدخر في الآخرة فلا يدخل تحت حسبان، فإن الله إذا أعطى أدهش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فاتقوا الله عباد الله، ومهدوا لدار الثواب بالأعمال الصالحة التي تقدموها خالصة لوجه الله الكريم، وثقوا بموعوده، فإن الله شاكر عليم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلاً منا لساناً صادقاً ذاكراً، وقلباً خاشعاً منيباً، وعملاً صالحاً زاكياً، وإيماناً ثابتاً راسخاً، ورزقاً حلالاً طيباً واسعاً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها،
اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. القرآن لم يكتفي أن يقول قد جاءت حقيقة أو قد جاء خبر أو قد جاء أمر، لا، بل وصف هذا الأمر بأنه مبرهن عليه، بأنه مؤكد. القرآن والأنبياء صلى الله عليهم وآلهم وسلم وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين منزهون عن الكذب، حاشاهم. ومع ذلك القرآن يؤكد أن كل نبي يأتي ومعه برهان يؤكد صدق نبوته. وهذا المعنى لو استلهمناه في واقعنا، ما الذي نفهمه؟ أنا كإنسان ممكن نضع بين قوسين نقول إنسان عادي، ماذا يفهم الإنسان العادي من هذه العبارات؟ أن القرآن يبرهن على بعثة الأنبياء بأدلة وبآيات نسميها في أدبياتنا بالمعجزات، الآيات البينات. هذا يؤدي إلى أنه ينبغي أن نتصور حقيقة، وهي ماذا؟ لا نحكم ولا ننقل المعلومات بدون تثبت، بدون برهان، بدون يقين. وبالأخص ونحن نعيش في هذا العصر، في عصر التواصل الاجتماعي الذي أصبح عصر نقل المعلومات. يعني لو أردنا أن نعرف عصرنا هذا بتعريف ما، ممكن أن نعرفه بأنه عصر نقل المعلومات بشكل عام. ويأتي القرآن ليقول لنا لا، الوضع كله لابد أن يكون قائم على ماذا؟ على برهان وعلى يقين. ولذلك ننظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عملية نقل المعلومات، لما يقول لنا في حديث من أبدع ما يكون، قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أعيدها، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما معنى هذا الحديث؟ الرسول يعطي هنا حقيقة، وهي أن الإنسان الذي تعود أن ينقل كل ما سمعه، هو ما عنده أي نية أن يكذب، وهو لم يتعمد الكذب، هو مجرد آلة نقل، يسمع كلام فيعيد نقله للآخرين بدون أن يتثبت منه، بدون أن يتأكد منه، بدون أن يرى إلى الوقائع، بدون أن يرى هل في فائدة في نقل هذا الكلام. لا، أنا أنقل ما سمعته. قال أنت ستقع في الكذب حتى لو ما تعمدت يا سيدي يا رسول الله. نعم، حتى لو ما تعمدت ستقع في الكذب دون أن تشعر. وذلك القضية واضحة في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا يا ربي؟ لماذا هناك شرط أن نتبين؟ مجرد أنه كلام جاءنا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بمعنى أن الكلام الذي أنت تنقله بدون قصد، لأنك نقلته من منصة من منصات التواصل الاجتماعي، ويعتقد الإنسان بكل راحة ضمير وبكل أنس أنا فقط يعني أريد أن أضحك الناس أو أريد أن أسرهم. جمالية هذا الإسلام أنه يدخل في كل تفاصيل حياتنا بما يصلح حياتنا. جمالية الإسلام أنه يدخل في جميع تفاصيل حياتنا بما يصلح حياتنا، يعني لا يدخل لكي يضيق علينا الخناق أو لكي يشدد علينا أو لكي يصعب الأمور علينا. أبدا أبدا، ما من أمر ستجد للدين فيه حكم، ولكتاب الله تعالى فيه حكم، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حكم، إلا وستجد أن ذلك بما يعود بالنفع على الإنسان نفسه. وأكبر مثال وأوضح مثال الواقع. اليوم للأسف كثير منا بكل أسف لا يعيش في جو هذه الآيات، لا يعيش في جو برهان، ولا يعيش في جو فتبينوا، وإنما ينطلق من منطلق ماذا؟ أي خبر جاني أنا أنشره، حتى أكون يعني كما للأسف يعبر البعض أنا مسابق للحدث، مواكب للحدث، أنا لا أعيش خارج دائرة الوقت، أنا مع الناس وأفعل. وحتى هذه الأوهام اللي سيطرت على كثير منا لكي يكون دائما مشاركا حاضرا في كل شيء، حولت البعض إلى آلة استنساخ، كل ما جاءه ينشره، سواء كلاميا عبر المنصات فينشر ينشر ينشر ينشر. وما عنده هذا الأمر الذي طلب القرآن منا أن يكون حاضرا عندنا في التعامل مع المعلومات. والنتيجة قد نوقع مشكلة في البيت نفسه لما ننشر كلام غير صحيح عن أسرة، أو ننشر كلام غير صحيح عن قبيلة مثلا، أو عن منطقة، حتى أحيانا عن شعب بأكمله. تجد شعبا بأكمله ينشر عنه كلام أنه شعب متصف بكذا وكذا وكذا، فلما تعيش بينهم تتفاجأ أنه أن هذا الشعب من أروع ما يكون ومن أجمل ما يكون، وأنه لا إشكال فيه ولا إشكال عليه، وأن الكلام الذي قيل عنه يعني محض افتراء، وأنه فقط محض ضغائن أنفس من إنسان كان يعني لم ينسجم معهم، أو أنه قرأ له شيء ما شخصي فنشر عنه هذا الأمر وانتشر. هذا الأمر قبل مئات السنين، فما بالكم باليوم؟ اليوم الكلمة الواحدة للأسف بسبب عدم وجود منهج التثبت قد تسقط إنسانا، قد تدمر حياة إنسان، قد تسيء إلى دين، قد تسيء إلى منظومة بأكملها، مؤسسة بأكملها، كلمة بدون تثبت. لذلك المنهج القرآني جميل جدا، الآية متكاملة تماما، طبعا كل الآيات متكاملة. الآية أجملت الأمر من كل جوانبه، إن جاءكم فاسق بنبأ. ولاحظوا القرآن هنا لما تكلم عن كلمة الفسق، لما طبعا كلنا نعلم أن الفسق يعني أمر مخيف وأمر غير مرغوب أن يكون الإنسان، يعني والعياذ بالله تعالى، أن يعيش الإنسان في دائرته، أمر طبعا منهي عنه نهيا شديدا. ولكن مع ذلك التفاسير ماذا تقول لنا؟ التفاسير تقول لنا أن الآية وصفت هذا الإنسان بهذا اللقب لأنه نقل معلومة واحدة فقط غير صحيحة، لكن طبعا نقلها عن عمد، معلومة واحدة، شخص واحد فقط، يعني وذكر أن هذه الآية نزلت في شخص اسمه الوليد. هذا الوليد حصل له موقف، للأسف هو نفسه ما ثبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قبيلة، ولما وصل إليهم كانوا هم يعدون العدة لاستقباله، فالرجل خاف، اعتقدت يعني أخذته الظنون وظن أنهم يعني لا يريدون، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم يعني لا يريدون، وأنهم تمردوا، وأنهم فعلوا وأنهم منعوا الصدقات. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا كيف يعني؟ بس الجماعة سبحان الله يعني من حسن حكمتهم وعقلهم لما رأوا أن رسول الله تأخر عنهم قالوا في شيء حصل، فذهبوا بأنفسهم. فلما جاءوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاضب عليهم، لماذا يعني؟ لما جاءوا ورأوا هذا الغضب اعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنه ما الذي حصل، يعني هم ما يعرفون أي شيء. فنزلت هذه الآية نزلت آية ستتلى إلى يوم القيامة لكي تصحح مسار فعل إنسان قام بنشر معلومة غير صحيحة، ثم الأمة لحسن ظنهم في هذا الإنسان لأنه منهم وفيهم تلقوا هذه المعلومة بالقبول، دون ماذا؟ دون أن نتثبت، يعني هذا رجل نعرفه ورجل صادق. فالقرآن وصف الرجل لأنه نقل معلومة غير صحيحة، وصفه بماذا؟ وصفه بالفسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقط هذا الكلام كله الآن في إطار خبر واحد فقط. أنا أؤكد على هذا المعنى حتى نستصحبه جميعا إخوتي، لما تمسك الهاتف على أي منصة من المنصات قبل أن تنشر أي معلومة، قبل أن تعيد نشر أي معلومة، تذكر أن القرآن الكريم سحب ونزع جميع الأوصاف من ذلك الإنسان المسلم الذي كان يصوم وكان يصلي وكان يؤدي جميع الفرائض، لأنه فقط ارتكب أمرا وهو أنه أتى بمعلومة غير صحيحة. فوصف القرآن هذا الفعل بأنه فسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، أول ما تمسك الجهاز، وهذه رسالة لك أيها الشاب العزيز وأيتها البنت الفاضلة الكريمة، تذكرا، لأنه مثل هذا الأمر منتشر جدا بكل أسف في فئة الشباب لحسن ظنهم. أول ما تأتي العبارة يقول لك والله كلام جميل أو معلومة مفيدة، وهذه المعلومة يعني مثلا لو كانت معلومة طبية غير موثقة من جهة الأطباء، غير موثقة من المجتمع العلمي الطبي، قد تكون مضرة ضرر كبير جدا على كثير من الناس، ويبدأ الناس يطبقونها ويعملون بها وهم لا يعرفون مدى ضررها. إذا لابد أن أخذ المعلومة من مصدرها ومن مصدر صحيح، وأنا أتيقن من أنها صدرت عنهم ومن أنها صحيحة ومن أنها تناسب من سأنقلها إليهم. يعني أنقل معلومة لا تفيد خلق الله تعالى، لماذا؟ فتذكر لما تمسك الجهاز، تذكر أن القرآن وصف إنسانا بالفسق لأنه أتى بمعلومة غير صحيحة، ثم أن القرآن عاتب المجتمع لأنه قبل تلك المعلومة دون أن يتأكد من صحتها. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فسماها القرآن جهالة. يعني هذا الفعل من المجتمع يوضع ويدرج في بند الجهالة، فتصبح على ما فعلتم نادمين. أي أنه دائما المجتمعات والأشخاص والأفراد الذين ينقلون المعلومات دون توثق منها ودون تثبت ودون برهنة عليها ودون أن يعملوا النظر فيها وأن يتأملوها، لابد أن يقعوا في شعور الندم. هذا نص القرآن، جميل هذا المعنى، نحتاج إليه في عصرنا، نحن بحاجة إليه في عصر التواصل الاجتماعي بين قوسين في السوشيال ميديا كما يعبر عنه أبناؤنا. نرحب بكل جديد بشرط أن يكون نافعا، أن يكون حلالا، أن يكون مفيدا، أن يضيف إلينا، لا أن يضرنا، أن ينفعنا، لا أن يرجعنا إلى الخلف. فهذه المنصات فيها فائدة، بشرط أن نستثمرها الاستثمار الأوفى وأن نستفيد منها الفائدة الأعظم، وذلك في إطار أن أستوثق مما أتاني وألا أنشر إلا ما استوثقت من صحته وأعلم أنه يفيد الناس. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. رحبت سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات، وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. أكد الرئيسان الأمريكي والصيني خلال لقائهما الثاني والأخير في بكين على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي واحتواء الخلافات بين البلدين وسط أجواء وصفت بالإيجابية. وشهد اللقاء الأخير مباحثات تناولت الحرب التجارية والرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي، إضافة إلى ملف تايوان والتطورات في الشرق الأوسط. وفي الملف الإيراني أشار التقارير إلى توافق أمريكي صيني على ضرورة منع التصعيد العسكري والحفاظ على أمن الملاحة، بينما شددت بكين على استمرار نهج الحوار وعدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة في المنطقة. بدأ لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى، كما أسفر هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة عن إصابة عدد من المستوطنين في شمال إسرائيل بحسب جيش الاحتلال. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر العام لحركة فتح بمواصلة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها من دون أن يحدد موعد لها. وتعهد الرئيس الفلسطيني في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة في الرابع من مارس بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة. وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب. ارتفعت حصيلة القصف العنيف الذي شنته روسيا على كييف إلى 24 قتيلا على الأقل و 47 جريحا، وأعلنت موسكو في المقابل أنها اعترضت ليلا 355 طائرة مسيرة أوكرانية. وفي روسيا أسفرت ضربات أوكرانية على مدينة ريازان جنوب شرق موسكو عن 3 قتلى و 12 جريحا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا العرض، شكرا لطيب الاستماع وإلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي، ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء،
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
2: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: النادي الثقافي يحتفل بمرور 900 عام على مولد الفيلسوف ابن رشد. جلسة حوارية تضيء تمثلات الخوف في القصة القصيرة العمانية. ندوة علمية تناقش أهمية الفن في معالجة قضايا المجتمع. فأهلاً وسهلاً بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. العقلانية الرشدية وما بعد الحداثة كان عنوان الاحتفالية التي أقامها النادي الثقافي هذا الأسبوع، وذلك احتفالا بمرور 900 عام على مولد الفيلسوف ابن رشد. وتضمنت هذه الاحتفالية محاضرة قدمها البروفيسور أحمد برقاوي إلى جانب جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتور سعود الزجالي والدكتور شريف طوطاو ودارها الباحث محمد العجمي. جاءت هذه الاحتفالية في إطار إحياء الإرث الفكري لابن رشد وتسليط الضوء على العقلانية الرشدية وعلاقتها بتحولات الفكر المعاصر، خاصة في سياق ما بعد الحداثة، إضافة إلى إبراز بعض القيم المعرفية في تفكيره كالعقلانية والتأويل والنقد والحكمة والحوار. عن ابن رشد وموقع فلسفته اليوم في عالم الحداثة وما بعدها، يسعدنا أن نحاور الأستاذ الدكتور أحمد برقاوي، وهو كاتب ومفكر فلسطيني تناول في كتاباته فكر ابن رشد من زاوية نقدية وفلسفية. مرحبا بك دكتور أحمد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا،
0: حياك الله. بداية دعنا ننطلق معك في هذا الحوار من القيمة الفلسفية لابن رشد بعد 900 عام من مولده، وما الذي يعزز حضوره الفكري اليوم؟
1: والاحتفال بابن رشد له عدة جوانب مهمة. أول هذه الجوانب أننا نحتفل بفيلسوف عربي أصيل مارس دوره العقلي الفلسفي في بلادنا وفي أيضا بلاد أوروبا، حيث تأسست الرشدية اللاتينية في أوروبا وخاصة في جامعة بولونيا الإيطالية. وبالتالي نحن نحتفل بإقامة عالمية، وهذا باعث للاعتداد والاعتزاز. هذا أولا. ثانيا، الاحتفال بابن رشد هو سؤال لن نطرحه على ابن رشد، علينا نحن. ما الذي تبقى من ابن رشد؟ وهل ما تبقى من ابن رشد هو عامل من عوامل أيضا نهضتنا وحياتنا المعاصرة في تأسيس ما يمكن نسميه حداثتنا العربية؟ من هذه الزاوية أيضا، وهذا ثالثا، إن بعث التراث لا يكون إطلاقا بترديد ما قاله تراثيون العظام مهما كانت عظمتهم، وإنما تناول التراث من زاوية نقدية جدا وليس نقدية ببساطة. هذه هي عوامل ثلاث مهمة في عودتنا إلى ابن رشد. في ضوء هذه الأهمية الثلاثية، نستطيع أن نرى ابن رشد على ما يمكن أن أسميه، أو انطلاقا مما يمكن أن أسميه، ما حاجتنا إلى ما تبقى من ابن رشد.
0: كنت سأسألك يعني السؤال ذاته الذي طرحته الآن أنت قبل قليل دكتور أحمد، ما الذي يعني تبقى من فلسفة ابن رشد لدينا اليوم عربيا، وما الذي نستفيده أيضا عندما نعود إلى فلسفة ابن رشد؟
1: أولا وهذا شيء مهم، إن روح ابن رشد هو روح الفيلسوف المتمرد على الوعي السائد، ولهذا فقد أسس وعيه الفلسفي انطلاقا من دراسة الموجود بما هو موجود. وهذه نظرة فلسفية لا يصيبها البلا إطلاقا، هو أن تناقش العالم بما هو موجود. وهذه لحظة مهمة من لحظات أي نوع من أنواع التفلسف. أنت لا تستطيع أن تناقش ما يمكن أن نسميه اللا موجود، الوجود موجود واللا وجود غير موجود. ثانيا، أراد أن يؤسس ابن رشد الحقيقة انطلاقا من العقل المنطقي البرهاني، وهذا أيضا مسألة على غاية كبيرة من الأهمية. ولا يمكن أن نؤسس وعينا بالعالم عقليا وبرهانيا إلا انطلاقا من المفاهيم. المفاهيم أدوات معرفية، إنها تجريد للصفات الثابتة لما هو موجود، وبالتالي المفهوم يختلف عن التصور. التصورات تستطيع أن تتصور ما تشاء، تستطيع أن تتصور عروس البحر، تستطيع أن تتصور الثور المجنح الذي مثله البابليون، تستطيع كل شيء، لكن في الفلسفة أنت لا تستطيع إلا أن تناقش انطلاقا من المفاهيم التي هي تعكس الواقع بكل معنى الكلمة، وهذا ما أراده ابن رشد. لكن طبعا ابن رشد واجه مشكلات عويصة، وما زالت المشكلة الأساسية التي واجهها ابن رشد، وهي كيف يمكن أن يجد التصالح بين اللاهوت والفلسفة، أو كما قال هو في كتابه فصل ما قالنا بين الحكمة والشريعة من التصالح. والحقيقة أنه دخل عالما لا يمكن إطلاقا أن يقدم فيه إجابات يرضى عنها اللاهوت، أي لا ترضى عنها الشريعة. ولهذا واجه مشكلة كيف يمكن الحفاظ على التفلسف من جهة، وإيجاد اعتراف اللاهوت من جهة ثانية. واللاهوت لن يعترف بالفلسفة إطلاقا. لماذا؟ لأن اللاهوت مليء بالتصورات، والفلسفة كما قلت لك أدواتها المعرفية هي المفاهيم والمنطق والبرهان الاستدلالي والبرهان التجريبي. في العلوم لدينا براهين تجريبية. ومن هنا يا ترى نتساءل، هل نجح ابن رشد في ذلك؟ لم ينجح ابن رشد. لماذا؟ لأنه أراد أن يخلط بين عالمين انطلاقا من البحث عن شرعية التفلسف، لكن من طلب منهم شرعية للتفلسف كتبوا بيانات ضده، ونشروا قصائد ضده، واتهموه بالزندقة والكفر، ولهذا نفوه إلى أليسانا بعيدا عن المدينة التي يحبها قرطبة. وحن عاد أيضا إلى مراكش، ومن مراكش بعد أن مات أعادوه إلى قرطبة. هذه المعضلة ما زالت حاليا قائمة. هل الفلسفة عالم مستقل كما أن كما أن الشرع عالم مستقل؟ نعم، عالمان مستقلان، ولكل عالم خطابه، ولا يمكن الخلط بين هذين العالمين. وسنفشل نحن أيضا إذا خلطنا كما فشل ابن رشد.
0: طيب، يعني هذه المعركة لا تبدو هي معركة ضد ابن رشد بذاته، وهي مستمرة حتى الآن. يعني هي ربما تكون معركة مستشرشة يعني وقوية ضد الفلسفة والتفلسف. كيف يمكن الخروج من إطار وأتون هذه المعركة في عالمنا اليوم؟
1: الاعتراف، كل طرف يعترف بحق الآخر بالتفكير. يا صديقي، الإنسان حر أن يفكر كما يشاء، وبالتالي من لماذا تطلب الشرعنة من عالم لا يقبلك، لا يريد أن يشرعنك؟ وبالتالي أنا رأيي، حتى أنا كتبت مقال ردا على ابن رشد، فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من انفصال وليس من اتصال. وبالتالي الاعتراف، الفلسفة عالم مستقل لذاته، والشرع عالم مستقل لذاته. الشرع يناقش حياة الناس ومعتقداتهم وإيمانهم، والفلسفة هي التناول العقل المجرد لمشكلات وأسئلة الوجود والمعرفة والقيم والجمال، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: فإذا لكل عالم من هذين العالمين موضوعاته ومشكلاته وأهدافه، فلماذا علينا أن نطلب هنا شرعية؟ لا الفلسفة باستطاعتها أن توافق على ما جاء في كتب الأولين، ولا اللاهوت قادر على أن يقبل التفلسف. لذلك الغزالي كان محقا، كتب تهافت الفلاسفة، بمعنى هو عدو الفلسفة، هو لاهوتي عدو الفلسفة، هو حر. وعندما كتب ابن رشد تهافت التهافت في الرد على الغزالي، فنصبح إذن أمام معركة بين عالمين وليس أمام حوار. المتناقضات لا تتحاور. هلا صحيح ابن رشد قال الحق لا يضاد الحق، لكن ما معنى الحق لا يضاد الحق؟ إذا كان كل طرف يمتلك الحقيقة المطلقة، فكيف يمكن أن يتحاور من يمتلكون الحقائق المطلقة؟ كل من يمتلك حقيقة مطلقة لا يستطيع أن يحاور آخر يمتلك نفس الحقيقة المطلقة. لذلك بالنسبة للفيلسوف الحقائق نسبية، لذلك هو يجيب عن أسئلة لا يجيب إطلاقا عن أسئلة أجوبة قاطعة، بل أن السؤال الفلسفي هو سؤال حقيقي، ولهذا الفلسفة تميز بين السؤال الحقيقي والسؤال الزائد. فإذن فليعش العالمان منفصلين، لماذا يجب أن يعيش متصلا؟
0: ولكن أيضا أتوقع أنه نحن نحتاج دائما إلى إعمال العقل والتفكير، هذه ربما يعني بدايات الدين الإسلامي مثلا.
1: نحن لا نحتاج فقط، حياتنا يجب أن تقوم على العقل والتفكير يا صديق، وليس على الأوهام، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: إذن فلسفة تبدد الوهم. ما هو مثلا أنت عندما تريد أن تصنع واقعا، هل تستطيع أن تصنع واقعا كما تشاء أم انطلاقا من الممكن القابل للتحقق؟
0: من الممكن القابل للتحقق بطبيعة الحال.
1: إذن والفلسفة هي المبحث الذي يستطيع أن يكشف الممكن القابل للتحقق، وبالتالي تصبح الإرادة عبارة عن قابلة قانونية عند التاريخ تنقل الممكن إلى واقع. ما ليس ممكنا لا يصبح واقعا يا صديق.
0: جميل، الحوار معك دكتور أحمد يعني ثري وجميل، ولكن يعني لدينا وقت محدد. شكرا لك لحضورك معنا في برنامج المشهد الثقافي،
1: وشكرا لكم أيضا، وشكرا لعمان الجميلة.
0: شكرا لك، ونتمنى لك طيب الإقامة في بلدك الثاني سلطنة عمان. شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهد النادي الثقافي في مقره بالقرم هذا الأسبوع جلسة حوارية تناولت تمثلات الخوف في القصة القصيرة العمانية من زوايا نقدية وسردية متعددة. استعرض فيها الدكتور أحمد يوسف حضور الخوف بوصفه نسقا ثقافيا وسيميائيا في نماذج قصصية عمانية، فيما رصدت الدكتور هاجر حراثي تمثلات الخوف الأنثوي في القصة القصيرة والقصيرة جدا. وقدم الدكتور حمود الدغيشي قراءة في علاقة الخوف بالميثولوجيا داخل الخطاب السردي العماني. نتوقف في الوقت القادم عند ورقة الدكتور أحمد يوسف التي اختار فيها مجموعة يحيى سلام المنذري وقت قصير للهلع ومجموعة جوخ الحارثي ليل ينسى ودائعة لاستكشاف علامات الخوف وتشكل هذا الانفعال داخل البنية القصصية. مرحبا بك دكتور أحمد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك أستاذ هلال، شكرا على الدعوة.
0: حياك الله. دعنا بداية يعني نسأل عن دلالة اختيار مجموعتي يحيى سلام المنذري وجوخ الحارثي لاستكشاف علامات الخوف في القصة القصيرة العمانية.
1: صحيح أن عندما تلقيت الدعوة الكريمة من نادي الثقافي أتحدث في موضوع الخوف القصة القصيرة العمانية، وطلب مني أن أتحدث عن كيف تواجه الشخصية القصة القصيرة العمانية الخوف، فاخترت موضوعا رأيته مهما بالنسبة إلي على الأقل، أن موضوع الجسد بوصفه ركحا للخوف أو مسرحا للخوف. واخترت مجموعة يحيى المنذري وقت قصير للهلع، وتحديدا قصته الأولى الإصبع، وكذلك مجموعة ليل ينسى ودائعه لجوخ الحارثي، وتحديدا أيضا القصة الأولى من المجموعة زيارة، لتكون موضوعا لتمثلات الخوف. وهذا التمثل نحاول من انطلاقا منه أن نستكشف علامات الخوف وتشكل هذا الانفعال داخل البنية القصصية. واللافت في هذه القصص أن الخوف لا يتجلى في البعد النفسي الفردي فحسب، بل يضحى نسقا سيميائيا وثقافيا تتقاطع فيه الأبعاد الميتافيزيقية والوجودية والاجتماعية والرمزية. والملاحظ تعميما أن شخصيات مجموعة يحيى المنذري شخصيات مستسلمة أشد ما يكون الاستسلام للخوف الذي يهدد كينونتها، ولا تواجهه إلا بالهروب من دواعيه وأسبابه، في حين نلاحظ أن شخصيات جوخ الحارثي تتحدى الخوف، وبخاصة شخصية المرأة كما هي في قصة زيارة.
0: طيب يعني في هاتين المجموعتين ربما، وأنت الآن تشير إلى هذا الأمر، يعني مثلا لدى جوخ الحارثي ذلك النسق الذي يتصدى لهذا الخوف ويبث على نحو من الأنحاء مسألة الأمل، كيف يتشكل هذا الخوف في بنية هاتين القصتين، أو لنقل الفارق بين يحيى وجوخة في بنائهم لمسألة الخوف؟
1: وصحيح إذا عدنا إلى الخوف اللغة العربية إننا نجده يدل على الذعر والفزع، والخوف كما يقول راغب الإصفهاني الخوف توقع مكروه عن أمارة مضنونة أو معلومة، ويضاده الخوف، وتكون يعني المسألة مرتبطة بالانفعالات، إذا يعد الخوف من أكثر الانفعالات حضورا في الأدب قديمه وحديثه، ويكاد يكون الثيمة المهيمنة في الخطاب السردي المعاصر، إذ يتجاوز هذا الخوف أن يكون مجرد تجربة شعورية، يغدو بنية دلالية تسهم في إنتاج المعنى وتأثيث عالم السرد متنا وبناء. وفي السياق العماني تبرز تجربة يحيى المنذري بوصفها أنموذجا دالا على هذا التحول، إذ تتكثف في نصوصه أسئلة القلق الوجودي والهشاشة الإنسانية والتهديد الكامل لأمن الفرد والمجتمع. ولهذا انطلقت الورقة من إشكالية رئيسة، كيف يتمثل الخوف داخل الخطاب السردي في قصة الأسبوع في مجموعة وقت قصير للهلع ليحيى المنذري، وقصة زيارة من مجموعة ليلى ليل ينسى ودائعه لجوخة الحارثي. وتسألنا ما هي الوظائف الدلالية والجمالية من دون أن نستغرق في الحديث عن البعد النفسي للخوف. ولهذا لاحظنا أن الخوف يتجلى في تين القصتين علامة دالة على حالة وجودية مرتبطة بالإنسان، ويصبح الجسد كما قلنا في بداية هذا اللقاء ركحا للخوف الناتج عن الفراغ واللا يقين والمصير الغامض والجهل والرقابة الاجتماعية، إذ يتحول الآخر الذي يهدد حريته إلى جحيم للذات كما صدع بذلك جون بول سارتر، وتمثل على وجه التحديد في قصة الزيارة، إذ يكون الرقيب الاجتماعي والثقافي مهدد لأمن هذه المرأة التي تقرر أن تزور حبيبها في عمارته. ولهذا لاحظنا أن الشخصيات في المجموعتين القصصية غالبا ما تواجه عوالم غير مستقرة، حيث يتحول الواقع إلى فضاء هش، إحداهما كما قلنا مستسلمة للخوف عند المنذري، والأخرى تقاومه ببسالة في قصص جوخة الحارثي.
0: لنتحدث أيضا دكتور أحمد عن الزمن في يعني في هاتين المجموعتين وفي هاتين القصتين أيضا، يعني ما دلالة الزمن في أولا العنوانين وقت قصير للهلع وليل ينسى ودائعه، وهل أسهم هذا العنوانين أو لنقل هذا الانتقال لرموز الزمن في تصاعد سيميائية الخوف في المجموعتين؟
1: نعم، هو بادئ ببدء ما ينبغي أن يفهم الخوف هنا على أنه فيما فقط يمكن أن يحدده، بل ينظر إليه بوصفه استراتيجية خطابية قصصية تنتج عبر اللغة والصورة والبنية السردية ومن بينها الزمن، ويضحى فيها الخوف استعارة مفهومية تعبر بها الشخصيات عن رؤيتها للعالم وإدراكها وتصورها له. وهذه الاستعارة المفهومية بارزة على وجه التحديد في عالم يحيى المنذري القصصي. وهنا عندما نقول القصة، فإن القصة لا تستوي سردا إلا بعلاقتين اثنتين، العلاقة السببية وهو منطق البناء الأحداث، والعلاقة الزمنية التي تجري في الأحداث. لكن ينبغي أن ننبه على مسألتين، أن القصتين بتفاوت في البناء الفني إنها لا تقوم على ذلك الحدث الكلاسيكي الذي ننتظر فيه بداية ووسط ونهاية، وإنما أن القصة لا تخبرنا بالنهاية في قصة زيارة لجوخة الحارثي، وإنما تبرز هذا التوتر الداخلي في نفس المرأة التي تزور وتتحاشى الحارس العمارة لتدخل من الخلف وهي متوترة، ولكنها كما قلت أن هذا المرأة لا تستسلم للخوف، وإنما تتحداه بذكائها الاجتماعي، إذ كانت قبل هذه الزيارة أن تضع سيناريو في أي مفاجأة من المفاجآت، بدليل أن هذا الخوف، لكن هذا الخوف تجلى في الجسد، إذ حرمها بأن تتزين وأن تضع لا تضع على وجهها، لأنها قررت إذا سئلت وهي في العمارة أن تكون هي رسول للإعلانات لإحدى الشركات حتى تتجنب هذا الآخر. لكن القصة، قصة الأسبوع ليحيى المنذري، هي قصة فيها شيء من القصص الذي فيه نهاية، نهاية مأساوية، أن هذا الشخص الذي يخشى أن يخطأ الطبيب، ذلك الطبيب الشاب قليل الخبرة وتلك الممرضة التي ليس لها إحساس في ذلك، أن يخطأ في أصبعه وأن يقطع أو يبتر الأصبع في الرجل الأخرى، فكان حريصا على هذا الأخير. ولكن القصة في النهاية تقول بأن الأصبع هنا امتد إلى الساق في النهاية، وما كان متوترا ومتوجسا خيفة منه هذه الشخصية حصل أكثر مما كان ذلك. وهذا الخوف هو خوف من المؤسسة، مخوف من المجتمع. أعتقد أن الزمن في القصة هنا زمن مرتبط بهذه اللحظة النفسية أكثر منها مرتبطة بالحدث في إطار، خصوصا أن القصة تقوم على التكثيف وعلى حدث واحد يتم في لحظة من هذه اللحظات الحاسمة في حياة الشخصية.
0: ختاما نشكرك الدكتور أحمد يوسف، وقد سعدنا بالحديث معك حول

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والفن قراءات في الواقع والمأمول، كان عنوان الندوة العلمية التي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع فريق عمل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، وذلك في مقر الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. هدفت هذه الندوة إلى التعريف بتوصية اليونسكو 1980 بشأن أوضاع الفنان، والتعريف بقانون حماية أعمال الفنانين من الانتحال والسرقة الأدبية، ومناقشة أهمية الفن في معالجة قضايا المجتمع. خلال الندوة قدمت الدكتورة هدى بنت مبارك الدايري، رئيسة قسم الشؤون الثقافية باللجنة الوطنية للعمانية للتربية والثقافة والعلوم، تعريفاً بتوصية اليونسكو بشأن أوضاع الفنان وعلاقتها باتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتناول عبد الوهاب بن ناصر المنذري من الجمعية العمانية للملكية الفكرية الحماية القانونية للأعمال الفنية والأدبية. كما استعرض المخرج الدكتور شبير العجمي دور وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تطوير الفنون وبناء قدرات الفنانين. وتحدث الدكتور بدر بن محمد المعمري من جامعة السلطان قابوس عن الفن ودوره في معالجة قضايا المجتمع. عن هذا الموضوع سيكون حوارنا القادم مع الدكتور بدر المعمري. مرحبا بك دكتور بدر معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم، أهلا بالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. دعنا بداية نستهل هذا الحديث معك عن دور الفن في معالجة قضايا المجتمع، وما إذا كانت ثمة مواصفات أو معايير معينة للفنون التي يمكنها أن تؤدي هذا الدور.
1: الحقيقة الفن يلعب دورا مهما وكبيرا في الاهتمام بقضايا المجتمع بأنواعها، سواء القضايا الاجتماعية والاقتصادية أو حتى القضايا النفسية، وهذا الدور يمكن أن يكون شاملا عندما يرتبط بمؤسسات مثل مؤسسات التعليم ومؤسسات الثقافة وغيرها. وأعتقد أنه بالغ الأهمية اليوم أن يعطى الفن مساحة تساعد على أن يقوم بالمساهمة في حل هذه القضايا والإسهام فيها.
0: طيب، يعني عندما نتحدث عن الفنون مجملا في عمان والفنون التشكيلية بشكل خاص، يعني هل تجد أنها فاعلة في معالجة قضايا المجتمع؟ هل تجد لها

0: حضور حقيقي وفاعل في المجتمع، والمجتمع ينظر إليها بنظرة ذات يعني تقدير؟
1: في الحقيقة يجب أن يعني أن نكون منصفين وصريحين أن أن أن الدور المأمول من الفن وإسهاماته في حل قضايا المجتمع لا يزال بحاجة يعني إلى اهتمام أكبر في السلطنة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يقوم بدور حاليا، هو يقوم بدور كبير في التأثير في هذه القضايا، إلا أن الرغبة في أن يكون هذا الدور أكثر شمولا وأكثر عمقا وأكثر تأثيرا أعتقد أنه بحاجة لا زال بحاجة إلى جهد من المؤسسات ذات العلاقة، خصوصا المؤسسات الإعلامية أو وزارة الثقافة أو حتى وزارة التربية والتعليم التي يعني يقترب منها التي يعني يرتبط بها يعني الشريحة الكبرى من شرائح المجتمع، وأيضا وزارات أخرى كالتعليم العالي وغيرها من الجامعات والكليات وغيرها.
0: هو بالمناسبة الآن التعليم أصبح وزارة واحدة، وربما تتوحد الجهود بشكل أكبر بين التعليم العالي والتعليم ما قبل المرحلة الجامعية. طيب دكتور، يعني عندما نذكر قضايا المجتمع ودور الفن فيها، يعني لنحدد القضايا التي ربما يتماس معها الفن، يعني ربما الوضع الاقتصادي أو المسألة الاقتصادية هي الأكثر ظهورا، ولكن هل هنالك يعني أجزاء أخرى من المجتمع، أدوار أخرى للفن في المجتمع ممكن أن يتلاقح معها هذا الفن والفنان بطبيعة الحال؟
1: الفنان حقيقة هو من الناس دائما، وبالتالي جميع القضايا التي تلامس الإنسان أينما حل وأينما وجد هي دائما تشغل بال الفنان، فالقضايا سواء الاجتماعية، القضايا خلينا نقول الاقتصادية، القضايا النفسية، الحياة العامة ويوميات الإنسان، جميعها من الأشياء التي تشغل بال الفنان وتنعكس يعني بإنتاج الفنان، ودائما ما يتلامس معها الفنان بشكل مباشر. فبالتالي جميع قضايانا وجميع يعني الأمور التي يترتبط بها الإنسان ومستقبل الإنسان دائما ما يكون للفن فرصة، يعني هنالك فرصة حقيقية للفن أن يسهم فيها وأن يؤثر فيها. نحن اليوم نرى الفن ليس كمادة تعبيرية قديمة فقط عندما يعبر فيها الفنان فقط عن المشهد الذي يرى فكأنه يكون صدى للحدث نفسه، ولكن أعتقد أنه الفن اليوم يلعب دورا كبيرا في أن لا يكون هو الصدى وإنما يكون هو الفاعل وهو المؤثر، وهذا ما نأمله اليوم من الفنانين والمشتغلين في حقول الفن التشكيلي.
0: طيب، الندوة سعت إلى التعريف بتوصية اليونسكو 1980، دعنا نضع المستمع الكريم في تفاصيل هذه التوصية ومضمونها.
1: الندوة هذه ندوة الثقافة والفن، قراءات في الواقع والمأمول، حقيقة كانت يعني فرصة كبيرة للمختصين في هذا المجال ليقدموا تصورا عن الدور الذي يجب أن يلعبه الفن في يعني المجتمع، والذي طبعا هو أحد المشاريع التي يعني قامت بها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. فأعتقد أنه هذه يعني الندوة وإن كانت في يوم واحد إلا أنها قد جمعت أطراف متعددة ومختصين من جوانب ذات علاقة بالثقافة والفن، ناقشوا قضايا مرتبطة بالفن، مرتبطة بالفن والتعليم، مرتبطة بالفن ويعني القطاعات الأعمال، بالفن والملكية الفكرية وغيرها. فلذلك كانت هنالك يعني توصيات كثيرة من خلال الأوراق التي قدمت، الأربع أوراق التي قدمت في هذه الندوة، أسهمت حقيقة الأمر في وضع تصور أو توضيح الصورة عن الدور الذي يجب أن يلعبه الفن اليوم.
0: طيب دكتور بدر، أنت يعني أكاديمي، لكن قبل أن تكون أكاديميا أنت فنان بطبيعة الحال، برأيك ما الذي يحتاجه الفنان العماني اليوم لتعزيز دوره والارتقاء بإبداعاته يعني في المجتمع؟
1: الفن اليوم أعتقد أن دوري ودور كل الفنانين الآخرين هو أن نتجاوز مرحلة التعبير عن الأحداث، أن نتجاوز عن التقليدية وعن عملية يعني المحاكاة التي يعني كثير ما هي موجودة يعني في قطاعات الفنون التشكيلية. أعتقد أننا بحاجة إلى أن ننظر إلى القضايا الأكثر أهمية وأن نعبر عن هذه القضايا وأن تكون جزء لا يتجزأ من إنتاجنا الفني. كذلك أعتقد أن الفن يجب أن يتجاوز مرحلة أن الفنان كمن يعني يطلب التقدير بصورة أخرى. أتمنى أن يكون دائما الفنان هو من يفرض فنه، هو الذي يفرض التقدير على يعني المجتمع عندما يكون ذا تأثير وذا أهمية بالغة يلامس قضايا الإنسان المعاصر.
0: طيب هذه النقطة تحديدا دكتور بدر، يعني أن الفنان يستطيع من خلال فنه أن يؤثر، ولكن حتى الآن يبدو أن الفنان ما زال منزويا بعيدا عن المجتمع في يعني لنقل في حالة عامة أو لنقل في مجمل حالات الفنان. هل هذا أولا صحيح، وهل فعلا هو منزوي؟
1: الانزواء هي حالة الانزواء في كثير من يعني من يمثلون قطاع الفن التشكيلي هو موجود، ولا يمكن أن ننكر هذه الحقيقة. فهناك فنانين اليوم يكاد لا نسمع حتى يعني تأثيرهم وكمن ابتعدوا حتى عن الساحة، وربما لذلك أسباب كثيرة تتعلق بأثر يعني الفن التشكيلي في حياتهم من الناحية بشكل المباشر. فهم ربما الآن بعضهم، ولا نتكلم عن يعني الأغلبية، هنالك من مر بحالة إحباط نظير التقليل يعني من شأن الاهتمام بالقطاع الفنون التشكيلية وغيرها. إلا أنه لا يجب، أنا أعتقد أن الفنان يجب أن يكون مكافحا، يجب أن يكون يعني فارضا لفنه على المجتمع، ما يجعل المجتمع يعني يذهب حثيثا لاقتناء هذا الفن. وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى لو كان هناك تجاهل سواء من المؤسسات المعنية أو من يعني المجتمع، فإن على الفنان أن يشعرهم أنه موجود، فبالتالي عليه أن يبتعد عن حالة الإنزواء هذه.
0: اليوم مع التغيرات والتبدلات المجتمعية، مع تغيرات الفلسفة العامة للحياة، كيف يمكن أن يؤدي الفن دوره تجاه هذه القضايا المجتمعية بشكل خاص؟ وهل تجد أن هذا الدور تغير بناء على تغير هذه المعطيات؟
1: أنا أعتقد في هذا الشأن أنه يجب أن يتحول الفن من ممارسة فنية عادية وتقليدية إلى ما يمكن أن نسميه صناعة إبداعية. إذا ما تحول الفن من حالة الفن التقليدي إلى حالة الصناعات الإبداعية، بحيث يكون ذا جدوى سواء على الفنان أو على المجتمع أو حتى على المحيطين بالفنان، فأعتقد أن الفن التشكيلي إذا ما كان يعني متلبسا بحالة الصناعة كصناعة يقدم نفسه المجتمع كصناعة إبداعية، سوف يكون له تأثير، لأنه هو في الحقيقة صناعة إبداعية. من الزمن القديم كان الفنان يكسب مالا، ولا ليس فقط يقدم فنا، فالمسألة ليست يعني مسألة أنه دائما يجب أن نقدم الفنان ككائن ملائكي يعطي ولا يأخذ. فأعتقد أنه الفنانين إذا ما أوجدوا لنفسهم قاعدة عمل تعتمد على يعني محددات الصناعات الإبداعية، سوف يكون لهم تأثير أكبر على المجتمع وعلى حتى أنفسهم.
0: ختاما نشكرك الدكتور بدر بن محمد المعمري من جامعة السلطان قابوس، وقد سعدنا بالحديث معك حول دور الفن في معالجة قضايا المجتمع، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
0: شكرا لك دكتور.

هكذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية. رحبت سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات، وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. دشنت أسياد للنقل البحري ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد ضمن 4 ناقلات نفط عملاقة جديدة ستنضم إلى أسطول الشركة في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية ودعم خططها التوسعية طويلة الأمد، بما يعزز قدراتها التشغيلية ومكانتها في قطاع النقل البحري العالمي. وتعد بدبد إحدى ناقلات النفط الخام العملاقة التي تم بناؤها من قبل شركة أهان وأوشن، إحدى أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية والعالم، وجهزت بأحدث الأنظمة المتطورة لتنقية الغازات والحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزام أسياد للنقل البحري بمبادئ الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية. تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامجا تقنيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. البرنامج يسعى إلى مواكبة التقنية الحديثة في المجالات الرقمية وكيفية صناعة المحتوى المحلي،
1: بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من مهارات المستقبل. تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامج تكنو AI. سميرة بنت سعيد السعدية رئيسة قسم الثقافة بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية.
2: يمثل برنامج تكنو AI أحد البرامج النوعية التي تنفذها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة في قسم الثقافة، بهدف تعزيز الثقافة التقنية لدى الشباب والنشء وفتح أفاق جديدة أمامهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. يأتي تنفيذ هذا البرنامج انسجاما مع توجهات وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الثقافية للوزارة، التي تركز على دعم الصناعات الإبداعية وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية وتعزيز حضور التقنية والابتكار في المشهد الثقافي.
1: البرنامج الذي يستمر حتى يوليو القادم يتضمن سلسلة من الورش التقنية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التحولات التقنية الحديثة عبر حزمة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يعمل على توليد الإبداع والابتكار في المجالات الرقمية. دلال بنت خميس المالخية إحدى المشاركات:
3: كان في الورشة تجربة ثرية، تعرفنا من خلالها على أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في صناعة المحتوى الإبداعي، مما يسهم في مواكبة التطورات التقنية وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً.
1: وسيبحر المشاركون من خلال البرنامج في تعلم أساسيات كتابة البرومبت الاحترافي والتوليد الصوري بالذكاء الاصطناعي وأشهر أدواته مثل تشات جي بي تي وكانفا وغيرها.
0: ناقشت بعثة الحج العمانية آلية عمل البعثة وما سيتم خلال الفترة القادمة من أعمال لخدمة الحجاج، إضافة إلى مناقشة التجهيزات في مخيمي منى وعرفات. وأكد سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية خلال الاجتماع أهمية التكامل بين مختلف الوفود المشاركة وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات لحجاج سلطنة عمان، بما يضمن أداءهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. ومن المقرر أن يتوجه فريق من بعثة الحج العمانية إلى المدينة المنورة غدا السبت لتقديم خدماتها للحجاج العمانيين. وسط انتشار المزارع المنزلية في سلطنة عمان، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني بما يسهم في ترسيخها كجزء من نمط الحياة اليومية.
4: في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي والتغيرات المناخية، برزت المزارع المنزلية في سلطنة عمان كونها أحد الخيارات المتنامية لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، بعد أن كان ينظر إليها كهواية أو نشاط جانبي محدود. ومع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الاكتفاء الذاتي وجودة الغذاء، أخذ هذا التوجه يتشكل كظاهرة تستحق القراءة من منظور اقتصادي وبيئي واجتماعي أوسع. ويرى مختصون في هذا الشأن أن انتشار المزارع المنزلية خلال السنوات الأخيرة لم يكن مجرد توجه عابر، بل يعكس تحولا حقيقيا في سلوك الأفراد نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء، مدفوعا بالرغبة في الحصول على منتجات طازجة وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات، إلى جانب تزايد الإدراك بأهمية الزراعة في الحياة اليومية. ورغم محدودية مساحة المزارع المنزلية، إلا أنها تسهم في دعم الأمن الغذائي بشكل تراكمي، خاصة إذا ما تم النظر إليها كمجموعة من الوحدات الإنتاجية الصغيرة التي يمكن أن تحدث أثرا ملموسا عند انتشارها. كما أن بعض الأسر تجاوزت مرحلة الاستهلاك الذاتي إلى توزيع وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية. وتتيح البيئة العمانية زراعة كم واسع من المحاصيل المنزلية، من أبرزها الخضروات الورقية والفواكه مثل الليمون والموز والفيفاي والعنب. وأسهمت التقنيات الحديثة كالزراعة دون تربة والبيوت المحمية في توسيع نطاق الإنتاج وإطالة المواسم الزراعية، بل وأدخلت أصنافا جديدة إلى هذا المجال. وأوضح المختصون أن من بين أبرز التحديات في مجال الزراعة المنزلية هو شح المياه وارتفاع تكلفتها، إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وكذلك الحاجة إلى معرفة فنية لتطبيق التقنيات الحديثة وصغر المساحات المتاحة في بعض المنازل. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تبني حلول عملية مثل إعادة استخدام المياه المنزلية وأنظمة الزراعة الحديثة والاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة عبر المنصات الرقمية. إنما ينقص هذا التوجه اليوم هو التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني، بما يسهم في ترسيخ الزراعة المنزلية كجزء من نمط الحياة اليومية.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع على انخفاض بنحو 5% مقارنة بالأسبوع السابق، وتجاوزت قيمة التداولات 250 مليون ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليار و300 مليون ريال عماني.
5: عمليات جني أرباح شهدتها بورصة مسقط هذا الأسبوع بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلتها خلال الفترة الماضية، ليغلق المؤشر العام في ختام التداولات عند مستوى 7960 نقطة، منخفضا بنحو 5% مقارنة بالأسبوع السابق. وأوضح متخصصون أن جني الأرباح يساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع ارتفاع أسعار النفط، وكذلك الإعلان عن مجموعة من الخطط والمشروعات في سلطنة عمان. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط نحو 250 مليوناً و500 ألف ريال عماني بانخفاض تجاوز 30%، وذلك لقرابة 730 مليون سهم، كما انخفضت القيمة السوقية ب2% لتبلغ نحو 37 ملياراً و375 مليون ريال عماني. ونتيجة لهذا الأداء، فقد شهدت مؤشرات القطاعات في بورصة مسقط انخفاضاً جماعياً، فالقطاع المالي سجل نحو 4%، وقطاع الصناعة والخدمات أكثر من 2% لكل منهما، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين 12% والبيع 14%.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم الشهر يوليو المقبل دولاراً و94 سنتاً مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 106 دولارات و75 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم الشهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتاً للبرميل. وصلت منتخباتنا الوطنية لقها وحصدها للميداليات الملونة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما رفعت سلطنة عمان رصيدها إلى 14 ميدالية متنوعة. وحصد منتخبنا الوطني لألعاب القوى 4 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضية، ليؤكد حضوره ومنافسته على المراكز الأولى في الدورة. قبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق والإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. أسياد للنقل البحري تدشر ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة يسعدنا أن نلتقي القاصة والروائية والناقد أستاذ الأدب العربي في كلية العلوم بجامعة الفيوم محمد سليم شوشة. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: محمد سليم شوشة من مواليد بني سويف عام 1985، حاصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عام 2006، وعلى ماجستير اللغة العربية والعلوم الإسلامية من الكلية ذاتها عام 2010، وعلى درجة دكتوراه في اللغة العربية من قسم الدراسات الأدبية من الكلية ذاتها عام 2013 بمرتبة الشرف الأولى، ويعمل حاليا أستاذا بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم. صدر له ذات النقاب الزنجية قصص 2010، البناء القصصي في شعر أبي نواس دراسة عام 2011، نصف يوم رواية صدرت عام 2013، شرود أبيض رواية صادرة عام 2014، سور ثلجي في الصحراء رواية صدرت عام 2016، جزيرة القرد رواية صدرت عام 2018، سنوات التيه رواية صدرت عام 2019، وله أيضا الصورة والعلامة أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة نقد، صدر هذا الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 2022. ما وراء القصيدة نقد، هذا الكتاب صدر عن دار سما للنشر والتوزيع بالقاهرة عام 2023، وله أيضا الذات والمرآة صورة الرجل في السرد النسوي العربي بين التشكيل والتأويل، وله أيضا فخ الحضارة، وهو كتاب عن ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الثقافة واللغة العربية. نرحب بك القاص والروائي والباحث أستاذ النقد الأدبي محمد سليم شوشة في هواء الكتابة.
3: أهلا وسهلا أستاذ صالح، سعيد أن أكون مع حضرتك ومع برنامجكم المحترم.
0: شكرا جزيلا. دعنا نقترب قليلا في بداية هذا اللقاء من بيئتك الأولى التي نشأت فيها، البيئة الريفية. حفظت القرآن في كتاب القرية يعني، وتفاصيل أخرى لابد أنها قادمة من هناك. حدثنا عن بعض الظلال العتيقة، عن تأثيرها على حياتك وتجربتك في الكتابة.
3: نعم، زي ما حضرتك قلت، وأنا نشأت في هذه البيئة الريفية التي أراها بيئة سرية، يعني من على المستوى المعرفي وعلى المستوى الإنساني.
0: نعم.
3: والعلمي، يعني حظيت فيها بالتعليم في الكتاب ثم المدرسة الابتدائية، وكان مستوى التعليم في القرية جيدا جدا، ويعني كان في نخبة من المعلمين المتميزين وفي رعاية من الأسرة والأهل، والحقيقة يعني كانت طفولة ثرية، وخصوصا الطبيعة كمان الريفية في وسط الصعيد في بني سويف، في محافظة بني سويف. يعني الحقيقة أنا أرى كانت طفولة ثرية وغنية، وكانت على مقربة من القرية التي نشأ فيها وولد فيها ولد ونشأ فيها عميد الأدب العربي طه حسين. يعني ده من حسن حظي يعني.
0: نعم، أنت تكبر كثيرا تجربة طه حسين، بالإضافة طبعا إلى نجيب محفوظ أيضا في كثير من لقاءاتك الصحفية.
3: ده حقيقي، يعني أنا أرى أن إسهام هذين العالمين يعني كان إسهاما بارزا وخدم اللغة العربية والثقافة العربية بكل ما يمكن من خدمة ورغبة في التحديث والتطوير، سواء على مستوى الفكر والدراسات الأدبية وترسيخ الطابع المنهجي كما حدث مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، أو بالنسبة لتطوير السرد والرواية العربية كما حدث في منجز نجيب محفوظ. وأنا الحقيقة يعني لدي هذان الجانبان، يعني الدراسة الأدبية أو الدرس الأدبي الأكاديمي وأيضا الإبداع الروائي.
0: نعم، دعنا نبدأ من باكورتك الإبداعية، مجموعة قصصية بعنوان ذات النقاب الزنجية صدرت عام 2010. سؤالي، ما الذي حرك فيك الباعث للكتابة القصصية على وجه الخصوص في تلك الآونة، وما هي المناخات أيضا التي التفت لها باكرا من خلال هذه المجموعة؟
3: جميل. المجموعة القصصية كانت في المرحلة الأولى واقترنت بعالم القرية أو بين القرية والمدينة أو المراحل الأولى من الاتصال بالمدينة، لكن أغلبها عن عوالم القرية وحياتها ومفرداتها وشخصياتها. والحقيقة ما دفعني أو حركني تجاه القصة القصيرة هو قراءاتي الأولى في فترة الثانوية العامة والدراسة الجامعية لأدب القصة عند نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويحيى حقي وعدد كبير جدا من كتاب القصة المتميزين، يعني جعلني يعني مندفعا بقوة إلى تقليده.
0: نعم، يبدو أنك ذهبت بعيدا في ما يتعلق بالسرد وذهبت إلى الرواية عوض القصة القصيرة بعد ذلك من خلال الخمس روايات التي نشرتها. نعم،
3: ده حقيقي. أنا يعني ما ظللت أكتب القصة، لكن الحقيقة أن أنا وجدت فن الرواية فن رحب، يعني في يعرض للكاتب مجالا رحبا للتعبير عن العالم والتعبير عن قضاياه وأسئلته وشواغله، يعني في مساحة واسعة للبنى الجمالي أو للتشكيلات الجمالية المختلفة بدرجة أكبر من القصة القصيرة، يعني فوجدت فيها مساحة ومجالا واسعا، وهذا ما جعلني أكتب عددا أكبر من الروايات، وإن كنت قد استمررت في كتابة القصص القصيرة لكني يعني لم أنشرها.
0: طيب، أنت تقول في عن اهتمامك بالذكاء الاصطناعي، طبعا توجت هذا الاهتمام بكتابك فخ الحضارة، تقول أن هذا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي نشأ بالصدفة البحتة، تقول حيث تكرر اصطدامي بالذكاء الاصطناعي كثيرا وأنا أتابع اطلاعي على المنهج الإدراكي في اللغويات والنقد الأدبي والدراسات الأدبية، لكن سؤالي هنا يتعلق بعلاقتك بالكتابة عموما والكتابة الإبداعية خصوصا، لا أظن أنها نشأت بالصدفة، يعني أتوقع ذلك. كيف توطدت أو توثقت عرى علاقتك بالكتابة وبالقصة في البداية ثم الرواية لاحقا؟
3: الحقيقة أنا كانت علاقتي باللغة يعني علاقة وجودية، يعني جاز التعبير، يعني أشعر بوجودي بدرجة أكبر وأوضح مع القدرات التعبيرية واللغة سواء قراءة أو كتابة حتى، يعني في تفاعلي مع اللغة بشكل عام، يعني بالمعنى الأوسع لعملية التفاعل مع اللغة. يعني حضرتك ذكرت النشأة الأولى مع القرآن الكريم وهو محفز قوي جدا للغة والخيال والغوص في ما يعرض القرآن الكريم أو ما يعرض خطاب القرآن الكريم من قصص و يعني تاريخ وهذه التكوينات اللغوية الشرعية. ثم يتحول الأمر بعد ذلك مع قراءة الأعمال الأخرى والتفاعل معها، وعملية التفاعل لا تقف عند حدود التلقي أو القراءة، لكن بشكل حتمي تأتي مرحلة ويبدو وكأن العقل ينفجر ليعبر عن نفسه أو يعبر عما خزن فيه أو ما لديه من مخزون أو يعني حصيلة قرائية.
0: نعم. في أحد لقاءاتك تذكر قائلا بعض التجارب التي قد نتصور أنها من باب الزندقة والخمريات هي بالأساس تجارب إبداعية حافلة وثرية بالرمز الصوفي، مثل تجربة أبي الواس وغيره من شعراء العصر العباسي تحديدا. طبعا صدرت لك دراسة بعنوان البناء والقصصي في شعر أبي نواس في عام 2011. يبدو أنك مهتم بهذه التجربة، تجربة أبي نواس، ومنذ فترة باكرة. ما الذي استوقفك في هذه التجربة؟ طبعا وقد درست البناء القصصي في شعري.
3: هو الحقيقة لم يكن اهتماما مقصورا على أبي نواس فقط، ولكن كان اهتماما بالجوانب الإنسانية في الأدب العربي القديم وبخاصة العصر العباسي. يعني أنا رأيت في هذا الشعر سمتا إنسانيا يعني حداثيا يكاد يصل إلى حدود ما نراه الآن في الإبداع العالمي، يعني من نزعات واقعية و حالات من الذاتية والتعبير عن الذات السردية وخروج عن الأنساق المعتادة والمألوفة للشعر العربي القديم في العصور السابقة لعصر الجاهلي وغيره، وأيضا الطابع السردي والقصصي، يعني جماليات من نوع جديد أو من أنماط مغايرة. وهكذا يعني ظلت أو استمرت دراساتي في مرحلة الماجستير والدكتوراه. يعني زي ما حضرتك أشرت، في الماجستير درست البناء القصصي في شعر أبي نواس، لكن في الدكتوراه درست الشعر الفكاهي أو شعر الفكاهة في العصر العباسي، دراسة من منظور النقد الثقافي، وهو نقد جديد أو كان منهجيا جديدا في ذلك الوقت، طبقته على الشعر العباسي أيضا، واستكشفت عددا كبيرا من القضايا المتصلة بهذا الشعر، منها ما هو تقليدي أو ما يبدو تقليديا، لكن حاولت أن أغوص في هذه الفترة وأتعمق فيها وأستكشف الأبعاد الإنسانية في شعر هذا العصر.
0: نعم. أنت طبعا أنجزت عددا من الكتب والدراسات النقدية الهامة، أذكر على سبيل المثال الصورة والعلامة، أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة، كتابك أيضا فخ الحضارة فيما يتعلق بدراستك للغة من خلال الذكاء الاصطناعي، دراستك النقدية أيضا الذات والمرآة، صورة الرجل في السرد النسوي العربي بين التشكيل والتأويل. يبدو أنك تنتصر لمنهج نقدي دون غيره في رؤيتك النقدية وفي دراساتك النقدية، هو المنهج الإدراكي. هل أغواك هذا المنهج بشكل أساسي بربما علائقه، تواشجاته المعمقة مع العلوم والفنون والأداب والخطابات والمناهج الأخرى، أم أنه ربما نقول أتاح لك آلية عمل أو طريقة اشتغال خاصة بك ترتاح إليها، أو ربما تجد فيها حرية أكبر في قراءة النصوص والمتون والهوامش؟ طبعا
3: هو الحقيقة أني أنا يعني تدرجت مع المناهج المختلفة حتى يعني حدث استقرار في المرحلة الأخيرة على المنهج الإدراكي. مررت بنقد الحداثة وما بعد الحداثة من التاريخانية الجديدة والنقد الثقافي والمادية الثقافية ويعني كل هذه المناهج، حتى يعني كانت المفاجأة الكبرى مع المنهج الإدراسي. المنهج الإدراسي هو الآن يعني المهيمن وهو الجانب الأساسي في تهيئة الأدب والنقد واللغة عموما للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام، ولذلك هو منهج الأكمل والأمثل، وهذا ليس رأيي أنا فقط لكن رأي كثيرين. والحقيقة أنه هو كمان منهج يعني كما يسمونه بيني التخصصات أو interdisciplinary أو multidisciplinary أو متعدد التخصصات، يجمع عددا كبيرا جدا من المناهج ويصهرها في بوتقة واحدة أو منظور واحد، ويستعين بكل هذه العلوم ويفيد منها في مقاربة أمثل للخطابات الأدبية أو للظواهر حتى اللغوية. ولذلك يعني كنت منحازا له، وهو يتصل بالطبع العلم يعني يصل بالنقد الأدبي والعلوم الإنسانية إلى أقصى درجات الدقة الإمبريكالية أو الإمبريقية اللي هي يعني زي العلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء. يعني هو عمل تجسير للفجوة بين العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية أو الإمبريكال ساينس. فده دي ميزة الدراسات الإدراسية أو النقد الإدراكي. والحقيقة أننا يعني أريد أن أشير هنا أيضا إلى كوني لا يهمل الميراث القديم للنقد في كل عصوره تقريبا. يعني النقد الأدبي الإدراكي الحقيقة أو الدراسات الإدراكية هي ينفع تكون النقد الأدبي الإدراكي أو الدراسات الأدبية الإدراكية، هنلاقي أنها برضو يعني تفيد من كل الميراث الإنساني في النقد طالما كان يعني ذا مخرجات دقيقة وسليمة لا يهملها بل يأخذها في الاعتبار.
0: نعم. ماذا عن ما بعد الحداثة فيما يتعلق بهذا المنهج؟
3: هو الحقيقة هذا المنهج أيضا اتصل بمراحل ما بعد الحداثة ولم يكن نصوصيا وماديا مغلقا، لكن خرج للظواهر الثقافية، وهذه سمة ما بعد الحداثة. يعني فكرة العولمة والتأثيرات المتبادلة بين الحضارات والثقافات المختلفة، وفكرة الغزو الثقافي والكولونيالية وما بعد الكولونيالية، وتأثير القوى الكبرى والقوى الأصغر أو تأثير الهامش والمركز. سنجد أن النقد الأدب الإدراكي أيضا أو الدراسات الأدبية الإدراكية تأخذ هذه الأمور في الاعتبار. وإحنا بنلاقي دلوقتي أو نلاحظ ونرى أن الذكاء الاصطناعي مثلا يعني يتفاعل مع كل أشكال الخطاب وكل أشكال السرد، ويدمج مثلا القصة بالفيديو جيم ألعاب الفيديو أو مثلا حتى الإعلانات وقصص التي تستخدم في الترويج أو الدعاية أو الماركتينج أو هذه الأمور أو السينما. يعني يصنع حالة من التفاعل بين الأشكال المختلفة من الفنون والآداب أو النص المكتوب والنص المسموع أو النص البصري. يعني ينجد كل هذه الأمور، وهذه هي سمة من سمات ما بعد الحداثة.
0: نعم. لكي لا نذهب بعيدا عن الذكاء الاصطناعي، أيضا نقترب من كتابك الاستشرافي الهام، طبعا عنوان

0: الذي تحذر فيه من كوارث وخيمة على لغتنا وعلى ثقافتنا العربية ما لم نواكب طبعا العصر ونحدث ونطور ونرتقي بنظم وأسس والأسس المعرفية والعلمية للغة والثقافة العربية.
1: نعم، هو زي ما حضرتك قلت الحقيقة أنا كنت مدفوعاً في كتابة أو هذا الكتاب بمخاوف كبيرة حول مستوى لغتنا مع الذكاء الاصطناعي أو مستوى معالجة الذكاء الاصطناعي مع لغتنا وحالات الغزو من أو احتمالات الغزو الثقافي والفكري من لغات أخرى في حال ضعف اللغة العربية مع الذكاء الاصطناعي. و يعني غصت في هذا الأمر بدرجة أكبر وبدرجة متخصصة وعرفت المقاييس التي يعني تميز بين اللغات المختلفة. وأولا اكتشفت أو كان واضحا جدا أن مسألة اللغة مسألة أساسية جدا في جوانب الذكاء الاصطناعي. يعني اللغة أساس من أسس الذكاء الاصطناعي في جوهره، بمعنى أن الذكاء الاصطناعي هو أصلا أو في أساسه وفي أصله هو تحول عقل الآلة لمعالجة اللغات الطبيعية أو ما يعرف بالناتشرال لانجويج بروسيسنج، وده نظام أساسي. مع الأسف نحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمنتج نهائي ونستخدمه كوسيلة دون أن نعرف ما بداخله أو الأسس التي قام عليها. وهكذا لم تلفت انتباهنا مسألة التفاوت بين اللغات المختلفة في حجم حضورها أو عمق معالجتها من الذكاء الاصطناعي ومقاييس هذا وكيف نحسن وضع اللغة العربية أو نجعل الذكاء الاصطناعي قويا فيها أو أكثر فاعلية وأكثر دقة ويعالجها معالجة عميقة. وهذا هو المقياس وما الأسس التي نعتمد عليها أو المناهج التي نعتمد عليها في تحديث علومين. وفرقت بين اللغة نفسها وعلوم اللغة العربية. يعني اللغة العربية لغة ثرية جدا وحيوية وقوية إلى أقصى درجة، لكن الأزمة كلها في علوم اللغة العربية وأبحاثها ودراساتها ونوعية هذه الأبحاث وتوقفها عند مستوى معين أو عند مراحل تاريخية معينة.
0: نعم. طيب ما هي الحلول التي تراها هنا ناجعة في هذا السياق على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي أو الذهاب إلى هذه مع هذه الثورة التكنولوجية الهائلة؟ كيف يمكن، ما هي المقترحات، ما هي الحلول، ما هي أيضا الأسئلة التي يمكن أن تردم هذه الهوة بين هذا التخلف أو الجمود أو التحجر وبين أيضا الانفتاح على العصر بما فيه من انفتاحات تكنولوجية كبرى؟
1: الحقيقة أنا كما يعني كنت ميالا للتحذير والتنبيه للخطر حددت أيضا مسارا للإصلاح و مخرجا وخريطة للخروج من هذا المأزق التاريخي. وهو الحقيقة ليس حلا مخترعا أو يعني هو يعني اقتداء بالأمم والحضارات التي أنقذت نفسها أو يعني استرشاد بتجارب الأمم الأخرى. الصين مثلا كانت متأخرة في الذكاء الاصطناعي حتى العام 2000، يعني حتى مطلع الألفية الثالثة، ثم بعدها وضعت خطة واضحة للنهوض بالدراسات اللسانية واتجهت نحو الإدراكيات، وهذا ما حددته في الكتاب وهذا هو المخرج. وذكرت التسلسل التاريخي للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كان نتاج ثورة كبيرة في دراسة اللسانيات أصلا، يعني كان مرتصلا أو مؤسسا على علم النفس الإدراكي، لكن الجانب الأصلي فيه هو كيف

0: تعالج المخ البشري اللغة الطبيعية، رموز اللغة الطبيعية ومنظومة اللغة الطبيعية. هذه هي فكرة الذكاء الاصطناعي في الأساس. تمام؟ ومن هنا يعني اعتمدت المسارات التي مضت فيها الأمم الأخرى أو كيف طورت هذه الأمم. وإحنا عندنا يعني لدينا نموذجان قويان جدا في الذكاء الاصطناعي، أمريكا والصين. يعني هذا هو المسار، وما صار فيه أو صارت فيه هاتان القوتان هو ما يجب علينا أن نمضي فيه، ولا نكون مستهلكين فقط بل نكون فاعلين ونطور أبحاث لغتنا ودراساتها وعلومها بشكل جذري وشامل ويشمل كل الأبعاد، يعني على مستوى الدقة أو الصحة اللغوية ومبادئ التعلم السليم وإفساد اللغة للأطفال بوصفها مهارات وليست مجرد قواعد، وبتدرج وصولا إلى الجوانب الإبداعية في اللغة أو ما يعرف بالكرياتيفيتي، يعني القصص والسرد والشعر والأبعاد الفنية والجمالية للغة والمجاز. حتى أيضا لابد أن نحدد أنماطه وأنماط تعامل العقل مع اللغة اللي تنتج المجازات، وهذا الأمر أصبح منجزا وواضحا ومعروفا مثلا في اللغة الإنجليزية. لماذا لا ندرس اللغة العربية بالكيفية نفسها التي تمت في ضوئها دراسة اللغة الإنجليزية أو حتى اللغة الصينية؟ يعني الصينيون أيضا صاروا في المسار نفسه وحققوا تقدما كبيرا، والآن الصين من أكبر الدول في المجال. إذن اتضح بشكل كامل وواضح، يفترض أن يكون هذا، وهذا ما ذكرته في الكتاب، أن يكون أنه قد اتضح بشكل كامل أن اللغة شأن تكنولوجي، اللغة وهمومها وأبحاثها شؤون تكنولوجي. يعني وأمريكا تفعل هذا، تدرس اللغة في معاهد التكنولوجيا زي الـ MIT مثلا.
1: نعم نعم، شأن علمي. يعني أنت ركزت على هذا الجانب ويبدو أن جل اهتماماتك منصب على هذا الجانب. يعني مثلا في مقال لك بعنوان عصر المعرفة نشرته في 30 ديسمبر 2024، تذكر فيه ذات المنحة تقول
0: يعني في أسبوعي دي سلسلة مقالات في الأخبار في جريدة، دي سلسلة مقالات أنبه فيها لهذا الأمر، يعني أكمل فيها الدور الذي كنت قد بدأته في كتاب صف الحضارة.
1: نعم نعم. دعنا نعود إلى النقد أيضا. أنت من الذين يقولون بتخلف نقدنا العربي عن الكتابة الإبداعية، وأن النقد الأدبي في بلداننا العربية واقع بين كماشتي الأكاديمية، طبعا في نزوعها للمدرسية والتنمية والقولبة والاختزال والارتجالية المثقلة بالتعميم والخالية من الانضباط المنهجي. سؤالي، ما الحل في رأيك لاستعادة النقد، دعنا نقول وجهه الحيوي والإبداعي في هذا الخصوص؟
0: الحل ببساطة، إما أن يعني نحن لدينا نوعان من النقد، النقد الأكاديمي المغلق على نفسه أو النقد الصحفي الذي يتخلى من المنهجية أو من الطبع المنهجي ويترفع عن هذه الأمور. لابد أن يكون هناك قدر من التوازن، يعني إما أن تخرج الأكاديمية عن حدودها وأسوارها إلى حالة من الحيوية، يعني تكون ملتزمة بالمناهج ومتطورة وتتسم بالحيوية وتتماس وتتفاعل مع المنجز والمنتج الأدبي العربي بقدر من الحيوية والتجدد، وإنها برضو يعني تلتزم منهجيا، يعني أو أن النقد الصحفي هو الآخر يحسن نفسه ويكون أكثر انضباطا وأكثر تجددا ولا يستعلي على المناهج. يعني لابد أن نوازن لننتج نقدا منضبطا وفي الوقت نفسه مقبولا من القراء ومقبولا من الساحات الأوساط الأدبية، يعني يكون الناس قادرين على التفاعل معها وقادرين على فهمه واستيعابه، ويكون هناك تفاعل بين النقد والإبداع. هذه الحالة من التفاعل بين النقد والإبداع هي ما تسري المشهد الأدبي العربي بشكل كامل، وتسري المنتج اللغوي عموما، وتسري العقل أيضا والحالة الفكرية العربية. النقد هو عنوان للعقلانية والمنطق والمنهج وهكذا، وليس حالة ارتجالية يعني، أو حالة من التقييم الهوائي أو العاطفي.
1: طيب فيما يتعلق بمزاوجتك للكتابة الروائية والنقدية، أنت تقارن في أحد حواراتك بين حياة الناقد وحياة الروائي. استمعك عذرا أن أقتطف قليلا من ذلك الحوار. تقول حياة الناقد أقرب لرجل يعيش داخل المعامل والمختبرات، يعصر عقله ويجبره على العمل بشكل منهجي ووفق منطق محدد وفي ضوء محددات كثيرة لا بد من الاطلاع عليها. أما حياة الكاتب الروائي عندي أو في تجربتي فتختلف تماما، أو تصبح على النقيض من هذه الحالة، حيث يكون فيها التحرر الكامل ويبدو الأمر شبيها بالخروج للتنزه في الحقول أو الغابات. هكذا تقول. هل تشعر بذات المتعة أو اللذاذة في الحالتين أو الحياتين حسب تعبيرك، من ناحية مثلا الصفاء الروحي، القبض على الأشياء المهملة والغائبة والمنسية، التركيز على زوايا مخبأة، الالتفات مثلا إلى شقعة ضوء دعنا نقول، أو عتمة أو ظل مغوي أو شيء من هذا القبيل في كلا الحالتين؟
0: نعم، هو كما ذكرت بالضبط أستاذ صالح، الأمر كما يعني حضرتك تذكره أو تصفه في هذه الثنائية يعني، أو الانتقال بين عالمين متباينين إلى حد بعيد، عالم القيود وعالم الحرية، عالم الانضباط المنهجي وعالم الارتجال والانطلاق. هو حتى العقل يعني ثبت أن العقل الإبداعي يكون مقيدا لكن قيوده تكون خفية يعني غير واضحة، بعكس العقل النقدي أو العقل الأكاديمي أو العلمي تكون قيوده أكثر وضوحا. هو العقل دائما محكوم بأطر ومحكوم بقوانين، سواء كانت ظاهرة أو واضحة أو بارزة أو كانت خفية نسبيا أو غير واضحة تماما. لكن هو الحقيقة أن المشاعر هي التي تتباين يعني، مع الحالة الإبداعية يكون الإنسان شاعرا أو مستغرقا في حالة من التحرر أو الشعور بالتحرر والانطلاق أو الغوص وراء أشياء يعني ليست صارمة، يعني الأمر يبدو كما الأحلام مثلا أو مناطق الظل زي ما حضرتك وصفت. أما النقد هو العقلانية، المنطقة المضيئة، المساحة التي نحاول أن نستبصر فيها بأنفسنا أو بإبداعنا أو بظواهرنا الأدبية المختلفة في ضوء مناهج أو في ضوء محددات علمية يعني.
1: نعم، قدمت قراءات في غاية الأهمية أو مداخل نقدية لقراءة عدد من الأعمال السردية والشعرية، يعني ربما نقرأ بعض العناوين التي أو القراءات التي قدمتها، يعني قدمت مراجعات أو قراءات لرواية حجاب الساحر للشاعر المصري أحمد الشهاوي، رواية أيام الشمس المشرقة للروائية المصرية ميرال الطحاوي، رواية دكاكين تغلق بيتها لكمال رحيم، رواية ماريو وأبو العباس لريم بسيوني، رواية بوستة عزيز ضومط لسامح الجباس، ديك أمي لحمدي أبو جليل، رسالة إلى آخره، وأيضا لقراءات في روايات يعني أيضا كتاب غير مصريين أيضا يعني عرب. وأيضا طبعا اشتغلت على قراءة تجارب شعرية، مثلا نذكر هنا
0: الرواية العمانية أيضا بالمناسبة، يعني أنا كتبت عن عدد كبير من من الروائيين العمانيين، يعني تقريبا ابرز المبدعين الروائيين في عمان كتبت عنهم او عن تجاربهم ودراسات مطوله، يعني بشرى خلفان وجوف الحرثي وهدى حمد وحتى كتابات سيف الرحبي الرحله سرد الرحله، وايضا بعض شعري، وكتبت عن الزاهر الغفري وايضا
1: زهران القاسمي،
0: يعني زهران القاسمي.
1: نعم نعم
0: عدد كبير من الروائيين والمبدعين في عمان الحقيقه لفت انتباهي، واحدث كتاب ليا هو بلاغه الخطاب الروائي، يعني صدر من شهور قليله عن الهيئه العامه للكتاب، فيه عدد من الدراسات عن جوخ الحرثي وهدى حمد، يعني وكتبت عن كتاب عرب اخرين في يعني في السعوديه في الكويت في المغرب العربي، يعني الحقيقه انا مهتم بالروايه في الوطن العربي كله. يعني
1: طيب كيف تأتي في رأيك أهمية مثل هذه المتابعات والمراجعات والتنقيب والاستكشاف لتلك الأعمال الإبداعية في ظل دعنا نقول غيبوبة نقدية ربما لا تكترث أو لا تستطيع أن تواكب ما يقدم إبداعيا على كافة الصعد الإبداعية؟
0: هو الحقيقة هذه المتابعة مهمة جدا، وأنا يعني أحمس يعني كثيرا من الكتاب والنقاد الشباب وهذه الأجيال أو المجينين لي أن هم ينطلقوا في تتبع الظواهر الأدبية العربية بنوع من الاتساع وعدم الانغلاق، لأن حينما تكشف إبداعنا وأدبنا العربي في كل الأقطار والدول وكل تجلياته وظواهره، نحن نكتشف ذواتنا أو نقارب أنفسنا ونحاول أن نستبصر بذواتنا وبظواهرنا النفسية والاجتماعية ونرى أنفسنا بشكل أفضل ونصنع حالة من التواصل الجمالي مع بعضنا البعض. يعني أنا حين أقرأ الرواية العمانية أجد فيها بعض الإشارات للإبداع المصري، لنجيب محفوظ، للسينما المصرية، لمحمد عبد الوهاب، لأم كلثوم، كيف يرى الإنسان العماني مصر أو تأثيرها، أو كيف مثلا تتشكل حالات من الإبداع العماني بتشابك وتفاعل مع الإبداع العربي في الخليج العربي أو في السعودية أو في مصر. يعني هذا الاتصال الجمالي يتشكل أو يظهر في صفحة الإبداع العربي في مجملها أو في اتساعها، وكأن الإبداع مرآة نرى فيها أنفسنا ونستبصر فيها أو نسعى لمزيد من الاستبصار بذواتنا.
1: نعم.
0: ومن هنا يعني كانت هذه الأهمية.
1: طيب في تقييمك للقصيدة العامية، أنت طبعا ذهبت إلى كتابة هذا الرأي وهذه الرؤية في ذكرى رحيل عبد الرحمن الأبنودي في 21 من أبريل من عام 2015، تذكر في لقاء صحفي معك بأن قصيدة العامية قطعت أشواطا مهمة على يد كل من بيرم التونسي وفؤاد حداد لتتجاوز ذلك الإطار الضيق إلى آفاق شعرية أرحب، تشير بالدور البارز في تطوير قصيدة العامية لدى الأبنودي للخروج بهذه القصيدة إلى آفاق جديدة من الملحمية السردية ودمج التراث الشعبي وتجسيد البطولة الشعبية بنموذجيها الفردي والجماعي. ماذا يمكن أن نسمي هذا الحضور الطاغي للقصيدة العامية بإزالة القصيدة المكتوبة بالفصحى؟ هل يمكن أن نسميه تجاور؟ هل يمكن أن نسميه تجاوز؟ هل يمكن أن نسميه تعدد أو تنوع في أدوات ووسائل التعبير؟ هل هو سحب البساط عن اللغة الفصحى بكل ثقلها القاموسي والمعجمي والترجمي والبحثي والإبداعي؟ أم يعني ماذا؟ هل يمكن أن نقول مثلا بأن القصيدة العامية ازدادت أو تكثفت أجنحتها بينما راوحت القصيدة الفصحى البقاء بجناحيها المألوفين أو المعتادين؟
0: هو الحقيقة يعني أدب أو الشعر العامية، وحتى ده برضو موجود في الدول العربية المختلفة، الشعر النبطي أو يعني الشعر المحلي والشعر اللهجات، هذا الشعر في حال تجاور وتفاعل مع شعر الفصحى، وهو ليس نقيضا وليس عدوا، أو هو في حال من التفاعل والمنافسة، وهو يبتسم بالحيوية الحقيقة، ويتصل بالناس وبتفاصيل الحياة اليومية والنبض الحياتي والإنسان البسيط يعني، أو الطبقات البسيطة، أو يعني الحياة في وجهها المتحرك والصاخب. يعني هذا هو ما يميزه عن الشعر الفصحى، إن هو أكثر نبضا وأكثر اتصالا بالحياة اليومية ولغة الحياة نفسها التي يستخدمها العرب أو يستخدمها الإنسان العربي البسيط. ومن هنا كانت هذه الأهمية. الحقيقة أن مصر بالتحديد حظيت بعدد كبير جدا من الأصوات في شعر العامية، أسماء كبيرة ومعروفة، بيرم وفؤاد حداد وصلاح جهين وأجيال وأجيال، وأحمد فؤاد نجم وعبد الرحمن الأبيودي يعني وعبد الرحيم منصور. وأنا الحقيقة كتبت كتابا عن اللي هو ما وراء القصيدة. والحقيقة أن هذا النوع من الشعر متصل بالعقل الجمعي والوعي الجمعي، وفيه ظواهر مهمة جدا. وأنا أدعو لدراستي، لأن دراسة الأدب الشعبي دراستي في كل الأقطار العربية، الشعر المحلي أو شعر اللهجات أو الشعر النمطي أو الشعر العامي، يعني دي كلها أشكال من الشعر والتعبير. حتى الأغاني بالمناسبة كان لها تأثير كبير في فترات كبيرة من تراثنا وتاريخنا في الخمسينات والستينات، كانت مهمة وفاعلة بقوة في تشكيل الوعي الجمعي أو العقل الجمعي.
1: نعم، في إحدى طروحاتك ترى بأن الفن الجيد يتأسس على نخبة أدبية وثقافية جيدة، وأن هنالك تآكلا للنخبة يتم منذ فترة طويلة. تضيف في هذا الخصوص كل الدوائر تخدم بعضها، وأحوال الفلسفة مثلا والعلوم الإنسانية وحالة الترجمة وضعف النشر وضعف الأدب والكتابة الروائية والقصصية تؤثر في شكل الدراما والفن مثلا. لهذا أنت تدعونا إلى أن نصنع فنا هادفا وجيدا، وأن نعيد بناء النخبة الثقافية والأدبية بهذه الطريقة.
0: طبعا.
1: طيب،
0: مسألة النخبة.
1: نعم. سؤالي يتعلق بطبيعة أو نوع أو طريقة تفعيل تلك النخب، خصوصا وأنك تدعو إلى تفعيل هذه النخبة، يعني أنت تسعى أن تكون فاعلة كما تقول. كيف يمكن أن نفعل تلك النخبة؟
0: مسألة النخبة، مسألة النخبة، أنا أحيي حضرتك على الحقيقة على شمولية هذا الحوار وعلى تطرقي إلى جوانب كثيرة ومهمة وأسئلة عديدة، وعلى قراءة حضرتك في كثير جدا من المواد التي أنتجتها سواء كتب أو إبداع أو مقالات. أنا أحيي حضرتك بقوة والله. مسألة النخبة مسألة في غاية الأهمية، يعني هي المحرك الأساسي للحياة الثقافية والفكرية، وجوانب الحياة الفكرية والثقافية متصلة بعضها ببعض، يعني هي أبعاد لشيء واحد، أبعاد متعددة لشيء واحد، يعني هي حالة واحدة لكنها رباعية الأبعاد أو خماسية الأبعاد أو سداسية الأبعاد. حال الفلسفة والفكر يتصل بحال الفن والدراما والسينما والفنون التشكيلية والسرد والدراسات اللغوية، كلها يؤثر، والخطاب الإعلامي نفسه، كلها متلاحمة ومتأثرة ببعضها. يعني هذا هو واقع الثقافة وحالتها في توصيفها العلمي الأخير أو الدقيق، أنها كلها متدافعة أو متأثرة ببعضها. ولذلك النخبة هي التي تربط كل هذه الأمور ببعضها، أو يعني تصبح هي المحرك الأساسي والفاعل الأساسي. طيب، لماذا لا نفحص حال النخبة ونستكشف مظاهرها وأشكالها وأنماطها وآفاتها وأمراضها؟ وأنا كتبت عددا من المقالات في مقالي في أخبار، في جريدة الأخبار مؤسسة أخبار اليوم، عن النخبة ومسارات تشكلها والحقيقة يعني النخبة فعلا العربية يعني فيها بعض الإشكالات أو المشاكل، زي ما حضرتك ذكرت فكرة انحصار أو انغلاق الأكاديمية الأكاديميات والجامعات على نفسها واقتصارها على ما هو داخل أسوار الجامعة، هذا خطأ. وبرضو حالة التساهل في الخطاب الإعلامي أيضا هذه ظاهرة سلبية، يعني الخطاب الإعلامي لابد أن يكون ثقيلا أو يبتسم بالثقة للعلم، يكون هناك يعني محاورون متخصصون أو يعني لديهم قدر كبير من التخصص والدقة سواء في شؤون الثقافة أو في التكنولوجيا، يعني يكون عندنا إعلام قوي يطرح أسئلة مهمة وقضايا جادة وبشكل سلس أيضا. فهي عوامل كلها يؤثر بعضها في بعض، والنخبة يعني تحتاج للبحث والفحص وتحتاج لأن نسائل أنفسنا عنها وعن أحوالها، لأن الحقيقة أنا أراها أكثر فعالية حتى من يعني المكون السياسي نفسه، لأن السياسات هي النخبة ثابتة لعدد من العقود، يعني تثبت لمدة 5 سنين، 5 عقود، 50 سنة، 60 سنة، يعني تتغير ببطء، النخبة تتغير ببطء شديد. يعني بداية تغيرات مثلا النخبة العربية ربما يكون من فترة السبعينات والثمانينات مع موجات معينة من الفكر، ولذلك هي تأخذ عقودا حتى أو تستغرق عقودا حتى تتبدل أو يحدث فيها تغيرات، وهي فاعلة بقوة كبيرة جدا في تشكيل حياتنا وتوجيهها.
1: نعم. طبعا لابد من الحديث عن تجربتك الروائية التي تمخضت عن 5 روايات أظن حتى الآن، هي نصف يوم وشرود أبيض وسور ثلجي في الصحراء وجزيرة القرد وسنوات التيه، وربما هنالك أعمال أيضا لم تنشر حتى الآن. على الأقل نتطرق لإحدى تلك الروايات وهي جزيرة القرد. حسب إحدى المراجعات لهذه الرواية فإن الرواية تقوم فكرتها على تقارب لحظات الانقسام والتشتت عند الإنسان المصري المعاصر عبر شخصية الدكتور حافظ يوسف الأستاذ بالجامعة، تتضح فيها مشاكل الجامعات ومشاكل المجتمع وتنعكس عليه الأزمات والمشاكل السياسية، وتمتد أحداثها أحداث هذه الرواية لمدة طويلة بداية من العام 1973 وحتى 30 يونيو.
0: نعم.
1: ما الذي كان يلح عليك من دعنا نقول أفكار أو أسئلة أو رؤى قبل الشروع في كتابة هذه الرواية؟ ما الذي حرضك على الذهاب إلى جزيرة القرد؟ يعني إحنا نحن القراء ما زلنا نراوح مكاننا في جزيرة الكنز واستحضار خريطة الكنز والبحث عن الكنز المعنوي على الأقل.
0: هو الحقيقة هذه الرواية فيها قدر من الرمزية، وأنا كنت مشغولا فيها بحال التشتت واللخبطة السياسية في المنطقة العربية، يعني هي الحالة التي ما زالت تضغط علينا جميعا حتى الآن، يعني هذه الخلخلة للأنظمة وما يعرف بالربيع العربي الذي أحدث يعني خللا كبيرا في المنطقة، واتضح أن يعني هناك أبعاد توظيفات معينة من الخارج وتدخلات معينة. هذه الحالة الحقيقة يعني صنعت حالة من التشتت، يعني لها انعكاس اجتماعي وإنساني وعلمي. أنا انشغلت بهذه التفاصيل، لم أتحدث في الأمور السياسية، لكن رصدت أو حاولت أن أقارب إنسان هذه اللحظة أو إنسان هذه السياقات وما يعني عانى وما عانى منه أو ما عاش من حالات من التشتت والتأزم النفسي. وبالمناسبة يعني هي مرتبطة برواية أخرى أو روايتين، يعني أنا الروايات متقاربة من بعضها وتتصل بشجاعة مقاربة اللحظة الآنية، يعني لا أهرب من الواقع، يعني أشترك مع الواقع. يعني قائد شروط أبيض فيها هذه الحالة من الفراغ الذي حدث مثلا بعد 25 يناير وخروج الرئيس مبارك من السلطة. يعني وأنا رمزت به بفكرة الموت الأب، يعني وبرضو أيضا سور سلبي في الصحراء، فكرة الفوضى التي حدثت مع 25 يناير أيضا. الحياة هي الروايات، وبالمناسبة كتبت رواية سنوات سيدي عن التجربة السورية، وهذا المأزق هي رواية عن سوريا بالمناسبة، يعني وأزمة وهذه الأزمة اللي احنا شايفينها، ونرجو لهم الاستقرار ويعني رجوع الدولة بشكل أقوى وهيمنة الحالة الوطنية. لكن بعيدا عن هذا، يعني أنا انشغلت

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. يعقوب بن محفوظ الخنجري الحاصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان السينما للجميع الدولي عن فيلم أرواح ملتهبة بالمملكة المغربية ضيف حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لحظة استثنائية كانت بالنسبة ليعقوب وقت صعوده لاستلام الجائزة، اللي كانت بمثابة التتويج لجهود كبيرة بذلت من قبل الفريق اللي صنع الفيلم وجهوده هو شخصيا في إخراج الفيلم. ويعبر عن الفرحة بأنها لا توصف، خصوصا بتخيله مشهد العلم العماني يرفرف على المنصة مع ذكر اسمه وذكر عمان.
5: لحظات الفرح يعني حينما يحقق الإنسان إنجاز معين، خير تعبير يقول يعني إنه لا يوصف فرحي عند سماعي خبر إني أنا فزت بجائزة. أولا كوني عماني وأفتخر بذلك، طبعا الفرح تتويج أنا أعتبره لجهود بذلت في صناعة هذا الفيلم، جهود بذلت من أجل أن نرفع اسم السلطنة في المحافل السينمائية المحلية والدولية. شعوريا حتى أنا رأيت رمزا يعني وأنا أتوج بهذه الجائزة كأن علم عمان يرفرف في المكان حينما ذكروا فيلم أرواح ملتهبة من سلطنة عمان، فكأني رأيت علم السلطنة يرفرف على تلك المنصة.

0: فيلم أرواح ملتهبة تحول من مجرد فكرة إلى مشروع سينمائي ضخم ومر بتحديات كثيرة بين إعداد الفكرة ثم تطبيقها بالتصوير وبعدها المونتاج حتى بناء العمل وصورته المتكاملة وإخراجه كمنتج على شكل فيلم سينمائي. بعدها يعقوب قام بتسجيل الفيلم في مهرجان السينما للجميع الدولي بالمغرب بتشجيع من زميله، ثم فرزه ضمن الأفلام المتقدمة على المسابقة ودخول الفيلم في فئة مخصصة لأفلام المحترفين، وهذا دليل على جودة واستحقاقية الفوز بالجائزة.
1: كانت الفكرة جدا بسيطة فيما يتعلق ببناء سيناريو أرواح ملتهبة، بعدها تحول إلى مشروع سينمائي، من فكرة إلى مشروع سينمائي متكامل. اشتغلنا على كتابة السيناريو كتابة دقيقة جدا، وبعدها أيضا واجهنا التحديات فيما يتعلق بالتصوير، وثم دخلنا بعد مراحل المونتاج أيضا أخذ منا بحيث أنه نحن نطلع بعمل مميز متكامل الأطراف، ما يتعلق بالألوان، ما يتعلق بالصوت، ما يتعلق بكل ما يتعلق بإخراج العمل. بعدها يعني بدأنا دخلنا وهو إلى الآن لا زال يخوض رحلة الدخول في المهرجانات الدولية. حقيقة يعني أحد الأخوة أيضا في الجمعية العمانية للسينما يعني حدثني عن المهرجان هذا بالذات وأرسل لي بيانات التسجيل، فقمت مباشرة شرعت بتسجيل الفيلم، وبعد ذلك طلبوا مني نسخة من الفيلم بحيث أنه يتم إجازته من قبل إدارة المهرجان، والحمد لله تم قبول الفيلم لدخوله فئة المحترفين الدوليين، لأنه المهرجان كان انقسم إلى شقين، شق المحترفين الأفلام الاحترافية وأفلام الهواة، فالحمد لله تم قبوله في دورة المحترفين الأفلام المحترفين. وبعد ذلك أيضا الإجراءات الأخرى ما يتعلق بالفيلم والبوستر والإجراءات المتبعة في كل مهرجان.
0: يعقوب شارك بفيلم أرواح ملتهبة في مهرجانات سابقة محليا وحصل من خلاله على جوائز عدة، منها أفضل عمل متكامل وأفضل تصوير وأفضل مكياج وأفضل ممثل، وأيضا له مشاركاته الدولية اللي حقق فيها جوائز منوعة.
1: بالنسبة لفيلم أرواح ملتهبة شارك محليا عدة مهرجانات، فاز بأفضل عمل متكامل، فاز أفضل تصوير، فاز أفضل ميكاب مكياج، فاز أفضل ممثل، طبعا هذا كان في مهرجان. بالنسبة للمهرجانات المحلية، المهرجانات الدولية أيضا فاز في بعض الدول، فاز أفضل مكياج، فاز أفضل ممثل، والآن حصل على جائزة أفضل إخراج. أيضا حصلت على إنجاز آخر لفيلم آخر غير عن أرواح ملتهبة، أيضا على مستوى الوطن العربي حصلت على أفضل فيلم طبعا متكامل على مستوى الوطن العربي. أيضا عملت فيلم آخر وحصلت على أيضا على جائزة أيضا لأفضل فيلم. الفيلم اللي حصل على جائزة أفضل فيلم متكامل كان بعنوان مخاطر التواصل على الأمن، كان في تونس. والفيلم الثاني أيضا حصلت على كان اسمه تفاصيل حارقة في مهرجان محلي المرأة والطفل،

0: يعمل يعقوب على إنتاج فيلم سينمائي عماني طويل جديد من إخراجه وتأليف كاتب إيراني، ويأمل أن يشارك به في مهرجانات دولية، كما يأمل من المسرحيين والمشتغلين بصناعة السينما من أفراد ومؤسسات أنهم يواصلوا مسيرهم ويؤمنوا بأنفسهم وشغفهم وقدراتهم في إنتاج محتوى سينمائي عماني قادر على أن يحقق النجاح والوصول والمنافسة.
1: المشروع المستقبلي الآن، الآن أشتغل على فيلم سينمائي طويل إن شاء الله، وأيضا الآن شغالين على فيلم سيكون إن شاء الله أيضا من إخراجي لكاتب إيراني، هو طبعا فيلم عماني روائي طويل. انتهينا من الكتابة، من كتابة السيناريو، وأيضا انتهينا من المعالجة السينمائية، وتم إجازة الفيلم أيضا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والآن نشتغل على ما يتعلق بالإنتاج والدعم لهذا الفيلم لأنه فيلم روائي طويل. وأيضا سأكون أنا أحد المخرجين هذا العمل، يعني الفيلم الآن داخل في منافسة أيضا في مهرجانات أخرى، إن شاء الله قريبا سيكون له أيضا نصيب في الحصول على إنجازات، الحصول على جوائز إن شاء الله. هذا بلا شك يعني أن الطريق متواصلين فيه يعني. حقيقة يعني في ختام هذا اللقاء أنا أود أن أوجه رسالة إلى السينمائيين العمانيين الشباب، عليهم الاستمرار ومواصلة الحلم والإبداع، فالإبداع لا حدود له ولا مكان. الشغف السينما ليس مجرد عدسة تصوير، ولكن عليهم أن يعتبروها نافذة نظهر جمال الإنسان العماني، عمق القصص العمانية موجودة وحاضرة. وأوجه دعوة أيضا للمؤسسات الخاصة والمستثمرين أن ينظروا إلى صناعة السينما كقطاع واعد يمكن أن يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ودعم المشاريع السينمائية خاصة والأفلام الروائية، لأن هذا الاستثمار يعد يعني استثمار كبير جدا ودعم القوة الناعمة لهذا الوطن. احنا نملك الطاقات ولدينا القصص التي تروى ونؤمن بها أن تكون لسلطنة عمان سينما حقيقية تنافس وتبدع وترفع من أجلها الأعلام. ونرفع النشيد والعلم.

0: هذه كانت قصة إنجاز يعقوب بن محفوظ الخنجري الحاصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان السينما للجميع الدولي عن فيلم أرواح ملتهبة بالمملكة المغربية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، وهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي علمي متجدد يجمعنا بكم وبرنامج حوار مع باحث. وفي هذه الحلقة سنقترب من دراسة بحثية كانت ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه، الدراسة البحثية الأكاديمية حول دوافع وآثار الجرائم السبرانية في المجتمع العماني من وجهة نظر ضباط الشرطة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس من منظور إسلامي. فما الفكرة العامة لهذه الدراسة البحثية؟ وما أهدافها؟ ومن تستهدف تحديدا؟ ثم ماذا عن التوصيات التي توصلت إليها الدراسة البحثية هذه؟ تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة إجابات كل هذه الأسئلة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث، وفيه نقربكم من الدراسة البحثية دوافع وآثار الجرائم السبرانية في المجتمع العماني من وجهة نظر ضباط الشرطة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس من منظور إسلامي. ونرحب بالباحث الرئيس لهذه الدراسة البحثية وهو الدكتور خليل بن سالم الفزاري من أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بكلية الشرطة. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا الأخ راشد، حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور. وفي البدء، ما هي فكرة هذه الدراسة البحثية التي من الممكن أن نقدمها للمستمع كمدخل لمعرفة تفاصيلها؟
1: نعم الأخ راشد، في الحقيقة الفكرة العامة لهذه الدراسة تقوم على فهم تحليل طبيعة الجرائم السيبرانية، حيث نعلم جميعا أن يعني هذه الظاهرة من الظواهر البينية التي قد تتداخل بها عدد من التخصصات كتخصص علم النفس وعلم الاجتماع، القانون، تقنية معلومات، الأمن السيبراني. وبالتالي عندما نحاول أن نوجد حلول لهذه الظاهرة ولهذه الجرائم، لا ينبغي أن ننظر إليها من زاوية تقنية أو زاوية قانونية وحسب كما هو معمول في كثير من الدراسات. فهذه الدراسة يعني ركزت على الجريمة السيبرانية كسلوك إنساني، وهذا السلوك الإنساني في الحقيقة له دوافع، وهذه الدوافع أيضا متعددة، قد تكون دوافع نفسية أو اجتماعية أو مالية إلى آخر من هذه الدوافع. كذلك هذه الجريمة حقيقة يعني لها العديد من الآثار، وهذه الآثار تمتد من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع. لأن هذه الجريمة يعني لا تستهدف الأفراد أو الممتلكات بشكل مباشر كما في الجرائم التقليدية، هي حقيقة تمتد لتطالب البيانات، المعلومات، أيضا الأنظمة الرقمية بما يشمل ربما سرقة هذه البيانات، احتيال إلكتروني، ابتزاز، وإلى آخر من صور هذه الجريمة. وبالتالي احنا حقيقة في هذه الدراسة كمتغيرات أساسية ركزنا على تحليل الدوافع التي تدفع الشخص لارتكاب مثل هذا السلوك الإجرامي. أيضا حقيقة حللنا هذه الآثار، وببساطة الدراسة تحاول حقيقة أن تفهم لماذا تحدث هذه الجريمة قبل أن نبحث أن احنا كيف نواجهها بعد حدوثها، لأن دائما كما يقال الوقاية خير من العلاج.
0: نعم. طيب، يعني ماذا عن أهمية هذا الموضوع أساسا دكتور؟ لأنكم تدرسون هذا الموضوع من ناحية المعنيين ووجهة نظرهم، وهم ضباط الشرطة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس ومن منظور إسلامي، فما الأهمية التي يحققها هذا الموضوع؟
1: في الحقيقة كما ندرك جميعا أن معدلات هذه الجريمة سواء محليا أو إقليميا أو دوليا هو مرتفع، وهي صنفت في العام المنصرم كخامس أكبر خطر عالمي. وبالتالي هذه الجريمة أصبحت واقع، وهذا الواقع حقيقة يمس مختلف فئات المجتمع، ويعني الآثار أو الخسائر المترتبة على هذا النوع من الجرائم لا تقتصر على الجوانب المادية، بل هي تمتد حقيقة إلى آثار نفسية، اجتماعية، تربوية، وهذه الآثار قد تكون أكثر عمقا يعني واستمرارا من الخسائر المادية. وللأسف يعني في حالات كثيرة الضحايا لا يستطيعون الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، إما بسبب الإحراج أو فقدان السمعة. لا أتحدث عن الأفراد وحسب، يعني حتى المؤسسات، حتى البنوك لما تتعرض لهجمات سيبرانية لا تريد أنها تفقد سمعتها، وبالتالي أحيانا تتحفظ على هذا النوع من الجرائم. وحقيقة يعني أهمية هذه الدراسة تكمن في الانتقال، أن احنا بدل لا نركز على المعالجة بعد وقوع الجريمة، وهذه حقيقة يعني جريمة تعتبر عابرة للحدود أيضا من الجرائم الناعمة، لأن الجاني كل ما يحتاج ارتكاب هذه الجريمة هي فقط شبكة انترنت، وهي أيضا يعني جرائم صعبة إثبات ويعني سريعة التنفيذ. وبالتالي احنا يعني أهمية هذه الدراسة نحاول نعزز الوقاية المبكرة من خلال فهم يعني السلوك الدافع لهذه الجريمة. وحقيقة احنا نتوقع من خلال نتائج هذه الدراسة ان نزود الجهات الإدارية والأمنية بالمعلومات الداعمة لعمليات تتبع مرتكبي هذه الجرائم.
0: جميل.
1: من خلال التعرف على دوافعهم وأسباب ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، ويعني إيجاد طرق لمكافحتها من خلال الرقابة الصارمة على شبكة الإنترنت، اتخاذ تدابير وقائية، وهلم جرا.
0: جميل. طيب دكتور، كيف تعمل؟ يعني أقصد، ما هي الآلية التي اعتمدتموها لدراسة هذا الموضوع، طالما أنه مرتبط أيضا بجوانب نفسية وأيضا يعني يتجه إلى فئة مهمة من فئات المجتمع، فما هي الآلية التي تم اعتمادها لدراسة هذا الموضوع؟
1: نعم، قبل ذلك الأخ راشد، احنا أهدافنا الأساسية حقيقة من خلال هذه الدراسة تحليل مدى انتشار هذه الجرائم في المجتمع العماني من وجهة نظر عينة الدراسة، وأيضا تفسير الدوافع في ضوء عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية، وتحليل الآثار المترتبة على هذا النوع من الجرائم. وفي ضوء ذلك احنا حقيقة نحاول نستكشف سبل للحد والوقاية من هذا النوع. وبالتالي احنا حقيقة طريقة العمل استخدمنا المنهج المزجي، بحيث ان احنا جمعنا بين اكثر من اداه، حيث يعني عملنا على طريق الجانب كمي وهو الاستبيانات، وجانب نوعي وهو المقابلات، وايضا دمجنا عينه الدراسه بين المختصين في المجال الامني وكذلك الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، لادراكنا ان الوقايه من هذا الموضوع تكون دائما في وقت مبكر، ومن الضروري ان الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين أيضا يدركون هذا الأمر، يعني سواء في المدارس أو في مؤسسات وزارة التعليم، يعني اللي هي الجامعات والكليات.
0: نعم. وبالنسبة لطريقة العمل دكتور؟
1: هي طريقة العمل نعم، مثل ما أسلفنا استخدمنا المنهج المزجي، يعني هي طريقة العمل، بحيث أن احنا عملنا استبيانات.
0: جميل.
1: ومن ثم للتأكد ولفهم أشمل لهذه الظاهرة عملنا أيضا مقابلات.
0: ممتاز.
1: مختصين لديهم الخبرة في التعامل عن هذا النوع من القضايا أو من الجرائم السيبرانية والإلكترونية.
0: هي أساسا دراسة من تستهدف دكتور؟
1: دراسة تستهدف حقيقة عموم المجتمع، ولكن احنا نخص فيها يعني بالمقام الأول الجهات الأمنية، وأيضا المختصين في المجالات النفسية والاجتماعية سواء في المدارس أو مؤسسات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: وأيضا حقيقة فئة الشباب هم المستهدفين أكثر في هذه الدراسة.
0: طيب، وفيما يتصل بالإضافة والتطوير، الإضافة العلمية التي تحققها هذه الدراسة إضافة إلى ما سبق من دراسات وأبحاث في ذات الموضوع؟
1: نعم، احنا حقيقة حاولنا نتميز في هذه الدراسة، ويعني جانب التطوير في هذه الدراسة ان احنا حاولنا نقدم مقاربة متكاملة، بحيث ان احنا جمعنا بين الجانب الأمني والجانب النفسي والسلوكي.
0: نعم.
1: والجانب القيمي، لان هذه الأشياء احيانا غايبة عن يعني بعض الدراسات، ان ينظرون من جانب واحد، من زاوية قانونية او تقنية. فاحنا إضافتنا في هذه الدراسة ان نظرنا الى هذه الظاهرة من عدة زوايا، وأيضا من خلال الخبراء المتخصصين سواء في المجال الأمني أو الاجتماعي أو النفسي. وبالتالي احنا نعتقد ان يعني ما اكتفينا بتشخيص المشكلة من جانب نظري، بل حاولنا ان نركز ونقدم حلول عملية قابلة للتطبيق.
0: نعم.
1: في سياق مجتمعنا العماني.
0: جميل. طيب الآن يعني بالنسبة للفريق الذي اشتغل على هذه الدراسة، بدءا من الفكرة ومرورا بآلية التنفيذ وصولا إلى نتائجها التي خلصت إليها دكتور؟
1: نعم، في الحقيقة هي هذه أطروحة الدكتوراه، يعني أطروحة الدكتوراه هي بالمقام الأول يقوم عليها شخص واحد.
0: صحيح.
1: إضافة إلى المشرفين، والفكرة هي حقيقة أيضا مبنية على التخصص علم النفس التربوي الذي أدرسه في مرحلة الدكتوراه، وبالتالي هي مرتبطة بمجال التخصص وبمجال العمل، ورأيت من المناسب أن أدمج فيها يعني بين الرؤى الأمنية والاجتماعية والنفسية.
0: نعم. فيما يتصل بأهم التوصيات أو النتائج التي توصلتم إليها وخرجتم بها من هذه الدراسة؟
1: نعم، حقيقة الدراسة تؤكد أن الجرائم السيبرانية والإلكترونية لا تعتبر مجرد تحدي تقني، بل هي سلوك إنساني، وهذا السلوك يتطلب فهما أعمق، وأن الوقاية حقيقة مبكرة من هذا النوع من الجرائم هي أسلم وأفضل من أنك أنت تواجه هذه الجريمة بعد وقوعها. والدراسة حقيقة توصلت إلى الكثير من التوصيات، ربما من أهمها ضرورة تحديث منظومة التشريعات الوطنية العمانية.
0: نعم.
1: المرتبطة بالأمن السيبراني، بما يواكب أيضا تطور الأساليب الجرمية المستخدمة في مثل هذا النوع من الجرائم، وأيضا يعني أهمية تطوير استراتيجية وطنية متكاملة بحيث أن احنا تتكامل فيها الجهات الأمنية مع التعليمية مع الإعلامية، وتركز على التوعية المجتمعية للوقاية من هذا النوع من الجرائم، وبالذات من الدوافع المؤدية لذلك السلوك الإجرامي. إضافة لذلك يعني من الضروري الاستثمار بما يسهم في الكشف المبكر عن الجرائم السبرانية والحد من آثارها. أيضا من التوصيات المهمة حقيقة من الضروري إدماج مفاهيم التثقيف الرقمي في المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، وربط ذلك بالتوعية القانونية أيضا والقيمية بما يعزز وعي الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية بمخاطر استخدام غير الآمن لهذه التقنيات. هذه يعني الأخ راشد بعض التوصيات ربما هي من أهم التوصيات في هذه الدراسة.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق دكتور، شكرا جزيلا لكم على ما قدمتم به في هذه الدراسة والحديث عن آلية تطبيقها وأهدافها وأهميتها ونتائجها. شكرا لكم دكتور.
1: شكرا جزيلا أستاذ راشد، حياكم الله.
0: شكرا للدكتور خليل بن سالم الفزاري، وهو من أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بكلية الشرطة، الباحث الرئيس حول الدراسة البحثية دوافع وآثار الجرائم السبرانية في المجتمع العماني من وجهة نظر ضباط الشرطة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس من منظور إسلامي، وكانت من ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه، وهي تناولت الجرائم السبرانية من خلال تحليل الدوافع والآثار النفسية المرتبطة بها مع تقديم سبل علمية للحد منها ومن آثارها عبر مقاربات متكاملة تجمع بين الجوانب الأمنية والقانونية والنفسية والقيمية. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم في برنامج حوار مع باحث. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم

راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. إسرائيل تقر بمقتل جندي وتنذر بإخلاء 6 بلدات جنوبي لبنان. بعد ليلة دامية في أوكرانيا جراء هجوم روسي موسع، كييف وموسكو تتبادلان أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب. أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور فؤاد حسين، هنأه خلاله بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية العراق الشقيقة. وعبر معالي السيد وزير الخارجية عن خالص تمنياته لنظيره العراقي بالتوفيق والسداد في أداء مهمه، وأكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأنها. رحبت سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. استشهد فتى فلسطيني شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى قتل برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة بمحافظة نابلس، وقد جرى احتجاز جثمانه. واستشهد ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا بينهم أطفال برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العدوان على غزة قبل 3 سنوات، وفق حصيلة لوكالة فرانس براس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 حصيلة عناصره الذين لقوا مصرعهم منذ بدء حربه مع حزب الله في مطلع مارس الفائت. وأفاد الاحتلال بأن الجندي قتل خلال المعارك في جنوب لبنان في الوقت الذي أنذر فيه الاحتلال سكان 6 بلدات لبنانية بالإخلاء. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بعد إعلانه إبرام اتفاقات تجارية وصفها بالرائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي عرض بحسب ترامب تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز. من جانبه قال شي إن زيارة ترامب إلى الصين تاريخية، لافتا إلى أن الجانبين قد أسسا علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البناء. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز في وقت لاحق قال ترامب إن شي وافق على نقاط عدة من قائمة مطالب الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بموضوع الحرب في الشرق الأوسط قال ترامب إن نظيره الصيني أكد أن بلاده لا تستعد لتقديم مساعدة عسكرية لطهران التي أغلقت مضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تسعى إلى توجيه اتهام إلى راؤول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها على كوبا. وسيشكل توجيه اتهام إلى كاسترو منعطفا مفاجئا في الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وكوبا، وفي وقت تعاني الجزيرة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحروقات. وعام 2015 أشرف راؤول كاسترو الذي خلف شقيقه في رئاسة كوبا على تقارب تاريخي مع الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما، إلا أن ترامب عاد العلاقات إلى مسار أكثر توتراً. تبادلت كييف وموسكو 205 أسرى حرب من كل جانب على ما أفاد الجيش الروسي بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وتعود آخر عملية تبادل لأسرى إلى إبريل الماضي وشملت 193 شخصا من كل جانب. وكان ترامب قد أعلن الجمعة الفائت عن هدنة لثلاثة أيام في الحرب بين كييف وموسكو تمتد من السبت إلى الاثنين، وعن تبادل لعدد من الأسرى. ميدانيا وعلى الأراضي الروسية أسفر هجوم أوكراني عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10 في مدينة ريازان جنوب شرق موسكو. ويأتي هذا الهجوم بعد شن روسيا غارات واسعة النطاق على كييف ومنطقتها في اليوم السابق، وأسفرت عن مقتل 24 شخصا، فيما يستمر عناصر الإنقاذ في رفع أنقاض مبنى انهار بالكامل. واستؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية فور انتهاء هدنة أعلنها ترامب. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الطرفان برعاية الولايات المتحدة، وطبق لثلاثة أيام في مايو، إلا أنه لم يشهد أي هجوم واسع النطاق. توترت الأجواء بين تركيا واليونان في مجلس الأمن الدولي بشأن تسمية المضايق التي تربط بين البحرين الأسود والمتوسط بالمضايق التركية، وهي التسمية التي اعترضت عليها أثينا بحجة مخالفتها لاتفاقية مونترو لعام 1936.
1: الخلاف التركي اليوناني في الأمم المتحدة حول المضائق ظهر إلى العلن حين اعتبر رئيس البعثة الدائمة لتركيا بالأمم المتحدة أحمد يلدز اعتراض اليونان على تعبير المضائق التركية بأنه اعتراض يهدف إلى خدمة مصالح سياسية داخلية، واصفا الأمر بالمؤسف، وأكد أنه تعبير جغرافي راسخ يستخدم للإشارة بشكل جماعي إلى مضيقي إسطنبول وتشانكالي، وأن المضيقين يقعان تحت سياسة تركيا، مشيرا إلى أن التعبير متوافق تماما مع التطبيق المستمر لاتفاقية مونترو، ويستخدم بصورة تقليدية ومتسقة في الكثير من الوثائق الدولية، بما في ذلك قرارات ووثائق المنظمة البحرية الدولية وحلف شمال الأطلسي الناتو. ولفت الدبلوماسي التركي إلى أن اتفاقية مونترو تنظم المرور عبر مضيق إسطنبول وبحر مرمرة ومضيق تشانكالي، ولم تهدف إلى توحيد الأسماء الجغرافية. وفي السياق قالت وزارة الدفاع التركية إنها أعدت مشروع قانون بشأن مناطق الولاية البحرية سيكون بمثابة قانون إطاري يحدد مسؤوليات تركيا في مناطق الولاية البحرية ويعالج أوجه القصور في إطار قانوني محلي من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا. تجدر الإشارة إلى وجود خلافات مزمنة بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية، ويعد وضع جزر بحر بحر إيجه إلى جانب حدود الجرف القاري في البحر المتوسط والقضية القبرصية من بين الملفات الخلافية العالقة بين أنقرة وأثينا، اللتين أبدتا توجها للعمل على تخفيف التوتر وبناء الثقة على الرغم من القضايا الخلافية المزمنة التي ترى اليونان أن حلها يمكن أن يتحقق باللجوء إلى التحكيم الدولي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: وإلى باكستان، حيث قال مسؤولان أمنيان أن مسلحين اقتحموا نقطة أمنية في شمال غرب باكستان بسيارة محملة بالمتفجرات قبل أن يفتحوا نيران أسلحتهم، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 جنود وإصابة 35 آخرين. ويأتي التفجير الذي وقع مساء أمس في أعقاب 3 هجمات للمسلحين في الأيام القليلة الماضية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 30 شخصا، وهددت بإشعال القتال من جديد مع أفغانستان المجاورة التي تتهمها إسلام أباد بإيواء جماعات مسلحة. وترفض حكومة طالبان في كابول هذه الاتهامات، وشنت باكستان غارات جوية على أفغانستان في فبراير الماضي قائلة إنها تستهدف معاقل المسلحين، حين ما أدى إلى اندلاع أسوأ اشتباكات بين البلدين منذ سنوات. ارتفع عدد ضحايا العواصف العنيفة التي ضربت هذا الأسبوع أوتار براديش الولاية الهندية الأكثر سكانا إلى أكثر من 110 وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الهندية. واقتلعت العواصف الأربعاء أسطح منازل من الصفيح المموج وأشجارا أغلقت الطرق وفق ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي. وتتعرض ولاية أوتار براديش التي يزيد عدد سكانها عن 240 مليون نسمة للعواصف بشكل متكرر في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية، كما أن الصواعق مسؤولة عن العديد من الوفيات في المنطقة. وصل 6 ركاب كانوا على متن سفينة سياحية حيث انتشر فيروس هانتا إلى قاعدة عسكرية جوية في غرب أستراليا، حيث سيدخلون في حجر صحي لمدة 3 أسابيع. وتنص المبادئ التوجيهية الصادرة عن كل من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة الصحة العالمية على حجر صحي مدته 42 يوما ومتابعة لمخالطي الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة، لأن فترة الحضانة تمتد 6 أسابيع. وأساد قلق عالمي إثر وفاة 3 ركاب على السفينة جراء تفشي الفيروس النادر الذي لا توجد له لقاحات أو علاجات خاصة حتى الآن. في جمهورية إفريقيا الوسطى قتل العشرات في انزلاق تربة قرب الحدود مع الكاميرون الأسبوع الماضي وفق ما أفاد مسؤول محلي. وتملك جمهورية إفريقيا الوسطى موارد معدنية مثل اليورانيوم والليثيوم والماس والأخشاب والذهب التي تستغلها شركات من الولايات المتحدة والصين وروسيا ورواندا وكندا وفرنسا، لكن انزلاقات التربة شائعة في عمليات التعدين غير القانونية الخارج عن سيطرة الدولة. دشنت أسياد للنقل البحري ناقلة النفط العملاقة الجديدة بيدبيد ضمن 4 ناقلات نفط عملاقة جديدة ستنضم إلى أسطول الشركة، في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية ودعم خططها التوسعية طويلة الأمد، بما يعزز قدراتها التشغيلية ومكانتها في قطاع النقل البحري العالمي. وتعد بيدبيد إحدى ناقلات النفط الخام العملاقة التي تم بناؤها من قبل شركة هانوا أوشن، إحدى أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية والعالم. وجهزت بأحدث الأنظمة المتطورة لتقنيات الغازات والحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزام أسياد للنقل البحري بمبادئ الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية. تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامجا تقنيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. البرنامج يسعى إلى مواكبة التقنية الحديثة في المجالات الرقمية وكيفية صناعة المحتوى المحلي.
2: بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامج تكنو AI. سميرة بنت سعيد السعدية رئيسة قسم الثقافة بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية.
3: يمثل برنامج تكنو AI أحد البرامج النوعية التي تنفذها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة في قسم الثقافة، بهدف تعزيز الثقافة التقنية لدى الشباب والنشأ وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. يأتي تنفيذ هذا البرنامج انسجاما مع توجهات وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الثقافية للوزارة التي تركز على دعم الصناعات الإبداعية وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية وتعزيز حضور التقنية والابتكار في المشهد الثقافي.
2: البرنامج الذي يستمر حتى يوليو القادم يتضمن سلسلة من الورش التقنية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التحولات التقنية الحديثة عبر حزمة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يعمل على توليد الإبداع والابتكار في المجالات الرقمية. دلال بنت خميس المالخية إحدى المشاركات:
4: كانت الورشة تجربة ثرية، تعرفنا من خلالها على أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في صناعة المحتوى الإبداعي، مما يسهم في مواكبة التطورات التقنية وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً.
2: وسيبحر المشاركون من خلال البرنامج في تعلم أساسيات كتابة البرومبت الاحترافي والتوليد الصوري بالذكاء الاصطناعي وأشهر أدواته مثل تشات GPT وكانفا وغيرها.
0: ناقشت بعثة الحج العمانية آليات عمل البعثة وما سيتم خلال الفترة القادمة من أعمال لخدمة الحجاج، إضافة إلى مناقشة التجهيزات في مخيمي منى وعرفات. وأكد سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية خلال الاجتماع أهمية التكامل بين مختلف الوفود المشاركة وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات لحجاج سلطنة عمان، مما يضمن أداءهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. ومن المقرر أن يتوجه فريق من بعثة الحج العمانية إلى المدينة المنورة غدا السبت لتقديم خدماتها للحجاج العمانيين. وسط انتشار المزارع المنزلية في سلطنة عمان، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني بما يسهم في ترسيخها كجزء من نمط الحياة اليومية.
5: في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي والتغيرات المناخية، برزت المزارع المنزلية في سلطنة عمان كونها أحد الخيارات المتنامية لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، بعد أن كان ينظر إليها كهواية أو نشاط جانبي محدود. ومع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الاكتفاء الذاتي وجودة الغذاء، أخذ هذا التوجه يتشكل كظاهرة تستحق القراءة من منظور اقتصادي وبيئي واجتماعي أوسع. ويرى مختصون في هذا الشأن أن انتشار المزارع المنزلية خلال السنوات الأخيرة لم يكن مجرد توجه عابر، بل يعكس تحولا حقيقيا في سلوك الأفراد نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء، مدفوعا بالرغبة في الحصول على منتجات طازجة وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات، إلى جانب تزايد الإدراك بأهمية الزراعة في الحياة اليومية. ورغم محدودية مساحة المزارع المنزلية، إلا أنها تسهم في دعم الأمن الغذائي بشكل تراكمي، خاصة إذا ما تم النظر إليها كمجموعة من الوحدات الإنتاجية الصغيرة التي يمكن أن تحدث أثرا ملموسا عند انتشارها، كما أن بعض الأسر تجاوزت مرحلة الاستهلاك الذاتي إلى توزيع وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية. وتتيح البيئة العمانية زراعة كم واسع من المحاصيل المنزلية، من أبرزها الخضروات الورقية والفواكه مثل الليمون والموز والفيفاي والعنب. وأسهمت التقنيات الحديثة كالزراعة دون تربة والبيوت المحمية في توسيع نطاق الإنتاج وإطالة المواسم الزراعية، بل وأدخلت أصنافاً جديدة إلى هذا المجال. وأوضح المختصون أن من بين أبرز التحديات في مجال الزراعة المنزلية هو شح المياه وارتفاع تكلفتها، إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وكذلك الحاجة إلى معرفة فنية لتطبيق التقنيات الحديثة وصغر المساحات المتاحة في بعض المنازل. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تبني حلول عملية مثل إعادة استخدام المياه المنزلية وأنظمة الزراعة الحديثة والاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة عبر المنصات الرقمية. إنما ينقص هذا التوجه اليوم هو التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني، بما يسهم في ترسيخ الزراعة المنزلية كجزء من نمط الحياة اليومية.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل دولاراً و94 سنتاً مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 106 دولارات و75 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتاً للبرميل. واصلت منتخباتنا الوطنية تألقها وحصدها للميداليات الملونة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما رفعت سلطنة عمان رصيدها إلى 14 ميدالية متنوعة. وحصد منتخبنا الوطني لألعاب القوى 4 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضية، ليؤكد حضوره ومنافسته على المراكز الأولى في الدورة. طور باحثون صينيون تقنية جديدة لتعزيز أداء بطاريات الليثيوم الكبريت، ما قد يتيح للطائرات دون طيار التحليق لمسافات أطول باستخدام شحنة واحدة. وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن الدراسة تمهد لتطوير بطاريات أكثر كفاءة وعمرا، ويمكن استخدامها في معدات الطيران منخفض الارتفاع وتطبيقات أخرى. وأكد الباحثون أن التقنية الجديدة قد تسهم في زيادة مدة التحليق ورفع الحمولة وتوسيع نطاق عمل طائرات التوصيل وفحص خطوط الكهرباء وعمليات البحث والإنقاذ. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. إسرائيل تقر بمقتل جندي وتنذر بإخلاء 6 بلدات جنوبي لبنان. بعد ليلة دامية في أوكرانيا جراء هجوم روسي موسع، كييف وموسكو تتبادلان أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب. أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية. كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة. وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: اهلا ومرحبا بكم اعزائي
12: في مدرسه حي السعد بولايه بهلا.
11: اياس يبلغ من العمر 10 سنوات، يهوى القراءه ولعب كره القدم، ويتمنى ان يصبح في المستقبل ضابط شرطه. مرحبا اياس.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير. مرحبا.
11: الحمد لله. انت ما شاء الله يعني طالب شاطر في مدرسة حي السعد.
12: نعم.
11: اي صف انت؟
12: الرابع.
11: الرابع. وتشارك في نشاطات المدرسة؟
12: نعم.
11: بايش تشارك؟
12: في الإذاعة، في المقدمة، في القرآن، وفي
11: ايضا والدتك خبرتني انك انت قائد الاشبال، صح؟
12: نعم.
11: ايش دورهم يعني قائد الاشبال؟ ايش يعمل في المدرسة؟
12: انا اقود قائد الاشبال. ونضبط الطابور. ويوم يروحوا خلاص الصوف نقص عن الدرج عشان نشوفهم يضربوا يروحوا بنظام.
11: تنظموهم يعني انتوا اللي تنظموا الطلبة؟
12: ننظم.
11: ما شاء الله عليك. زين، انت قلت لانك حافظ نشيد حلو من نشيد الاشبال، صح؟
12: نعم، خاص بالاشبال زهرات بحي السعد.
11: سمعني.
12: سلام.

0: لا 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. ألف تحية من قلبي قوية، ألف تحية من قلبي قوية، ومن أشبال السعد أقوى تحية، ومن أشبال السعد أقوى تحية.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا إياس. أنت لما جيت تعد 1000 و2000 و3000 أنا فكرت عندك فلوس يعني جالس تعدهن، ما شاء الله.
0: لا
1: أنت طلعت تريد تعطينا 1000 تحية.
0: نعم،
1: ممتاز ممتاز يا إياس. طيب طبعا أنت أكيد تحب القراءة أيضا،
0: نعم
1: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأهن؟
0: خيالية ولكنها مفيدة.
1: خيالية ولكنها مفيدة، هذا إجابة جميلة. اضرب لي مثال على كتاب خيالي لكنه مفيد من اللي قريتها.
0: الكلب والرجل الصالح،
1: ممتاز
0: وزميل النحت على الخشب،
1: ممتاز.
0: وهايدي،
1: اها
0: وآدم، وسمك الزينة.
1: اها يعني هذا كلها قصص وقريتهن انت ما شاء الله.
0: هي خيالية.
1: جميل. زميل النحت على الخشب، طبعا هذا قصة دكتورة وفاء الشامسي، صح؟
0: نعم،
1: ايش حكاية زميل النحت على الخشب؟
0: انه كان ولد
1: اها
0: راح المحل
1: ايوه
0: ولقى ذاك مثل ما تقول سكروب، هذا
1: ايوه
0: اخذ واحد منهن
1: مهم.
0: ورجع مرة ثانية،
1: نعم
0: ما راح حسب فلوسه كم اذا يروم مشتريه، اخذه مرة ثانية
1: مهم.
0: وشراه،
1: مهم.
0: عاد للبيت وقربه،
1: ايوه
0: صنع بيه أشياء جميلة مثل كرسي، مثل أرنب، مثل هذا بالخشب.
1: نعم
0: فرحة هم الاثنين.
1: نعم

0: زميل النحت على الخشب يعني هو السكروب صح؟
1: هي.
0: اها جميل. وايش الاستفادة من هذه القصة؟
1: نستفيد بأشياء نكون عشان نكون أذكياء، في كنا على نصنع أشياء ونكون أذكياء
0: اها ممتاز
1: نصنع أشياء.
0: ممتاز يا إياس. وأيضا للدكتورة وفاء الشامسي قصة ثانية جميلة، تعرفها إيش هي؟
1: هي عارفة آدم وأسماك الزينة،
0: جميل، إيش حكايتها؟
1: إنه ولد يحب أسماك الزينة،
0: أها
1: أبوه أعطاه هدية هو
0: نعم
1: إنه يحسب عن غير،
0: أها
1: وما فتحها لقى أسماك زينة فرح بهذا هذا وشكر أبوه.
0: اها منتهي القصة؟ زين، وايش الاستفادة من القصة؟
1: ذاك منع نحافظ على الهدايا اللي قبولنا إياها.
0: اها جميل يا ياس. وقلت لي قريت كلب، الكلب والرجل الصالح،
1: هي.
0: ايش حكاية الكلب والرجل الصالح؟
1: كانوا رجال في الصحراء وكان يحس بالعطش الشديد،
0: اها وبعدين
1: رأى أمامه بئر فحمد الله وذهب متوكلا على عصاه حتى بلغ البئر، نزل وشرب حتى ارتوى وما كاد أن يخرج من البئر فرأى كلبا يلهث من العطش،
0: جميل
1: فنزل مرة أخرى وأملأ عليه بالماء
0: اها وسقى الكلب
1: وسقى الكلب بالماء حتى
0: اها
1: ارتوى،
0: ايوه
1: امتلأ قلب الرجل بالسرور لأن ساعد الكلب لكي لا يموت من العطش.
0: ممتاز ممتاز يا اياس. اذا ايش الاستفادة من هذه القصة؟
1: أن نساعد الآخرين.
0: ممتاز فعلا، يعني خصوصا ايضا الرفق بالحيوانات صح؟
1: نعم،
0: ممتاز يا اياس
1: نحاول الحيوانات.
0: ممتاز. طيب غير القراءة ايش هواياتك الثانية؟
1: قراءة القصص ولعب كرة القدم.
0: لعب كرة القدم. تلعب، هين تلعب بالضبط في المدرسة؟
1: في المدرسة وفي البيت.
0: اها وايش ايش مركزك في
1: هجوم.
0: اللعب؟ هجوم.
1: نعم
0: تسجل اهداف يعني؟
1: نعم أسجل الأهداف.
0: وتحتسب ولا تسلل؟
1: احتسب
0: ايوه. وتتابع مباريات؟
1: بس أتابع ذاك مال عمان، بس تابعت مرة واحدة.
0: منتخب عمان.
1: إيه، وكان الثاني كنت أنا ما حاس ونايم كنت.
0: اها
1: ما أعرف.
0: جميل جدا. وتحفظ أناشيد طبعا،
1: إيه.
0: أنت صح سمعتني قبل شوية نشيد الأشبال، عندك نشيد ثاني بعد؟
1: عندي قراءة القرآن، سورة النبأ جزء من قراءة القرآن.
0: اها تريد تقرأ سورة النبأ؟
1: نعم،
0: ليش عاد سورة النبأ بالذات؟
1: يعني خلصت كبير في العمر.
0: اها ومسين ترى القرآن للكبير والصغير، ما
1: هذه هي.
0: يعني ما شرط ان لازم النبأ. طيب عموما قبل ان نستمع منك الى سورة النبأ او ايات الاولى على الاقل منها،
1: نعم،
0: هدي اسالك كم جزء انت حافظ؟
1: حافظ جزء يعني الصغار، وحافظ سورة النبأ
0: اها
1: سورة.
0: جزء عم حافظ منه كله؟
1: لا لا،
0: اها وجزء تبارك ايضا ما حافظ طبعا.
1: لا لا.
0: إذا تحفظ آيات من جزء عام، قصدي سور من جزء عام صح؟
1: نعم.
0: أها إذا خلينا نستمع إلى شيء من سورة النبأ.

0: سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
1: صدق الله
0: صدق
1: العظيم،
0: الله العظيم.
1: ما شاء الله عليك يا إياس. إيش أمنيتك تكون في المستقبل؟
0: ضابط شرطة
1: ضابط شرطة. ليش؟
0: عشان أحافظ على وطني.
1: تحافظ على الوطن. ممتاز يا إياس، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير ضابط شرطة كبير.
0: آمين.
1: باقي الحكمة، أطلب منك حكمة.
0: النجاح لا يأتي صدفة.
1: جميل، النجاح لا يأتي صدفة، شرح لي إياها.
0: إن لازم ننجح ننجح ونثابر
1: عشان ننجح لازم نثابر، صح؟
0: نثابر نثابر نثابر عشان نعدي الصعوبة وننجح.
1: ممتاز ممتاز يا إياس، وانت رائع، وانا استمتعت بالحوار معك. إياس بن عيسى بن سعيد الشكيلي، الطالب الرائع في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغ من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: أشكركم على هذا على هذا الاستقبال الجميل.
1: شكرا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء.

0: متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
9: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساءً. صحتنا.
10: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
11: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
12: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
8: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
13: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
14: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
15: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
8: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان،
16: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
17: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو.
18: تخيل عزيزي المستمع عملاقا أبيض ينام في أقاصي الشمال والجنوب، يحفظ للأرض برودتها وتوازنها. هذا الجليد الذي يتراكم منذ ملايين السنين ليس مجرد منظر جميل، بل هو خزان الماء الأضخم على وجه البسيطة.
17: لكن ماذا لو حدث المستحيل؟ ماذا لو تحول كل ذلك الثلج في القطبين إلى ماء سائل في لحظة واحدة؟ لن ننتظر عقودا من التغير المناخي، بل سنواجه القيامة البيئية في غضون ساعات. كيف سيتبدل وجه الأرض؟ وأين ستختفي المدن التي نعرفها الآن؟
18: في اللحظة التي ينصهر فيها الجليد، سيرتفع منسوب بحار العالم ومحيطاته بمقدار 60 متراً تقريباً. هل تتخيلون رقم 60 متراً؟ هذا يعني أن عمارة من 20 طابقاً ستغرق بالكامل تحت سطح الماء. وداع لنيويورك، وداع للندن، وداع لدبي والإسكندرية. ستختفي دول بأكملها مثل هولندا والمالديف عن خريطة الوجود. ستصبح البحار هي الحاكم المطلق للجغرافيا.
17: سنرى الطريق بين مسقط وصلالة يتحول إلى مجرى مائي جديد. ستتقلص اليابسة، وستضطر مليارات البشر للهروب نحو قمم الجبال في أكبر موجة نزوح عرفها التاريخ.
18: لكن الطوفان ليس إلا البداية. الجليد القطبي يعمل كمرآة تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء. عندما يختفي ستمتص المحيطات الداكنة كل تلك الحرارة. سيسخن الكوكب بشكل كبير، وستتغير التيارات البحرية التي تنظم الطقس.
17: سنرى أعاصير لا تتوقف، وعواصف تقتلع كل ما يقف في طريقها. سيصبح المناخ مجنوناً، فالأماكن التي كانت باردة ستحترق، والأماكن التي كانت ممطرة ستصاب بالجفاف. سنفقد مواسم الزراعة، وسندخل في مجاعة عالمية لا ترحم، حيث يصبح الطعام أندر من الذهب.
16: ماذا لو؟
18: وماذا عن سكان هذين القطبين؟ الدب الأبيض والبطريق وآلاف الكائنات التي ستنقرض في لمح البصر. لن يقتصر الأمر عليهم، بل إن انصهار الجليد سيطلق غازات دفينة مثل الميثان التي كانت محبوسة تحت الثلج.
17: هذه الغازات ستسرع من الاحتباس الحراري إلى درجة لا يمكن العودة عنها. ربما تعود للظهور أيضاً فيروسات وبكتيريا قديمة كانت مجمدة منذ آلاف السنين، لا تملك أجسادنا أي مناعة ضدها. سيصبح العالم مختبراً للأوبئة والكوارث المتلاحقة. سندرك حينها أن ذلك الجليد البعيد كان هو حارسنا الشخصي.
18: في نهاية حلقتنا ندرك أن كل قطعة جليد في القطبين هي بمثابة صمام أمان لحياتنا. الله سبحانه وتعالى لم يخلق تلك الصحاري الجليدية عبثاً، بل جعلها ميزاناً للكون.
17: ماذا لو انصهر الجليد؟ الجواب هو غرق الحضارة. لكن هذا الخيال يدعونا للحفاظ على ما لدينا اليوم. فالقطرة التي تذوب الآن بسبب إهمالنا قد تكون جزءاً من الطوفان الذي سيبتلع غدنا.
18: أشكر الله على برد القطبين وسلام الشواطئ وتوازن هذا الكوكب البديع. كنتم مع برنامج
16: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء. صحتنا.
9: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
10: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
11: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
8: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
12: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
13: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
14: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص ب5 نوبات نموذجية مميزة في حياته.
8: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين ب1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محليا وعالميا. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي عبر إذاعة سلطنة عمان. البرنامج العام في عالم اليوم لم تعد المدن الاقتصادية مجرد مساحات صناعية أو مخازن لوجستية، بل أصبحت أدوات استراتيجية تعيد تشكيل الاقتصاد وتخلق سلاسل قيمة جديدة وتعزز الأمن الغذائي والدوائي وتجذب الاستثمارات والصناعات النوعية. وفي بلدنا الجميلة برزت مدن ومناطق حرة واقتصادية وصناعية، ومنها مدينة خزائن الاقتصادية كنموذج مختلف يحاول أن ينتقل من فكرة تنموية إلى منصة وطنية متكاملة الصناعة والاستثمار والخدمات. واليوم وبعد صدور التقرير السنوي 2025 لمدينة خزائن الاقتصادية سنناقش التجربة بلغة الأرقام كما يحب الضيف، والتشغيل والاستثمار، ماذا تحقق فعليا على أرض الواقع، وهل بدت خزائن تدخل مرحلة النضج التشغيلي الحقيقي، وما حجم مساهمتها المتوقع في الاقتصاد الوطني، وهل تستطيع السلطنة بناء نموذج اقتصادي تنافسي جديد قائم على الصناعة واللوجستية والقيمة المضافة. نرحب ضيف المنتدى المهندس سالم بن سليمان الدهلي، رئيس تنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادي. حياكم الله.
16: حياك الله.
15: مرحبا باشمهندس.
16: مرحبا وسهلا.
15: شرفتنا.
16: الله يشرف مقامك دكتور، وشكرا لك على هذا الاستضافة الطيبة وعلى هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على مواضيع تنموية اقتصادية. وتحية طيبة لكل المستمعين والمستمعات.
15: شكرا جزيلا، حياكم الله. جميل جدا، نبدأ بالأقل لما كان متابع لخزائن من قبل كمقدمة أولية لتعريف بخزائن حتى ندخل في عمق الأسئلة.
16: مدينة خزائن الاقتصادية هي باكورة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير وتشغيل وتمويل المدن الاقتصادية. أنشئت هذه المدينة بمرسوم سلطاني رقم 44 على 2023. موقع المدينة محافظة جنوب الباطنة، والمدينة أنشئت بأهداف وطنية منها جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطينها، المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد والمساهمة في الناتج المحلي، وخلق فرص تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك خلق فرص عمل للكوادر الوطنية وتعظيم الإنفاق في السلع والخدمات. هذه بعض الأهداف الرئيسية للمدينة وتعريف بسيط.
15: جميل جدا. عندما بدأنا للحديث التحول من الاستقطاب إلى التنفيذ الفعلي، وهو التقرير السنوي أشار إلى استثمارات تراكمية تجاوز 834 مليون ريال عماني و145 اتفاقية استثمارية. كم من هذه الاستثمارات دخلت فعليا في مرحلة التشغيل والإنتاج والحقيقي؟ يعني نسبة المشاريع، حجم المشاريع، كيف بدأت أيضا كذلك هذه المشاريع. جميل جدا تسليط الضوء عن قرب بحبك للأرقام كباشمهندس.
16: بارك الله فيك. نعم، الأرقام هي تثبت الواقع. نعم. العملي طبعا مثل ما تفضلت دكتور أنه بلغت قيمة الاستثمارات في المدينة ما يقارب 834 مليون ريال عماني. هذه قيمة الاستثمارات الإجمالية الموقعة، ولو صنفنا هذه الاستثمارات بين المحلية والأجنبية نجد أن الاستثمارات الأجنبية حازت إلى على حصة الأسد. تقريبا بلغت هذه الاستثمارات الأجنبية ما يقارب 634 مليون ريال عماني، بينما الاستثمارات المحلية بلغت تقريبا 200 مليون ريال عماني. وهذا دليل إنه بيئة السلطنة بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار، وهذا دليل إنه الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى البلد بصورة كبيرة ولله الحمد. هذه بالنسبة لإجمالي الاستثمارات والأرقام الاستثمارية الموجودة في المدينة. عندما نتكلم على عدد المشاريع، احنا وقعنا ولله الحمد حوالي أكثر من 160 إلى يومك أكثر من 160 اتفاقية استثمارية. هذه الاتفاقيات الاستثمارية بعض من هذا البعض من انطلاق المدينة في 2022 انتهينا من الحزمة الأولى للبنية الأساسية، وبالتالي بدأت استقطاب الاستثمارات في أكتوبر 2020. لذلك نجد اليوم في مرحلة التشغيل حوالي 30 مشروع استثماري. كان أول هذه المشاريع الاستثمارية التي دخلت حيز التشغيل هو ميناء خزائن البري، وهو ميناء ويعتبر يعني نواة القطاع اللوجستي في المدينة، ومقام على أرض تقريبا 100,000 متر مربع. هذه باكورة المشاريع التي بدأت تشتغل معنا. ثم تلاها مجمع الخدمات المتكامل لشركة جلفار الهندسة والمقاولات، ثم تلاه مصنع وقود الحيوي، ثم جاءت بعد ذلك مشاريع المراكز اللوجستية، وهكذا بدأت المشاريع تتوالى وتدخل في حيز التشغيل. تكلمنا عن مرحلة التشغيل وهي 30 مشروع. لو أخذنا كذلك المشاريع اللي الآن جالسين ننفذها على أرض الواقع حوالي 49 مشروع. مشاريع في مرحلة التصاميم الأولية تقريبا 19 مشروع، وكذلك بعض المشاريع دخلت مرحلة التصاميم التفصيلية ما يقارب 18 مشروع. هناك تقريبا 45 مشروع في مرحلة الدراسات، يعني بعد التوقيع يأخذ وقت المستثمر في الدراسة، ومن ثم كذلك يبحث عن تمويل في بعض الاستثمارات. وفي هذه المرحلة احنا يوجد لدينا 45 مشروع. هذه بالنسبة للأرقام دكتور.
15: جميل، يعني فصلت هذه الأرقام بناء على هذه المعطيات، ولكن ما لفت الانتباه يعني كثيرا بأن حجم الاستثمار الأجنبي يفوق أيضا الاستثمار المحلي، بحيث أن الرقم 634 مليون ريال عماني حجم الاستثمارات الأجنبية. لو دخلنا في العام أهم الصناعات يعني الذي مستثمر فيها المستثمر الأجنبي، أغلبها يعني تتركز في ماذا تقريبا؟
16: لو تكلمنا عن عدد الجنسيات الآن التي استثمرت في المدينة تقريبا 20 جنسية،
15: ما شاء الله.
16: ولو صنفنا هذه الجنسيات وجدنا أن قطاع الغذاء ومدينة الغذاء في خزائن هي استقطبت تقريبا 15 جنسية في هذا من أصل 20 جنسية. نعم، فلذلك يعني إحنا لما بدأنا نركز على قطاعات رئيسية في المدينة مثل القطاع الغذائي، وهذا القطاع الغذائي هو قطاع مهم جدا أن نركز عليه، ويعني بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 كون أن الأمن الغذائي هو واحد من مرتكزات هذه الرؤية. ركزنا كذلك على القطاع الدوائي وفتحنا مدينة الدواء في المدينة، ثم اتجهنا كذلك إلى القطاع اللوجستي وركزنا على القطاع بناء قطاع لوجستي متكامل بأعلى المواصفات. والحمد لله اليوم هذه القطاعات الاقتصادية الرئيسية جالسة تشتغل بشكل كبير وبشكل جيد، ونستقطب فيه استثمارات أجنبية وكذلك نوطن فيه الاستثمارات المحلية.
15: لو ركزت الباشمهندس يعني عندما سنتحدث من فكرة السوق المركزي إلى منصة وطنية لسلاسل الإمداد، يعني وما دلالة أيضا تداول أكثر من مليون طن عبر سوق سلال. جميل جدا لو تعمقنا، وهذا الجانب في غاية الأهمية يعمق أهمية الأمن الغذائي، وكاننا نقول خزائن أحد المرتكزات الأمن الغذائي القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
16: طبعا هناك جهود كبيرة يبذلها الإخوة المشرفين والمسؤولين عن سوق سلال المركزي للخضار والفواكه، كل التحية للإخوة القائمين على هذا المشروع الوطني الذي يعتبر سلة غذاء وأمن غذائي في عمان، وفي الحقيقة هو واحد من أكبر المشاريع الغذائية في الشرق الأوسط
15: ما شاء الله.
16: نعم، هذا طبعا شيء مؤكد. طبعا المشروع يعتبر منصة وطنية للاستيراد والتصدير وكذلك تسويق المنتجات الزراعية واستقبالها داخل هذا السوق، سوق سلال مقصد. كذلك السوق ساعد كذلك سلاسل الإمداد وسلاسل التبريد. اليوم لما نتكلم عن سلاسل التبريد في في في سوق سلال، نجد انه ما يقارب حوالي 200 ألف متر مكعب من التخزين المبرد. نتكلم بالمتر المكعب، 200 ألف متر مكعب.
15: يعني هذا يساهم في تقليل الفاقد مثلا،
16: هذا يساهم في نعم، هذه طبعا مخازن مبردة تحفظ كل الخضار والفواكه التي تأتي من بلد المنشأ أو كذلك تأتي من المزارع العماني أو من الشركات المنتجة العمانية، فيتم حفظه في هذه البرادات. فالسوق بعد ما افتتح في في في في يونيو 2024 الحمد لله شهد كذلك إقبال كبير وبدأ يتوسع، والآن ينفذ المرحلة الثانية لتوسعة البرادات المركزية. طبعا هذا بالنسبة لو أخذنا الأرقام كذلك بالنسبة للمراكز اللوجستية، بالنسبة للمراكز اللوجستية اللي موجودة معنا في خزائن، هناك مركز لوجستي باستثمارات أجنبية كذلك تم توطينه من دولة قطر الشقيقة، هذا هو الجلوبال ويرهاوس كمباني اللي هي العالمية للمخازن. هذا المركز الحمد لله يعني يعتبر هو من أفضل المراكز، يعني واحد أتكلم عن واحد من أفضل المراكز في عمان.
15: يعني هل هذا المفهوم يعني بمعنى أصبحت قادرة خزائن على خلق يعني منظومة ممكن نسميها تشمل التخزين والتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير؟
16: نعم، المدينة كون أن القطاع اللوجستي هو واحد من القطاعات الرئيسية، وأي قطاع اقتصادي إذا تكلمنا عن القطاع الصناعي فيحتاج إلى قطاع لوجستي، يحتاج إلى مخازن، يحتاج إلى خدمات لوجستية، يحتاج إلى ميناء للتصدير سواء ميناء بحري أو ميناء بري، يحتاج إلى مخازن جافة، يحتاج إلى مناولة. فالقطاع اللوجستي هو قطاع مساند لكل القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلد. أنا فقط أريد أذكر كذلك لو أخذنا بالأرقام، خزائن اليوم ممكن تحتضن إلى تقريبا ما يقارب 700 ألف طبلية، هو يسمى بالتس باللغة الإنجليزية، والطبلية هو مصطلح متعارف، هي عبارة عن شحنة يعني تخزن فيها في رفوف 700 ألف طبلية
15: ما شاء الله.
16: ممكن أن تخزن اليوم مدينة خزائن الاقتصادية
15: ما شاء الله.
16: نعم، وهذا حقيقة يعني يعطي المدينة صيغة وميزة أن تكون أحد المراكز اللوجستية المهمة في السلطنة.
15: هل ممكن بمعنى مفهوم مركز يعني إقليمي للأمن الغذائي؟
16: ومركز إقليمي للأمن الغذائي نعم. كذلك يوجد مخازن جافة في المدينة، تقريبا تقدر مساحة هذه المخازن الجافة لا يقل عن 150 ألف متر مربع إذا تكلمنا عن المساحة، يعني ممكن وصممت ونفذت بأعلى المعايير الهندسية، معايير الأمن والسلامة، معايير أنظمة مكافحة الحريق. طبعا هذه المشاريع لم تتأتى إلا ب بنية أساسية متينة وجاهزة. فلذلك قام هذا المركز اللوجستي والقطاع اللوجستي في المدينة ينمو نموا سريعا وبخطى يعني الحمد لله جيدة.
15: هنا يعني الطرح اللي طرحته باشمهندس يعني أعطى يعني لنا شعور بنوع من يعني حقيقة بالفخر والاعتزاز أن يكون هذا المركز يعني إقليمي وربما يعني على مستوى الشرق الأوسط. الآن خطط التوسع هذا النموذج يعني ما مدى قدرتنا على التوسع الأسواق الخليجية وشرق أفريقيا؟ ما هي نظرتكم حول هذا الجانب كون أصبح مركز يعني ربما أكبر المراكز الشرق الأوسط وأيضا القوة التخزينية أيضا؟
16: نعم. لو نظرنا إلى الأوضاع السياسية الحالية نجد المدينة تلعب دور كبير في نقل كثير من البضائع والحاويات والمركبات من سلطنة عمان كنقطة تجميع إلى دول الخليج أو الدول الأفريقية. فعلى سبيل المثال اليوم في الميناء البري يوجد لا يقل عن 5000 مركبة جاءت عبر البحر تم تخزينها داخل الميناء البري، واليوم هذه يتم توزيعها في دول الخليج. كذلك الحاويات الغذائية التي تأتي كذلك عبر السفن تصل إلى ميناء صحار، أو بعض من الحاويات تأتي عن طريق ميناء صلالة. مدينة خزائن هي تعتبر يعني مجمع لهذه الحاويات، بعض من هذه الحاويات، والبعض الآخر يذهب مباشرة مثلا من ميناء صحار إلى الدول المجاورة، أو من ميناء صلالة برا إلى الدول المجاورة. لكن اليوم خزائن حافظت على مكانتها وعززت مكانتها في الخارطة اللوجستية الإقليمية، أن تكون يعني مجمع لوجستي مهم يتم خلاله توزيع واستيراد وتصدير كثير من البضائع والمنتجات.
15: جميل. يعني حقيقة كأننا نقلة يعني في أيضا ركزنا على الأمن الغذائي، ركزنا أيضا كذلك على الصناعات أيضا والتخزين. هناك شيء نفتخر فيه أيضا فيما يتعلق أيضا بالصناعات الدوائية، قطاعات الصناعة الدوائية، يعني وكاننا نحن نتحول نحو صناعة حقيقية في السلطنة. يعني هل نحن بدأنا في مرحلة يعني الإنتاج أم لازلنا في مرحلة التأسيس؟ بس نأخذ مكالمة على الخط. السلام عليكم.
17: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: حياكم الله دكتور، كيف حالك؟
17: الله نحييك، الله يحفظك،
15: عساك بخير إن شاء الله. طيب
17: أهلا وسهلا.
15: يا مرحبا، بشرنا عن مشروعكم الجميل الطيب.
17: والله بخير الحمد لله. الحمد لله، الله يحفظك ويبارك فيك.
15: جميل جدا. نعرف كذا ولو مختصر في أقل من ثواني لمعرفة المشروع الذي تقومون به من خلال مدينة خزائن الاقتصادية، وأيضا ضيفي في المنتدى المهندس سالم موجود أيضا يسمعك.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، يسرني أن أرحب بكم وللشرف باستضافتنا في برنامجكم الموقف، أهلا وسهلا.
15: حياكم الله.
17: الله محييك، وتحياتي موصولة للأستاذ سالم الذهلي.
16: مرحبا دكتور، شرفنا.
17: الله يحفظك، الله يحفظك، لك الشرف.
15: لو نحن نتحدث الآن في هذا المشروع، الدور الذي تطمح إليه الشركة في تحقيق في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز حضور المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية، وكان هذا السؤال سألناه لباش مهندس قبل ما نبدأ يعني التحاور معك، فجميل جدا، تفضل دكتور.
17: نحن شركة زي زفون للاستثمار، هي شركة استثمارية عمانية مقرها في مدينة خزائن الاقتصادية. طبعا نعمل في مجال الصناعات الاستهلاكية، ونعد من الشركات الصاعدة في السلطنة، حيث نركز على تطوير وتصنيع منتجات العناية الشخصية والمنظفات بجودة عالية تحت علامة سافون.
15: جميل.
17: ومن أهم نشاطات شركتنا يوجد في الشركة خط لإنتاج الصابون الصلب بكافة أنواعه، عدد 2، وكذلك خط لإنتاج الصابون السائل وجميع المنظفات بكافة أنواعها، وكذلك خط لإنتاج حفاضات الأصال.
15: جميل. متى بدأ المشروع دكتور حيدر؟ أنت رئيس مجلس إدارة.
17: إحنا بدينا بالتعاقد مع مدينة خزائن الاقتصادية تقريبا نهاية 2021. وبدينا بالإنتاج بعد ما قمنا بالبناء المشروع، وبدينا بالإنتاج نهاية 2023.
15: ما شاء الله.
17: ولله الحمد الآن المنتج منتشر في جميع يعني ماركتات السلطنة.
15: ممتاز. نسبة التصدير أكثر أم السوق المحلي يستوعب كل منتجاتكم؟
17: والله الاثنين يعني جيد جدا، سواء الـ الـ الـ الـ في الأسواق المحلية وكذلك في التصدير.
15: جميل.
17: جوابا لسؤال جنابك،
15: نعم.
17: طبعا تطمح شركتنا للاستثمار الزيزفون الاستثمار أن نؤدي دورا محوريا في دعم الصناعة الوطنية من خلال تطوير منتجات عمانية عالية الجودة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، وكذلك المساهمة في بناء قطاع صناعي متطور يعكس إمكانيات السلطنة وقدرتها الإنتاجية.
15: جميل.
17: كما نسعى أيضا إلى تعزيز حضور المنتج العماني في الأسواق الخارجية عبر تقديم علامة تجارية تتميز بالجودة والابتكار، وهي علامة سافون، بما يساهم في ترسيخ صورة إيجابية للصناعة العمانية وزيادة ثقة المستهلك بالمنتج العماني. كما نؤمن بأن الصناعة الوطنية تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، لذلك أستاذ أحمد نعمل على الاستثمار في الصناعات التحويلية.
15: أسمعك، تفضل.
17: دعم سلاسل التوريد، توفير فرص عمل وتنمية الكفاءات، ونقل وتوطين الصناعات الحديثة.
15: جميل.
17: وكذلك نسعى إلى تطوير المنتجات بمواصفات ومعايير عالمية، ونسعى أيضا لبناء شراكات ووكالات إقليمية.
15: جميل. دكتور، بعد إذنك يعني قبل أن ننهي معك الحديث الشيق، أيضا يعني من 2021 وأنتم موجودين أيضا في السلطنة،
17: نعم.
15: نحن نسعى دائما من خلال هذا المنبر أيضا أن نبحث أهم، يعني إذا كان هناك في تشريع، إذا كان هناك في تحدي، إذا كان هناك في أي فكرة، طبعا ما ستحدث عنه وسينقل أيضا تجربة المستثمر إن صح التعبير نسميها الأجنبي، لكن كتجربة كيف تعكس تجربتك في سلطنة عمان من خلال نموذج خزائن الاقتصادية، وإن كان حتى المهندس سالم يتقبل إذا كان في أي أفكار ومقترحات.
16: نعم طبعا. هو
17: طبعا أهم ما نتمنى تحقيقه حقيقة هو بناء صناعة عمانية قوية قادرة على المنافسة وتقديم منتجات عمانية بجودة عالمية تحمل اسم سلطنة عمان إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وبكل فخر. ولذلك حتى نحقق هذا الشيء احنا حقيقة نتمنى نطور هذه الصناعات والمشاريع وتحقيق الاستدامة. نحتاج دعم للاستثمار الصناعي، التسهيل بالإجراءات والتراخيص. حقيقة نحتاج، وهذا شيء مهم، تشجيع التصدير، ونحتاج إلى حماية المنتج الوطني. إذا ما يكون في حماية للمنتج الوطني تبقى الصناعة أعتقد يعني في مستوى وسط، لكن عندما تكون حماية للمنتج الوطني لا، الصناعة راح تنمو وتكبر. كذلك نحتاج إلى دعم الابتكار والتقنيات الحديثة، توفير تمويل وحوافز لمشاريع الإنتاجية. نتمنى أن يكون هناك أيضا تسهيلات جمركية ودعم تصديري يسهم بشكل كبير في نمو القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على التوسع والمنافسة عالميا.
15: ممتاز، شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة. شكرا لك.
16: شكرا.
17: اسمح لي تقديم شكرا جزيلا.
15: تفضل.
17: إذا تقديم تسمح لي أخذ من وقتك دقيقة.
15: تفضل.
17: طبعا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان وعظيم التقدير إلى سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا على ما توليه من اهتمام كبير بدعم الاستثمار والصناعة وتهيئة بيئة اقتصادية واعدة تسهم في نمو المشاريع الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أعبر عن بالغ امتناننا إلى إدارة مدينة خزان الاقتصادية لما تقدمه من بنية تحتية متطورة وتسهيلات استثمارية حديثة ورؤية اقتصادية طموحة جعلتها نموذجا متقدما للمناطق الاقتصادية والصناعية في المنطقة. ونحن نؤمن بأن هذه الجهود المباركة تشكل قاعدة قوية لانطلاق المشاريع الوطنية نحو آفاق أوسع من النجاح والابتكار، وتعزز من مكانة المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية.
15: شكرا لك دكتور حيدر ضياء طالب الهاشمي، وأنت رئيس مجلس إدارة شركة الزيزفون للاستثمار. شكرا جزيلا.
16: شكرا دكتور.
15: أحسن أحسن. شكرا جزيلا. إلى اللقاء إن شاء الله. شكرا. نأخذ مكالمة ثانية إن شاء الله. السلام عليكم.
18: وعليكم أكرم السلام ورحمة الله.
15: حياكم الله. مرحبا وسهلا. من معي؟
18: وبكم أكثر. أنا مروان.
15: حياك الله البروفيسور. كيف حالك؟ طيب.
18: أنا وياك بخير إن شاء الله. يسعد عمرك إن شاء الله.
15: عسى مجموعة سيبروس الصينية.
18: أي نعم أي نعم.
15: إن شاء الله. حياكم الله. جميل جدا أيضا أستاذ دكتور نتعرف على يعني كذا مقدمة خفيفة عن المشروع.
18: لها مرحلتين، المرحلة الأولى هو التجميع والمرحلة الثانية هو التصنيع. في هذا التجميع حيكون في خلال 3 سيارات، ولكن التصنيع أيضا سيكون هناك سيارات تمت إضافتها وسأعلنها الآن. الواقع هو نوعين من الحافلات، حافلات صغيرة صغيرة جدا 6 راكب وحافلات 24 راكب. أيضا هذا سيكون تحت شعار صنع في عمان.
15: هل هو فترة تجميع يعني حاليا؟
18: الآن سنبدأ بالتجميع إن شاء الله يعني في نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر سيكون أول إنتاج سيارة.
15: في أول أكتوبر من 2026.
18: أي نعم أي نعم.
15: بإذن الله. جميل. طبعا كما قرأت الأداء طبعا على اعتبار اللي هو تجميع بعض الأنواع من هياكل النيسان سيارات معينة مثلا.
18: هي الواقع أنه أعطيك اسمح لي بدقيقة.
15: جميل تفضل.
18: هناك في شركة صينية في الصين هي رقم 2 في تصنيع السيارات اسمها دونغ فينغ.
15: نعم.
18: نحن جزء من دونغ فينغ. دونغ فينغ هذه تصنع موتورات النيسان وموتورات التويوتا وبعض السيارات الكورية، فبالتالي هي أصبحت المصدر الرئيسي لهذه الشركات من الموتورات والمحركات السيارة. فاللي حاصل أن هذا الموتور هو نيسان والهيكل هيكل صيني.
15: أوكي.
18: أي نعم.
15: عد يعني تقريبا إذا أكتوبر بذا إن شاء الله بدأتم يعني تقريبا كم حجم الإنتاج مثلا؟ كم شاحنة أو كم سيارة أو كم يعني كم العدد تقريبا المتوقع إنتاجه إن شاء الله بنهاية أكتوبر أو بدايته؟
18: سيكون عبارة عن 200 سيارة فقط، لأن البداية تعرف بداية صعبة.
15: كم 200 سيارة كبداية
16: في الشهر؟
15: الشهر في الشهر.
16: نعم.
15: آه في كل شهر تنتجوا 200 سيارة.
16: نعم
18: لكن ممتاز. نهاية العام حيكون أكثر من 300 سيارة حيكون بالشهر.
15: ممتاز. مدى أيضا تغذية هذا المشروع بوجود كوادر عمانية وطنية سواء في التأهيل في التدريب في التخصص ليكون أيدي أيضا عمانية مساهمة أيضا مشاركة معكم؟
18: الأسبوع الماضي تم لقاء بهذا الخصوص. الواقع
15: ممتاز.
18: طلبنا 20 من الشباب إن شاء الله الله يبارك فيهم ويكونهم كورسات خاصة بهذا الوضع.
15: ممتاز.
18: ونحن ندربهم أيضا.
15: ممتاز.
18: هم الآن سيبدأ هم سيتحملوا مسؤولية إرسال 20 شخص وربنا يسهل إن شاء الله. ربنا يسهل.
15: كما تحدثنا عن المشروع أيضا كيف ترون يعني البيئة أيضا الاستثمارية من حيث التسهيلات من حيث التشريعات من حيث أيضا لابد أيضا نتحاور في الجانب الآخر، ماذا تتمنون أن يكون موجود ولسه ما متوفر؟
18: بعض التشريعات تحتاج إلى تطوير في هذا الوضع، لأن النموذج الاقتصادي الجديد العالمي محتاج إلى تطوير الوضع.
15: أي نوع من التطوير يعني ترى؟
18: تطوير قانوني.
15: إذن في الجانب القانوني هل تقدمتم مثلا يعني حاولتوا أيضا تناقشوا مع الإدارة أيضا هناك مع في آلية تصحيح أو تطوير بعض التشريعات لتتواكب مع هذه المرحلة الانتقالية، سواء كان موضوع يتعلق بالطاقة كان موضوع يتعلق بالتوضيع أيا كانت هذه المشاريع؟
18: خزة تقصد إدارة منطقة خزان؟
15: أي نعم.
18: لا هدول حقيقة
15: باش مهندس موجود، مهندس سالم موجود
18: ما شاء الله ما شاء الله.
16: لا كنا في خدمتك دكتور تفضل.
18: يعني شو بدي احكي لك عن المهندس سالم، هو نموذج قل مثله.
15: بسم الله ما شاء الله.
18: محبته لخزائن ومحبته للوطن وأي وقت أنت تستطيع أنك الليل في الفجر في أي توقيت تقول له ألو برد عليك.
19: هذا من طيبكم جميعا.
18: الموضوع الفلاني حقيقة في مسألة، أنا الفريق الموجود في خزائن بقيادة أخونا المهندس سالم أفتخر به، ودائما وباستمرار في أي مكان تواجدت كان في عمان أو خارج عمان هذا النموذج الجميل في عمان الواقع.
19: ما شاء الله.
18: يبحث عنك ويخفف عنك ويتابعك.
19: إن شاء الله.
18: يعني مسألة المتابعة يعني في هذا في يعني في وطننا العربي ليس سهل أن تجد الشخص يتابعك كمستثمر.
19: الحمد لله.
18: ويفضل لك الصعاب جميعها.
19: الحمد لله. بارك الله فيك. شكرا. هذا من طيبك أستاذ دكتور مروان الحملاوي.
18: أنا أقدر المهندس سالم وفريقه وأنحني إليهم وأرفع القبعة لهم.
19: جزاكم الله.
18: هنيئا هنيئا هنيئا بعمان بهم.
19: جزاكم الله خير. شكرا جزيلا على هذا المداخلة. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا. في تواصل على طول، في أرقام أخرى موجودة يتصلون نأخذ مكالمة أخرى. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
20: عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحالة دكتور؟
19: الله يحييك. كيف صحتك؟ طيب
20: حياك الله. معك محمد حفيز.
19: حياك الله أستاذ محمد. كيف حالك؟
20: والله الحمد لله. كيف دكتور؟
19: عاد الأستاذ محمد له خبرة في قطاع اللوجستي والسيارات خاصة يعني سنوات أصبح مرجع.
16: أهلا الأخ محمد.
19: تفضل.
16: مساءك خير.
20: الأخ باشمهندس لو سمحت أنا عندي تقريبا سؤالين.
19: تفضل.
20: طبعا في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية وتعطل بعض الإمدادات واحتمال تعطل بعض سلاسل الإمدادات أو توقف الاستيراد، وكما تفضلها أنت باشمهندس بلغة الأرقام، ما هي نسبة الاكتفاء الحالية أو المستهدفة لكل قطاع تمام في مدينة الخزائن الذي تستهدفه إن شاء الله؟ والسؤال الثاني يعني
19: الاكتفاء تقصد في الأمن الغذائي في الدواء؟
20: نعم. هو ترى في عندنا طبعا عندنا قطاع الطاقة وقطاع وقطاع الكهرباء، ولكن طبعا في بداية تفصل المنطقة الخزائن كم هي نسبة الاكتفاء المستهدفة الحالية أو المستهدفة؟ ثاني السؤال هو يعني كم تبلغ الطاقة الإنتاجية أو الطاقة التخزينية للإنتاجية الحالية في حالة أنا في حالة الطوارئ أو الأزمات الإقليمية الذي تسهم فيها مدينة الخزائن الاقتصادية في سده، أو النسبة التي تسعى لها لتحقيقها في حق الجاهزية الوطنية والأمن الغذائي بحلول 2030؟
19: ممتاز. أحسن. شكرا جزيلا. شكرا. أحسن. شكرا سامحني. تفضل التعليق طبعا على ضيوفك والمستثمرين. نعم. معك. نعم. إذا في أي تعليق سريع ثم بعد ذلك على رد على الأستاذ محمد هبيس. نعم.
16: طبعا بالنسبة للمستثمرين دكتور حيدر وكذلك البروفيسور، طبعا هم هذه حملونا أمانة كبيرة بحسن ظنهم فينا واختيارهم للمدينة، فكان من الواجب علينا أن نقدم كل التسهيلات ونقدم كل ما نستطيع أن نقدمه في سبيل إنجاح مشاريعهم. وإحنا دائما نقول في خزائن رحلة إحنا شركاء النجاح للمستثمرين. طبعا لا توجد مدينة إلا إذا وجد مستثمر ناجح ووجد مشروع ذو استدامة. فمن هذا المنطلق تجد تحية يعني تحية تقدير لكل فريقي في مدينة خزائن الاقتصادية، يعملون بهذا المبدأ، مبدأ الشراكة، مبدأ النجاح، مبدأ التسهيل، يقرعون الباب قبل المستثمر لحلحلة تحدياتهم. بعض التحديات قد لا تكون يعني تخص المدينة بصورة مباشرة، ولكن نحن نسعى دائما مثلا على سبيل المثال نسعى إلى إيجاد تمويل لبعض المستثمرين. نذهب بأنفسنا إلى البنوك، نتواصل معهم، نجلس معهم، نعطيهم من المستندات ما الذي يحتاجونه. كثير من الأشياء نقوم بها وهي ليست من الاختصاص الأصيل للمدينة، لكن نحن الهدف هو توطين وجذب الاستثمارات لعمان وللمدينة بشكل خاص، وبالتالي نجد إنه هذا النوع من المعاملة وهذا النوع من الاهتمام حقيقة يعني يسهل الكثير المستثمرين، وهو يعتبر عامل جذب للمستثمرين. أن تقف مع مستثمر يعني قادم إلى عمان، ف يعني محل تقدير هو بالنسبة له، وبكذلك يتطمن أن يستثمر ويحول أمواله للاستثمار في عمان.
19: جميل. بالنسبة للأخ محمد هبيس ركز على نسبة الاكتفاء، طبعا يمكن ركز على قضية أيضا الطاقة التخزينية أيضا، يعني هذه المشاريع إلى 2030 مثلا كيف تنظرون إليها؟
16: احنا بالنسبة لنسبة الاكتفاء الحالية، يعني كسؤال يعني هل الاكتفاء الأمن الغذائي،
19: الأمن الغذائي الدوائي،
16: نعم. هناك طبعا في رؤية
19: طبعا عمان. هو ربط ذلك بما يحدث الآن في نعم. يعني الأوضاع الجيوسياسية وانقطاع سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن اللي وصلت أكثر من 40-50% صحيح. مثلا صحيح. كيف ممكن يعني تلعب خزائن هذا؟
16: أنا حقيقة أتكلم دائما باستمرار مع زملائنا في المشرفين على سوق سلال المركزي، نتحدث عن يعني سلاسل الإمداد، سلاستها وحركتها وتدفق هذه البضائع إلى السوق، فكان دائما يطمنون أنه المنتجات متوفرة كخضار وفواكه، سواء من المنتجات المحلية أو المنتجات المستوردة، ما في توقف أبدا. أما يعني كمستهدف وطني في الغذاء، إذا تكلمنا عن هذا المستهدف، فأعتقد أن المستهدف اليوم إحنا فاتورة الغذاء مالنا تقريبا 3 مليار ريال عماني. وزارة الزراعة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بجهد كبير، وعلى رأسهم معالي الدكتور سعود الحبسي، أن يخفض هذه الفاتورة. العام الماضي خفضت هذه الفاتورة إلى 2 مليار ريال عماني، والآن في مستهدفات، حتى بعض المستهدفات خصصت للمدينة وكلفت المدينة أن تستقطب استثمارات نوعية في مجال الغذاء للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الغذائي. لكن نحتاج إلى جهود كبيرة.

0: وهناك مشاريع من 45 مشروع اللي ذكرناها.
1: نعم.
0: هناك تقريبا أكثر من 12 أو 13 مشروع للمخازن الجافة. فكقطاع لوجستي جالس يتشكل وجالس ينمو وجالس يساهم في أن يكون يعني عون لأي حالة طارئة لا قدر الله.
1: جميل.
0: أو أزمة. أما إذا تكلمنا عن كذلك الأستاذ محمد تكلم عن القطاع الدوائي.
1: نعم.
0: القطاع الدوائي الحمد لله في عمان بدأ اليوم نتكلم عنه. إحنا في خزائن معنا تقريبا 12 مشروع في القطاع الدوائي. نتكلم عن لقاحات الإنفلونزا، نتكلم عن دواء الأنسولين، الغازات الطبية، الأدوية البيولوجية، غرسات الأسنان، الأدوات والمستلزمات الطبية ذو الاستعمال واحد. نتكلم كذلك لقاحات بيطرية إذا يعني داخل المدينة. فطبعا إحنا نستورد ما يقارب أكثر من 95% من الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية من خارج السلطنة. عن أن نصل إلى اكتفاء ذاتي يحتاجنا كذلك جهود كبيرة، يحتاجنا توطين هذه الصناعة، الصناعة الدوائية. لكن نبشرك دكتور أحمد إن الحمد لله عمان رايحة في بعض الأدوية اللي الآن راح تنتج في مدينة خزائن راح تصبح بدل أن تكون مستوردة وراح تكون
1: صنعة في عمان،
0: ورايحين إحنا عمان راح تصدر هذه الأدوية يعني. وهذا إن شاء الله قريب سوف يحدث. هناك اهتمام كذلك كبير من معالي الدكتور هلال السبتي وفريقه حقيقة في توطين مصانع أدوية وصناعات دوائية في المدينة. معالي الدكتور هلال له كل التحية والتقدير، وفريقه زار المدينة مرتين، وقف على المشاريع الدوائية، وقف كذلك على المخازن الدوائية. اليوم المخزن الاستراتيجي للأدوية في وزارة الصحة جزء منه يخزن في عمان في خزائن، وهناك يعني متابعة مستمرة. فهذه الجهود وهذه الحقيقة يعني التعاون اللي جالس يصير بيننا وبين الجهات ذات العلاقة في القطاعات الاقتصادية، أنا أعتقد أنه بعد فترة من الزمن وليست البعيدة بل القريبة، وأنا أشوف هذا الشيء ممكن يكون يعني غير مستحيل، بل أنه ممكن أن في القريب العاجل أن نصل إلى نسبة جيدة من الاكتفاء
1: بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: جميل.
0: أعتقد جاوبت
1: أسئلة
0: الأخ الأستاذ محمد، وأشكره على هذه الأسئلة في محلها.
1: جدا.
0: نعم.
1: باشمهندس سالم، القطاع يعني مدينة خزائن الاقتصادية هي مدينة استثمار من قبل القطاع الخاص، سواء كان القطاع الخاص الأجنبي أو القطاع الخاص المحلي. هذه يعني نعزز قيمة دور القطاع الخاص في المساهمة في المنظومة الاقتصادية الوطني. وعندما نبدأ نقارن بالقطاعات الأخرى أو ممكن نقول المدن الأخرى والمناطق الأخرى والاستثمارات الأخرى، أي منظومة لابد لها أيضا تحدث معها نوعا ما من بعض التحديات، بعض الإجراءات التي تحتاج أحيانا أن يتم مراجعتها. ومثل ما أشار أيضا ضيوفك الموجودين معك في مدينة خزائن المستثمرين أن نحن محتاجين تطوير بعض التشريعات، بعض الحوافز، بعض المراعات يعني كمراجعة. خلينا بعد الفاصل نأخذ كذا يعني على السريع أهم من واقع تجربتك والحياة التي أيضا تعيشها مدينة خزائن الاقتصادية.
0: إن شاء الله دكتور.
2: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
3: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً يقوم على الابتكار.

0: وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص. يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله، مرحبا وسهلا فيكم. بلا شك أنا على يقين أن الحديث شيق عندما يكون الحديث عن قطاع خاص مستثمر في مدينة خزائن الاقتصادية، وأداء هذه المؤشرات تعكس فعلا واقع تحول اقتصادي، بل اقتصادي نوعي أيضا، أن يشمل الجزء الأكبر في القطاع الغذائي والجزء الآخر في القطاع الدوائي، وأيضا أن يكون أيضا هناك صناعات يعني قابلة أيضا كذلك لتطوير ودعم التنويع الاقتصادي في السلطنة. نؤمن بالمؤشرات، كيف تعكس هذه المؤشرات قبل ما ندخل في موضوع التحديات؟ نحن لا نسميها تحديات حقيقة، ولكن نسميها يعني أثناء السير الواحد يكتشف أنه محتاج يعدل يضيف، يعني أثناء السير، وهذه ميزة أيضا
2: كتحديات.
1: كتحدي يعتبر نوع ما من يعني كمراجعة.
2: نعم.
1: يعني عندي قانون، هذا القانون يعني وصل إلى مرحلة معينة احتاج إلى تعديل.
2: صحيح.
1: عندي لائحة تحتاج إلى تشريع، عندي رؤية تحتاج إلى إعادة يعني توضيبها بما يتناسب مع المرحلة. جميل جدا كإعطاء بعض هذه المؤشرات ثم بعد ذلك.
2: طيب دكتور، السؤال جميل، يعني هو يصب في التحديات، تحديات المستقبل والتحديات الحالية. طبعا أي مشروع بمستوى مدينة اقتصادية هناك تحديات كثيرة حقيقة، لكن الحمد لله بتضافر الجميع بتضافر الجهود مع الحكومة كثير من التحديات تم حلحلتها، وإلا لم نصل إلى هذه المؤشرات الإيجابية. صحيح. وبهذا النمو يعني المستمر، والحمد لله المدينة خلال السنتين الماضيات يعني صنفت وحققت كأعلى نسبة نمو بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في السلطنة.
1: إن شاء الله.
2: نعم. فإذا تكلمنا عن بعض التحديات اللي تواجهها المدينة، مثلا المنافسة الغير عادلة، والتي يعني غير مبنية على أسس تجارية من بعض المناطق الصناعية الموجودة، وهذا يؤثر على يؤثر نحن ككونك قطاع خاص استثمرنا في المدينة، يعني أخذنا قروض، وظفنا عمانيين، الحمد لله إحنا في المدينة 100% نسبة التأمين، يعني هناك مصاريف تشغيلية كبيرة للمدينة من أمن ومن خدمات، يعني بنينا بنية أساسية متطورة من خلال يعني أفضل المقاولين في السلطنة في البنية التحتية والبنية الأساسية، لكن نجد إنه في مناطق صناعية لا زالت يعني تعمل بمبدأ غير تجاري، وبالتالي هذه إحنا حقيقة تؤثر على على على نمو المدينة. طبعا كذلك بعض التحديات التي يعني نواجهها، هناك جهود تبذل من القطاع العام بلا شك، ولكن هذه الجهود لا زالت لم تثمر لحد الآن في حل أزمة المخازن العشوائية التي والغير مرخصة. أنا أتكلم عن المخازن العشوائية والغير مرخصة المقامة على أراضي زراعية وأراضي سكنية وأراضي تجارية. هذه المخازن مئات الآلاف من الأمتار المربعة التهمت هذه الأراضي الزراعية، وتجد في هذه المخازن، طبعا هذه المخازن أقيمت ليست لم تنشأ بمواصفات فنية وليس بها أي معايير الأمن والسلامة ونظام مكافحة حريق. هذه المخازن يخزن فيها الغذاء ويخزن فيها الدواء ويخزن فيها المواد الكيماوية، وكثير منها يعني في أراضي غير في أراضي زراعية. هنا هذه يجب أن تحل ولا تدخل في المعادلة الاقتصادية للبلد، يعني هذا هذه المخازن. كذلك هناك جهود لا ننكر، لكن جهود لم تثمر لا زالت في إعادة توجيه سكنات العمال إلى المناطق والقرى العمالية المخصصة. إحنا في المدينة معنا قرية عمالية يعني استثمرت من قبل القطاع الخاص. صحيح. قيمة هذا الاستثمار 25 مليون توفر كل الخدمات الإعاشة من الجامع إلى السينما، بها المستشفى، بها العيادة وبها كذلك المختبر الطبي وكل الخدمات، لكن نجد إنه العمال يعني يذهبون بالعشوائيات، وهذه حقيقة واحدة من التحديات اللي نواجهها، وليس فقط تواجهها المدينة، حتى الأحياء السكنية بشكل عام ولها تأثير كبير. نحتاج إلى ربط جسر الطريق السريع الغربي بالمدينة ليعني حلحلة حركة الشاحنات ولكذلك المسار الشاحنات الآمن. نحتاج إلى كذلك بعض التحديات، هناك طلبات متزايدة لإقامة مراكز بيانات في مركز البيانات ومركز الأعمال والتكنولوجيا بالمدينة. إحنا معنا خصصنا أرض مليون متر مربع، هذه الأرض مخدومة بكل الخدمات وموفرة ومجهزة لاستقطاب وإقامة مراكز بيانات. اليوم مراكز البيانات سعتها يعني التخزينية عالية جدا، يعني لو قارنا قبل 5 سنوات تجدها يمكن أكثر من 500% من السعة التخزينية لهذه المراكز، وتحتاج إلى طاقة، هذه الطاقة غير متوفرة لمركز البيانات. هذه بعض التحديات حقيقة اللي نواجهها. أتمنى أن يعني تتكاتف الجهود ونعمل على حلحلتها لتكون نموذج، يعني نموذج نجاح في في في مثل مدينة خزائن الاقتصادية.
1: شرط باشمهندس يعني لجزئية مهمة جدا في قضية، يعني وهذا أعتقد هو محور في غاية الأهمية في قضية التنافس الغير عادل. يعني نحن بحاجة إلى طرح واضح جدا وشفاف، يفترض أنه تكون بما أن المدن سواء كانت استثمار قطاع خاص أو استثمار حكومي أو أراضي انتفاع، أيا كانت هذه الاستثمارات، بحاجة فعلا أنه يكون في مراجعة لهذه التشريعات. صحيح. اللوائح. نعم. كذلك. نعم. يعني بقدر ما تقدم يعني الجهات الرسمية من تسهيلات، يعني سواء كانت في التراخيص، سواء كانت في الأنشطة، في الحوافز، في أيضا الإعفاءات التي ممكن تستقطب استثمارات، يعني أعتقد بشكل أكبر جدا.
2: نعم دكتور، إذا طبعا إذا المؤسسات أو الجهات الحكومية تنافس القطاع الخاص فلا يمكن تمكين القطاع الخاص، ولا يمكن أن يقوم قطاع خاص قادر أن يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
1: كيف تقرأ خزائن نحن اليوم 2026 بعد 4 سنوات؟ كيف تنظر لخزائن بعد 4 سنوات؟
2: طبعاً
1: 2030 إن شاء الله.
2: 2030 إن شاء الله، يعني في 2030 أتمنى أن أرى مخازن الدواء وحاويات الدواء تصدر من المدينة
1: بإذن الله،
2: ويكون معنا اكتفاء ذاتي لبعض الأدوية. طبعاً نحن نتكلم في 2030، أتمنى كذلك أن يكون صناعات غذائية موطنة في المدينة، وأن يكون في بعض الصناعات الغذائية اكتفاء ذاتي من داخل المدينة. أتمنى أن أرى يكون في مجتمع يعيش داخل المدينة، لأنه في معنى يعني في معنى بعض الأراضي المخصصة في التطوير العقاري. أتمنى أن أرى الصباح أطفال يذهبون إلى المدارس
1: وكليات
2: وجامعات بإذن الله. طبعا حقيقة الطموح كبير، يعني احنا بدأنا من الصفر لكن اليوم نرى الأثر كبير غير متوقع، لكن الحمد لله. فأتمنى كذلك أن تكون خزائن قبلة للشباب الطموح للاستثمار داخل المدينة، وكذلك العمل داخل المدينة، لأن مدينة اقتصادية وليست مدينة صناعية تستقطب الكوادر الفتية الشابة المبدعة للعمل أو للاستثمار في مشاريعهم الخاصة، وتكون حاضنة، يعني حاضنة وطنية لهذا الشباب
1: بإذن الله. إذن مستمعين الكرام، مدينة خزائن الاقتصادية تبدو اليوم أمام مرحلة مفصلية تنتقل فيها من مرحلة استقطاب المشاريع والإعلان عن الاتفاقيات إلى مرحلة التشغيل الحقيقي وقياس الأثر الاقتصادي والقيمة المضافة. ويبقى الرهان الأكبر ليس في حجم الاستثمارات، بل في فترة قدرة المشاريع على خلق صناعة وطنية. نشكرك باشمهندس سالم سليمان الدهلي، رئيس تنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، كما أشكر زملائي حمد الوردي وحمد الفرعي، والشكر موصول لكم كافة المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: شكرا
1: لك باشمهندس. شكرا جزيلا. أحسنت.
0: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما، رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
9: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساء.
8: صحتنا.
10: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
11: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
12: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
8: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
13: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
14: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
8: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
15: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، يبوش أو الركاب أو الإبل يعني من أكثر الأشياء اللي يقتنيها رجل البادية. البدوي يحب دائما أن تكون إبوش أكثر الحيوانات اللي يحبها ويعزها ويراعيها. وفي عمان معروف أن الإبل العمانية أو البوش العمانيات من أجمل أنواع الإبل في العالم. هناك في سباقات يعني تقام للبوش يسمى سباق المزاين، ودائما الإبل العمانية يعني ياتن في المركز الأول. برنامجنا تغاريد، والتغاريد نتكلم فيه عن البادية، وبما أن البوش أو الإبل مرتبطات يعني بحياة البدوي، فهناك في كثير من يعني الأمور تخص يعني البوش. من أهم هذه الأمور هو أمراض البوش. هناك في ناس متخصصين لعلاج أمراض البوش بمختلف الأنواع، ومن هذه العلاجات هو علاج الوسم. علاج الوسم، عندي في هذه الحلقة عندي حمود بن حمدان بن سالم بن هدي من ولاية إبرة. نرحب به. حمود كيف الحال؟
3: حياك الله.
2: عساك بخير.
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟ طيب
3: خير عفيد.
2: البوش الهن يعني فيهن كثير من الأمراض، ومثل ما قلت أنا هناك في علاج الوسم. بما أن احنا في البادية يجب أن نتعرف على هذه الأشياء، ونقدم للأخوان المستمعين كل الأمور اللي تخص يعني البدو والبادية. الوسم كيف الوسم يعني بالنسبة للبوش؟
3: والله أخ عيد، الوسم في نوعين. وسم واحد اسمه يادة، يكون ما بين القبائل.
2: كيف ياد يعني؟
3: ونوع وسم واحد اسمع عن الأمراض.
2: طيب الياد
3: أنت
2: الياد كيف الياد؟
3: الياد تكون مختلفة.
2: كيف يعني؟
3: هي اللي تبى ثبتها كذي بالصورة الواضحة تو، مثل رقم السيارة. رقم السيارة بين لك ثلاث حلوف التاليات، وسيارتك أنت ثلاث حلوف التاليات، ما يمكن تعيش سيارة من الثاني. لازم
2: ما وصلت الحل. أنا عاد ما وصلت الحل. شو تقصد أنت بالياد؟
3: اليادة فصل ما بين القبائل وفصل في البوش.
2: فصل يعني
3: فصل. نعم يعني تعرف يادة القبيلة هذه والقبيلة الثانية،
2: يعني تعرف أن هذه بوش خاصة لهذه القبيلة
3: عندها. نعم.
2: وهذه البوش خاصة بهذه القبيلة.
3: هالقبيلة
2: بالوسم.
3: بالوسم
2: اللي هو عبارة عن أشارة.
3: أنا أشارة عرف فصل. عرف فصل
2: وضع على
3: فصل
2: على الإبل أو الناقة.
3: على الناقة، إنها هذه الناقة من تخص
2: الفلانيين.
3: تخص الفلانيين،
2: حيث أن باكر إذا مشيت أي مكان يجيبوها يعرفون أن هاي تخص بوش مثلا نهدي أو بوش
3: قبيلة
2: الحرث أو بوش مساكرة أو هكذا. قصدك أنت هاي تسمى
3: يادة.
2: تسمى اليادة.
3: يادة.
2: وين توسم؟
3: وسيمة.
2: وين توسم؟
3: توسم في جسم الناقة.
2: في أي مكان؟
3: في كامل
2: العلامة.
3: في جسم الناقة كامل، إلا غير فيها أفصال مختلفات.
2: كيف أفصال مختلفات؟
3: ياكل عضاد. العضاد وسم يسمى العضاد. العضاد يادة. العضاد يادة حال ثلاث قبائل لموجود هنا معنا. يادة للدلعي غربة في الظاهرة، ويادة لمسكري في لاية مساكرة، ويادة لمسعودي. العضاد الحين من أنت توسم عضاد، والثاني يوسم عضاد، واكل يوسم عضاد.
2: أنت تسموها وسم هنا ولا وشم؟
3: لا وسم يادة.
2: وسم يادة.
3: وسم نار وفوق التكمل يادة.
2: هاي تبين إن هاي
3: تبين إن هذه اسمها ما وسم عضل، وسم يادة فصل ما بين قبائل. الحين كلهم وسموا الجماعة هلا ثلاث قبائل عضاد عضاد. إيش الميزة اللي تختلف فيهن؟ بتسألني
2: إيش الميزة؟
3: إيش الميزة اللي تختلف فيهن؟
2: إيش الميزة؟
3: الدرعي وسم عضاد وسم عضاد في اليد مشاوي وحنا منه مطرق على هبط سموه عضاد محناي عضاد محناي واسمه الدرعي
2: ايوه
3: ماسكلي وسم عضاد ما عليه زود عضاد وحده مسعودي وسام عضاد وزاد عليه دامع ولا زاد عليه عقال
2: علامة هذا علامة,
3: علامة. عندما اختلطن بوش قبائل يوم من الأيام وراحن في السيوح وفي الخصوب ونيعان عند بدوان يقول لك قلت عليها عضاد المن قال لا هذه للدروع عليها عضاد محناي الثاني قلت عليها عضاد قال وش غير عضاد قال العضاد فوق دامع قال لا ذيك ما للدروع اللي فيها عليها دامع لمساعيد
2: لازم يكون الانسان هذا عنده خبره في الموضوع هذا
3: لا البوش كله عنده خبره
2: عنده خبره
3: وحتى ما مشى عنده عند بوش الروحه يستخبر عندها له يوم يقعدوا الشياب يرمسوا يسولفوا مع بعض يادت فلانيين كذي معتلمه يادت فلانيين كذي
2: علامته يادت فلانيين
3: كذا قيت انا ناقع عليها عضاد عضاد وحده المن هذه عند ميت في جلسه كذي رمست الشياب قيت ناقع عليها عضاد وحد المن قالوا هذه اللي عليها عضاد مع عليها زود لمساكره شوف كيف الفرق كل عضاد عضاد
2: وكلهن يحوون هنا لك كلهن يحوون البوش
3: لا
2: اللي يسوي لها علامه ولا
3: لا لا كلهن عليها علامه غير تطلع ناقه الشيخ التميمه اللي قريب ما فلت
2: هذه ما يسوي لها
3: مثل الرياض
2: هذا ما يسوي لها عضاد
3: ما يسوي لها ياده
2: ما يسوي لها
3: تطلع من 100 الناقه ناقه واحده
2: ولا
3: مثل الحي مثل الحيديين
2: لكن هذا في الاول الان يسوون
3: الحين لحد الآن لا يادة موجودة مع القبائل
2: لحد الآن
3: لحد الآن نعم ويادة رسمية ويادة رسمية
2: طيب هاي بالنسبة لليادة خلينا ندخل الآن في الأمراض الأمراض يعني وسم الأمراض اللي هو النوع الثاني
3: وسم الأمراض الناقة يضربها مرض من قمة راسة لديولها
2: حال إنسان
3: حالها حال إنسان وكان بعد ما أكثر
2: نزيل.
3: وهذا المرض اللي يضرب الناقة ودواه الوسم هذا كله السبب من البرد والسبب من العلوق مثل من الشرايين هذا مي من الحرارة هي كلها من البرد
2: من براد
3: من البراد نعم تفهم تباني عدلك الوسوم اللي علاي الناقة بعد لك
2: لا بس أنا بي على علاج مثلا قول لي موضوع يعني كذا علاجي كذا
3: أقول لك إنها الناقة نقول أصبحت تعوق عينها
2: زين
3: تحمل عينها مسوية دمعة
2: مسوية دمعة
3: ومعينها حمراء ومغمضة ويعني سهران من عينها إيش يتعاليها هذا البدوان يعاليوها عند قال لك ناقة فلان ضايل بنها عليك في عينها عندما قال لك ضايل بنها عليك في عينها ايش العلاج وسامها رزة وسامها رزة في خبتك احد
2: بهيش بسمها
3: برزة حديدة
2: برزة حديدة
3: رزة حديدة شايف ان المثال اللي بيبان يسوي اللي بيبان من زمان رزة وسامها في خبتك احد رزة وسامها قمة الراس مطرق
2: مزين.
3: هذا عن علاج العين
2: هذا عن علاج العين
3: عن علاج العين باكر ولا بعد باكر بتصبح عينها صاحي وفاتح وما فيها شيء
2: هذا في ناس متخصصين حق الامور هذه ولا ان حي الله واحد يوسف
3: لا لا حي ما حي الله مثلاً واحد
2: اذا مثلا انت الناقه عند فيها عرق مثل ما قلت انت الحين انت تقدر توسم من روحك ولا تجيب انسان متخصص في هذا
3: لا انا لا اعرف الحايه هي وامثلها بنفسي واعرف الامراض هذه من اولها لتاليها اللي بعدها لك انا اعرف اسمها روحي
2: لا هاي بالنسبه لك انت كمتخصص
3: لا فهم
2: انا
3: لك.
2: لا انا سؤالي عام
3: لا
2: انا الان قاعد اخاطب شباب جيل الان يعني الجيل الان هيلا ما عندهم خبره في الموضوع هذا
3: زي ما عندهم خبره
2: اريد اخبرهم يعني هل بامكان يعني مثل الطبيب الان طبيب مختص يسوي هذا او اي الله حي الله واحد يقدر يسوي هذا
3: لا ما يسويها حي الله واحد
2: يعني
3: ولا حي الله واحد يعرف الاسم مش هو
2: الانسان مختص
3: بيوسم. لا الانسان مختص ناس مختصين
2: مختصين
3: اللي ممارسين بوش وعايشين معهن مده طويله
2: عده طويله
3: ويعرفون هنا امراضهم
2: يعرفون هنا
3: امراضهم
2: يعني متخصص في المواضيع هذه هو اللي
3: متخصص
2: يعرف ان هذا مرض كذا وان هذا
3: ورابي مع شيابه
2: ورابي
3: مع هالبوش
2: مع هالبوش
3: ويعرف لهن امراضهم
2: ويعرف لهن
3: امراضهم
2: بس الشيء اللي بدخل فيه انا بكلمك عنه حول الموضوع هذا عشان ننهي الموضوع الوسم هو هل ياثر الوسم على الناقه السبوق ياثر عليها
3: وسم العضل ما ياثر على شيء اسمه علاج
2: علاج
3: اسمها
2: علاج
3: ولا سلت عن وسم العضل يمكن 30 وسم و30 مرض يضرب عنها تباني أخبرك عنهم بخبرك عنهم تبات منهم تأخذ حاية بسيطة شيرية عليهم
2: لا أخذ شيء بسيط يعني نترك هذه الأشياء للأخوان البيطريين يعني يمكن عندهم مواضيع هذه لكن همني بس همني الناقة الروحة هل يأثر عليها الوسم
3: لا ما يأثر عليها من دام تسمح عن عضل
2: ما يأثر عليها
3: ولا هي النار تأثر عليها غير النار ضيع لها مظهرها
2: تضيع نظرها.
3: نظرها بس الناقة كلها موسم يكون نظرها مزين.
2: طيب هذا بالنسبة للوسم، ما بنريد نتوسع فيه لأن هذا موضوع طبي.
3: عندك
2: موضوع طبي
3: عندك صح.
2: يعني ما كثير الناس يعني مهتمين فيه كثير، لأن في الآن الحمد لله في الدولة في الآن وضعت
3: أطباء بيطريين، نعم.
2: في طب بيطري الآن موجود، في عيادات خاصة موجودة في هذا الموضوع، بس احنا حبينا ناخذ
3: حايل
2: الخلفية. طيب نرجع الحين إلى تربية الموش. احنا تكلمنا مع الحاج عبد الله دويكي عن تربية بوش سباق العرضة، الآن نبي نتكلم معاك أنت عن تربية البوش عامة، من أول ما توديها إلى المناخ إلى غاية ما تصير بكرة للركض، خبرنا بالتسلسل.
3: من أول توديها المناخ؟
2: من أول ما توديها للهديد.
3: عنده
2: تفضل.
3: توديها للهديد أول تشوف الناقة اللي عندك ما مال
2: كم عمرها، توديها بتوديها للهديد كم العمر؟
3: من يوم صغيرة.
2: يعني أول وحدة،
3: أول وحدة من كملت الثلاث ودخلت الأربع
2: توديها الهديد،
3: من كملت الثلاث وهي راهية وعاقدة ودخلت الأربع توديها الهديد. توديها في شهر 9.
2: شهر 9
3: أول موسم، عندما هدرت الركابة ثارت العرب تنوخ.
2: إيش معنى في شهر 9 يعني؟
3: شهر 9 موسم يعني أول شتاء.
2: يعني هذا موسم يكون موسم
3: أول شتاء، مي الصيف مي شتواني
2: تروح. لكن أول ما في شهر 9 يعني بعد القيض،
3: بعده هو بعد
2: بعد الربع يعني.
3: موسم بعد الربع، نعم.
2: بعد الربع، بعد الربع كانت توديها بعد
3: على حسب الشهور، بعده هو شهر
2: بعد الربع،
3: بعد الربع.
2: طيب
3: من شتى شتى وهدرت الركاب قلت لك الناقه اول، ولا حملتها في سياره ورحت نقلها الهديد. طيب نوخته
2: يعني ما حي الله هديد في هديد
3: لا
2: يعني...
3: انت يوم تختص بهديد زين تحاول تدور هديد زين ينبي يجيب لك حاشي صار، وحاشي مطلوب
2: هو اكثر شيء الحاشي
3: مطلوب الحاشي، ترى الناقه عاد موجوده
2: لكن اكثر شيء الحاشي ياخذ اصل امه ولا اصل ابوه.
3: لا الحاشي لا شامل ناقه صاره وبعي هديد صار كان يعرفه ممتاز ولا يا تلم ضعيف ولا ابو زين كان بين بينين
2: بين بينين
3: لا شابه الابو كان يفوز.
2: لكن انا سمعت يقول ان اكثر شيء ياخذ من الام هو.
3: هو ما اقول لك ياخذ من يهتين،
2: ياخذ من يهتين
3: يجي لك عندما تفطن في بيشان وفي الطنايف تشوف مثل البوش مشابه ركاب وتشوف من شعدد بوش مشابه مهاته.
2: طيب حبيبي الحين يقول لي وقتنا انتهى وباكر نكمل ان شاء الله
3: على خير
2: حل الموضوع هذا تربية البوش
3: على خير.
2: نلتقي بكم اعزائي المستمعين في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وكان ضيفنا اليوم الاخ حمود بن حمدان بن سالم الهدي من ولاية ابرة.
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. يعقوب بن محفوظ الخنجري الحاصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان السينما للجميع الدولي عن فيلم أرواح ملتهبة بالمملكة المغربية ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لحظة استثنائية كانت بالنسبة ليعقوب وقت صعود لاستلام الجائزة، اللي كانت بمثابة التتويج لجهود كبيرة بذلت من قبل الفريق اللي صنع الفيلم وجهوده هو شخصيا في إخراج الفيلم، ويعبر عن الفرحة بأنها لا توصف، خصوصا بتخيله مشهد العلم العماني يرفرف على المنصة مع ذكر اسمه وذكر عمان.
4: لحظات الفرح، يعني حينما يحقق الإنسان إنجاز معين، خير تعبير يقول يعني إنه لا يوصف فرحي عند سماعي خبر إني أنا فزت بجائزة. حقيقة يعني هي بالنسبة لي أنا أعتبرها بهذا المهرجان، مهرجان دولي، هي لحظة استثنائية. شعرت أولا كوني عماني وأفتخر بذلك. طبعا الفرح تتويج أنا أعتبره لجهود بذلت في صناعة هذا الفيلم، جهود بذلت من أجل أن نرفع اسم السلطنة في المحافل السينمائية المحلية والدولية. شعوريا حتى أنا رأيت رمزا، يعني وأنا أتوج بهذه الجائزة كأن علم عمان يرفرف في المكان حينما ذكروا فيلم أرواح ملتهبة من سلطنة عمان، فكأني رأيت علم السلطنة يرفرف على تلك المنصة.

0: فيلم أرواح ملتهبة تحول من مجرد فكرة إلى مشروع سينمائي ضخم ومر بتحديات كثيرة بين إعداد الفكرة ثم تطبيقها بالتصوير وبعدها المونتاج حتى بناء العمل وصورته المتكاملة وإخراجه كمنتج على شكل فيلم سينمائي. بعدها يعقوب قام بتسجيل الفيلم في مهرجان السينما للجميع الدولي بالمغرب بتشجيع من زميله ثم فرزه ضمن الأفلام المتقدمة على المسابقة ودخول الفيلم في فئة مخصصة لأفلام المحترفين، وهذا دليل على جودة واستحقاقية الفوز بالجائزة.
1: كانت الفكرة جدا بسيطة فيما يتعلق ببناء سيناريو أرواح ملتهبة، بعدها تحول إلى مشروع سينمائي، من فكرة إلى مشروع سينمائي متكامل. اشتغلنا على كتابة السيناريو كتابة دقيقة جدا، وبعدها أيضا واجهنا التحديات فيما يتعلق بالتصوير، وثم دخلنا بعد مراحل المونتاج أيضا أخذ منا بحيث أنه نحن نطلع بعمل مميز متكامل الأطراف، ما يتعلق بالألوان، ما يتعلق بالصوت، ما يتعلق بكل ما يتعلق بإخراج العمل. بعدها يعني بدأنا دخلنا، وهو إلى الآن لا زال يخوض رحلة الدخول في المهرجانات الدولية. حقيقة يعني أحد الأخوة أيضا في الجمعية العمانية للسينما يعني حدثني عن المهرجان هذا بالذات وأرسل لي بيانات التسجيل، فقمت مباشرة شرعت بتسجيل الفيلم، وبعد ذلك طلبوا مني نسخة من الفيلم بحيث أنه يتم إجازته من قبل إدارة المهرجان، والحمد لله تم قبول الفيلم لدخوله فئة المحترفين الدوليين، لأنه المهرجان كان انقسم إلى شقين، شق المحترفين الأفلام الاحترافية وأفلام الهواة، فالحمد لله تم قبوله في دورة المحترفين الأفلام المحترفين. وبعد ذلك أيضا الإجراءات الأخرى ما يتعلق بالفيلم والبوستر والإجراءات المتبعة في كل مهرجان.
0: يعقوب شارك بفيلم أرواح ملتهبة في مهرجانات سابقة محليا وحصل من خلاله على جوائز عدة، منها أفضل عمل متكامل وأفضل تصوير وأفضل مكياج وأفضل ممثل، وأيضا له مشاركاته الدولية اللي حقق فيها جوائز منوعة.
1: بالنسبة لفيلم أرواح ملتهبة شارك محليا عدة مهرجانات، فاز بأفضل عمل متكامل، فاز أفضل تصوير، فاز أفضل ميكاب مكياج، فاز أفضل ممثل، طبعا هذا كان في مهرجان. بالنسبة للمهرجانات المحلية، المهرجانات الدولية أيضا فاز في بعض الدول، فاز أفضل مكياج، فاز أفضل ممثل، والآن حصل على جائزة أفضل إخراج. أيضا حصلت على إنجاز آخر لفيلم آخر غير عن أرواح ملتهبة، أيضا على مستوى الوطن العربي حصلت على أفضل فيلم طبعا متكامل على مستوى الوطن العربي. أيضا عملت فيلم آخر وحصلت على أيضا على جائزة أيضا لأفضل فيلم. الفيلم اللي حصل على جائزة أفضل فيلم متكامل كان بعنوان مخاطر التواصل على الأمن، كان في تونس. والفيلم الثاني أيضا حصلت على كان اسمه تفاصيل حارقة في مهرجان محلي المرأة والطفل،

0: يعمل يعقوب على إنتاج فيلم سينمائي عماني طويل جديد من إخراجه وتأليف كاتب إيراني، ويأمل أن يشارك به في مهرجانات دولية، كما يأمل من المسرحيين والمشتغلين بصناعة السينما من أفراد ومؤسسات أنهم يواصلوا مسيرهم ويؤمنوا بأنفسهم وشغفهم وقدراتهم في إنتاج محتوى سينمائي عماني قادر على أن يحقق النجاح والوصول والمنافسة.
1: المشروع المستقبلي الآن أشتغل على فيلم سينمائي طويل إن شاء الله، وأيضا الآن شغالين على فيلم سيكون إن شاء الله أيضا من إخراجي لكاتب إيراني، هو طبعا فيلم عماني روائي طويل. انتهينا من الكتابة، من كتابة السيناريو، وأيضا انتهينا من المعالجة السينمائية، وتم إجازة الفيلم أيضا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والآن نشتغل على ما يتعلق بالإنتاج والدعم لهذا الفيلم لأنه فيلم روائي طويل. وأيضا سأكون أنا أحد المخرجين هذا العمل. يعني الفيلم الآن داخل في منافسة أيضا في مهرجانات أخرى، إن شاء الله قريبا سيكون له أيضا نصيب في الحصول على إنجازات، الحصول على جوائز إن شاء الله. هذا بلا شك يعني أن الطريق متواصلين فيه. يعني حقيقة يعني في ختام هذا اللقاء أنا أود أن أوجه رسالة إلى السينمائيين العمانيين الشباب، عليهم الاستمرار ومواصلة الحلم والإبداع، فالإبداع لا حدود له ولا مكان. الشغف السينما ليس مجرد عدسة تصوير، ولكن عليهم أن يعتبروها نافذة نظهر جمال الإنسان العماني، عمق القصص العمانية موجودة وحاضرة. وأوجه دعوة أيضا للمؤسسات الخاصة والمستثمرين أن ينظروا إلى صناعة السينما كقطاع واعد يمكن أن يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ودعم المشاريع السينمائية خاصة والأفلام الروائية، لأن هذا الاستثمار يعد يعني استثمار كبير جدا ودعم القوة الناعمة لهذا الوطن. احنا نملك الطاقات ولدينا القصص التي تروى ونؤمن بها أن تكون لسلطنة عمان سينما حقيقية تنافس وتبدع وترفع من أجلها الأعلام.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز يعقوب بن محفوظ الخنجري الحاصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان السينما للجميع الدولي عن فيلم أرواح ملتهبة بالمملكة المغربية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
4: نفرف على رؤوس الثوار ونبتات،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله

0: وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع، بيدك الإبرام والنقض والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين، واملأ قلوب أمته بحبه وطاعته فيما يرضيك يا الله.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

نكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان، أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان، واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. دعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسيال للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد. من العناوين وإلى التفاصيل، أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور فؤاد حسين، هنأه خلاله بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية العراق الشقيقة. وعبر معالي السيد وزير الخارجية عن خالص تمنياته لنظيره العراقي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه. أكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها. رحبت سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية، ثمنت الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. شارك سلطنة عمان في افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم الإسلامي منتدى قازان، كما شاركت في حفل تدشين مدينة قازان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2026، حيث ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الذي حضر إلى جانب رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف ندوة الأعمال العمانية الروسية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال العمانيين والروس. وتناولت الندوة سبل وآفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية، ويعد المنتدى منصة رئيسة للحوار المباشر بين روسيا والعالم الإسلامي، ما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي ويوسع آفاق الاستثمار. دشنت أسياد للنقل البحري ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد ضمن 4 ناقلات نفط عملاقة جديدة ستنضم إلى أسطول الشركة، في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية ودعم خططها التوسعية طويلة الأمد، بما يعزز قدراتها التشغيلية ومكانتها في قطاع النقل البحري العالمي. وتعد بدبد إحدى ناقلات النفط الخام العملاقة التي تم بناؤها من قبل شركة هان وأوشيان، إحدى أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية والعالم، وجهزت بأحدث الأنظمة المتطورة لتنقية الغازات والحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزام أسياد للنقل البحري بمبادئ الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية. ناقشت بعثة الحج العمانية آليات عمل البعثة وما سيتم خلال الفترة القادمة من أعمال لخدمة الحجاج، إضافة إلى مناقشة التجهيزات في مخيمي منى وعرفات. وأكد سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية خلال الاجتماع، أكد أهمية التكامل بين مختلف الوفود المشاركة وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات لحجاج سلطنة عمان بما يضمن أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. ومن المقرر أن يتوجه فريق من بعثة الحج العمانية إلى المدينة المنورة غدا السبت لتقديم خدماتها للحجاج العمانيين. زار عدد من منتسبي الأكاديمية السلطانية للإدارة الجمعية البريطانية العمانية بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والاطلاع على أبرز التجارب المؤسسية والإدارية البريطانية. كما أتاحت الزيارة تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الكفاءات القيادية وتعزيز الشراكات الأكاديمية والمهنية بين المؤسسات العمانية والبريطانية. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الرامية إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز التواصل مع المؤسسات الفكرية والأكاديمية العالمية بما يسهم في دعم مسارات التطوير الإداري والقيادي في سلطنة عمان. تضمنت الزيارة حفل عشاء حضره سعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وسعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والشخصيات البريطانية المهتمة بتعزيز العلاقات العمانية البريطانية. تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامجا تقنيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. البرنامج يسعى إلى مواكبة التقنية الحديثة في المجالات الرقمية وكيفية صناعة المحتوى المحلي.
1: بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامج تكنو AI. سميرة بنت سعيد السعدية رئيسة قسم الثقافة بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية.
2: يمثل برنامج تكنو AI أحد البرامج النوعية التي تنفذها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة في قسم الثقافة، بهدف تعزيز الثقافة التقنية لدى الشباب والنشأ وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. يأتي تنفيذ هذا البرنامج انسجاما مع توجهات وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الثقافية للوزارة التي تركز على دعم الصناعات الإبداعية وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية وتعزيز حضور التقنية والابتكار في المشهد الثقافي.
1: البرنامج الذي يستمر حتى يوليو القادم يتضمن سلسلة من الورش التقنية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التحولات التقنية الحديثة عبر حزمة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يعمل على توليد الإبداع والابتكار في المجالات الرقمية. دلال بنت خميس المالخية إحدى المشاركات:
3: كان في الورشة تجربة ثرية، تعرفنا من خلالها على أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في صناعة المحتوى الإبداعي، مما يسهم في مواكبة التطورات التقنية وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً.
1: وسيبحر المشاركون من خلال البرنامج في تعلم أساسيات كتابة البرومبت الاحترافي والتوليد الصوري بالذكاء الاصطناعي وأشهر أدواته مثل تشات GPT وكانفا وغيرها.
0: وسط انتشار المزارع المنزلية في سلطنة عمان، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني بما يسهم في ترسيخها كجزء من نمط الحياة اليومية.
4: في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي والتغيرات المناخية، برزت المزارع المنزلية في سلطنة عمان كونها أحد الخيارات المتنامية لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة بعد أن كان ينظر إليها كهواية أو نشاط جانبي محدود. ومع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الاكتفاء الذاتي وجودة الغذاء، أخذ هذا التوجه يتشكل كظاهرة تستحق القراءة من منظور اقتصادي وبيئي واجتماعي أوسع. ويرى مختصون في هذا الشأن أن انتشار المزارع المنزلية خلال السنوات الأخيرة لم يكن مجرد توجه عابر، بل يعكس تحولا حقيقيا في سلوك الأفراد نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء، مدفوعا بالرغبة في الحصول على منتجات طازجة وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات، إلى جانب تزايد الإدراك بأهمية الزراعة في الحياة اليومية. ورغم محدودية مساحة المزارع المنزلية، إلا أنها تسهم في دعم الأمن الغذائي بشكل تراكمي، خاصة إذا ما تم النظر إليها كمجموعة من الوحدات الإنتاجية الصغيرة التي يمكن أن تحدث أثرا ملموسا عند انتشارها. كما أن بعض الأسر تجاوزت مرحلة الاستهلاك الذاتي إلى توزيع وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية. وتتيح البيئة العمانية زراعة كم واسع من المحاصيل المنزلية، من أبرزها الخضروات الورقية والفواكه مثل الليمون والموز والفيفاي والعنب. وأسهمت التقنيات الحديثة كالزراعة دون تربة والبيوت المحمية في توسيع نطاق الإنتاج وإطالة المواسم الزراعية، بل وأدخلت أصنافا جديدة إلى هذا المجال. وأوضح المختصون أن من بين أبرز التحديات في مجال الزراعة المنزلية هو شح المياه وارتفاع تكلفتها، إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وكذلك الحاجة إلى معرفة فنية لتطبيق التقنيات الحديثة وصغر المساحات المتاحة في بعض المنازل. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تبني حلول عملية مثل إعادة استخدام المياه المنزلية وأنظمة الزراعة الحديثة، والاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة عبر المنصات الرقمية. إنما ينقص هذا التوجه اليوم هو التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني، بما يسهم في ترسيخ الزراعة المنزلية كجزء من نمط الحياة اليومية.
0: إلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل دولارا وأربعة وتسعين سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 106.75 دولار للبرميل. وكان المعدل شهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104.73 دولار للبرميل. وأخيرا، واصلت منتخباتنا الوطنية تألقها وحصدها للميداليات الملونة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما رفع سلطنة عمان رصيدها إلى 14 ميدالية متنوعة. حصد منتخبنا الوطني لألعاب القوى 4 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضية، ليؤكد حضوره ومنافسته على المراكز الأولى في الدورة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. دعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد. حرر لكم أخبار عمان سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. واحد من أجمل المظاهر الطبيعية في أقليم النورماندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه بشيء من الإيجاز في الحلقة الماضية هو البوكاج. البوكاج عبارة عن أسيجة نباتية أو مسيجات نباتية موجودة بين المزارع المختلفة. في المشهد الريفي يتكون من حقول صغيرة أو متوسطة تفصل بينها أسيجة نباتية كثيفة مكونة من أشجار وشجيرات وأعشاب وخنادق ترابية. قد يظن البعض أن هذه الأسيجة مجرد حدود زراعية طبيعية فقط، لكنها في الحقيقة بيئة وبنية بيئية متكاملة، فهي تعمل مثل شبكة خضراء تربط بين المراعي الطبيعية والغابات والجداول والأراضي الرطبة. لذلك تعد من أهم عناصر الاستقرار البيئي في الريف النورماندي. تتكون أسيجة البوكاج غالبا من أنواع محلية تتحمل المناخ الرطب والرياح، مثل البلوط الإنجليزي والزعرعور الأوروبي والبندق الأوروبي وغيرها من النباتات الشجرية والشجيرات والصفصاف في المناطق الرطبة التي تساهم في تشكيل هذه الجدران البيئية الخضراء. وهذه الجدران البيئية الخضراء بحدودها التي عرضها يصل من 1.5 إلى 3 متر، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، تشكل ممرات تقليدية شبكة خضراء متواصلة على مد البصر. كل هذه الحقول اللي على مساحة شاسعة يعني تترابط فيما بينها بهذه الممرات الخضراء، وهذه الممرات الخضراء تؤدي وظائف لا يمكن تعويضها بسهولة. فهي أولا تقلل من سرعة الرياح. هذا السياج الأخضر اللي يصل ارتفاعه إلى 10 متر، 20 متر، 30 متر، هذا يهذب من الرياح عندما تأتي قوية يلطفها، ويخفف أيضا من العاصير ومن الرطوبة الشديدة ومن كل التفاصيل التي قد تؤثر على المحاصيل الزراعية. لذلك هذا السياج اللي موجود يخلق بيئة مختلفة في منتصف المنطقة المحمية، فوظائفها كبيرة جدا، من تقليل سرعة الرياح وتحمي الماشية وتخفف من تبخر الماء من التربة وتحد من انجراف التربة أثناء الأمطار والعصير والفيضانات. وعندما تسقط الأمطار لا تسمح الأسيجة النباتية للمياه أن تجري بسرعة فوق الأرض، تمنعها بل تبطئ حركتها، تمنح التربة فرصة حتى تمتص الماء، وبهذا تتحول من مناظر البوكاج إلى نظام طبيعي صغير لإدارة المياه. والبوكاج كما ذكرنا هي هذه الأسيجة النباتية في الريف النورماندي. أما بالنسبة للتنوع الحيوي، فالأسيجة الحية هي ممرات آمنة للكائنات الحية. هنا يعني أتذكر، حتى نربط الموضوع بشكل ما بجنوب الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، في السابق كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر في محافظة ظفار في منطقة الخريف. أشجار عكر من جنس الكيموفورا، عكر والسيكوف من عائلة البخوريات، وعكر قريبة من نفس عائلة السيكوف. السيكوف هو البلسان وموجود في مختلف أنحاء سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية، لكن عكر ربما يكون قليل التواجد، مش مثل البلسام أو البشام المنتشر في شبه الجزيرة العربية. فعكر من النباتات القادرة على النمو من الجذور بقوة شديدة، فكانوا الأهالي في فصل الخريف عندما تبدأ الأمطار يقطعوا أشجار عكر ويعملوا منها سياج بهذه الأخشاب المقطوعة. هذه الأخشاب المقطوعة تتجذر وتنمو وتعمل سياج بوكاج كما يسميها النورمانديين في فرنسا. هذا البوكاج النورماندي هو بالنسبة لنا نحن السياج المكون من عكر في المزارع القديمة، ويعني سياج حي يعيش ويساهم في منع الحيوانات من الدخول ويقوم بكل الدور المطلوب منه. هذا الشيء بشيء يذكر حتى نربط التفاصيل المختلفة. لكن عندما نجد المجتمعات الزراعية تتطور أفكارها أكثر، لم أجد ولم يذكر لي إنه الأهالي كانوا يعملوا هذا السياج من أشجار عكر بمسافة 1 متر أو 2 متر، وإنما كان عبارة عن شجرة واحدة فقط، يعني أشجار أعمدة متواصلة بجوار بعض. ولذلك لا يوجد مساحة لو كانت تعمل بدل سياج واحد سياجين من هذه الأشجار وفي مساحة بينية بين هذه الأشجار لتشكل البوكاج كما هو الحال في الريف الفرنسي في النورماندي. فهذا الشيء بالشيء يذكر على حسب أيضا الإنسان يتشارك دائما بنفس الأفكار ونفس الهموم، ويحاول الإنسان القديم أن يكون دائما مستدام، لأنه الإنسان إذا لم يدخل في مرحلة الاستدامة سيفقد كل شيء، وهذا ينطبق على السكن وعلى الزراعة وعلى كل التفاصيل الأخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا، بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت اكيد يا صقر ما جالس تقول الممكنات لله في لله، اكيد انك تعرف شيء نحن ما نعرفه.
2: انا فعلا
3: لحظة خلينا نعرف ايش الممكنات اللي قالها نمر.
1: تراك تسمعه يكرر ممكن ويمكن وممكن ويمكن، وهي كلها احتمالات لا اكثر.
3: اذا لازم يقولنا الشيء اللي يعرفه ونحن ما نعرفه.
2: تراني الحين انا كنت بقول لكنك انت قاطعتني.
1: ترى عربيد بس ما عليك منه، قول.
2: ما بقول غير جملة واحدة.
3: ليش بتموت بعد ما تقول الجملة ولا ايش؟
2: اخبركم انا رايح عنكم، انا ايش بلاني مع هذا السبلان؟
1: عاقب انك ذاك طفرت به كان بيفسر لنا الممكنات اللي قاله.
3: انا من رايي مع ذا المسباح اللي في يدك تقرا المعوذات ما الممكنات.
1: هذا ماله انت عينك على مسباحي وليش؟

0: لا لا لا، أنا ولا حد من أخواني راحوا لها المستشفى.
1: ليش؟ هو مرضها معدي لا قدر الله؟
0: فال الله ولا فالك أنت الثاني. أمي ما فيها إلا الخير، مجرد إرهاق وتعب، وبعدين هذه ما أول مرة تروح فيها المستشفى.
1: ويا ترى ايش سبب صحتها هذه المرة؟ ما انتو؟
0: عبد الخالق، قايلت لك ألف مرة لا تدخل نفسك في مسائلنا العائلية.
1: طيب انت هدي هدي وخبريني، متى تبغينا نمر عليها؟
0: ها؟
1: أظنك سمعتيني.
0: أظن أني آخر واحدة بزورها، لأني حاسة أني أنا السبب في اللي هي فيه الحين.

0: انت ليش مصره ان اولادها هم السبب؟ هي حرمه كبيره ومعرضه اكثر من غيرها لهذه الامراض المزمنه، يعني الضغط والسكر والكوليسترول.
1: شكلها هذه الامراض بتجيني انا من وقت، والسبب
0: مخالف ما كذاك. اذا انتوا اخيرا اختلفتوا.
2: وهم اخوانك متى كانوا متفقين علشان يختلفوا الحين؟
3: اذا جاء الوقت اللي لازم يتفقوا فيه الغالي.
2: بكون صريحة معاك يا مخالف، لأني أعرفهم زين. هم إذا اتفقوا فما بيكون الاتفاق معاك، بيكون ضدك.
3: ما مشكلة عندي يكونوا مؤقتا ضدي، المهم إنهم يتفقوا.
2: وهو من متى كرب النخلة ينصف؟
3: ومن متى النخلة العوانة تطيح؟
2: بارك الله فيك، أنت تقصدني.
3: أقصد مسرة أبوي وأخواني وخواتي ومسرتي. تذكري إيش كان يقول؟
2: أنا عمري ما نسيت كلمة من كلام عمري.
4: أنا طول عمري أشوفك يا مسرة مثلي ومثل النخيل، هامتك فوق وما تحني قامتك إلا في صلاتك.
3: أعرف أنه كان معجب بالشاعر الأمير بدر عبد المحسن.
2: أعرف يا ولدي أعرف، وإذا كان يشبه

0: أبو نعيم، الأمور إن شاء الله بتكون طيبة. عاندركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم من بعد هذا اللي فوق راسي.
2: ما بك يا فتى؟ ألا تسمعوني؟
1: ما لك أن فلان مال أول. أسمعك أسمعك تغرغر، لكن مو تقول بصراحة ما أعرف.
3: أعلم أنك تحت تأثير البنج بعد العملية، لكن لا بأس لا بأس، الحمد لله أن عمليتك كانت ناجحة.
1: ما شاء الله مبروك، نجحت ما شاء الله. ما كان عندها دور ثاني؟ لا أصف هي كانت.
3: إنه لا زال يهربت لا زال يهربت. حسناً حسناً، خذ كلم أمك.
1: أمك انت إيه؟ تقوم تسب حسن لك.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عمك أبو نعيم، ألا تميزني؟
1: يا تميزنك، أنا ما أميزك، مو أنت ما شنان علشان أميزك.
3: الصبر منك يا منان، الصبر منك يا منان.
1: أنتو ما لذا، أنا تراب، يا الله شوف وجهك كذا يعني كذا يتهزهز قدامي، يعني كأنه وجه وكأنه يعني ما وجه. بعدين أقول لك، أنت منين تعرفني عشان تكلمها بالتلفون؟
3: كنت أطمنها عليك يا فتى.
1: طمنها أقول لك؟ اسمعني ترى أنا ما أعرف يا فتى ويا غلام، هذه مغازلة مال أول ولا ويش؟ أوين يا فتى؟ بعد شوية خيا بنا نركب على الحصان ونذهب لنقاتل.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: جيب جيب جيب التلفون جيب.
3: خذ خذ بارك الله فيك خذ.
1: شش وس انت ما يلخص وس. اما انا اسألش ما انت يعني ما تكلمين الا لما اكون متقهوي ولا لما اكون متبنق. أيوة الحمد لله الحمد لله، مبروك نجحت نجحت العملية، بس بعد هالدور وظيفة تعرفي ماشي وظائف. أبوي معي؟ لا لا أبوي ما معي. أنت خلي أول يكون عندك.
3: لا تكلم أمك بهذه الطريقة يا فتى.
1: أقول لك أنت وتس، أنت مالك أنت قسم وتس، ما حد معي غير هذا المغيب وهالكني ماسك لي يا فطى ويا فطة.
3: كنت أقول يا فتى وليس يا فطة.
1: أقول إيش ما تو مع السلامة، أنا الغرفة أحسها قامت كذا تلف فوق رأسي، والله أقول إيش حتى لا عيوني متسكرات كأن حد مكحلني بسبر قلو. أقول إيش ما انتهى وقتش.

0: الحمد لله على سلامتك وما تشوفي شر يا الغالية.
1: الشر ما يجيك يا ولدي.
0: أريدك من اليوم ورايح ما تفكري في أي شيء، وما دمت أنا موجود فلا تخافي على أي واحد منا.
1: ما دمت أنت موجود أنا كل خوفي الحين من إخوانك عليك.
0: ما كان هذا رأيك، وأنا بعدني ما قلت شيء.
1: ما يحتاج تقول، أبوك قالها من زمان.
2: لا تخافي على مخالف من إخوانه، خافي على إخوانه منه. في يوم من الأيام أنت بروحش بتعرفي متى الوقت المناسب.
1: مخالف قال وقت،
2: والوقت لما يجي لازم تكون أنت في انتظاره وجاهز في نفس الوقت.
0: وأنا أنتظر إشارتك جاهز.
2: ساعتها لا تبخلي عليه بالنصيحة يا بسرة، بعرف إن طريقكم واحد وهذا اللي أنا أتمناه.
1: كل شيطان وله مرجان،
2: خذ كل كلمة منها مثل السراج اللي ينور لك دربك، ومثل الدليل اللي يقودك حتى توصل بأمان.
0: ولكل غاية وسيلة للوصول.
1: والميزان اللي بيتنفذ فيه وصية أبوك،
0: العصا اللي تنمسك من النص.
1: المهم إنه ما تميل كفة على حساب كفة.

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جداً. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، وفقرات متجددة ومعلومات جديدة نتمنى أن نقدم من خلال برنامجنا كل ما يفيدكم ويرفع الوعي في جوانب حياتكم المتعددة.
1: في حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام نناقش موضوع مهم جدا، وهو موضوع التنمر الذي يعد من الظواهر السلوكية السلبية في مجتمعاتنا، ورح نتناول بإذن الله خلال الحلقة من مختلف الجوانب اللي نتمنى أنكم تتابعونا فيها وتستمتعوا بطرحها إن شاء الله مع مختلف الضيوف.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مجددا، وهذه تحيات فريق العمل وراء هذا الإعداد المتميز طماضر بن سالم الوهابية،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلية ووعد بنت علي الهطالية،
2: وخالص التحيات من مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
4: التنمر خطر مجتمعي يؤثر على الأفراد والمجتمعات، ما هي أنواعه وأسبابه وطرق علاجه؟
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع المراهق المتنمر بين اللين والحزم، سلوك عدواني أم قناع يخفي خلفه ضعف كبير وألم؟
2: بالفعل عزيزتي وعد، اليوم إن شاء الله رح نسلط على موضوع المراهق المتنمر أو الابن المتنمر بشكل عام. هل يستخدم هذا المتنمر بسبب القوة والتهديد والسخرية والإيذاء اللفظي أو الجسدي أو النفسي لإيذاء الآخرين، أو السيطرة عليهم بشكل متكرر مستغلا ضعفهم وخوفهم ومسبب بذلك الإحراج الشديد لأسرته؟ نتحدث اليوم إن شاء الله عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسية، وهي أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك ابتسام.
5: يا مرحبتين، أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذة ابتسام، لو نتعرف على المقصود بالطفل أو المراهق العدواني أو المتنمر.
5: نعم، المتنمر هو طفل يؤذي عن قصد، يكرر هذا الأذى باستمرار ويختار دائما شخص أضعف منه ويحس بالسيطرة من خلال هذا الأذى. وغالبا هذا الطفل ما تعلم طرق صحية للتعبير، ما تعلم يعبر عن مشاعره واحتياجاته، وتطلع مشاعره على شكل سلوك عدواني، سخرية، إهانة، شتائم أو حتى ضرب.
1: نعم
2: ابتسام، أيضا كيف نعرف التنمر بين الأطفال؟ هل هو مختلف عنهم عن المراهقين؟ ومتى يتحول، يعني متى ممكن نسميه تنمر؟ الشجار العابر أو مثلا وجود مشكلة سلوكية خطيرة؟
5: نعم، التنمر هو مش أي شجار. التنمر عند الأطفال يعرف بثلاثة عناصر أساسية.
2: نعم.
5: أول شيء التكرار، السلوك هذا متكرر ليس فقط لمرة واحدة. رقم 2 القصد بإلحاق الضرر، تكون في نية فعلية أن هذا الطفل قاصد يلحق الضرر بالطفل الآخر. رقم 3 والأهم هو اختلال القوة بين الطرفين، بمعنى أنه في أحد أقوى من الآخر، مثلا بنية الجسم، الطول، بينما الشجار العابر يحدث بين أطفال متساويين وينتهي سريعاً وما يتكرر مرة ثانية. متى يتحول من شجار عابر إلى مشكلة سلوكية؟ إذا صار الأذى مستمر والطفل الثاني متأثر وخايف، هنا ما عاد شجار عادي، هذه مشكلة سلوكية تستدعي التدخل.
1: نعم. طيب في تساؤل، هل التنمر يعني يكون سلوك فطري عند الطفل أم هي عادة مكتسبة من البيئة الأسرية والاجتماعية؟
5: نعم، بس كانت إجابتي على الأبحاث النفسية اللي أجريت في هذا الشأن، خلاصتها أن الطفل ما يولد متنمر، لكن يولد باستعدادات اندفاعية وغرائز نفسية. طريقة التربية والبيئة المحيطة هي من تحدد، إما تهذب هذه الغرائز أو تغذيها وتحولها لسلوك عدواني، ومن ثم يصبح الطفل طفلاً متنمراً. وهذا مثل اللي أثبتته نظرية التعلم الاجتماعي اللي تأكد أن الطفل يتعلم سلوكياته من المحيطين به. على سبيل المثال، الطفل انولد بغرائز اندفاعية وحصل البيئة الخاصة اللي تغذي هذه الغريزة، واللي هي مثلاً صراخ دائم، شجار بين أفراد الأسرة، عنف لفظي أو جسدي، ما في احترام متبادل، تربية قاسية جدا أو حتى متساهلة جدا، بمعنى ما في حدود واضحة، هو يقدر يسوي اللي يبغي، يقدر يستخدم المفردات اللي يبغيها داخل البيت، إهمال الاحتياجات العاطفية للطفل، يعني الزعل ما في حد عبره، فشل متكرر بدون دعم، مثلا عنده صعوبات في التعلم وعلاماته ما طيبة في المدرسة بس ما في حد مهتم في البيت. هذا الطفل أنه يصبح طفل متنمر ويتسم بسمات عدوانية أمر وارد جدا، والعكس تماما، يعني إذا هذه العوامل اللي ذكرناها ما وجدت في البيت، حتى لو عنده غرائز نفسية، من الصعب أنه يكون طفل متنمر أو ذو سمات عدوانية. ما أقول ما ممكن، لكن نادر جدا.
2: نعم. أيضا هناك إذا أستاذة ابتسام صادر من الطفل أو المراهق المتنمر، يعني على شكل إذا جسدي أو لفظي أو نفسي، وغالبا ما يكون مقصودا ومتكررا، ما الذي يدفع الطفل أو المراهق لمثل هذا السلوك العنيف؟ وهل ممكن نرجع بعض هذه السلوكيات أيضا للتربية؟
5: نعم، هي أسباب كثيرة، لكن الأسرة تلعب دور مهم ومحوري في تكوين السلوك العدواني عند الطفل. هي تمثل البيئة الأولى اللي يتعلم فيها كيف يعبر عن احتياجاته ومشاعره، كيف يحصل على اللي يريده، وكيف يتعامل مع القوة والحدود، وكيف يبني صورته الذاتية من هو وإيش يريد في الحياة. الطفل ما يتعلم هذه القيم بالكلام فقط، بل على النمذجة، نمذجة أنماط التفاعل اليومية، بمعنى بسيط كذا أن الطفل يقلد ويحاكي كل اللي يشوفه. لذلك الأسر اللي يطغى عليها طابع الصراخ، الإهانة أو العنف، غالباً تنتج أطفالاً يعني يستخدموا القوة أو أي سلوك عدواني كوسيلة للتواصل، وسيلة هو يعبر عن احتياجه الداخلي، لأن الطفل يقتبس سلوكياته من بيئته المباشرة، وما شرط هذا العنف أو الصراخ يكون طبق عليه هو شخصياً، لكنه موجود في البيت، مثلاً بين الأم والأب نقاشاتهم دائماً حادة، بين الأب والعاملة إذا في عاملة في البيت، يعني مثلاً الطفل متعود يشوف أبوه يصرخ على العاملة إذا بغى أمر معين يتنفذ، خلاص الطفل تلقائياً راح يقتبس هذا الفعل، إما يبغى أي شيء يتنفذ بيصرخ بيرفع صوته، لأنه ما تعلم إنه ينظم انفعالاته، ما تعلم إنه يوصل احتياجه بطريقة صحيحة، وهكذا. الشيء الآخر هو إهمال احتياجات الطفل العاطفية من قبل الأسرة، وتحديداً من قبل الأم والأب. الطفل ما بس يحتاج الأكل والشرب، هو عنده احتياجات عاطفية كثيرة لازم يتم إشباعها، يبغى يحس أنه هو محبوب، أنه هو مرغوب، فإذا الطفل حس أنه هو غير مرئي في الأسرة، صوته ما مسموع، ما محبوب، راح يحاول يعمل أي شيء علشان الأسرة تنتبه له، يقول أنا موجود، انتبهوا لي، من خلال السلوكيات هذه اللي هي شوية حادة. فبالتالي هو خلاص بيتعود على هذا النمط ويتبنى هذا السلوك كوسيلة لإيصال صوته، حتى لما يكبر متى ما بغى أن يصير عليه شوية انتباه راح يفعل السلوك الحاد أو العدواني.
1: نعم. طيب سلوك التنمر، لأنه صار كثير منتشر في المدارس وأيضا في الفضاءات العامة اليوم.
0: إذاعة سلطنة عمان.
6: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
7: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: برأيك يعني إيش أهم أسباب انتشار التنمر بهذا الشكل الكبير فجأة؟
3: نعم، التنمر ليس ظاهرة جديدة، هو موجود منذ أن وجدت الجماعات البشرية في المدارس، في الشوارع، في أماكن العمل، في البيوت. الفرق اليوم ليس في وجود التنمر، بل في اتساعه ووضوح التأثير، صار يرى أكثر ويمارس أكثر، وبالتالي لا شك يترك أثر أعمق. الأسباب هي متداخلة، لكن ممكن ألخصها في عدة نقاط. أول شيء تغير البيئة الاجتماعية. في السابق كان الدائرة قيودها واضحة، مثل أسرة ممتدة، حي يعرف صعبة، يعني أي سلوك خاطئ ممكن أن يتم تصويبه من قبل أي فرد من الحي أو الأسرة الممتدة. اليوم تقلصت الرقابة المجتمعية وضعفت الروابط، الأسرة تحولت من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، الحي ما صار يعرف بعضه نفس قبل، فصار السلوك العدواني قد يمر أحياناً بلا تصحيح فوري أو محاسبة. رقم 2، الضغوط النفسية والاجتماعية المتزايدة. الأطفال اليوم أصبحوا يتعرضوا لكم هائل من التوتر، توقعات عالية، مقارنات مستمرة، قلق أسري، سرعة إيقاع الحياة ونمط الحياة السريعة. بعضهم يفرغ هذا الضغط على الحلقة الأضعف بدل من أنه يبحث عن حل أو يحتوي المشكلة. رقم 3، الإعلام والثورة الرقمية. وسائل التواصل ما خلقت التنمر، التنمر موجود من أول مثل ما قلنا، لكنها وسعته. التنمر ما صار اليوم محصور بزمان ومكان، صار دائما علني وأحيانا بلا عقاب مباشر. أيضا من خلال المنصات أو المشاهد اللي موجودة في المنصات، صار في نوع من تطبيع السلوك العدواني من خلال الرسوم المتحركة، الألعاب الإلكترونية، أغلبها فيها مشاهد العنف، مشاهد السخرية المتكررة. هذا الأمر يطبع السلوك العدواني ويخرجه كأنه سلوك عادي وأي حد ممكن يمارسه. رقم 4، زيادة الوعي والتسمية. قد يبدو أن التنمر اليوم موضوع المجتمعي حول موضوع التنمر، وصار المفهوم واضح، تسميته كمشكلة نفسية واجتماعية واضح. مصطلح التنمر هو حديث نسبين كمفهوم علمي، ظهر استخدام هذا المصطلح بمعناه الحالي في السبعينات في الدراسات الغربية، وفي العالم العربي بدأ انتشاره الفعلي في مطلع الألفية الجديدة، يعني بعد عام 2000. ما كان موجود إلا أنه هذا الفعل ما كان يتسمى بمصطلح معين. هذه السلوكيات التنمرية كانت تبرر سابقاً على أنها مزحة أو قوة شخصية، صارت تعرف اليوم كتنمر. فبالتالي جزء من زيادة التنمر اليوم هو أننا اليوم نسميه ونتحدث عنه بكثرة، وهذا شيء إيجابي لا شك، يعني علشان يتوقف السلوك.
4: نعم، نرجع لموضوع التربية أستاذ ابتسام. طبعا مخاطر التذبذب في موضوع التربية وما يرفقها أيضا المشاكل نفسية أو تعرض الابن نفسه للعنف داخل المنزل، سواء داخل المنزل أو حتى خارج المنزل، هل ممكن أيضا يؤثر في موضوع زيادة التنمر أو إيجاد مثلا هذا السلوك أكثر لدى الأبناء اللي يتعرضوا للعنف أكثر؟
3: نعم، التذبذب في التربية يعني أن يكون تعامل الأهل مع الطفل غير ثابت ومتناسق، أحيانا صارم وأحيانا متساهل. هذا يؤدي إلى عدة أمور، منها أن الطفل دائما يشعر بالارتباط، ما يعرف إيش المسموح وإيش الممنوع، وبالتالي ينتج نوبات غضب وعناد متكرر. الطفل دائما بيحاول يختبر الحدود، هل بيتعاقب الحين ولا لا. وأيضا هذا الفعل ممكن ينتج قلق، وهذا القلق قد يظهر في المدرسة أو في العلاقات الاجتماعية، مثل الخوف من المحاولة، عدم القدرة على اتخاذ القرارات وكثير التردد. الخلاصة أن التذبذب في التربية يشبه المتاهة، الحدود غير واضحة، العواقب يكافئ السلوك الإيجابي ويصحح السلوك غير المرغوب فيه بطريقة صحية مع تعليم مهارات جديدة في ضبط النفس والانفعالات.
4: جميل،
2: نعم. طيب كيف من الممكن أنه الأسرة تتدخل بشكل صحيح ويعني تحاول أن تتعامل بشكل طيب أيضا مع الطفل العدواني، وكيف أيضا من الممكن أن هي تضع حد لهذا الطفل المراهق من دون الحاجة إلى يعني إدخال العنف في الموضوع؟
3: نعم، الطفل العدواني يحتاج إلى توازن دقيق بين الحماية والتوجيه. الأهالي ما المفروض أنهم يغفلوا عن سلوك الطفل العدواني بحجة أنه بعد الصغير وهذه مرحلة طبيعية أن يكون هو شقي أو فوضوي، وما المفروض يكون العقاب أو العنف وحدة وسيلة للتعامل مع مثل هذه السلوكيات. زين، إيش المفروض عشان نسوي؟ أول شيء هو فهم السبب. الأهل بحاجة إلى فهم سبب العدوان، هل هو شعور بالإحباط؟ هل يقلد سلوك حد في البيت أو تقليد لمشهد هو شافه؟ هل هو طريقة لجذب الانتباه؟ معرفة السبب تساعد على التعامل مع هذا السلوك بوعي أكثر. ثانياً، وضع حدود واضحة. لازم يعرف الطفل إيش هو السلوك المقبول والسلوك المرفوض. نعلمه منذ الصغر بالمقبول والمرفوض، إيش المفردات اللي مسموح لك أنت تستخدمها داخل البيت، إيش السلوكيات اللي تقدر تسويها. ثم بعد ذلك نعلمه مهارات التحكم بالعاطفة، نعلمه كيف يعبر عن غضبه، كيف يوصل احتياجه بدون الصراخ وعم. يكون هذا التعليم عن طريق استخدام بعض التقنيات، تقنيات في التفريغ العاطفي مثل الرسم، الكتابة، التنفس، أو حتى أنه يجي ويتكلم. وهذا كله المفروض يكون عن طريق النمذجة، لأن الطفل يتعلم بالمحاكاة أكثر من الكلام. يعني لازم يكون في مثال حي في البيت والطفل تلقائيا راح يقلد. مثلا إذا شاف الأم معصبة وزعلانة لكن ما تصرف، عارفة هي كيف توصل زعلها وغضبها بطريقة صحية، هو تلقائيا راح يتعلم إذا عصب وزعل يعرف كيف يعبر عن شعوره بدون أي فعل عدواني. وآخر شيء ممكن نسويه هو أنه نحن نعزز السلوك الإيجابي. يعني كل مرة يظهر فيها الطفل سلوك محمود نمدحه ونشجعه على هذا الفعل، وممكن الأهل يستخدموا هنا أكثر من طريقة أو تقنية مثل جدول النجوم يتم وضعه في البيت، وكل طفل يقوم بأي سلوك محمود يحصل على نجمة، واللي يجيب أكثر عدد نجوم له جائزة نهاية الأسبوع. المكافآت ممكن تكون بسيطة مثل عبارات تشجيعية أو وقت لعب لعبة مفضلة عنده. وبالإضافة إلى شيء آخر ممكن الأهالي يسووه، إذا كان العدوان شديد بإمكانهم التعاون مع المختصين في المدرسة عشان يتم توحيد الأساليب اللي يتم التعامل فيها مع الطفل.
2: نعم. طيب يعني في الختام، يعني إذا ممكن الشخص إن هو خلنا نقول المشكلة تصاعدت وصار الموضوع صعب جدا إنه الوالدين يتعاملوا مع هذا الطفل المتنمر، كيف من الممكن إن نحن نبدأ نسهل ونوضح موضوع إنه لازم الطفل يذهب إلى الاختصاصي النفسي، وإن نخلي الطفل أيضا يتقبل هذا الموضوع إنه هو بهذه الحالة يستطيع إن هو يتشافى، أصبح طفل طبيعي ولا يضر أقران الآخرين؟
3: نعم، ملجأ لمختص لما تتجاوز سلوكي ما يمكن للأهل التعامل معه بالطرق الطبيعية والمنزلية، أو إذا بدأ يأثر سلبا على نفسه والآخرين بشكل مستمر. يعني إذا كان يحدث عدة مرات في الأسبوع ما في تحسن حتى بعد وضع الحدود وشرح السلوك الصحيح، إذا أثر هذا العدوان على علاقاته، عنده صعوبة في تكوين صداقات أو عنده مشكلات مستمرة مع الأخوة وزملاء المدرسة، وإذا صاحب السلوك العدواني علامات أخرى مثل انفعالات شديدة جدا، نوبات غضب مستمرة ما يقدر يتحكم فيها، إذا بدأ الطفل يؤذي نفسه أو الآخرين بشكل خطير، يعني سلوك يسبب إصابة جسدية، فبالتالي هنا يستدعي تدخل المختص، والمختص يقيم الطفل عشان يفهم أسباب هذا العدوان ويضع المختص مع الأسرة وبالتعاون مع هذا الطفل أيضا خطة علاجية مناسبة.
2: نعم جميل. نحن نتمنى يعني أن هذه خلنا نقول الظاهرة تبدأ تتقلص شيئا فشيئا، لأن فعلا يعني كل واحد منا يرسل أبناءه وبناته إلى المدرسة وهو خلنا نقول يعني في هذا الزمن يحاول أنه يوعيهم وينبههم، لكن لابد أنه ممكن يكون، إذا تتفق معي رأي فاطمة، لابد يكون في طفل أو على الأقل لو واحد في الصف مثلا عنده هذه العادة.
4: صحيح.
2: فضروري أنه كل واحد منا كأب وكأم أن ننبه أطفالنا أنه كيف ممكن نتعامل مع هذا الشخص، وأن كان مراهق أو كان حتى في مرحلة أقل من المرحلة العمرية اللي هي المراهقة، كيف أنه ممكن نحن نتجنب التعامل معه، نتجنب الرد عليه، نحاول نلجأ إلى المختصين في المدرسة مثلا، أو حتى الوالدين في أنهم يعالجوا هذه المشكلة قبل أن تتفاقم.
4: نعم بالفعل عزيزتي وعد، ويجب أن نذكر دائما أنفسنا ونذكر أبنائنا أن من السلوكيات السلبية جدا موضوع التنمر، والذي يهدد استقرار الفرد والمجتمع، لأن هذا الموضوع أكيد يسبب إيذاء كبير، ويجب دائما أن يكون في وعي، في نصائح مستمرة عن طريق الحوار، عن طريق التربية بالنمذجة مثل ما ذكرت ضيفتنا العزيزة، وأيضا إدارة المدرسة تكون دائما واعية لمثل هذه السلوكيات. خالص التقدير لك الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسية، وهي أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
3: شكرا.
5: أسلوب حياة. كيف يتعامل الفرد مع مواقف التنمر؟ وما هي الفئات الأكثر استهدافاً؟

0: ومن الجانب القانوني راح ناخذ اليوم موضوع التنمر بين المراهقين وكيف يمكن ردع هذا السلوك قانونيا.
1: نعم فاطمة، ونرحب بالأستاذ سلطان بن محمد بن خلفان المعمري، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا بك أستاذ سلطان.
2: أهلا وسهلا بكم أستاذ وعد وأستاذ فاطمة، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة وهذه الاستضافة الطيبة.
0: نعم اليوم أستاذ سلطان إن شاء الله يعني في هذه الحلقة فردنا يعني موضوع التنمر اللي يقع سواء في المجتمع أو في المدارس من مختلف الزوايا. تحدثنا عن هذا الموضوع واليوم نركز على الشق القانوني. متى يعد سلوك المراهق تنمرا تترتب عليه مسؤولية قانونية وفقا لقانون الجزاء العماني؟
2: نعم، تترتب مسؤولية قانونية على المراهق يعني في عدة حالات ممكن نذكر منها بلوغ سن المسؤولية الجزائية وهي سن 9 فأكثر وفقا للمادة الأولى من قانون مساعدة الأحداث العماني، والتي تنص أن كل من بلغ 9 ولم يكمل 18 وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. هنا أيضا توافر أركان الجريمة أستاذة، يعني أن يكون سلوك تنمر منطويا على فعل مجرم قانونا مثل الاعتداء أو السب أو التهديد مع توفر القصد الجنائي. طبعا تبدأ المسؤولية القانونية الفعلية عند إحالة الحدث للمراهق إلى محكمة الأحداث المختصة والتي تتصرف وفق إجراءات خاصة تركز على التأهيل والإصلاح قبل العقاب.
1: نعم طيب كيف ينظر يعني ينظر من الجانب القانوني في موضوع التنمر، وخاصة يعني إذا كان هذا المتنمر في عمر صغير قاصر مراهق، ما هي الطرق التي يستخدمها قانون الجزاء العماني في التعامل مع هذه الأعمار الصغيرة؟
2: نعم، ينظر القانون العماني للتنمر الصادر من قاصر ينظر له من منظور جنائي، أي يعد الفعل المرتكب كالاعتداء أو التهديد جريمة، ولكن يعاقب مرتكبها القاصر بوصفه حدثا وليس مجرما بالمعنى الكلاسيكي. يعني هذا الشخص يعني يعتبر حدث وليس مجرم، الهدف الأساسي منه هو الإصلاح والتهذيب وليس الردع والعقاب. أما كيف يتم التعامل مع الحدث الجنائي، طبعا عبر محكمة الأحداث وفق قانون مساعدة الأحداث والتي لها السلطة اتخاذ تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية مثلا يوجه لتوبيخ أي إنذار، وأيضا التسليم إلى الوالدين أو الوصي مع وضع الحدث تحت المراقبة. أيضا أستاذ الالتزام بواجبات معينة مثلا كالتحاق ببرنامج تدريبي أو علاجي، أيضا يوضع الحدث ممكن يعني يكون تحت خدمة المنفعة العامة، مثلا يحطوه في مكان يكون يخدم في منفعة عامة، بس العلاج الأخير هو الإيداع في مؤسسة إصلاحية كحل أخير ولفترة اللازمة للإصلاح.
0: طيب أستاذ سلطان، ما الفرق بين المسؤولية القانونية بين المتنمر القاصر والمتنمر البالغ؟
2: فرق جوهري يعني يكمن في الإجراء والهدف. المتنمر البالغ يحاكم أمام المحاكم الجزائية العادية وتنزل به عقوبة محددة حبس أو غرامة بهدف الردع العام أو الخاص. أما المتنمر القاصر أي الحدث يحاكم أمام محكمة الأحداث وتتخذ بحقه تدابير إصلاحية تهدف لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مع الحفاظ على سرية الإجراءات. هنا مبدأ الموازنة، يحقق القانون هذه الموازنة عبر المساءلة والحماية. المساءلة يعني محاسبة الحدث على فعله عبر تدابير ملائمة لعمره تثبت خطأ سلوكه. الحماية ضمان حقوق الحدث الجاني الأساسية وعدم وصفه بالمجرم وإعطائه فرصة للإصلاح وحماية مستقبله.
1: نعم طيب، هل هناك فرق في قانون الجزاء العماني بين التنمر لمرة واحدة والتنمر المتكرر من حيث الوصف القانوني؟
2: نعم أكيد يفرق القانون بشكل واضح. يعني التنمر لمرة واحدة قد يصنف كجريمة بسيطة ويعامل الحدث الجاني بتدابير أخف كالتوبيخ أو التسليم للأسرة. أما التنمر المتكرر يعد ظرفا مشددا يعكس استمرارية السلوك المعادي للمجتمع. قانون الجزاء يعاقب على المتكرر بعقوبة أشد وفق قانون الأحداث، قد يدفع التكرار المحكمة إلى تغيير تدابير لأكثر صرامة، مثل التحول من المراقبة الاجتماعية إلى الإيداع في مؤسسة إصلاحية.
1: نعم، نتكلم بشكل مركز أيضا عن دور أولياء الأمور قانونيا لما يرتكب ابنهم القاصر سلوك تنمري. طبعا أكيد ممكن أنه أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية يكون لها يعني تتحمل جزء من المسؤولية القانونية، في المقابل نجد أيضا في مرحلة العقاب والثواب الآباء دائما يقفوا مع أبنائهم، يعني ممكن شوية يحنوا عليهم ويقفوا في صفهم، وهل هذا أيضا له عقاب في حال أنه مثلا ما تجاوب الوالدين مع القانون واضطروا أنهم مثلا يقفوا في صف ابنهم ثانية؟
2: نعم، الشق الأول بالسؤال هو دور أولياء أو دور ولي الأمر. دور ولي الأمر استاد عليه التعاون مع السلطات القضائية والاجتماعية وتنفيذ ما تفرغه المحكمة من تدابير كالمراقبة أو إلحاق الابن ببرامج تأهيلية مثلا، تقصيره في ذلك قد يعرضه للمسؤولية. أما بالنسبة هل يتحمل أولياء الأمور، نعم يتحمل أولياء الأمور مسؤولية مدنية تضامنية عن الأضرار التي يسببها أبنائهم القاصرون وفق المادة تقريبا 168 من قانون المعاملات المدنية العماني، ويلتزمون بالتعويض المادي للضحية. وفي المقابل لا يتحمل الوالدان المسؤولية الجزائية عن فعل ابنهما إلا إذا ساهم أو حرض أو سهل ارتكاب الجريمة بأي صورة. أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية تقصيرية مدنية إذا قصرت في واجب الرقابة والإشراف الذي تفرض عليها الأنظمة، وكان تقصيرها سببا في حدوث التنمر أو تفاقمه مما يوجب عليه التعويض. إذا أولياء الأمور يعني تأخذهم الحنانة وهل يحاسبوا على سلوك ابنهم؟ نعم يحاسب بقوة القانون، يعني إذا اعتداء أو تهديد أو سب من قبل ولي أمر المتنمر ضد الضحية أو أسرتها يعد جريمة مستقلة جديدة يرتكبها شخص بالغ، تخضع هذه الجرائم لعقوبات منصوص عليها في قانون الجزاء للبالغين والمواد الخاصة بالاعتداء مثل السب والقذف والتهديد. وقد يعاقب ولي الأمر بالحبس والغرامة حسب جسامة الفعل، بالإضافة إلى العقوبة الجزائية يلتزم المعتري بالتعويض المدني للضحية.
0: نعم، هل العقوبات تختلف بالنسبة للمتنمر القاصر أستاذ سلطان حسب نوع التنمر إذا كان لفظي أو جسدي وغيره؟
2: يعني كما ورد سابقا هي تدابير إصلاحية تصدرها محكمة الأحداث، وأهمها التوبيخ والإنذار وتسليم الأسرة مع المراقبة والالتزام بواجبات وأيضا الخدمة المنفعة العامة والإيداع في مؤسسات إصلاحية. أما الاختلاف حسب نوع التنمر، نعم تختلف، تحدد المحكمة التدبير المناسب بناء على خطورة الفعل وظروف الحدث. مثلا التنمر الجسدي الخطير مسبب إصابات قد يقود لتدبير أشد مثل الإيداع في مؤسسات إصلاحية.
0: صحيح.
2: التنمر اللفظي قد يعالج بتدابير أخف مثل التوبيخ والالتحاق بجلسات تأهيل سلوكي، والمحكمة تدرس كل حالة على حدة هذا.
0: نعم. ماذا عن التنمر الإلكتروني أستاذ سلطان؟ يعني إذا صدر من القاصر وفعلا وجد ما أثبت أنه قام بعمل يعني هذا الفعل.
2: نعم، التنمر الإلكتروني هذه جريمة ينظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. يعاقب على الأفعال مثل التهديد عبر الإنترنت، السب والقذف وانتحال الشخصية ونشر ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة. العقوبات على 2000 ريال إذا صدر من قاصر يطبق عليه قانون مساعدة الأحداث، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الخطورة الخاصة للجريمة الإلكترونية وسرعة انتشارها. قد تفرض المحكمة تدابير تتضمن منع استخدام الإنترنت لفترة أو الالتحاق ببرامج توعية بمخاطر التقنية.
0: نعم، ويمكن توضح هذه النقطة على سبيل المثال، يعني نشر الإساءة عبر وسائل التواصل لأن كثير
2: منتشرة. نعم، يعني نشر الإساءة عبر على وسائل التواصل يعد ظرفا مشددا في كثير من الأحوال، لأنه يوسع دائرة الضرر ويعرض السمعة يعني عرض سمعة الشخص للعامة، أيضا يزيد من المعاناة النفسية للضحية. هذا من شأنه أن يزيد من العقوبة أو شدة تدبير إصلاحي. استخدام الحسابات الوهمية لا تختلف المسؤولية الجنائية، فالهدف هو تحديد الفاعل الحقيقي. نعم. أي استخدام اسم مستعار لإخفاء الهوية، وقد يعد ظرفا مشددا أيضا يدل على التخطيط المسبق والنية الإيذاء، لكن لا يمنع المساءلة إذا تم كشف هوية الفاعل.
1: نعم. في الدقائق الأخيرة المتبقية من عمر هذه الحلقة، يعني نقدم كلمة في الختام من خلالك لكل المراهقين وكل الأسر اللي تسمعنا الآن، كيف من الممكن أن الواحد يقي أبنائه من أن يصلوا إلى هذه النهاية المؤسفة اللي هي يتعرض لها الشخص من بعد ما يتنمر ولا يتم توجيهها، لا يتم إرشاده إلى الطريق الصحيح، فيضطر أنه يعني يسلك مسالك أخرى ويعاقب قانونيا ويحدث ما لا يحمد عقباه. كيف من البداية أنه نوجه كلمة للوالدين وأيضا لكل من يتشارك في هذه المسؤولية المشتركة؟ أكيد هي عملية تكاملية. كيف من الممكن أن نساعد أبنائنا ونقيهم من أن يقعوا ضحية في التنمر وأيضا يكونوا متنمرين؟
2: نعم، الكلمة أولا لأبنائنا هم في النهاية يعني المراهقين، يعني نقولهم ممكن القوة الحقيقية ليست في إيذاء غيرك ولا في السخرية أو التقليل من شأن الآخرين، بل في احترامك لنفسك وضبطك لسلوكك. ما قد تراه مزاحا أو شطارة قد يكون جرحا عميقا في نفس غيرك وقد يترك أثرا لا يمحى. أما أولياء الأمور الكرام، يعني نقولهم أبنائكم أمانة، والكلمة التي تقال في البيت والسلوك الذي يغض الطرف عنه قد يتحول خارج البيت إلى تصرف يسأل عنه قانونا. المتابعة والحوار والاحتواء ليست ضعفا بل حماية لأبنائكم، وقد تكون حماية للمجتمع. القانون لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يهدف إلى التقويم، لكن الوقاية دائما خير من العلاج. فلنصنع معا جيلا واعيا يعرف حدوده ويحترم غيره ويدرك أن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه. خلاصة القول، المواجهة الفعالة للتنمر تحتاج إلى مثلث متكامل: قانون رادع وعادل، أسرة واعية ومتعاونة، ومجتمع داعم ووقائي.
0: جميل، خالص الشكر لك أستاذ سلطان المعمري على هذه الإضاءات القانونية المهمة جدا. يعني بعض التصرفات وبعض السلوكيات ما ممكن أنها تمر هكذا بدون رادع، أو أنها تمر مرور الكرام. للأسف لها عواقب كبيرة، وجيد أن الإنسان دائما يكون على وعي يعني بهذه العواقب القانونية وعلى تأثيرها أكيد الكبير على الأفراد في المجتمع. خالص التقدير لك أستاذ سلطان بن محمد المعمري، محامي ومستشار قانوني، قدم لنا إضاءات قانونية حول كيفية التعامل مع المتنمر القاصر.
2: شكرا، شكرا جزيلا، مبارك الله فيكم.
0: شكرا لك.
3: أسلوب حياة. ما هي خصائص المتنمر ودور التنشئة الأسرية في انتشار التنمر؟
0: استكمالاً لموضوع التنمر الذي ممكن أن يحصل بين المراهقين، نتناول هذا الموضوع من زاوية جديدة، ألا وهي الجانب الديني، وكيف ممكن أن يؤثر موضوع التربية على توليد هذا السلوك. التربية أكيد بين اللين وبين الحزم. للحديث عن هذا الموضوع بشكل أوسع يسرنا أن نستضيف الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، وهو واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
4: اهلا وسهلا بكم استاذة، واهلا بالاخوة المستمعين.
0: اهلا بك.
1: يا هلا وسهلا. طبعا اليوم في حلقتنا تناولنا الجانب القانوني للتنمر، والان ناخذ ايضا والجانب التربوي ايضا. نعم. نعم، والان نتناول ايضا من جانب ديني اللي هو اكيد من الجوانب المهمة والأساسية.
0: صحيح.
1: لتوجيه ابنائنا وتربيتهم على اسس متكاملة بين العقيدة والاخلاق والسلوك، وكل هذه التربية الصالحة تهدف إلى إعداد إنسان صالح لنفسه وأسرته ومجتمعه. إيش هي أهم القواعد والقيم والمبادئ التي حث عليها ديننا الحنيف في تربية الأبناء وتقويم سلوكهم داخل الأسرة وخارجها، خاصة فيما يتعلق بتعاملهم مع من حولهم من المقربين، الجيران والمجتمع؟
4: نعم، بطبيعة الحال الدين الإسلامي الحنيف من خلال القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل التربية أمرا محوريا في حياة الإنسان، لأن من خلال التربية تستطيع الأجيال أن تنقل الأخلاق الفاضلة وأن تنقل العلم وأن تنقل الحضارة وتنقل طريقة التعامل السليمة مع مختلف أحداث ومواقف الحياة من جيل إلى آخر. وهذا الانتقال بين الأجيال لهذه القيم والعقائد والمفاهيم والسلوكيات الحسنة يكون عبر عملية التربية. ولذلك نحن نجد في كتاب الله عز وجل مواضع كثيرة يشير القرآن فيها إلى موضوع التربية الحسنة والتربية الصالحة، لأن هذه التربية الصالحة هي التي تنتج إنسانا صالحا قادرا على التعامل السليم مع مختلف مكونات الحياة من حولك، سواء التعامل مع ربه أولا أو حتى التعامل مع نفسه. صح. وظروفه ومشكلاته وهمومه وتصرفاته، أو التعامل مع الآخرين سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الأباعد.
0: نعم.
4: أو من خلال التعامل مثلا مع المال أو التعامل مع مختلف الأمور الأخرى في الحياة.
0: جميل أستاذ ناصر، ولكن في موضوع إيذاء الآخرين تحديدا ممكن نركز على هذا الموضوع، كيف وجه الإسلام إلى موضوع إيذاء الآخرين نفسيا ولفظيا وجسديا؟
4: نعم، القرآن الكريم بطبيعة الحال والسنة النبوية المطهرة تربي الإنسان على محاسن الأخلاق ومكارم التعامل مع الآخرين، وديننا دين الرحمة، قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأيضا هو دين التعارف والتواصل مع الآخرين حتى لو كانوا من غير ديننا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية العظيمة ركزت على معنى الأخوة الإنسانية العامة بيننا نحن كبشر جميعا، فالله سبحانه وتعالى يعيدنا إلى أصلنا الأول وهو أننا خلقنا من آدم وحواء، وهذا يعني إشارة ضمنية في القرآن الكريم بوجوب التعامل الحسن مع الآخرين، لأننا في النهاية أسرة واحدة ومنبعنا واحد وأبونا واحد وأمنا واحدة، وهذا يدعو إلى تطبيق مبادئ الإخاء والتعاون والتواصل والرحمة والتعارف فيما بيننا جميعا. هذا بطبيعة الحال يربي في النفس الإنسانية وخاصة في نفوس المراهقين وفي نفوس الأطفال، يربي في أنفسهم حسن التعامل مع الآخرين. إذا عمقنا فيهم هذا المبدأ ورسخنا فيهم ما يدعو إليه القرآن الكريم والسنة النبوية من التواصل والتعارف والتراحم بين الناس، هذا بطبيعة الحال سينعكس على سلوكياتهم، وبالتالي لن يصدر منهم أي قول أو فعل فيه إيذاء أو تنمر على الآخرين.
0: أحسنت.
4: وبالنسبة للإيذاء بشكل خاص نجد الآيات القرآنية الكريمة تحذر منه، ونجد أيضا النصوص النبوية الشريفة تحذر من الإيذاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأذى عن الآخرين صدقة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الأذى عن الطريق صدقة، يعني انظروا إلى هذه الدقة النبوية في التحذير من الأذى أو إصدار الأذى للآخرين، إلى درجة أنك حتى لو رفعت الأذى ولو لم تكن متسببا فيه عن الآخرين يكتب الله سبحانه وتعالى لك به صدقة. من ناحية أخرى نجد مثلا الإسلام حذر من الأذى النفسي، الإيذاء النفسي وليس الإيذاء الجسدي فقط، فالإسلام نهى مثلا عن أن يتناجى اثنان دون ثالث، لو كان هناك ثلاثة أشخاص ما يصير اثنين يتناجوا مع بعضهم البعض ويتكلموا فيما بينهم بموضوع معين لا يشمل الطرف الثالث الموجود معهما، حتى لا يحدث في نفسه نوع من النفرة أو نوع من الجفاء ويقول في نفسه أن هذا الكلام وهذا الموضوع أنا لا يهمني ولا يخصني، وبالتالي ينفصل عنهما. يعني لهذه الدرجة وصل تحذير الإسلام من إيذاء الآخرين حتى في مراعاة النفسيات.
0: جميل.
4: ومثلا نهى عن أن يطبخ الإنسان،
0: هذا الأمر جدا مهم أستاذ ناصر، كثير الناس تغفل عنه وتعتبره شيء عابر.
4: بالضبط بالضبط، هي هذه الأخلاق أستاذة يعني يجب أن تنتقل دائما من الجيل الحالي إلى الجيل التالي، وتنتقل من الأبوين إلى الأبناء، وتنتقل من القدوات إلى بقية أفراد المجتمع، وخاصة عند الأطفال، وخاصة ونحن الآن نعيش في زمن انفتح فيه التواصل مع الآخرين، بمعنى أن الأطفال والمراهقين الآن يتلقون كثير من الرسائل التي تأتيهم من داخل المجتمع ومن خارج المجتمع، وكثير أيضا من هذه الرسائل للأسف الشديد فيها نوع من يعني غزو للسلوك الحسن وغزو للأخلاق وغزو للقيم وغزو للهوية، وبالتالي تسبب أو تتسبب في أن يخرج الإنسان عن الإطار العام وعن الذوق العام المتعارف عليه، ويخرج عن القيم التي تربى عليها بسبب التقليد الحاصل. فلذلك الآن الأهمية أصبحت كبيرة جدا في نقل هذه الأخلاق، أخلاق التواصل وأخلاق حسن الكلام وحسن الخطاب وأخلاق التراحم والاحترام المتبادل، نقلها من جيل إلى جيل، وتعويد الأطفال والناشئين عليها وتربية المراهقين عليها.
1: نعم. طيب، في كثير من التساؤلات تجي في بالي حاليا، يعني كيف ممكن أن تصنع العائلة من الابن شخص متنمر؟ يعني هل يؤثر مثلا أنه مثلا والله لا يوجد عدل ما بين الأبناء في مثلا التعامل وحتى في توجيههم على موضوع التنمر؟ هل ممكن هالشيء حتى في خلنا نقول أيضا المفاضلة، أنك تفضل ابن على ابن آخر، هل هذه الأشياء ممكن أنها تصنع شخص متنمر؟
4: نعم، في الحقيقة ما يحدث في الأسرة ينعكس في سلوكيات الأبناء، فالأبناء لا يستمعون إلى ما نقول بل يعيشون ما نفعل. فإذا وجد الطفل أن هناك عدم عدل يتلقاه من والديه في تعاملهم مع إخوته، فإن هذا سينعكس في سلوكه، وسيعكس هذا الظلم على الآخرين على شكل ألفاظ مؤذية أو حتى تصرفات مؤذية للآخرين، لأنه يريد أن يعبر عن الظلم الذي تربى عليه والذي شاهده بعينيه، يريد أن يعبر عن رفضه لهذا الظلم فيقوم بالتسلط على الآخرين، وربما يصدر منه ما يسيء للآخرين من قول أو فعل أو تصرف أو غيره.
1: نعم.
4: هذه نقطة. النقطة الثانية الإهمال، يعني

0: تتطور فيعكسها في تصرفاته مع الآخرين. وسبب في هذا إهمال الأسرة في المتابعة. نحن إذا رجعنا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد مواقف كثيرة في موضوع المتابعة لأفراد الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل على أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها آتيا من الخارج، فسألها من زاركم أو من جاء إلى البيت في غيابي؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها بحسن نية، قالت جاءت فلانة القصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتبه إلى هذه العبارة من السيدة عائشة التي لم تكن مقصودة وما كانت تقصد بها التنمر أو سوء خلق، حاشاها رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي الجميع بما فيهم أفراد أسرته، يربي الجميع على التجنب هذه التصرفات القولية أو الفعلية التي فيها إذاء للآخرين. فمباشرة وجه السيدة عائشة إلى أن هذا الفعل خطأ وأنه مذموم وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه. فالسيدة عائشة ردت على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فعلا فلانة قصيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبهها لكن تلك المرأة تكره أن يقال لها هذا الوصف، تتأذى منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا درس في أهمية المتابعة اللصيقة لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال والمراهقين.
1: جميل.
0: فالأب والأم ينبغي لهما أن يشرفا، لا نقول يتحكما التحكم الكامل لأن أيضا هذا فيه جوانب سلبية على شخصيات الأطفال، لكن نقول يكونان مشرفان على أو مشرفين على تصرفات الأبناء وأقوال الأبناء. يعني إذا سمعنا الطفل جاء بلفظ نابي من الخارج نوجه الطفل لاكتشاف اللفظ الأفضل واللفظ البديل.
1: جميل.
0: إذا رأينا الطفل يتصرف بأسلوب فيه عدم احترام للآخرين، عدم احترام لإخوانه في البيت أو للناس الذين هم أكبر منه، أو تصرف سيء في الشارع، علينا أن ننبهه مباشرة ونوضح له السلوك الأفضل ونكون قدوة في السلوك الأفضل. الأمر الثالث أنه أحيانا للأسف هذا واقع أنه بعض الأسر تكون أسوة سيئة في هذا الجانب في إيذاء الآخرين. يعني حينما يجلس أفراد الأسرة يتنمرون على الآخرين في غيابهم، فيسخرون من فلان ويغتابون فلان ويذمون فلان، وربما يعني يصل بهم الأمر إلى تشجيع أبنائهم أنك افعل كذا ورد عليه بكذا. لا، المفترض أنه نكون في المنازل وفي الأسرة قدوة لهؤلاء الأبناء.
1: صحيح.
0: ولا نسخر من الآخرين لا في غيابهم ولا في حضورهم ولا نغتاب الآخرين.
1: وهناك من يقوم بهذا السلوك أستاذ ناصر يعني بطريقة يعني لا يحسب لها حساب أمام الأطفال، ويعتقد أنه حديث عابر، ولكن كما أسلفت الآن للأسف راح يكون جدا جدا مؤثر، وممكن يتعلم الأبناء أن هذا السلوك اعتيادي وممكن أن نقوم بنفس الفعل.
0: نعم بالضبط بالضبط صحيح.
1: إذن هنا مجمل هذا الحديث أستاذ ناصر أن ضعف الوازع الديني ممكن يكون له دور وأثر كبير في انتشار سلوك التنمر بين أبنائنا الأطفال أو المراهقين بشكل عام.
0: نعم بالضبط، الوازع الديني أستاذة هو الذي يبني الضمير الحي، والقرآن الكريم عبر عن الوازع الديني بالفرقان. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم ضميرا حيا هو الذي يوجهكم من الداخل، ممكن نسميه الرقابة الذاتية. فإذا ضعفت الرقابة الذاتية المبنية على رقابة الله عز وجل فإن الإنسان يتمادى ويستحل أن يؤذي الآخرين، يعني يرى بأن إيذاءه للآخرين شيئا عاديا وسلوكا مقبولا. لكنه لو كان قد تربى منذ نعومة أظفاره على أخلاق الدين، فالدين يرسخ في النفوس الاحترام المتبادل وحسن التواصل والإحسان والرحمة. يعني الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال لما أمر سيدنا موسى بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الإسلام ماذا قال له؟ قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان التعامل بالقول اللين مع شخص عدو، شخص أجرم في حق بني إسرائيل لما كانوا تحت يديه في مصر في أهل موسى، بمعنى آذى قوم موسى عليه السلام، وأيضا هو ادعى الألوهية، لكن الله سبحانه وتعالى يربي في نفوس المؤمنين به أن يعكسوا أخلاق الدين والعقيدة التي يحملونها. العقيدة المفترض أنها هي تربي الإنسان على رقابة

0: الله أولا، فإذا راقب الإنسان الله استطاع أن يراقب نفسه وتصرفاته وأقواله، فيستطيع أن يزن أخلاقه وسلوكه مع الآخرين.
1: جميل.
2: نحن نشكرك الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ونتمنى فعلا كل الذي قدمته يتم الاستفادة منه في تربية الأبناء وتقويمهم التقويم الصحيح، وتخلقهم أيضا بالأخلاق الحميدة اللي تبعدهم عن التنمر ونشر ثقافة التنمر في المجتمع.
1: نعم، وأيضا تساهم بدون شك في بناء شخصية متزنة أخلاقيا سلوكيا، وقادر على احترام الآخر والتعايش مع الآخرين بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى أكيد، ويحقق الخير للجميع لبناء طبعا أكيد هذا الوطن الغالي. شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر، وشكرا على هذه الإضاءة القيمة.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم أستاذة فاطمة وأستاذة وعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولجميع المستمعين
1: إن شاء الله. شكرا لك.

0: ختام حلقتنا مستمعين الأكارم حول موضوع التنمر بين المراهقين، نؤكد أن الكلمة قد تترك أثراً أعمق من أي جرح، وهذا أكيد ما أكده ضيفنا المحامي خلال الحلقة. وأن السلوكيات السلبية مهما بدت بسيطة قد تخلف آثار نفسية طويلة الأمد.
1: نعم فاطمة، ويبقى التنمر هو سلوك مرفوض يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويترك آثار نفسية عميقة. أوقفوا هذا التنمر حتى يعيش أطفالنا وأيضا نحن ككبار كذلك نعيش بسلام في بيئة مليئة بالسعادة وأيضا بالتحفيز المستمر، لأن التنمر دائما لا يؤدي إلى أي نتيجة بل يؤدي إلى ضياع وتشتت مجتمعات وأيضا ضياع أفراد كذلك.
2: أسلوب حياة
0: خالص الود والتقدير من فريق العمل.
1: معكم في الإعداد دائما تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وهذه أطيب التحيات من فاطمة بنت علي الإسماعيلية ووعد بنت علي الهطالية في التقديم،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إلى اللقاء.
2: إذاعة سلطنة عمان، من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح الجولة الخاصة بالمفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. دعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسيال للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد. بعد ليلة دامية في أوكرانيا جراء هجوم روسي موسع، كييف وموسكو تتبادلان أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب. من العناوين وإلى التفاصيل، أجرى مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور فؤاد حسين، هنأه خلالها بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية العراق الشقيقة. وعبر مع السيد وزير الخارجية عن خالص تمنياته لنظيره العراقي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه. وأكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها. رحب سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية، ثمنت الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. شارك سلطنة عمان في افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم الإسلامي منتدى قازان، كما شاركت في حفل تدشين مدينة قازان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2026، حيث ترأس أمر سلطنة عمان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الذي حضر إلى جانب رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف ندوة الأعمال العمانية الروسية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال العمانيين والروس. وتناولت الندوة سبل وآفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية، ويعد المنتدى منصة رئيسة للحوار المباشر بين روسيا والعالم الإسلامي، ما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي ويوسع آفاق الاستثمار. دشنت أسياد للنقل البحري ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد ضمن 4 ناقلات نفط عملاقة جديدة ستنضم إلى أسطول الشركة، في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية ودعم خططها التوسعية طويلة الأمد، بما يعزز قدراتها التشغيلية ومكانتها في قطاع النقل البحري العالمي. وتعد بدبد إحدى ناقلات النفط الخام العملاقة التي تم بناؤها من قبل شركة هانوا أوشيان، إحدى أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية والعالم، وجهزت بأحدث الأنظمة المتطورة لتنقية الغازات والحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يعكس التزام أسياد للنقل البحري بمبادئ الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية.
ناقشت بعثة الحج العمانية آليات عمل البعثة وما سيتم خلال الفترة القادمة من أعمال لخدمة الحجاج، إضافة إلى مناقشة التجهيزات في مخيمي منى وعرفات. وأكد سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية خلال الاجتماع، أكد أهمية التكامل بين مختلف الوفود المشاركة وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات لحجاج سلطنة عمان بما يضمن أداءهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. ومن المقرر أن يتوجه فريق من بعثة الحج العمانية إلى المدينة المنورة غدا السبت لتقديم خدماتها للحجاج العمانيين. عالميا، استشهد فتى فلسطيني شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى قتل برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة بمحافظة نابلس، وقد جرى احتجاز جثمانه. استشهد ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا بينهم أطفال برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العدوان على غزة قبل 3 سنوات، وفق حصيلة لوكالة فرانس بريس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة إلى 20 الذين لقوا مصرعهم منذ بدء حربه مع حزب الله في مطلع مارس الفائت. وأفاد الاحتلال بأن الجندي قتل خلال المعارك في جنوب لبنان في الوقت الذي أنذر فيه الاحتلال سكان 6 بلدات لبنانية بالإخلاء. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بعد إعلانه إبرام اتفاقات تجارية وصفها بالرائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي عرض بحسب ترامب تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز. من جانبه قال شي إن زيارة ترامب إلى الصين تاريخية، لافتا إلى أن الجانبين قد أسسا علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البناء. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز في وقت لاحق، قال ترامب إن شي وافق على نقاط عدة من قائمة مطالب الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بموضوع الحرب في الشرق الأوسط، قال ترامب إن نظيره الصيني أكد أن بلاده لا تستعد لتقديم مساعدة عسكرية لطهران التي أغلقت مضيق هرمز. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. وأشار عراقجي إلى أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جيدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تسعى إلى توجيه اتهام إلى راؤول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها على كوبا. وسيشكل توجيه اتهام إلى كاسترو منعطفا مفاجئا في الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وكوبا، في وقت أن تعاني الجزيرة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحروقات. وعام 2015 أشرف راؤول كاسترو الذي خلف شقيقه في رئاسة كوبا أشرف على تقارب تاريخي مع الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما، إلا أن ترامب أعاد العلاقات إلى مسار أكثر توترها. قتل 24 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. أشارت السلطات الأوكرانية إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24 إضافة إلى 47 إصابة، وأوضحت أن عناصر الإنقاذ ما زالت مستمرة في رفع أنقاض مبنى انهار بالكامل والبحث عن ناجين. من جهتها قالت روسيا إن هجوما أوكرانيا بالطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين جنوب شرق موسكو.
من جهة أخرى تبادلت كييف وموسكو 205 أسرى حرب من كل جانب بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وقبل الختام، هذا التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. دعما لخطة التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاق الجديدة بدبد. بعد ليلة دامية في أوكرانيا جراء هجوم روسي موسع، كييف وموسكو تتبادلان أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بسيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

خلال هذه الحلقة يتخير لنا القاص حمود سعود الحديث عن أهمية تجربة الفنان الشعبي ميحد حمد وعن جمالية صوته وبرية حضوره من خلال أغنيتيه شاقني لحن الحمام وحب البر والمزيون.

0: يمضي القاص حمود سعود متحدثا عن تأثير ميحد حمد على الأذن الغنائية والموسيقية لدى الكثيرين في فترة باكرة من حياتهم. إنه يتحدث ببساطة معهودة عن تلك اللحمة الرائعة بين الفنان وبين معنى الحياة والطريق والطفولة.
1: لكل الشعوب أغانيها ولكل الأغاني عشاقها. صوت ميحد حمد هو الصوت الأقرب والأجمل والأنقى لطفولة العمانيين. صوته المتدفق من جمال الصحراء وبساطة البداوة. صوته المتساقط من شجرة البساطة وأغصان الكلام. جيل كامل من العمانيين تربى موسيقيا على هذا الصوت. ارتبط صوت ميحد ببساطة الأشياء وحميميتها. نادرا ما يسمع ميحد في المدن والأماكن الباذخة بالإسمنت. صوته يزهر وتجلى في السيوح والجبال والبكابات بغمارة أو بغمارتين. يتجلى أكثر عندما تتطاير سحب الغبار في الطرق غير المعبدة، لكن صوته يجعل الطرق معبدة بأوتار العود. لا أكون مبالغا لو قلت إن في فترة الثمانينات لم يخلو بيت عماني من أشرطة ميحد أو من أشرطة صديقه من الروغة. معظم الآباء الذين عملوا في دول الخليج في فترة السبعينات أو ما قبلها أو ما بعدها عشقوا صوت ميحد حمد، وعندما عادوا للوطن حملوا معهم هذا العشق وتزودوا بأشرطة ميحد. ميحد رفيق طفولتنا، كنا نسافر مع كلماته إلى الصحراء والحمام والبدو والمسافات والعيون الجميلة. نهز رؤوسنا طربا وجنونا بالكلمات، نحرك أصابعنا في جهة القلب تقليدا لأوتار العود. لا تكتمل طفولة العمانيين إلا بصوت ميحد يلعلع في الحارات والسيوح والصحاري والجبال وتحت ظلال السمر والغاف. لا يحلو لك سماع صوت ميحد حمد إلا في بيك أب وتجلس بجانب السائق، تخرج يدك من النافذة تحاول أن تمسك الغبار والمدى واللحظة الجمالية طفولية، تحاول أن تمسك الأغنية وتنثرها مع سحب الغبار. مرت سنوات طويلة ودخلت في أوهام الثقافة وتركت صوته معلقا على رأس سمرة. عاد صوت ميحد هذه المرة ليس في سيح أو تحت سمرة، بل في مكان مظلم وبارد. كانت هناك أصوات كثيرة تنزل عليك من السقف. محمد عبده وأغاني عمانية تراثية لم أتماها سوى مع صوت ميحد. سافرت معه بعيدا نحو طفولتي ونحو السيوح وضواح النخيل. رأيت طفولتي وأنا في المكان المظلم. لم ينزل صوت ميحد من السقف، بل طارت روحي وأحاسيسي مع أغانيه. فشكرا ميحد، لأنك أخرجتني بصوتك من أقبح وأقسى مكان في الكرة الأرضية إلى أجمل وأنقى لحظات العمر وهي الطفولة. شكرا لأنك منحت طفولتنا أغاني خالدة نسافر بها وعليها. لا أكون مبالغا لو قلت إنك لو هززت أي سمرة أو نخلة في عمان تستسمع أغنية لميحد حمد. لا تكتمل نشوة الأغاني ميحد حمد إلا بهذه القفلة لحن وغناء ميحد حمد.
2: أحب البر والمزيون

0: إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال، وأن نعود من الحكاية أقل يقينا وأكثر امتلاءا بالمعنى. الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعرفي.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي الحكاءة، نأخذكم إلى حيث تأخذنا الحكاية، نقرأ بتمعن حكاية جديدة كل أسبوع، حيث يعتني الكاتب بأدبه ويمنحنا هبة من الكلام المحبوك بدهاء وبصيرة، نتأمله ويتأملنا، يتعاطف معنا ونتعاطف معه، فما السرد إلا هذا الاتصال الإنساني الدافئ. لكن ماذا لو كان السرد ساخراً ولاذعاً لكنه متألم وحزين، كما في سرد اليوم من الأدب الليبي للكاتبة نجوى بن شتوان. ثم نحاور الكاتب هشام أصلان حول هذه القصة، نأخذ انطباعه ورأيه الفني والسردي بها، ونختم أخيراً كما عودناكم بفقرة الذكاء الاصطناعي، حيث يحاول مقاربة القصة هذه المرة من منظور المدارس الأسلوبية والسردية المعروفة.

0: والآن أصدقائي نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة بعنوان المواطن الذي طرح سؤالاً وجودياً للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان من مجموعتها القصصية صدفة جارية التي صدرت العام 2019، ترجم عدد من أعمال الكاتبة إلى الإنجليزية ونالت جائزة جون فانتي الإيطالية للإنجاز مدى الحياة عام 2023. اخترنا سرد بن شتوان لأنه يعبر عن الواقع المأزوم ومرارة السخرية، سرد يكف عن المجاملة والانصياع، حيث تصبو حكايتها إلى عالم أقل اختناقاً بالزيف وأكثر تمثلاً بالحقيقة، برمزية ساخرة وسرد مذهل.
1: كان مولده في الجبل الأخضر في شتاء قارس، كست ثلوجه قباب المساجد وأسطح البيوت وزادت الطين المبتل ابتلالا. ما إن تمكن من تحريك قدميه البيضاوين حتى توحلتا بطين الوطن الغالي، كأنما داس جردل حناء تركته نساء القرية عند سماعهن صراخا رهيبا. كانت أمه تلده في اللحظة التي تسابق فيها أهل القرية نحو بيت خير الله، مصدر الصراخ القوي المتتالي. ميلاد حظي بالصراخ في زاوية الحظيرة المظلمة. حاولت عواطف أمه الجياشة تدثيره من برد الوطن بالجلوس عليه، مثلما حاولت النساء تهدئة زوجة خير الله بإغلاق فمها، الذي اتضح فيما بعد أن سبب صراخه هو مصرع أحد أقربائها بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي. تصدع في ليلته الأولى من غرابة الأصوات التي سمعها. حاولت أمه إخباره بأن الأمر طبيعي جدا وفقا لتقاليد وداع الأقرباء، وأنه إذا ما قدر له العمر الطويل في هذه الربوع الجميلة فسوف يشهد بكاء النساء على أموات لا يعرفنهم. فالنساء في هذا الركن من الوطن فاقدات، زار الموت بيوتهن وخطف من كل منهن ولدا أو ولدين وأبا أو زوجا أو قريبا. النساء هنا باكيات حتى حين يغنين. وما هدف الحرب يا أمي؟ أن تصنع الحزن وتجعل في القلب ثقبا يدخل منه الهواء. هز سؤاله الضلعين الأماميين للحظيرة، وهزت الإجابة الضلعين الخلفيين. رأى والدته تقضم الأشجار المتيبسة لتدر له الحليب في يومه الأول الذي اصطحبته فيه إلى البرية. جرح فكها وأصابتها بعض الخدوش في وجهها، ومع ذلك استماتت في در الحليب له. طلب منها أن تفطمه عندما رأى صعوبة ما تعانيه من أجل إرضاعه هو وبلقاسم بن خير الله. وبينما كانت تمضغ بعض العيدان التي استطاعت نهشها من الشجرة، علمته درسا في التفاؤل، إذ من حسن حظه أنه ولد جديا لا طفلا، وإلا لكان لديه الآن 40 مشكلة مع حليب الأطفال. حاله حال أطفال ليبيا الذين يستورد لهم الحليب تاجر وحيد يدعى بالحليب، هو من يدير طفولتهم وفقا لنظريته الاقتصادية القائمة على الحلب، فإما أن يشتروا أشياء أخرى مع الحليب وإما فلا حليب. سألت الأم: أيهما أفضل لك، أن أعاني بسبب الطبيعة القاسية أم أن يرتهن حليبك تاجر أفاق؟ أجاب: يبدو لي من البداية أن الحياة لن تكون أمرا سهلا هنا يا أمي. بدا عليه القلق الوجودي باكرا. أخبرته أيضا وهي تمضغ بأن صاحب الحظيرة رجل عظيم الفهم في الاقتصاد الحيواني، إذ استبدل بشراء الأعلاف شراء الخبز الساخن من فرن القرية، فأجبر الخباز على خبز كمية كبيرة من العجين من أجلهم لا من أجل المواطنين، وهكذا باتوا يأكلون الخبز طازجا ساخنا قبل أي مواطن بشري. أخبرته كذلك بأنه سيكون أفضل حالا لو عاش حياته في القرى بدلا من أن يذهب إلى المدن، لأنه لن يأكل فيها الخبز إلا يابسا أو بائتا أو من القمامة، حتى إنه سيجبر أحيانا على أكل الجرائد والكتب المدرسية. سيضطر في المدن إلى أن يصبح مثقفا. كانت عيناه سوداوين، وثمة خصلة صوف سوداء ستشيب لاحقا تغطي رأسه مثل قبعة شتوية، ويبدو أنه كان في عيني أمه غزالا لا مجرد خروف ليبي، فقد نادته يا غزالي، واستطاب له هذا النداء، ثم طالب بأن تناديه به دائما. وحين مر عليه الحول صار أهل القرية يطلقون عليه جدي حليب عند مرورهم به، وشعر بأن نظرات إعجابهم مريبة وتحمل في طياتها المصائب. عند هذه النقطة تعلم الفلسفة. أما كيف تعلم اللغة؟ فقد صحبته الوالدة إلى الوادي الفارغ ليثغو فيه ثغاءها، ثغاء آبائه وأجداده. دربته كي لا يتعلم النبرة التي تجعله تيسا أو ثورا، وحدثته عن صور أقربائه المرسومة على جبال تبست تسيلي، ليستمد منها حاجته إلى الفخر عند مقارعة الكباش واستدراج النعاج وتقوية حسه بالتميز العرقي. إنهم يملكون صورا عائلية منحوتة على الصخور قبل أن يكتشف العالم التصوير الفوتوغرافي، وهذا إثبات لهويتهم الحيوانية التي لم تتغير على مر العصور. ثم لا بد له من دورة تدريبية على فنون العدو بعد أن تعلم الفلسفة واللغة والتاريخ. فليبيا لم تخلق واسعة وكبيرة اعتباطا، وتونس لم تخلق صغيرة وضيقة عبثا، ففي اتساع هذاك دربته على الإفلات المشرف، فهرب من محاولة ذبحه في مأتم شهيدين من طبرق قضيا في حرب بنغازي على الإرهاب. وهنا استعمل الفلسفة للشرف لتبرير الهرب، فقال إنه يجل تضحيات الشهيدين للأرض نفسها التي يعيش كلهم عليها. لكنه غير مقتنع بأنه كلما فقد إنسان حياته هنا توجب أن تفقد بضعة خراف رؤوسها. إنه يحب الأرض ويأمل في أن يعمها السلام ويأكل من عشب ربيعها المقبل، لكنه يريد أن يموت لسبب آخر غير الذبح. لكن معشر الأغنام يموت ذبحا، فلماذا تتمرد أنت؟ تساءلت الزريبة. أجاب: أنا لن أعيش عيش القطيع، أريد أن أعيش بطريقة مختلفة،

فقد كان صراخا مختلطا ببكاء يفصد القلب، وليس صراخا سببه خروج شبح وإخافته أحدهم في الظلام. اقترب من التلال المؤدية إلى مصدر الصراخ ووقف ينتظر تأكيد ظنونه، حتى مر قرويون يتوافدون مسرعين حفاة إلى بيت خير الله. لقد قتل ابنه بلقاسم بلغم أرضي في الصابري. يا للهول، لقد قتل شقيقه بلقاسم. وحر قلبي عليك يا بلقاسم، وحراه. وبيضت عيناه حزنا على بلقاسم الصغير. بعد انقضاء أيام الحداد وكان لا يزال مكلوما على بلقاسم، ذهب برفقة والدته مع القطيع إلى المراعي الوفيرة في ضواحي الرجمة، وهي أكثر دفئا وأوفر كلاء، ووقع الاختيار عليه لإقامة وليمة لشيوخ قبائل اجتمعوا لتقسيم ليبيا، أي لتقسيم وطنه. رفض المشاركة في المؤامرة وأسر إلى أمه بنية الهرب، فبكت سرا وغطت هربه بالثغاء. ثغت ليلتين قبل الاجتماع، لفتت انتباههم إليها فاقتادوها إلى الوليمة بدلا منه، وبات رأسها رهينة الذباب عند الخيمة. اختفى حاملا حزنه في قلبه العشبي النقي بعد أن سقت دموعه مراعي الرجمة. لم تكن تلك نهاية محاولات الهرب من الواقع، فقد عاود الهرب من محفل اقتيد فيه ضمن جهاز عرس قال فيه الزوج المحب لحبيبته إنه سيفعل المستحيل ليسعدها. نظر الثني إلى الزوج نظرات لوم وعتاب. تدفع برأسي هدية محبتك لها؟ إذا كنت أنت تحبها فما دخلي أنا في الموضوع؟ لماذا تنتظر عودتي من البرية لتعرب لها عن حبك؟ هل أنت حيوان؟ حاول المأذون الشرعي وأهالي البلدة إقناعه بأن اللقاء العاطفي بين فرج ونوارة يتطلب وليمة العرس، وأن حضوره ضروري لتكتمل به سعادة الجميع، لكنه رفض بإصرار مدعيا الصرع، فشتم ونعت بالحيوان الشيطاني الذي لا يساعد على إقامة الحلال. خاف حينها من سكاكينهم وولى الهرب مجددا من دون أن يعرف الاتجاه الذي يمضي إليه، هربا من وطنه الحبيب. بلغ مقر الحكومة المؤقتة في البيضاء معتقدا أنه وصل إلى إجدابيا. التاريخ السيء نفسه فقط يعيد نفسه، إذ حدث له ما حدث لكولومبوس عندما وصل قارة أمريكا معتقدا أنها جزر الهند الغربية. وإن كان ثمة فارق بين الهند وأمريكا، فما من فارق بين البيضاء وإجدابيا والهند. في البيضاء رعى لكونه فحلا حقيقيا مع قطيع من الأغنام قرب مقر إقامة الحكومة المؤقتة. كان شبيهه في الحكومة يمضغ الكلمات الوطنية من أجل ليبيا، بينما هو يفتش في قمامة الحكومة عما يسد به جوعه، ويطرح سؤالا وجوديا مهما على نفسه: من منا قريب الآخر؟ ثم وهو يشم التربة الطينية الرطبة وجد نفسه قبالة قطيع من الماعز، يصعد الأشجار وينط على الصخور في لهو وحبور. أعجبته حياة الماعز، مريحة للغاية، وليس فيها ما في حياة الخراف من شقاء. تمضي يومها بين الطعام والتسلق والثغاء والمسافدة، كما أن مشهدها قياسا بمشهد الخراف التي تفضل الأراضي المسطحة وتتجنب المرتفعات يبعث على الفخر والإعجاب بطموحات معشر الماعز. راقه أنه الوحيد وسط عالم الماعز بصوف وافر وقرنين قويين، فوضع قوائمه على الصخرة العالية وجرب أن يتصرف بوصفه تيسا. ثغى

وقفز من صخرة إلى صخرة، لا كما علمته أمه رحمها الله، بل كما دفعته الحياة إلى أن يفعل. يا له من عالم يفتح أبوابه التسلق. لم يكن يعلم بأن في الحياة ملذات مترتبة بعضها على بعض، ولبلوغ واحدة لا بد من تجربة أخرى، وما لم يغامر ويجرب التسلق ويتخلى عن ماضيه مع السعي فلن يحصل عليها. إنه عالم آخر ما كان ليهبط إليه لو لم يصعد هو إليه. كانت إطلالة فندق البيضاء جميلة مميزة في ذلك الربيع الجميل الذي تقافز فيه مع الماعز أمام التلال القريبة من الفندق. تجددت فيه روحه ولاحت له رؤية مختلفة ما كان ليراها لو أنه ظل يمشي مطأطئا رأسه في اتجاه الأرض. فها هو قريبه أصبح مقررا شأن البلد بينما يطأطئ هو رأسه ويقتنع بما تقدمه إليه القمامة من طعام. لماذا قريبه المقرر وليس هو؟ منذ تلك الرؤية توكل على الله وقرر أن يصبح تيساً.

0: الآن دعونا نسمع من ضيفنا الكاتب هشام أصلان انطباعه عن قصة اليوم. الكاتب والأستاذ هشام أصلان، سعداء بوجودك اليوم في برنامج الحكاءة وشاكرين لك تلبية الدعوة اليوم.
1: لا أنا اللي بشكركم يا أسماء، والله أنا اللي بشكركم على المشاركة، يعني تساعدني خالص.
0: طيب أستاذ هشام، دعنا نأتي إلى هذه القصة البارعة لنجوى بن شتوان، يعني اسمية حكاية المواطن الذي طرح سؤالا وجوديا، ثم ندخل النص فنكتشف أن المواطن خروف. يعني كيف تقرأ هذه العلاقة التوترية بين العنوان والنص؟
1: أولا أنا رأيي أنه العنوان كان موفق بشكل ما فيما يتعلق بالمسافة ما بينه وبين متن النص، لأنه إحنا داخل النص ما بنتعاملش مع الحيوان اللي هو بطل القصة باعتباره حيوان طبيعي، يعني إحنا قدام حالة رمزية وفي درجة من درجات الفانتازيا. طبيعي وعادي، مش غريب إنه يبقى العنوان بيتعامل معاه باعتباره مواطن، لأن هو ما هواش حيوان عادي، هو في الآخر برضو في سياق حاكم فكرة إنه الحيوان هنا له خصائص مختلفة، هو وأمه وفي علاقتهم بالمجتمع اللي عايشين فيه وفي علاقتهم بالوعي، بوعيهم كفصيلة عايشة في قلب المجتمع، بتفكر وبتطرح أسئلة وبتعاني من مشاكل. فهو العنوان في رأيي مش بعيد عن متن القصة، بالعكس أنا رأيي أنه عنوان موفق.
0: جميل جميل. طيب أستاذ هشام، نأتي يعني إلى السخرية في هذه القصة. عندما كانت قرية وتحذره أو أخبرته بأنه سيكون أفضل حالا لو عاش حياته في القرى بدلا من أن يذهب إلى المدن، لأنه لن يأكل فيها الخبز إلا يابسا أو بائتا أو من القمامة، حتى أنه سيجبر أحيانا على أكل الجرائد والكتب المدرسية. والأكثر سخرية عندما قالت سيضطر في المدن إلى أن يصبح مثقفا. فالمثقف هنا تأتي كوصمة، وهذه كثيرا ما يستخدمها الكتاب في الحقيقة، يعني نقرأها كثيرا في روايات العالمية أيضا. فهذه السخرية اللاذعة عند بن شتوان يعني لا تبدو أنها حنظلية مرة ولا فكاهية خفيفة، هي تحتوي على نوع يعني غريب وخاص. كيف تصنف هذا النوع من السخرية يعني في ضوء المدارس الأسلوبية؟ هل نحن نقرأ سخرية رومانسية ألمانية تتضمن وعي ذاتي بالتناقض، أم سخرية كافكا التي تميل إلى الغرائبي، أم سخرية تشيخوف، أم أقرب إلى بوكوفسكي؟ يعني أي نوع من السخرية؟
1: ما اللي أنت طرحتيها، إحنا لما نيجي نفتكر السخرية عند تشيخوف مثلا، دي كانت سقاط، والسخرية الحزينة يعني، لكنها كانت سخرية مضحكة بشكل ما. يعني صحيح. أنا لما أقرأ تشيكوف كنت يعني أضحك فعلا يعني.
0: فعلا فعلا.
1: إنما أنا حاسس هنا إن الحالة يمكن أقرب للكافكاوية شوي.
0: نعم.
1: لأنه حتى هي مش سخرية مضحكة خالص، بالعكس، يعني هي القصة عموما فيها درجة من درجات المرارة، يعني خليني أقول إن ده التعبير الأدق شوية، إن في مرارة وفي يعني ما يشبه الإحباط وما يشبه عدم التفاؤل بمستقبل أفضل. ها فهي سخرية، سخرية سوداء يعني، سخرية مريرة فيها مرارة، ما هي مش سخرية مضحكة. أنا ما ضحكتش وأنا بقرا القصة.
0: صحيح صحيح.
1: إطلاقا يعني. فهي سخرية تميل إلى سخرية من اللا حل ومن اللا جدوى، ما فيهاش درجة من درجات التفاؤل إطلاقا.
0: طيب يعني أستاذ هشام، يعني نأتي إلى هذه القصة في سياقها السياسي والاجتماعي. يعني لوحظ في البلدان التي عانت الأمرين بعد العام 2011 أنها كانت تكتب من داخل الجرح، يعني لا أمامه. يعني هكذا تغيرت يعني موضوعات الأدب المصري والسوري والعراقي، بعد سنوات من التمزق والانقسامات أو الثورات أو الحروب. كذلك أيضا هذا الأمر طال الأدب الليبي كما في أدب بن شتوان. يعني هذا الانزياح الأسلوبي كالرمز يعني المكثف وهذه السخرية تجنبا للخطابة السياسية المباشرة، يعني كيف نقرأ موضوع هذه القصة من هذا المنظور، وإلى أي مدى نجح هذا النص في أن يمرر نقده دون أن يقع في المباشرة؟
1: شوفي، ده محور مهم بقى الحقيقة. أولا إحنا نشأنا كأجيال أدبية على إنه يعني كان عندنا فكرة موروثة كده من الأجيال السابقة إنه التعامل مع أدبيا مع أي حدث كبير بيستوجب إن إحنا نبقى بناخد فاصل زمني عشان نشرب الحدث ده بشكل جيد ونقدر نتعامل معاه أولا بدون مباشرة، ثانيا بدون انفعال لحظي عشان يظل أدب وفن بعيد عن الفكرة بتاعت المعالجة التقريرية والصحفية وما إلى ذلك. يعني ما كنا نشوف حد بيتعامل مع الأحداث بشكل سريع فكنا يعني يبقى عندنا مأخذ على ده، وإنه المفروض إنه نستنى شوية لتهدأ يعني علاقتنا الانفعالية بالحدث عشان برضو نبقى واقعيين شوية. أولا إحنا مر على ما بعد 2011 15 سنة، دول ما بقوش قليلين يعني، ده مش وقت بسيط. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا في ظني إنه حدث بدون ما نشعر تغيير عفوي في فكرة التعامل مع القضايا الكبرى. يعني احنا كنا بدأنا فيما قبل 2011 مع الكتاب الأسبق والأجيال الأكبر مننا شوية، كانوا هم بدأوا من جيل الستينات واحنا جايين، بدأوا يتخلصوا من أفكار اللي ليها علاقة بأنه الأدب يتعامل مع القضايا الكبرى، والاتجاه لفكرة أنه الأدب يبقى بيهتم أكتر بعلاقة الفرد وأسئلة الفرد في اتجاه في مواجهة العالم والمحيط العام وكده.
0: نعم.
1: طيب بعد قضايا الكبرى في ما يشبه التماهي مع قضايا الفرد. يعني ما بقاش في فرد النهاردة مش معني بما يسمى القضايا الكبرى. يعني القضية الكبيرة، الحدث العام الكبير، الحروب، كل دي قضايا كبرى، لكنها قضايا كبرى شغلت الفرد وأثرت على الفرد، مش أثرت على ما أثرتش من عدسة متسعة الرؤية، ده هي أثرت على الفرد بشكل مباشر. فالفرد العادي ما بقاش عنده مهرب من الانشغال بالقضية الكبرى، سواء قضية ثورات أو أوبئة أو أمراض أو حروب. بقت القضية الكبرى بتصيب الفرد مباشرة.
0: صحيح.
1: خلاص؟
0: صحيح.
1: وبناء على ده الكاتب في الآخر هو فرد، هو إنسان يعني. وبيطرح أسئلة تبعات القضية الكبيرة في المجتمع اللي هو عايش فيه، هيعد مش بس انفصال عن الحدث، لكنه كمان هيعد انفصال عن الأسئلة الإنسانية المشغول بيها.
0: فعلا.
1: ما بقاش في مفر من إنه يبقى الكاتب مشغول بما يحدث في الشأن الكبير العام.
0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للقصة، أعطينا الأمر لأداة كلود ليقرأ القصة من منظور المدارس السردية المعروفة. دعونا نسمع ما الذي استنتجه في هذا السياق. المنطق الوجودي الذي أسسه كامو وسارتر، حيث يولد بطل بن شتوان في عالم لا يعطيه معنى جاهزا، فيضطر أن يصنعه بنفسه وسط الضجيج. وهذا هو القلق الوجودي الذي أعلنته القصة في سطرها الأول وأخفته في ثغاء الأم. الخروف لم يكن يوما خروفا، والأم لم تكن نعجة، والهرب من الذبح لم يكن نجاة حيوانية، بل القصة منذ سطرها الأول تبني صرحا أليجوريا متكاملا يحمل معنيي يسيران معا دون أن يصطدما، سطح حيواني مقنع وعمق إنساني سياسي. هذه هي الإليغوريا في أنقى صورها، كما فعلها أورويل في مزرعة الحيوان. بعيون الواقعية السحرية التي صنعها غارسيا ماركيز، تسير الغرابة هنا جنبا إلى جنب مع الواقع دون أن يستغرب أحد. فخروف يتعلم الفلسفة في ليبيا المحترقة أقل غرابة من السياسيين الذين يتقاسمونها. من زاوية البنيوية وثنائياتها، تقوم القصة كلها على تقابلات لا تنحل: الخروف والتيس، القطيع والفرد، القمامة والمنصة، الأم التي تذبح والابن الذي يهرب، وكل ثنائية منها هي ليبيا مقسومة على نفسها بمقياس ما بعد الكولونيالي الذي شحذه فانون وسبيفاك. يحمل الخروف هوية مقهورة تستدعى فقط حين يحتاجها الآخرون، ويصبح قراره أن يصبح تيساً فعلاً تحررياً لا أكثر ولا أقل من كسر القيد. وفي النهاية، بكل هذه المدارس مجتمعة أو بلا مدرسة، تبقى القصة تفعل ما يفعله الأدب الحقيقي دائماً، تجعلك تضحك ثم تصمت، وفي الصمت تسألك من أنت في هذه الحظيرة. إذن أصدقائي، بعد هذه القراءة التي قدمها الذكاء الاصطناعي حول قصة المواطن الذي طرح سؤالاً وجودياً للكاتبة نجوى بن شتوان، نصل إلى نهاية حديث اليوم من برنامجكم الحكاءة، آملين أن تكون حلقة اليوم أعجبتكم وأثارت اهتمامكم. كونوا معنا لنتذوق سرداً أجمل كل مرة. إلى اللقاء.
2: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: أيها الرجال الذين عاركوا الدنيا فوق البر والبحر من عمان إلى الهند والصين، انتصف علينا الشهر وهذه هي الليلة 15، ولا تزال أمامنا ليال أخرى كي تقضي حكاياتنا على الملل والخوف والانتظار.
1: يا بزرك ابن شهريار، يا نوخذة النواخذة، استمتعنا بالفعل لقصص البحارة بما بها من مسايرة للواقع أو ما يعتمل في المخيلة، فيتجاوزون الزمان والمكان وينحون بدورهم إلى الشطح بالخيال.
2: سمعت أن واحدا منا سيروي لنا الليلة قصة تمساح، هل تعيش التماسيح في البحار؟
0: لا، على حد معرفتي نحن نقابل الحيتان في البحار، وباعتباري بحار لم أركب الأنهار يوما فلم أرى تمساحا واحدا في حياتي.
1: يقولون إنه أكثر الحيوانات شراسة، بما له من أسنان حادة طويلة يفترس بها الأشجار والحيوانات.
3: ترى أيهما أقوى، التمساح النهري أم حوت البحار العميقة؟
0: هذا الأمر لا يهمني، المهم هو كيف أتى التمساح من النهر البعيد ونزل إلى البحر، وهل استطاع أن يعيش طويلا في البحر بأمواجه وأعاصيره؟
3: على حد معرفتي فإن التمساح حيوان يعيش في البر وفي الماء أيضا، لكن تذكروا أن الأنهار ليست لها أعماق بعيدة ولا يمكن لأي لؤلؤ أن يتكون هناك.
1: ترى هل يوجد بيننا نخذة رأت تمساح يوما؟
3: أنا أبو يوسف بن مسلم، حدثني أبو بكر الفاسوي بصيمور قال حدثني موسى الصندبوري قال رأيت التمساح في خور صندابور، وكذلك رأيته في خور سريرة، كانت التماسيح في هذين الخورين تعيش بأعداد كبيرة، شيء عظيم يجاوز الحد. حكى الصندابوري قال
4: قبل أن أكون بحارا كنت مزارعا بسيطا متزوجا من امرأة طيبة، كان الله قد وهب هذه الزوجة حبا كبيرا للحيوانات ولديها موهبة في رعايتها، فقد ظل تمساح صغير طريقة فاهتمت به ورعته كثيرا، وذات يوم
5: أهل لي أن أطلب خدمة حيوانية؟
4: ماذا تقصدين خدمة حيوانية؟
5: التمساح الصغير.
4: ماذا به؟
5: يبدو أنه أكل جيفة من النهر فأصاب الألم معدته، وأريد تركيبة رياق لشفائه.
4: وما المطلوب بالضبط؟
5: أن تذهب صباح الغد إلى القرية المجاورة، إنه موعد السوق، أحضر لي وزنين من ترياق المعدة الملتهبة.
4: من أجل ذاك التمساح الصغير؟ تمساح البحيرة؟
5: نعم، هو يحتاج إلى الترياق، لم أحتمل صوت أنينه في البحيرة، لا يطيق الغوص في المياه فالبركة ضحلة، ولا يمكنه الخروج إلى الغابة فالقردة تستغل مرضه وتسخر منه.
4: حسنا، سوف أخرج غدا إلى سوق المدينة المجاورة.
3: وعندما عاد الصندابوري في اليوم التالي وجد امرأته تتألم بشدة كأنها تعاني من نفس المرض، كأنها التهمت جيفة نتنة، قدم لها الترياق إلا أنها آثرت الذهاب إلى البحيرة بنفسها.
4: ماذا تفعلين يا امرأة؟
5: كما ترى إنه يتألم،
4: المرض انتقل منه إليك ويجب أن تتناول العلاج.
5: التمساح أحوج مني للعلاج، إنه حيوان وديع.
4: ما أغربك، السوق لن يعقد إلا في الأسبوع القادم.
5: سوف أتحمل.
3: لم تحتمل زوجة الصندابور المرض، فرحلت إلى بارئها قبل أن يأتي موعد السوق، وراح يبكي فراق زوجته عند ضفاف البحيرة، وأحس به التمساح وراح يتمسح فيه كأنه يعزي، وصار التمساح صديقا، لكنه ما زال صغيرا ولا يمكنه الاهتمام به في حضور التماسيح العملاقة. وذات يوم مر به رجل كاهن هندي.
6: ماذا تفعل أيها الرجل بهذا التمساح؟
4: كما ترى ألاعب هذا التمساح الصغير.
6: اسمي راجا، أنا رحالة أطوف بلاد الهند. حدثني عن علاقتك بالتمساح، كم أحب القصص الغريبة.
4: وحكيت له القصة، أبلغته أنني عشت مع التمساح في الخور لأكثر من شهر، وأنني حريص ألا يؤذيه شيء، ألا يأكل الجيفة، وأنني اصطدت له أشهى الحيوانات وعركت الأسود والأفيال من أجله.
6: الأسود والأفيال لا تحب التماسيح وتخشاها، ماذا ستفعل بعد ذلك؟
4: سوف أذهب به إلى المدينة.
6: المدينة يسكنها البشر، الأعداء الحقيقيون للتماسيح. ما رأيك لو دربت التمساح على التعامل مع البشر؟
4: كان يتعامل مع زوجتي بمودة.
6: سوف أرشه بالبخور واللبان.
4: سأعطيك ما تبقى لي من مال حتى تنقذ تمساحي.
6: أفضل شيء أن نهيئ له البحيرة لتتمكن من التواصل معه بلا مخاطر.
3: كان الكاهن رجلاً ماهراً، يعرف كيف يروض الحيوانات. لم يكن يملك عاطفة كالتي كانت عند الراحلة امرأة الصندابوري، لكنه قام برش البخور واللبان حول التمساح فغرق في نوم عميق.
6: والآن ما رأيك؟ لقد نومته ولم يعد قادرا على الحركة.
4: ماذا؟ وكيف تفعل ذلك؟
6: إذا وافقتني يمكنني تنويم كل التماسيح التي في البحيرة.
4: ولكن لماذا؟ ما الذي سنستفيد منه إذا نامت التماسيح؟
6: عندها لن تخشى التماسيح الكبيرة، ويمكنك الاستحمام والصيد في البحيرة دون خوف.
4: أيها الكاهن، أنت غريب على هذه القرية، وأنا رجل فقير، لا يمكنني أن أتحكم في أرض لا أملكها.
6: ما رأيك لو نذهب إلى ملك سريرة ونأخذ إذناً منه لتنفيذ هذه الفكرة؟
4: وهل تعتقد أن الملك سيوافقك على ما تقول؟ بل هل يمكنه أن يصدق كلامك؟
6: ولم لا؟ أنا صاحب رقى وأملك من السحر ما يعجز عنه أكبر السحر.
4: إذن هيا بنا إلى الملك، عسى أن يوافق على اقتراحك وتفوز بإعطية ثمينة تساعدك على تجوالك إلى البلاد البعيدة.

0: وافق ملك سريرة على كلام صاحبنا الجوال، وأراد أن يختبره أمام عيني.
1: هيا بنا نرى كيف يمكنك التحكم في التماسيح أيها الرجل.
2: نعم أيها الملك، ولكنني أحتاج إلى أشخاص ينفذون ما أقوله لتتأكد من صحة قدراتي.
1: هيا بنا، خذوا بعض المساجين معكم أيها الجنود.
0: وقف الكاهن أمام البحيرة وتكلم بكلام لم يفهمه، ثم قال:
2: والآن أيها الملك، إن شئت فأحضر من يدخل البحيرة، وإن شئت دخلت أنا.
1: تدخل أنت أيها الغريب.
0: فدخل الكاهن البحيرة، وظلت التماسيح تدور حوله ولا تؤذيه. ثم أمر الملك بإنزال سجينين إلى البحيرة، وهما يرتعدان ويصرخان، لكن التماسيح أخذت تطوف بهم ولم تؤذهم. ثم نادى الملك على راجا أن يخرج من البحيرة.
1: والآن أيها الرجل الطيب، هل يمكنك أن تخلي رقيتك عن التماسيح؟
2: حبا وكرامة أيها الملك، كما ربطتها في الأول، يمكنني أن أفك عن التماسيح الرقى لتعود إلى حالها.
0: وما إن أبطل الكاهن الهندي مفعول الرقية حتى انقطت التماسيح على السجينين وقطعتهما قطعا قطعا.
1: لقد فعلت فعلا حسنا، ووجبت مجازاتك. كان هذان السجينان محكوما عليهما بالموت، وهذه الميتة مناسبة لهما.
0: ثم عادوا مع الملك الذي خلع على الرجل الغريب ووهب له شيئا ووعده وعناه. وفي الغد قال له الملك: أحب أن تفعل اليوم مثل ما فعلت أمس. فقال: نعم.
1: أيها الغلام، إذا أومأت لك ونحن عند البحيرة، فاضرب عنق هذا الكاهن من ساعتك.
2: نعم.
0: ومضى الجميع إلى الخور، وتكلم الهندي على الخور، وأمر الملك بطرح السجين في البحيرة، فطافت به التماسيح ولم تعرض له. ثم لم يزل يعوم من موضع ويتحول إلى آخر، حتى لم يبق في الخور ناحية إلا دخلها ذلك اللص، والتماسيح تطوف به ولا تعرض له. فلما علم الملك أنه قد رقى جميع الخور، أومأ إلى غلامه فقتله.
3: هذه قصة غريبة يا أبا يوسف بن مسلم، ولهذا يقولون بأن خور سريرة إلى هذا الوقت لا يؤذي التمساح فيه أحد.
0: نعم أيها النوخذة بوزرك بن شهريار، وهكذا انتهت حكاية.
4: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، إبوش أو الركاب أو الإبل يعني من أكثر الأشياء اللي يقتنيها رجل البادية البدوي، يحب دائما أن تكون إبوش أكثر الحيوانات اللي يحبها ويعزها ويراعيها. وفي عمان معروف أن الإبل العمانية أو البوش العمانيات من أجمل أنواع الإبل في العالم. هناك في سباقات يعني تقام للبوش يسمى سباق المزاين، ودائما الإبل العمانية يعني ياتن في المركز الأول. برنامجنا تغاريد، والتغاريد نتكلم فيه عن البادية، وبما أن البوش أو الإبل مرتبطات يعني بحياة البدوي، فهناك في كثير من يعني الأمور تخص يعني البوش. من أهم هذه الأمور هو أمراض البوش. هناك في ناس متخصصين لعلاج أمراض البوش بمختلف الأنواع، ومن هذه العلاجات هو علاج الوسم. علاج الوسم، عندي في هذه الحلقة عندي حمود بن حمدان بن سالم بن هدي من ولاية إبرة. نرحب به. حمود، كيف الحال؟
3: حياك الله.
2: عساك بخير.
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟ طيب.
3: بخير عفيد.
2: البوش الهن يعني فيهن كثير من الأمراض، ومثل ما قلت أنا هناك في علاج الوسم. بما أن احنا في البادية يجب أن نتعرف على هذه الأشياء، ونقدم للأخوان المستمعين كل الأمور اللي تخص يعني البدو والبادية. الوسم كيف الوسم يعني بالنسبة للبوش؟
3: والله أخ عيد، الوسم في نوعين. وسم واحد اسمه يادة، يكون ما بين القبائل.
2: كيف يادة؟
3: ونوع وسم واحد اسمع عن الأمراض.
2: طيب اليادة، أنت اليادة كيف اليادة؟
3: اليادة تكون مختلفة.
2: كيف يعني؟
3: هي اللي تبقى بثبتها كذي بالصول الواضحة تو، مثل رقم السيارة. رقم السيارة بيّن لك ثلاث حلوم التاليات، وسيارتك انت ثلاث حلوم التاليات، ما يمكن تعيش سيارة من الثانية.
2: لازم ما وصلت الحل. أنا عادي ما وصلت الحل. شو تقصد انت باليادة؟
3: اليادة فصل ما بين القبائل، وفصل في البوش.
2: فصل يعني
3: فصل. نعم يعني تعرف يادة القبيلة هذه والقبيلة الثانية.
2: يعني تعرف ان هذه بوش خاصة لهذه القبيلة
3: عندها. نعم.
2: وهذه البوش خاصة بهذه القبيلة.
3: هالقبيلة.
2: بالوسم.
3: بالوسم.
2: اللي هو عبارة عن أشارة.
3: أنا أشارة عرف فصل. عرف فصل.
2: وضع على
3: فصل.
2: على الإبل أو الناقة.
3: على الناقة. إنها هذه الناقة من تخص.
2: تخص الفلانيين.
3: تخص الفلانيين.
2: حيث إن باكر إذا مشيت أي مكان يجيبوها، يعرفون إن هاي تخص بوش مثلا نهدي أو بوش
3: قبيلة.
2: الحرث أو بوش مساكرة أو هكذا قصدك أنت.
3: نعم.
2: هاي تسمى
3: يادة.
2: تسمى اليادة.
3: يادة.
2: وين توسم؟
3: وسيمة.
2: وين توسم؟
3: توسم في جسم الناقة.
2: في أي مكان؟
3: في كامل.
2: العلامة؟
3: في جسم الناقة كامل، إلا غير فيها أفصال مختلفات.
2: كيف أفصال مختلفات؟
3: ياكل عضاد. العضاد وسم يسمى العضاد. العضاد يادة. العضاد يادة حال ثلاث قبائل لموجود هنا معنا. يادة للدرعي غالبا في الظاهرة. ويادة لمسكري في الآية مساكرة. ويادة لمسعودي العضاد. الحين من أنت توسم عضاد والثاني يوسم عضاد واك يوسم عضاد.
2: أنت تسموها وسم هنا ولا وشم؟
3: لا وسم يادة.
2: وسم يادة.
3: وسم نار. وفوق التكمل يادة.
2: هاي تبين إن هاي.
3: تبين إن هذه اسمها ما وسم عضل. وسم يادة فصل ما بين قبائل. الحين كلهم وسموا الجماعة هلا ثلاث قبائل عضاد عضاد. إيش الميزة اللي تختلف فيهن بتسألني؟
2: إيش الميزة؟
3: إيش الميزة اللي تختلف فيهن؟
2: إيش الميزة؟
3: الدلعي وسم عضاد وسم عضاد في اليد مشاور وحنا منه مطرق على هبط سموه عضاد محناي عضاد محناي واسمه الدلعي
2: ايوه
3: مسكري وسم عضاد مع اليزود عضاد وحده مسعودي وسام عضاد وزاد عليه دامه ولا زاد عليه عقال
2: علامه هذا علامه,
3: علامة عندما اختلطم بوش قبائل يوم من الايام وراحن في السيوح وفي الخصوب ومن يعان عند بدوان يقول قلت عليها عضاد المن قال لا هذه للدروع عليها عضاد محناي الثاني قلت عليها عضاد قال وش غير عضاد قال العضاد فوق دامه قال لا ذيك ما للدروع اللي فيها عليها دامه لمساعيد
2: لازم يكون الانسان هذا عنده خبره في الموضوع هذا
3: ما لا البوش كله عنده خبره
2: عنده خبره
3: وحتى ما مشى عنده عند بوش الروحه يستخبر عندها له يوم يقعدوا الشياب يرمسوا يسولفوا مع بعض يادت فلانيين كذي معتلمه يادت فلانيين كذي
2: لا علامه تقاد فلانيين
3: عليها جيت انا ناقع عليها عواد عواد وحده المن هذه عندما ميت في جلسه كذي رمست الشياب جيت ناقع عليها عواد وحده المن قالوا هذه اللي عليها عواد مع عليها زود لمساكله شوف كيف الفرق كل عضاد عضاد
2: وكلهن يحوونهن لك كلهن يحوونهن البوش
3: لا
2: اللي يسوي لها علامه ولا
3: لا لا كلهن عليها علامه غير تطلع ناقه الشيخ التميمه اللي قريب المفل للت
2: هذه ما يسوى لها عضاد هذه ما يسوى لها عضاد
3: ما يسوى لها ياده
2: ما يسوى لها ياده
3: تطلع من مية الناقه ناقه واحده
2: ولا
3: مثل الحي مثل الحيديين
2: لكن هذا في الاول الان يسوون
3: الحين لحد الآن لا يادة موجودة مع القبائل
2: لحد الآن
3: لحد الآن نعم ويادة رسمية ويادة رسمية
2: طيب هاي بالنسبة لليادة خلينا ندخل الآن في الأمراض الأمراض يعني وسم الأمراض اللي هو النوع الثاني
3: وسم الأمراض الناقي يضربها مرض من قمة راسة لديولها
2: حالة حال إنسان
3: حالة حال إنسان وكان بعد ما أكثر
2: نزي.
3: وهذا المرض اللي يضرب الناقة ودواه الوسم هذا كله السبب من البرد والسبب من العلوق مثل الشرايين هذا مي من الحرارة هي كلها من البرد
2: من براد
3: من البراد نعم تفهم تباني عد لك الوسوم اللي علاي الناقة بعد لك
2: لا بس أنا على علاج مثلا تقول لي موضوع يعني كذا علاجي كذا
3: أقول لك كدا. إنها الناقة نقول أصبحت تعوق عينها
2: زين
3: تحمل عينها مسوية دمعة
2: مسوية دمعة
3: ومعينها حمراء ومغمضة ويعني سهران من عينها إيه يتعاليها هذا البدوان يعاليوها عند قال لك ناقة فلان ضايل بنها عريق في عينها عندما قال لك ضايل بنها عريق في عينها ايش العلاج وسامها رزة وسامها رزة في خبتك احد
2: بهيش وسمها
3: برزة حديدة
2: برزة حديدة
3: رزة حديدة شايف انها مثال اللي بيبان يسوى اللي بيبان من زمان رزة وسامها في خبتك احد رزة وسامها قمة الراس مطرق
2: زين
3: هذا عن علاج العين
2: هذا عن علاج العين
3: عن علاج العين باكر ولا بعد باكر بتصبح عينها صاحي وفاتح وما فيها شيء
2: في ناس متخصصين حق الأمور هذه ولا أن حي الله واحد يوسف
3: لا لا حي ما حي الله واحد
2: إذا مثلا أنت الناقة عند فيها عرق مثل ما قلت أنت الحين أنت تقدر توسف من روحك ولا تجيب إنسان متخصص في هذا
3: لا أنا لا أعرف الحاية هاي وأمثلها بنفسي وأعرف الأمراض هذه من أولها لتاليها اللي بعدها لك أنا أعرف وسمها روحي
2: لا هاي بالنسبة لك أنت أنت كيف متخصص
3: لا فهم
2: أنا
3: لك
2: لا أنا سؤالي عام
3: لا
2: أنا الآن قاعد أخاطب شباب جيل الآن يعني الجيل الآن هاي لا ما عندهم خبرة في الموضوع هذا
3: زي ما عندهم خبرة
2: أريد أخبرهم يعني هل بإمكان يعني مثل الطبيب الآن طبيب مختص يسوي هذا او اي الله حي الله واحد يقدر يسوي هذا
3: لا ما يسويها حي الله واحد
2: يعني
3: ولا حي الله واحد يعرف الاسم ايش هو
2: الانسان مختص
3: لا الانسان مختص ناس مختصين
2: مختصين
3: اللي ممارسين بوش وعايشين معهم مده طويله
2: عده طويله
3: ويعرفون امراضهم
2: يعرفون
3: امراضهم امراضنا
2: يعني متخصص في المواضيع هذه هو اللي
3: هو اللي متخصص
2: يعرف ان هذا مرض كذا وان هذا
3: ورابي مع شيابه
2: ورابي مع
3: ورابي مع هالبوش
2: مع هالبوش
3: ويعرف لهن امراضهم
2: ويعرف لهن
3: يعرف
2: لهن امراضهم بس الشيء اللي بدخل فيه انا بكلمك عنه حول الموضوع هذا عشان ننهي الموضوع الوسم هو هل ياثر الوسم على الناقه السبوق ياثر عليها
3: وسم العضل ما ياثر على شيء اسمع علاج
2: علاج
3: اسمها علاج
2: علاج
3: ولا سلت عن وسم العضل يمكن 30 وسم و30 مرض يضرب عنها تباني أخبرك عنهم بخبرك عنهم تبعت منهم تأخذ حاية بسيطة شيري عليهم
2: لا بأخذ شيء بسيط يعني نترك هذه الأشياء للأخوان البيطريين يعني يمكن عندهم مواضيع هذه لكن همني بس همني الناقة الروحة الناقة الروحة هل يأثر عليها الوسم
3: لا ما يأثر عليها من دام تسمح عن عضل
2: ما يأثر عليها
3: ولا هي النار تأثر عليها غير النار ضيع لها مظهرها
2: ضيع نظرها.
3: مظهرها الناقة كلها موسم يكون مظهرها مزين.
2: طيب هذا بالنسبة للوسم، وما بنريد نتوسع فيه لأن هذا موضوع طبي.
3: عندك
2: موضوع طبي
3: عندك
2: يعني ما كثير الناس يعني عندك مهتمين فيه كثير، لأن فيه الآن الحمد لله في الدولة في الآن وضعت أطباء بيطريين.
3: طبيات نعم.
2: في طب بيطري الآن موجود، وفي عيادات خاصة موجودة في هذا الموضوع. بس احنا حبينا ناخذ
3: حايل
2: الخلفية. طيب نرجع الحين إلى تربية.

0: كم العمر؟
1: من يوم صغيرة.
0: يعني أول وحدة.
1: أول وحدة من كملت الثلاث ودخلت الأربع.
0: توديها الهدي.
1: من كملت الثلاث وهي راهية وعاقدة ودخلت الأربع توديها الهدي. توديها في شهر 9.
0: شهر 9.
1: أول موسم. عندما هدرت الركاب ثارت العرب تنوخ.
0: إيش معنى في شهر 9 يعني؟
1: شهر 9 موسم يعني أول شتاء.
0: يعني هذا موسم يكون موسم.
1: أول شتاء مي الصيف. مي شتواني.
0: تروح. لكن أول ما في شهر 9 يعني بعد القيض.
1: بعده هو بعد
0: الربع يعني
1: موسم بعد الربع نعم.
0: بعد الربع
1: بعد الربع
0: كانت وديها بعد
1: على حسب الشهور بعده هو شهر
0: بعد الربع
1: بعد الربع
0: طيب
1: من شتى شتى وهدرت الركاب قلت لك الناقة أول ولا حملتها في سيارة ورحت نقلها الهديد طيب نوخته
0: يعني ما حي الله هديد في هديد
1: لا
0: يعني
1: أنت يوم تختص بهديد زين تحاول تدور هديد زين إنه بيجيب لك حاشي صار وحاشي مطلوب
0: هو أكثر شيء الحاشي
1: مطلوب الحاشي ترى الناقة عاد موجودة
0: لكن اكثر شيء الحاشي ياخذ اصل امه ولا اصل ابوه
1: لا الحاشي لا شامل ناقه صاره وبعي هديد صار كان يعرفه ممتاز ولا يا تلم ضعيف ولا ابو زين كان بين بينين
0: بين بينين
1: لا شابه الابو كان يفوز
0: لكن انا سمعت يقول ان اكثر شيء ياخذ من الام هو
1: ما اقول لك ياخذ من يهتين
0: ياخذ من يهتين
1: يجي لك عندما تفطن في بيشان وفي الطنايف تشوف مثل البوش مشابه ركاب وتشوف من شعدد بوش مشابه مهاته
0: طيب حبيبي الحين يقول لي وقتنا انتهى وباكر نكمل ان شاء الله
1: على خير
0: حل الموضوع هذا تربية البوش
1: على خير
0: نلتقي بكم أعزائي المستمعين في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد وكان ضيفنا اليوم الأخ حمود بن حمدان بن سالم الهدي من ولاية إبرة
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. واحد من أجمل المظاهر الطبيعية في أقليم النورماندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه بشيء من الإيجاز في الحلقة الماضية هو البوكاج. البوكاج عبارة عن أسيجة نباتية أو مسيجات نباتية موجودة بين المزارع المختلفة في المشهد الريفي، يتكون من حقول صغيرة أو متوسطة تفصل بينها أسيجة نباتية كثيفة مكونة من أشجار وشجيرات وأعشاب وخنادق ترابية. قد يظن البعض أن هذه الأسيجة مجرد حدود زراعية طبيعية فقط، لكنها في الحقيقة بيئة وبنية بيئية متكاملة، فهي تعمل مثل شبكة خضراء تربط بين المراعي الطبيعية والغابات والجداول والأراضي الرطبة. لذلك تعد من أهم عناصر الاستقرار البيئي في الريف النورماندي. تتكون أسيجة البوكاج غالبا من أنواع محلية تتحمل المناخ الرطب والرياح، مثل البلوط الإنجليزي والزعرعور الأوروبي والبندق الأوروبي وغيرها من النباتات الشجرية والشجيرات والصفصاف في المناطق الرطبة التي تساهم في تشكيل هذه الجدران البيئية الخضراء. وهذه الجدران البيئية الخضراء بحدودها التي عرضها يصل من 1.5 إلى 3 متر، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، تشكل ممرات تقليدية شبكة خضراء متواصلة على مد البصر. كل هذه الحقول اللي على مساحة شاسعة يعني تترابط فيما بينها بهذه الممرات الخضراء، وهذه الممرات الخضراء تؤدي وظائف لا يمكن تعويضها بسهولة. فهي أولا تقلل من سرعة الرياح، هذا السياج الأخضر اللي يصل ارتفاعه إلى 10 متر 20 متر 30 متر، هذا يهذب من الرياح عندما تأتي قوية يلطفها، ويخفف أيضا من العصير ومن الرطوبة الشديدة ومن كل التفاصيل التي قد تؤثر على المحاصيل الزراعية. لذلك هذا السياج اللي موجود يخلق بيئة مختلفة في منتصف المنطقة المحمية، فوظائفها كبيرة جدا، من تقليل سرعة الرياح وتحمي الماشية وتخفف من تبخر الماء من التربة وتحد من انجراف التربة أثناء الأمطار والعصير والفيضانات. وعندما تسقط الأمطار لا تسمح الأسيجة النباتية للمياه أن تجري بسرعة فوق الأرض، تمنعها بل تبطئ حركتها، تمنح التربة فرصة حتى تمتص الماء، وبهذا تتحول من مناظر البوكاج إلى نظام طبيعي صغير لإدارة المياه. والبوكاج كما ذكرنا هي هذه الأسيجة النباتية في الريف النورماندي. أما بالنسبة للتنوع الحيوي، فالأسيجة الحية هي ممرات آمنة للكائنات الحية. هنا يعني أتذكر حتى نربط الموضوع بشكل ما بجنوب الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، في السابق كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر في محافظة ظفار في منطقة الخريف. أشجار عكر من جنس الكيموفورا، عكر السيكوف من عائلة البخوريات، وعكر قريبة من نفس عائلة السيكوف. السيكوف هو البلسان وموجود في مختلف أنحاء سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية، لكن عكر ربما يكون قليل التواجد، مش مثل البلسام أو البشام المنتشر في شبه الجزيرة العربية. فعكر من النباتات القادرة على النمو من الجذور بقوة شديدة، فكانوا الأهالي في فصل الخريف عندما تبدأ الأمطار يقطعوا أشجار عكر ويعملوا منها سياج بهذه الأخشاب المقطوعة. هذه الأخشاب المقطوعة تتجذر وتنمو وتعمل سياج بوكاج كما يسميها النورمانديين في فرنسا. هذا البوكاج النورماندي هو بالنسبة لنا نحن السياج المكون من عكر في المزارع القديمة، ويعني سياج حي يعيش ويساهم في منع الحيوانات من الدخول ويقوم بكل الدور المطلوب منه. هذا الشيء بشيء يذكر حتى نربط التفاصيل المختلفة. لكن عندما نجد المجتمعات الزراعية تتطور أفكارها أكثر، لم أجد ولم يذكر لي أن الأهالي كانوا يعملوا هذا السياج من أشجار عكر بمسافة 1 متر أو 2 متر، وإنما كان عبارة عن شجرة واحدة فقط، يعني أشجار أعمدة متواصلة بجوار بعض. لذلك لا يوجد مساحة لو كانت تعمل بدل سياج واحد سياجين من هذه الأشجار وفي مساحة بينية بين هذه الأشجار لتشكل البوكاج كما هو الحال في الريف الفرنسي في النورماندي. فهذا الشيء بالشيء يذكر على حسب أيضا الإنسان يتشارك دائما بنفس الأفكار ونفس الهموم، ويحاول الإنسان القديم أن يكون دائما مستدام، لأنه الإنسان إذا لم يدخل في مرحلة الاستدامة سيفقد كل شيء، وهذا ينطبق على السكن وعلى الزراعة وعلى كل التفاصيل الأخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي أبدأه بأبرز العناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. دعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بيدبيد. بعد ليلة دامية في أوكرانيا جراء هجوم روسي موسع، كييف وموسكو تتبادلان أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب. وارتفاع عدد ضحايا العواصف في ولاية أوتار براديش الهندية إلى 111 حالة وفاة. من العناوين وإلى التفاصيل، أجرى مع السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور فؤاد حسين، هنأه خلالها بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية العراق الشقيقة. وعبر مع السيد وزير الخارجية عن خالص تمنياته لنظيره العراقي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه. وأكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها. رحب سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية، ثمنت الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. شارك سلطنة عمان في افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم الإسلامي منتدى قازان، كما شاركت في حفل تدشين مدينة قازان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2026، حيث ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الذي حضر إلى جانب رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف ندوة الأعمال العمانية الروسية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال العمانيين والروس. وتناولت الندوة سبل وآفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية، ويعد المنتدى منصة رئيسة للحوار المباشر بين روسيا والعالم الإسلامي، ما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي ويوسع آفاق الاستثمار. دشنت أسياد للنقل البحري ناقلة النفط العملاقة الجديدة بيدبيد ضمن 4 ناقلات نفط عملاقة جديدة ستنضم إلى أسطول الشركة، في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية ودعم خططها التوسعية طويلة الأمد، بما يعزز قدراتها التشغيلية ومكانتها في قطاع النقل البحري العالمي. وتعد بيدبيد إحدى ناقلات النفط الخام العملاقة التي تم بناؤها من قبل شركة هانوا أوشيان، إحدى أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية والعالم، وجهزت بأحدث الأنظمة المتطورة لتنقية الغازات والحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يعكس التزام أسياد للنقل البحري بمبادئ الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية. عالميا استشهد فتى فلسطيني شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى قتل برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة بمحافظة نابلس، وقد جرى احتجاز جثمانه. استشهد ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا بينهم أطفال برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العدوان على غزة قبل 3 سنوات، وفق حصيلة لوكالة فرانس بريس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة إلى 20 الذين لقوا مصرعهم منذ بدء حربه مع حزب الله في مطلع مارس الفائت. وأفاد الاحتلال بأن الجندي قتل خلال المعارك في جنوب لبنان في الوقت الذي أنذر فيه الاحتلال سكان 6 بلدات لبنانية بالإخلاء. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بعد إعلانه إبرام اتفاقات تجارية وصفها بالرائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي عرض بحسب ترامب تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز. من جانبه قال شي إن زيارة ترامب إلى الصين تاريخية، لافتا إلى أن الجانبين قد أسسا علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البناء. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز في وقت لاحق، قال ترامب إن شي وافق على نقاط عدة من قائمة مطالب الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بموضوع الحرب في الشرق الأوسط، قال ترامب إن نظيره الصيني أكد أن بلاده لا تستعد لتقديم مساعدة عسكرية لطهران التي أغلقت مضيق هرمز. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات. وأشار عراقجي إلى أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جيدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تسعى إلى توجيه اتهام إلى راؤول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها على كوبا. وسيشكل توجيه اتهام إلى كاسترو منعطفا مفاجئا في الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وكوبا، في وقت تعاني الجزيرة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحروقات. وعام 2015 أشرف راؤول كاسترو الذي خلف شقيقه في رئاسة كوبا على تقارب تاريخي مع الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما، إلا أن ترامب أعاد العلاقات إلى مسار أكثر توترا. ساد التوتر بين تركيا واليونان في مجلس الأمن الدولي بشأن تسمية المضائق التي تربط بين البحرين الأسود والمتوسط بالمضائق التركية، وهي التسمية التي اعترضت عليها أثينا بحجة مخالفتها لاتفاقية مونترو لعام 1936.
1: الخلاف التركي اليوناني في الأمم المتحدة حول المضائق ظهر إلى العلن حين اعتبر رئيس البعثة الدائمة لتركيا بالأمم المتحدة أحمد يلدز اعتراض اليونان على تعبير المضائق التركية بأنه اعتراض يهدف إلى خدمة مصالح سياسية داخلية، واصفا الأمر بالمؤسف، وأكد أنه تعبير جغرافي راسخ يستخدم للإشارة بشكل جماعي إلى مضيقي إسطنبول وتشانكالي، وأن المضيقين يقعان تحت سيادة تركيا، مشيرا إلى أن التعبير متوافق تماما مع التطبيق المستمر لاتفاقية مونترو، ويستخدم بصورة تقليدية ومتسقة في الكثير من الوثائق الدولية، بما في ذلك قرارات ووثائق المنظمة البحرية الدولية وحلف شمال الأطلسي الناتو. ولفت الدبلوماسي التركي إلى أن اتفاقية مونترو تنظم المرور عبر مضيق اسطنبول وبحر مرمرة ومضيق تشانكالي، ولم تهدف إلى توحيد الأسماء الجغرافية. الصحفية. وفي السياق، قالت وزارة الدفاع التركية إنها أعدت مشروع قانون بشأن مناطق الولاية البحرية سيكون بمثابة قانون إطاري يحدد مسؤوليات تركيا في مناطق الولاية البحرية ويعالج أوجه القصور في إطار قانوني محلي من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا. تجدر الإشارة إلى وجود خلافات مزمنة بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية، ويعد وضع جزر بحر إيجه إلى جانب حدود الجرف القاري في البحر المتوسط والقضية القبرصية من بين الملفات الخلافية العالقة بين أنقرة وأثينا، اللتين أبدتا توجها للعمل على تخفيف التوتر وبناء الثقة على الرغم من القضايا الخلافية المزمنة التي ترى اليونان أن حلها يمكن أن يتحقق باللجوء إلى التحكيم الدولي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: تبادلت كييف وموسكو 205 أسرى حرب من كل جانب، على ما أفاد الجيش الروسي بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وتعود آخر عملية تبادل للأسرى إلى إبريل الماضي، وشملت 193 شخصا من كل جانب. وكان ترامب قد أعلن الجمعة الفائت عن هدنة لثلاثة أيام في الحرب بين كييف وموسكو تمتد من السبت إلى الاثنين، وعن تبادل لعدد من الأسرى. ميدانيا، وعلى الأراضي الروسية، أسفر هجوم أوكراني عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10 في مدينة ريازان جنوب شرق موسكو. ويأتي هذا الهجوم بعد شن روسيا غارات واسعة النطاق على كييف ومنطقتها في اليوم السابق، أسفرت عن مقتل 24 شخصا، فيما يستمر عناصر الإنقاذ في رفع أنقاض مبنى انهار بالكامل. واستونفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية فور انتهاء هدنة أعلنها ترامب. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الطرفان برعاية الولايات المتحدة وطبق لثلاثة أيام في مايو، إلا أنه لم يشهد أي هجوم واسع النطاق. في باكستان، قالت السلطات إن مسلحين اقتحموا نقطة أمنية في شمال غرب باكستان بسيارة محملة بالمتفجرات قبل أن يفتحوا نيران أسلحتهم، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 جنود وإصابة 35 آخرين. ويأتي التفجير الذي وقع مساء أمس في أعقاب 3 هجمات للمسلحين في الأيام القليلة الماضية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 30 شخصاً، وهددت بإشعال القتال من جديد مع أفغانستان المجاورة التي تتهمها إسلام أباد بإيواء جماعات مسلحة. وترفض حكومة طالبان في كابول هذه الاتهامات. وشنت باكستان غارات جوية على أفغانستان في فبراير الماضي قائلة إنها تستهدف معاقل المسلحين، ما أدى إلى اندلاع أسوأ اشتباكات بين البلدين منذ سنوات. أعلنت السلطات الهندية اليوم ارتفاع عدد ضحايا العواصف التي ضربت ولاية أوتار براديش إلى 111 شخصا، حيث ذكر مكتب مفوضي عمليات الإنقاذ بالهند أنه تم تسجيل 111 وفاة و72 إصابة، في حين كانت الحصيلة السابقة 89 حالة وفاة. وكانت العواصف التي ضربت الولاية قد اقتلعت أسطح المنازل وتسببت في سقوط الأشجار على الطرقات أدت إلى إغلاقها. ودائما ما تتعرض ولاية أوتار براديش التي يزيد عدد سكانها على 240 مليون نسمة للعواصف في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية. وصل 6 ركاب كانوا على متن سفينة سياحية حيث انتشر فيروس هانتا إلى قاعدة عسكرية جوية في غرب أستراليا، حيث سيدخلون في حجر صحي لمدة 3 أسابيع. وتنص المبادئ التوجيهية الصادرة عن كل من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة الصحة العالمية على حجر صحي مدته 42 يوما ومتابعة لمخالطي الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة، لأن فترة الحضانة تمتد 6 أسابيع. وساد قلق عالمي إثر وفاة 3 ركاب على السفينة جراء تفشي الفيروس النادر الذي لا توجد له لقاحات أو علاجات خاصة حتى الآن. في جمهورية إفريقيا الوسطى قتل العشرات إثر انزلاق تربة قرب الحدود مع الكاميرون وفق ما أفاد به مسؤول حكومي. وتملك جمهورية إفريقيا الوسطى موارد معدنية مثل اليورانيوم والليثيوم والألماس والذهب التي تستغلها شركات من الولايات المتحدة والصين وروسيا ورواندا وكندا وفرنسا، لكن انزلاقات التربة شائعة في عمليات التعدين غير القانونية الخارجة عن سيطرة الدولة. طور باحثون صينيون تقنية جديدة لتعزيز أداء بطاريات الليثيوم الكبريت، ما قد يتيح للطائرات دون طيار التحليق لمسافات أطول باستخدام شحنة واحدة. وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن الدراسة تمهد لتطوير بطاريات أكثر كفاءة وعمرا، ويمكن استخدامها في معدات الطيران منخفض الارتفاع وتطبيقات أخرى. وأكد الباحثون أن التقنية الجديدة قد تسهم في زيادة مدة التحليق ورفع الحمولة وتوسيع نطاق عمل طائرات التوصيل وفحص خطوط الكهرباء وعمليات البحث والإنقاذ. تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامجاً تقنياً في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. البرنامج الذي يستمر حتى شهر يوليو المقبل يسعى إلى مواكبة التقنية الحديثة في المجالات الرقمية
2: بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من مهارات المستقبل. تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامج تكنو AI. سميرة بنت سعيد السعدية رئيسة قسم الثقافة بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية.
3: يمثل برنامج تكنو AI أحد البرامج النوعية التي تنفذها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بقسم الثقافة، بهدف تعزيز الثقافة التقنية لدى الشباب والنشأ وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. يأتي تنفيذ هذا البرنامج انسجاما مع توجهات وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الثقافية للوزارة التي تركز على دعم الصناعات الإبداعية وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية وتعزيز حضور التقنية والابتكار في المشهد الثقافي.
2: البرنامج الذي يستمر حتى يوليو القادم يتضمن سلسلة من الورش التقنية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التحولات التقنية الحديثة عبر حزمة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يعمل على توليد الإبداع والابتكار في المجالات الرقمية. دلال بنت خميس المالخية إحدى المشاركات:
4: كان في الورشة تجربة ثرية، تعرفنا من خلالها على أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في صناعة المحتوى الإبداعي، مما يسهم في مواكبة التطورات التقنية وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً.
2: وسيبحر المشاركون من خلال البرنامج في تعلم أساسيات كتابة البرومبت الاحترافي والتوليد الصوري بالذكاء الاصطناعي وأشهر أدواته مثل تشات GPT وكانفا وغيرها.
0: وسط انتشار المزارع المنزلية في سلطنة عمان، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني بما يسهم في ترسيخها كجزء من نمط الحياة اليومية.
5: في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي والتغيرات المناخية، برزت المزارع المنزلية في سلطنة عمان كونها أحد الخيارات المتنامية لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، بعد أن كان ينظر إليها كهواية أو نشاط جانبي محدود. ومع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الاكتفاء الذاتي وجودة الغذاء، أخذ هذا التوجه يتشكل كظاهرة تستحق القراءة من منظور اقتصادي وبيئي واجتماعي أوسع. ويرى مختصون في هذا الشأن أن انتشار المزارع المنزلية خلال السنوات الأخيرة لم يكن مجرد توجه عابر، بل يعكس تحولا حقيقيا في سلوك الأفراد نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء، مدفوعا بالرغبة في الحصول على منتجات طازجة وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات، إلى جانب تزايد الإدراك بأهمية الزراعة في الحياة اليومية. ورغم محدودية مساحة المزارع المنزلية، إلا أنها تسهم في دعم الأمن الغذائي بشكل تراكمي، خاصة إذا ما تم النظر إليها كمجموعة من الوحدات الإنتاجية الصغيرة التي يمكن أن تحدث أثرا ملموسا عند انتشارها، كما أن بعض الأسر تجاوزت مرحلة الاستهلاك الذاتي إلى توزيع وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية. وتتيح البيئة العمانية زراعة كم واسع من المحاصيل المنزلية، من أبرزها الخضروات الورقية والفواكه مثل الليمون والموز والفيفاي والعنب. وأسهمت التقنيات الحديثة كالزراعة دون تربة والبيوت المحمية في توسيع نطاق الإنتاج وإطالة المواسم الزراعية، بل وأدخلت أصنافا جديدة إلى هذا المجال. وأوضح المختصون أن من بين أبرز التحديات في مجال الزراعة المنزلية هو شح المياه وارتفاع تكلفتها، إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وكذلك الحاجة إلى معرفة فنية لتطبيق التقنيات الحديثة وصغر المساحات المتاحة في بعض المنازل. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تبني حلول عملية مثل إعادة استخدام المياه المنزلية وأنظمة الزراعة الحديثة، والاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة عبر المنصات الرقمية. إنما ينقص هذا التوجه اليوم هو التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني، بما يسهم في ترسيخ الزراعة المنزلية كجزء من نمط الحياة اليومية.
0: وإلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل دولاراً و94 سنتاً مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم 106 دولارات و75 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتاً للبرميل. أما عالمياً، فقد ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة باستمرار حالة القلق في الأسواق إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 60 سنتاً، أي ما يعادل 57%، لتصل إلى 106 دولارات و32 سنتاً للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 54 سنتاً، أو ما نسبته 53%، لتصل إلى 100 دولار و71 سنتاً للبرميل. كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بالتزامن مع صعود أسواق النفط وسط مخاوف من تجدد الصراع في الشرق الأوسط، حيث أظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال أن عقد أقرب شهر للاستحقاق قد ارتفع إلى 49 يورو فاصل 9 سنتات لكل ميجاوات ساعة، أو نحو 16 دولارا و74 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. وارتفع العقد البريطاني لشهر يونيو بمقدار 4 جنيهات استرلينية فاصل 25 بنسا، يصل إلى 121 جنيها استرلينيا فاصل 3 بنسات لكل وحدة حرارية. يتجه الدولار لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهرين، مدفوعا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. ما زاد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 98 دولارا و98 سنتا مقابل سلة من العملات. ودفع صعود دولار الين الياباني إلى انخفاض مسجلا 185 دولارا و45 سنتا في بداية التداول الآسيوي، متجها لتكبد خسارة تتجاوز 1%. كما انخفض اليورو بمقدار 4 سنتات يسجل دولارا و16 سنتا، مسجلا انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 1%. زار عدد من منتسبي الأكاديمية السلطانية للإدارة الجمعية البريطانية العمانية بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والاطلاع على أبرز التجارب المؤسسية والإدارية البريطانية. كما أتاحت الزيارة تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الكفاءات القيادية وتعزيز الشراكات الأكاديمية والمهنية بين المؤسسات العمانية والبريطانية. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الرامية إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز التواصل مع المؤسسات الفكرية والأكاديمية العالمية، ما يسهم في دعم مسارات التطوير الإداري والقيادي في سلطنة عمان. تضمنت الزيارة حفل عشاء حضره سعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وسعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والشخصيات البريطانية المهتمة بتعزيز العلاقات العمانية البريطانية. ناقشت بعثة الحج العمانية آليات عمل البعثة وما سيتم خلال الفترة القادمة من أعمال لخدمة الحجاج، إضافة إلى مناقشة التجهيزات في مخيمي ميناء وعرفات. وأكد سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية خلال الاجتماع، أكد على أهمية التكامل بين مختلف الوفود المشاركة وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات لحجاج سلطنة عمان بما يضمن أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. ومن المقرر أن يتوجه فريق من بعثة الحج العمانية إلى المدينة المنورة غدا السبت لتقديم خدماتها للحجاج العمانيين. وأخيرا، واصلت منتخباتنا الوطنية حصد الميداليات الملونة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما رفعت رصيد سلطنة عمان إلى 14 ميدالية متنوعة. ففي منافسات اليوم الثالث تمكن منتخبنا الوطني لألعاب القوى من تحقيق 4 ميداليات، منها 3 ذهبيات وميدالية فضية واحدة. وجاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق اللاعبة مزون العلوية في منافسات الوثب الطويل، أما الميدالية الذهبية الثانية فقد جاءت عن طريق اللاعب فاتك جعبوب في منافسات الوثب العالي. وفي سباق 100 متر تمكن العداء علي البلوشي من إحراز الميدالية الذهبية، فيما نجح زميله العداء ملهم البلوشي في الحصول على الميدالية الفضية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. دعما لخطة التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسيال للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد. بعد ليلة دامية في أوكرانيا جراء هجوم روسي موسع، كييف وموسكو تتبادلان أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب. وارتفاع عدد ضحايا العواصف في ولاية أوتار براديش الهندية إلى 111 حالة وفاة. حرر لكم حصاد الليلة سليمان بسهيل الكيومي، ونفذه على الهواء مباشرة محسن بسيف الحقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

علي أفرح من غير ما نكون سوا بيعز علي أفرح

بحبك لابوي الناس عسى قالولي الناس ويجي بحبك سألوني الناس ولموني الناس قلت بحبك لموني الناس ولموني الناس قلت بحبك.

تفرح هيانا ولا لون بينسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

عزة عليا أفرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا أفرح

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، إبوش أو الركاب أو الإبل يعني من أكثر الأشياء اللي يقتنيها رجل البادية. البدوي يحب دائما أن تكون إبوش أكثر الحيوانات اللي يحبها ويعزها ويراعيها. وفي عمان معروف أن الإبل العمانية أو البوش العمانيات من أجمل أنواع الإبل في العالم، وهناك في سباقات يعني تقام للبوش يسمى سباق المزاين، ودائما الإبل العمانية يعني ياتن في المركز الأول. برنامجنا تغاريد، والتغاريد نتكلم فيه عن البادية، وبما أن البوش أو الإبل مرتبطات يعني بحياة البدوي، فهناك في كثير من يعني الأمور تخص يعني البوش. من أهم هذه الأمور هو أمراض البوش. هناك في ناس متخصصين لعلاج أمراض البوش بمختلف الأنواع، ومن هذه العلاجات هو علاج الوسم. علاج الوسم، عندي في هذه الحلقة عندي حمود بن حمدان بن سالم الهدي من ولاية إبرة. نرحب به. حمود، كيف الحال؟
3: حياك الله.
2: عساك بخير.
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟ طيب.
3: بخير عفيت.
2: البوش الهن يعني فيه كثير من الأمراض، ومثل ما قلت أنا هناك في علاج الوسم. بما أن احنا في البادية يجب أن نتعرف على هذه الأشياء، ونقدم للأخوان المستمعين كل الأمور اللي تخص يعني البدو والبادية. الوسم، الوسم كيف الوسم يعني بالنسبة للبوش؟
3: والله أخ عيد، الوسم في نوعين. وسم واحد اسمه يادة، يكون ما بين القبائل.
2: كيف يادة يعني؟
3: ونوع وسم واحد اسمع عن الأمراض.
2: طيب اليادة، أنت تبقى اليادة كيف اليادة؟
3: اليادة تكون مختلفة.
2: كيف يعني؟
3: هي اللي تبقى ثبتها كذي بالصورة الواضحة تو، مثل رقم السيارة. رقم السيارة بين لك ثلاث حلوف متتاليات، وسيارتك أنت ثلاث حلوف متتاليات، ما يمكن تعيش سيارة من الثانية.
2: لازم ما وصلت الحل. أنا عاد ما وصلت الحل. شو تقصد أنت باليادة؟
3: اليادة فصل ما بين القبائل، وفصل في البوش.
2: فصل يعني.
3: فصل نعم. يعني تعرف يادة القبيلة هذه والقبيلة الثانية.
2: يعني تعرف أن هذه بوش خاصة لهذه القبيلة.
3: عندها نعم.
2: وهذه البوش خاصة بهذه القبيلة.
3: هالقبيلة.
2: بالوسم.
3: بالوسم.
2: اللي هو عبارة عن إشارة.
3: أنا أشارة. عرف. فصل. فصل.
2: توضع على.
3: فصل.
2: على. الإبل أو الناقة،
3: على الناقة، إنها هذه الناقة من تخص،
2: تخص الفلانيين،
3: تخص الفلانيين،
2: حيث إن باكر إذا مشيت أي مكان يجيبوها، يعرفون إن هاي تخص بوش مثلا نهدي أو بوش
3: قبيلة
2: الحرث أو بوش مساكرة أو هكذا. قصدك أنت
3: نعم.
2: هاي تسمى
3: يادة.
2: تسمى اليادة.
3: يادة.
2: وين توسم؟
3: وسيمة.
2: وين توسم؟
3: توسم في جسم الناقة،
2: في أي مكان،
3: في كامل
2: علامة
3: في جسم الناقة كامل، إلا غير فيه أفصال مختلفات.
2: كيف افصال مختلفات؟
3: ياكل عضاد. العضاد وسم يسمى العضاد. العضاد ياده. العضاد ياده حال ثلاث قبائل اللي موجود هنا معنا. ياده للدرعي غربه في الظاهره، وياده لمسكري في لهيه مساكره، وياده لمسعودي. العضاد الحين من انت توسم عضاد، والثاني يوسم عضاد، واك يوسم عضاد.
2: انت تسموها وسم هنا ولا وشم؟
3: لا، وسم ياده.
2: وسم ياده.
3: وسم نار. وفوق التكمل ياده.
2: هاي تبين
3: انها تبين ان هذه اسمها ما وسم عضل، وسم ياده، فصل ما بين قبائل. الحين كلهم وسموا الجماعة هلا ثلاث قبائل عضاد عضاد. ايش الميزه اللي تختلف فيهن؟ بتسالني؟
2: ايش الميزه؟
3: ايش الميزه اللي تختلف فيهن؟
2: ايش الميزه؟
3: الدرعي وسم عضاد وسم عضاد في اليد مشاور وحنا منه مطرق على هبط سموه عضاد محناي عضاد محناي واسمه الدرعي
2: ايوه
3: ماسكلي وسم عضاد مع اليزود عضاد وحده مسعودي وسام عضاد وزاد عليه دامه ولا زاد عليه عقال
2: علامه هذا علامه,
3: علامة. عندما اختلطن بوش قبائل يوم من الايام وراحن في السيوح وفي الخصوب ونيعان عند بدوان يقول لقيت عليها عضاد المن قال لا هذه للدروع عليها عضاد محناي الثاني قلت عليها عضاد قال وش غير عضاد قال العضاد فوق دامه قال لا ذيك ما للدروع اللي فيها عليها دامه لمساعيد
2: لازم يكون الانسان هذا عنده خبره في الموضوع هذا
3: لا البوش كله عنده خبره
2: عنده خبره
3: وحتى اللي ما مشى عنده عند بوش الروحه يستخبر عند هله يوم يقعدوا الشياب يرمسوا يسولفوا مع بعض يادت فلانيين كذي معتلمه يادت فلانيين كذي
2: علامته يادت فلانيين
3: عليها قيت انا ناقع عليها عضاد عضاد وحده المن هذه عندما ميت في جلسه كذي رمست الشياب قيت ناقع عليها عضاد وحده المن قالوا هذه اللي عليها عضاد مع عليها زود لمساكله شوف كيف الفرق كل عضاد عضاد
2: وكلهن يحوونهن هنا لك كلهن يحوونهن البوش
3: لا
2: اللي يسوي لها علامة ولا
3: لا لا كلهن عليها علامة غير تطلع ناقة الشيخ التميمة اللي قريب ما فلتها
2: هذه ما يسوى لها
3: عضاد
2: هذا ما يسوى لها عضاد
3: ما يسوى لها يادة
2: ما يسوى لها
3: تطلع من ميت الناقة ناقة واحدة
2: ولا
3: مثل الحي مثل الحيديين
2: لكن هذا في الأول الآن يسوون
3: الحين لحد الان لا ياده موجوده مع القبائل
2: لحد الان
3: لحد الان نعم وياده رسميه وياده رسميه
2: طيب هاي بالنسبه للياده خلينا ندخل الان في الامراض الامراض يعني وسم الامراض اللي هو النوع الثاني
3: وسم الامراض الناقه يضربها مرض من قمه راسه لديولها
2: حاله حال الانسان
3: حاله حال الانسان وكان بعد ما اكثر
2: زين
3: وهذا المرض اللي يضرب الناقه ودواه الوسم هذا كله السبب من البرد والسبب من العلوق مثل من الشرايين هذا مي من الحرارة هي كلها من البرد
2: من البراد
3: من البراد نعم تفهم تباني عدلك الوسوم اللي علاي الناقة بعد لك
2: لا بس أنا على علاج مثلا تقول لي موضوع يعني كذا أقول علاجي كذا
3: أقول لك كدا. إنها الناقة نقول أصبحت تعوق عينها
2: زين
3: تحمل عينها مسوية دمعة
2: مسوية دمعة
3: ومعينها حمراء ومغمضة ويعني سهران من عينها إيش يتعاليها هذا البدوان يعاليوها عند قال لك ناقة فلان ضايل بنها عريق في عينها عندما قال لك ضايل بنها عريق في عينها ايش العلاج وسامها رزة وسامها رزة في خبتك احد
2: بهيش وسمها
3: برزة حديدة
2: برزة حديدة
3: رزة حديدة شايف انها مثلا اللي بيبان يسوون اللي بيبان من زمان رزة وسامها في خبتك احد رزة وسامها قمة الراس مطرق
2: زين
3: هذا عن علاج العين
2: هذا عن علاج العين
3: عن علاج العين باكر ولا بعد باكر بتصبح عينها صاحي وفاتح وما فيها شيء
2: في ناس متخصصين حق الامور هذه ولا ان حي الله واحد يوسف
3: لا لا حي ما حي الله مثلاً واحد
2: اذا مثلا انت الناقه عند فيها عرق مثل ما قلت انت الحين انت تقدر توسم من روحك ولا تجيب انسان متخصص في هذا
3: لا انا لا اعرف الحايه هي وامثلها بنفسي واعرف الامراض هذه من اولها لتاليها اللي بعدها لك انا اعرف وسمها روحي
2: لا هي بالنسبه لك انت انت كمتخصص
3: لا فهم
2: انا لا انا سؤالي عام
3: لا
2: انا الان قاعد اخاطب شباب جيل الان يعني الجيل الان هيلا ما عندهم خبره في الموضوع هذا
3: زي ما عندهم خبره
2: اريد اخبرهم يعني هل بامكان يعني مثل الطبيب الان طبيب مختص يسوي هذا او اي الله حي الله واحد يقدر يسوي هذا
3: لا ما يسويها حي الله واحد
2: آه يعني
3: ولا حي الله واحد يعرف الاسم شو
2: الانسان
3: عارفين بيوسم لا الانسان ناس مختصين
2: مختصين
3: اللي مارسين بوش وعايشين معهم مده طويله
2: عده طويله
3: ويعرفون هنا امراضهم
2: يعرفون هنا
3: امراضهم
2: يعني متخصص في المواضيع هذه هو اللي
3: هو اللي متخصص
2: يعرف ان هذا مرض كذا وان هذا
3: ورابي مع شيابه
2: ورابي مع
3: هالبوش
2: مع هالبوش
3: ويعرف لهن امراضهم
2: ويعرف لهن
3: يعرف
2: لهن
3: امراضهم
2: بس الشيء اللي بدخل فيه انا بكلمك عنه حول الموضوع هذا عشان ننهي الموضوع الوسم هو هل ياثر الوسم على الناقه السبوق ياثر
3: وسم
2: عليها
3: وسم العضل ما ياثر على شيء اسمع علاج
2: علاج
3: اسمها علاج
2: علاج
3: ولا سلت عن وسم العضل يمكن 30 وسم و30 مرض الله يضرب عنها تبغاني اخبرك عنهم بخبرك عنهم تبعت منهم تاخذ حاي بسيطه شيري عليهم
2: لا باخذ شيء بسيط يعني نترك هذه الاشياء للاخوان البيطريين يعني يمكن عندهم المواضيع هذه لكن همني بس همني الناقه روحها الناقه روحها هل ياثر عليها الوسم
3: لا ما ياثر عليها من دام تسمح عن عضل
2: ما ياثر عليها
3: ولا هي النار تاثر عليها غير النار تضيع لها منظرها
2: تضيع النظر.
3: مظهرها الناقة كلها موسم يكون مظهرها مزين.
2: طيب هذا بالنسبة للوسم، ما بنريد نتوسع فيه لأن هذا موضوع طبي.
3: عندك
2: موضوع
3: عندك
2: طبي
3: عندك صح.
2: يعني ما كثير الناس يعني
3: عندك
2: مهتمين فيه عندك كثير عندك. لأن فيه الآن الحمد لله في الدولة في الآن وضعت أطباء
3: بيطريين علايات نعم
2: في طب بيطري الآن موجود في عيادات خاصة موجودة في هذا الموضوع، بس احنا حبينا ناخذ
3: حايل
2: الخلفية حاي. طيب نرجع الحين إلى تربية الموش. احنا تكلمنا مع الحاج عبد الله دويكي عن تربية بوش سباق العرضة، الآن نبي نتكلم معاك أنت عن تربية البوش عامة من أول ما توديها إلى المناخ إلى غاية ما تصير بكرة للركض، خبرنا بالتسلسل.
3: من أول توديها المناخ؟
2: من أول ما توديها للهديد.
3: عنده
2: تفضل
3: توديها الهديد، أول تشوف الناقة اللي عندك ما
2: كم عمرها توديها بتوديها للهديد، كم العمر؟
3: من يوم صغيرة
2: يعني أول وحدة،
3: أول وحدة من كملت الثلاث ودخلت الأربع
2: توديها الهديد،
3: من كملت الثلاث وهي راهية وعاقدة ودخلت الأربع توديها الهديد. توديها في شهر 9،
2: شهر 9
3: أول موسم عندما هدرت الركابة ثارت العرب تنوخ.
2: إيش معنى في شهر 9 يعني؟
3: شهر 9 موسم يعني أول شتاء،
2: يعني هذا موسم يكون الموسم
3: أول شتاء مي الصيف مي شتواني
2: تروح، لكن أول ما في شهر 9 يعني بعد القيض،
3: بعد
2: الربع يعني
3: موسم بعد الربع نعم.
2: بعد الربع
3: بعد الربع
2: كانت توديها بعد
3: على حسب الشهور بعد هو شهر 9
2: بعد الربع
3: بعد الربع.
2: طيب
3: من شتى شتى وهدرت الركاب حمى قلت لك الناقة أول ولا حملتها في سيارة ورحت نقلها الهديد طيب نوخته،
2: يعني ما حي الله هديد في هديد
3: لا
2: يعني
3: انت يوم تختص بهديد زين تحاول تدور هديد زين ينبي يجيب لك حاشي صار وحاشي مطلوب،
2: هو اكثر شيء الحاشي
3: مطلوب الحاشي ترى الناقة عاد موجودة،
2: لكن اكثر شيء الحاشي ياخذ اصل امه ولا اصل ابوه؟
3: لا الحاشي لا شامل ناقة صارة وبعي هديد صار كان يعرفه ممتاز ولا يا تلم ضعيف ولا ابو زين كان بين بينين
2: بين بينين
3: لا شابه الابو كان يفوز،
2: لكن انا سمعت يقول ان اكثر شيء ياخذ من الام هو
3: ما اقول لك ياخذ من يهتين
2: ياخذ من يهتين
3: يجي لك عندما تفطن في بيشان وفي الطنايف تشوف مثل البوش مشابه ركاب وتشوف من شعدد بوش مشابه مهاته.
2: طيب حبيبي الحين اقول لي وقتنا انتهى وباكر نكمل ان شاء الله
3: على خير
2: على الموضوع هذا تربيه البوش
3: على خير.
2: نلتقي بكم اعزائي المستمعين في

0: والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ نشأة الأرض والحياة، ومنذ بداية الحياة في عمان، ومنذ بداية ظهور الإنسان على أرض عمان منذ 1,200,000 سنة من الآن، ومنذ بداية النشاط البشري في عمان منذ 9,000 سنة قبل الميلاد، ومنذ بداية النشاط البشري المكثف في عمان ومجان منذ 4,000 سنة قبل الميلاد. وكنا واصلنا الحديث عن بداية ظهور المستوطنات البشرية، وقلنا أن أول مستوطنة ظهرت في عمان كانت في رأس الحمرة 3,400 سنة قبل الميلاد في القرم، وأيضا فيه كانت أيضا مستوطنات لنفس الفترة عثر عليها في موقع وادي شاب في طيوي، وفي موقع السويح أيضا بجعلان بني أبو علي. وأيضا اكتشفت كثير من المستوطنات، أكثر من 100 موقع اكتشف في عمان من مسقط إلى ظفار، أكثر من 100 موقع أثري يعود للألف الرابع قبل الميلاد. وأيضا كان كثافة لهذه المواقع في جنوب الشرقية، حيث عثر على أكثر من 40 موقع خاصة في المواقع الممتدة من صور رأس الحد، رأس الجنز، والساحل الممتد الذي يشمل السويح والرويس والخبة وأصيلة والأشخرة، ومواقع أخرى في جنوب الشرقية. وتحدثنا أن بدأ الإنسان يستخدم الصيد بالشباك، ويستخدم الصيد بالصنارات منذ الألف الخامس والألف الرابع قبل الميلاد. وتكلمنا أن كان أيضا يصطاد أسماك التونة منذ تلك الفترة، وأيضا يقوم بتمليح التونة وتجفيفها لتصديرها إلى المناطق الداخلية في عمان. ويعتقد أيضا خلال تلك الفترة اللي هي الألفية الرابعة قبل الميلاد أن الإنسان بدأ يستخدم القوارب، اللي هي قوارب طبعا كانت تصنع من القصب، وهي أقرب لقوارب الهوري الآن، أو قوارب الشاش اللي موجود في محافظتي الباطنة، تشبهها من حيث الحجم، كانت تصنع من القصب وكانت تطلى بالقار. طبعا بدأ القار يظهر في عمان وتم اكتشافه منذ 3,400 سنة من الآن، ووجد قار طبعا في الموقع اللي اكتشف فيه رأس الحمرة، وجد إناء في رأس الحمرة يحوي قار مجلوب أحضر من بلاد الرافدين، والإناء نفسه جلب من بلاد فارس. وطبعا كان هذا دليل، أول دليل على التواصل الحضاري لمجان مع بلدان الجوار. طبعا الآثار اللي وجدت في المواقع الساحلية وتعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، سواء كانت في موقع القرم أو مواقع أخرى في جنوب الشرقية وغيرها، وجدت الأسماك طبعا كانت متوفرة، وكانت طبعا تستغل في الغذاء، وجدت السلاحف والدلافين، وأيضا كانت تصطاد ويتغذى عليها منذ الألف الرابع قبل الميلاد، أو قد يكون من قبل ذلك. أيضا أثر على عظام للحيتان، مما يدل على أن الإنسان كان أيضا يستغل الحيتان في الغذاء عندما تجنح الحيتان إلى مواقع قريبة من الشاطئ. كما أيضا وجد في هذا المواقع، خاصة موقع رأس الحمرة في مسقط، وجد فيه الموقع آثار لأغنام وأبقار. وطبعا الأغنام والأبقار هذه تدل على أن الإنسان كان يتغذى عليها منذ تلك الفترة. وجدت أيضا أنواع من الأكواخ مستديرة، ووجدت أيضا حظائر صغيرة ومخابئ صنعت هذه الأكواخ من هياكل خشبية، ووضعت بشكل دائري بالقرب من بعضها، واستخدم أيضا حجارة الصوان والصدف والعظام لصناعة الأدوات الأساسية. يعني منذ فترة قديمة بدأ يستخدم الإنسان الحجارة، وبدأ يستخدم الأصداف في الصناعة قبل أن تبدأ طبعا الصناعات المتطورة اللي هي تعتمد على النحاس وغيره. طبعا الأدوات هذه اللي هي الصدف وغيره والحجارة كان يصنع منها الخرز، ويصنع منها أيضا الحلي، وتصنع منها أيضا القرط الأغراط. أيضا صنعت أيضا من نوع من الحجارة تسمى الحجر الصابوني الأملس ذو الشكل الرقيق جدا، والذي عادة يتميز بمجموعة زخرفية تشكل خطوطا غائرة. طبعا هذا الآثار كلها اللي نتكلم عنها وجدت منذ 3400 سنة قبل الميلاد، وأيضا ظهر الفخار لأول مرة يظهر في رأس الحمراء في 3400 سنة قبل الميلاد. عثر على نوعين من الفخار، وتسمى الفخار الرمادي المصقول الذي بدأ إنتاجه في تلك الفترة في جنوب شرق إيران. يعني الفخار جلب من إيران من بلاد فارس، بينما جاءت الكسرات الأخرى. يعني وجد أيضا أنواع أخرى من الفخار جلبت أيضا من بلاد الرافدين، وعثر عليها في رأس الحمراء بمسقط، وكان جنوب شرق إيران متطورا في تلك الفترة، فقد عرف بالزراعة وصهر المعادن منذ الألف السادس قبل الميلاد. الإناء الرمادي اللي عثر عليه هو أول دليل على الصلاة بين شرق الخليج العربي وبحر عمان من جنوب شرق إيران. يعني أول علاقة بين جنوب شرق إيران وشرق الخليج العربي هذا الإناء الذي عثر عليه في رأس الحمراء بالقرم. وقد وجد في الإناء قار، القار هذا جلب من وادي الرافدين، حيث يستخدم هذا القار يستخدم في سد شقوق القوارب البحرية، وفي موقع السويح بولاية جعلان بني بو علي كشفت الحفريات الأثرية المؤرخة بنحو 3300 قبل الميلاد على بقايا ثلاثة أكواخ دائرية شبيهة بتلك التي عثر عليها في رأس الحمراء. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن آثار عمان خلال الألف الرابع قبل الميلاد. نواصل حديثنا معكم غدا بإذن الله تعالى. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي. طهران تؤكد أن الوساطة الباكستانية لم تفشل وتعرب عن أملها في أن تتقدم المفاوضات بشكل إيجابي. مقتل أكثر من 25 شخصا إثر هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفاع عدد ضحايا العواصف في ولاية أوتار براديش الهندية إلى 111 حالة وفاة. داعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسياد النقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بنبن. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت اكيد يا صقر ما جالس تقول الممكنات لله في لله، اكيد انك تعرف شيء نحن ما نعرفه.
2: انا فعلا
3: لحظة خلينا نعرف ايش الممكنات اللي قالها نمر.
1: تراك تسمعه يكرر ممكن ويمكن وممكن ويمكن، وهي كلها احتمالات لا اكثر.
3: اذا لازم يقولنا الشيء اللي يعرفه ونحن ما نعرفه.
2: تراني الحين انا كنت بقول لكنك انت قاطعتني.
1: ترى عربيك بس ما عليك منه. قل.
2: ما بقول غير جملة واحدة.
3: ليش بتموت بعد ما تقول الجملة ولا ايش؟
2: اخبركم انا رايح عنكم. انا ايش بلاني مع هذا السبلاب؟
1: عاقب انك ذاك طفرت بقى كان بيفسر لنا الممكنات اللي قاله.
3: انا من رأيي مع ذا المسباح اللي في يدك تقرأ المعوذات ما الممكنات.
1: هذا ماله؟ مالته انت عينك على مسباحي وليش؟

0: لا لا لا، أنا ولا حد من أخواني راحوا لها المستشفى.
1: ليش؟ هو مرضها معدي لا قدر الله؟
0: فال الله ولا فالك أنت الثاني، أمي ما فيها إلا الخير، مجرد إرهاق وتعب، وبعدين هذه ما أول مرة تروح فيها المستشفى.
1: ويا ترى إيش سبب صحتها هذه المرة؟ ما أنتو؟
0: عبد الخالق، قايلت لك ألف مرة لا تدخل نفسك في مسائلنا العائلية.
1: طيب طيب انت هدي هدي وخبريني، متى تبغينا نمر عليها؟
0: ها؟
1: أظنك سمعتيني.
0: أظن أني آخر واحدة بزورها، لأني حاسة أني أنا السبب في اللي هي فيه الحين.

0: ليش مصرة أن أولادها هم السبب؟ هي حرمة كبيرة ومعرضة أكثر من غيرها لهذه الأمراض المزمنة، يعني الضغط والسكر والكوليسترول.
1: شكلها هذه الأمراض بتجيني أنا من وقت، والسبب؟
0: والسبب مخالف ما كذاك؟ إذن أنتوا أخيرا اختلفتوا.
2: وهم أخوانك متى كانوا متفقين علشان يختلفوا الحين؟
3: إذن جاء الوقت اللي لازم يتفقوا فيه الغالي.
2: بكون صريحة معاك يا مخالف، لأني أعرفهم زين. هم إذا اتفقوا فما بيكون الاتفاق معاك، بيكون ضدك.
3: ما مشكلة عندي يكونوا مؤقتا ضدي، المهم إنهم يتفقوا.
2: وهو من متى كرب النخلة ينصف؟
3: ومن متى النخلة العوانة تطيح؟
2: بارك الله فيك، أنت تقصدني.
3: أقصد مسرة أبوي وأخواني وخواتي ومسرتي. تذكري إيش كان يقول؟
2: أنا عمري ما نسيت كلمة من كلامه. عمري
4: أنا طول عمري أشوفك يا مسرة مثلي ومثل النخيل، هامتك فوق وما تحني قامتك إلا في صلاتك.
3: أعرف أنه كان معجب بالشاعر الأمير بدر عبد المحسن.
2: أعرف يا ولدي أعرف، وإذا كان يشبهني بذاك التشبيه مرة فهو يشبه نفسه ألف مرة، لأنه هو كذلك.
4: مثل النخيل خلقتنا وهامتي فوق، ما اعتدتنا أحني قامتي إلا في صلاتي.
3: مدام اطمننا عليك الحين يا الغالية، أنا بوصلك البيت.

0: اسمعني ترى انا ما اعرف يا فتى ويا غولا هذه مغازله مال اول ولا ويش اوين يا فتى بعد شوية خيا بنا نركب على الحصان ونذهب لنقاتل
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: جيب جيب جيب التلفون جيب
1: خذ بارك الله فيك خذ
0: شش وس انت ما يلخص وس اما انا اسألش ما انت يعني ما تكلميني الا لما اكون متقهوي ولا لما اكون متبنق ايوه الحمد لله الحمد لله مبروك نجحت العمليه بس بعد هالدور وظيفه تعرفي ماشي وظايف ابوي معي لا ابوي ما معي انت خلي اول يكون عندك
1: لا تكلم امك بهذه الطريقه يا فتى
0: اقول لك انت وش انت مالك انت قسم وش ما حد معي غير هذا المغيب وهالكني ماسك لي يا فطى ويا فطة
1: كنت أقول يا فتى وليس يا فطة
0: أقول إيش ما تو مع السلامة أنا الغرفة أحس قامتك تلف فوق راسي والله أقول إيش حتى لا عيوني متسكرات كأن حد مكحلني بسبرقلو أقول إيش ما انتهى وقتش

0: الحمد لله على سلامتك وما تشوفي شر يا الغالية.
1: الشر ما يجيك يا ولدي.
0: أريدك من اليوم ورايح ما تفكري في أي شيء، وما دمت أنا موجود فلا تخافي على أي واحد منا.
1: ما دمت أنت موجود أنا كل خوفي الحين من إخوانك عليك.
0: ما كان هذا رأيك، وأنا بعدني ما قلت شيء.
1: ما يحتاج تقول، أبوك قالها من زمان.
2: لا تخافي على مخالف من إخوانه، خافي على إخوانه منه. في يوم من الأيام أنت بروحش بتعرفي متى الوقت المناسب.
1: مخالف قال وقت،
2: والوقت لما يجي لازم تكون أنت في انتظاره وجاهز في نفس الوقت.
0: وأنا أنتظر إشارتك وجاهز.
2: ساعتها لا تبخلي عليه بالنصيحة يا بسرة، وعرفي أن طريقكم واحد، وهذا اللي أنا أتمناه.
1: كل شيطان وله مرجان،
2: خذ كل كلمة منها مثل السراج اللي ينور لك دربك، ومثل الدليل اللي يقودك حتى توصل بأمان.
0: ولكل غاية وسيلة للوصول.
1: والميزان اللي بيتنفذ فيه وصية أبوك،
0: العصا اللي تنمسك من النص.
1: المهم إنه ما تميل كفة على حساب كفة.
0: طمني وتفضلي الشنطة
1: فيها اللي اتفقنا عليه.
0: وببدأ معاهم

خشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية. بانوراما. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. واحد من أجمل المظاهر الطبيعية في أقليم النورماندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه بشيء من الإيجاز في الحلقة الماضية هو البوكاج. البوكاج عبارة عن أسيجة نباتية أو مسيجات نباتية موجودة بين المزارع المختلفة في المشهد الريفي، يتكون من حقول صغيرة أو متوسطة تفصل بينها أسيجة نباتية كثيفة مكونة من أشجار وشجيرات وأعشاب وخنادق ترابية. قد يظن البعض أن هذه الأسيجة مجرد حدود زراعية طبيعية فقط، لكنها في الحقيقة بيئة وبنية بيئية متكاملة، فهي تعمل مثل شبكة خضراء تربط بين المراعي الطبيعية والغابات والجداول والأراضي الرطبة. لذلك تعد من أهم عناصر الاستقرار البيئي في الريف النورماندي. تتكون أسيجة البوكاج غالبا من أنواع محلية تتحمل المناخ الرطب والرياح، مثل البلوط الإنجليزي والزعرعور الأوروبي والبندق الأوروبي وغيرها من النباتات الشجرية والشجيرات والصفصاف في المناطق الرطبة التي تساهم في تشكيل هذه الجدران البيئية الخضراء. وهذه الجدران البيئية الخضراء بحدودها التي عرضها يصل من 1.5 إلى 3 متر، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، تشكل ممرات تقليدية، شبكة خضراء متواصلة على مد البصر. كل هذه الحقول اللي على مساحة شاسعة يعني تترابط فيما بينها بهذه الممرات الخضراء، وهذه الممرات الخضراء تؤدي وظائف لا يمكن تعويضها بسهولة. فهي أولا تقلل من سرعة الرياح، هذا السياج الأخضر اللي يصل ارتفاعه إلى 10 متر 20 متر 30 متر هذا يهذب من الرياح عندما تأتي قوية يلطفها، ويخفف أيضا من العاصير ومن الرطوبة الشديدة ومن كل التفاصيل التي قد تؤثر على المحاصيل الزراعية. لذلك هذا السياج اللي موجود يخلق بيئة مختلفة في منتصف المنطقة المحمية، فوظائفها كبيرة جدا، من تقليل سرعة الرياح وتحمي الماشية وتخفف من تبخر الماء من التربة وتحد من انجراف التربة أثناء الأمطار والعصير والفيضانات. وعندما تسقط الأمطار لا تسمح الأسيجة النباتية للمياه أن تجري بسرعة فوق الأرض، تمنعها بل تبطي حركتها، تمنح التربة فرصة حتى تمتص الماء، وبهذا تتحول من مناظر البوكاج إلى نظام طبيعي صغير لإدارة المياه. والبوكاج كما ذكرنا هي هذه الأسيجة النباتية في الريف النورماندي. أما بالنسبة للتنوع الحيوي فالأسيجة الحية هي ممرات آمنة للكائنات الحية. هنا يعني أتذكر حتى نربط الموضوع بشكل ما بجنوب الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، في السابق كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر في محافظة ظفار في منطقة الخريف. أشجار عكر من جنس الكيموفورا، عكر والسيكوف من عائلة البخوريات، وعكر قريبة من نفس عائلة السيكوف. السيكوف هو البلسان وموجود في مختلف أنحاء سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية، لكن عكر ربما يكون قليل التواجد مش مثل البلسام أو البشام المنتشر في شبه الجزيرة العربية. فعكر من النباتات القادرة على النمو من الجذور بقوة شديدة، فكانوا الأهالي في فصل الخريف عندما تبدأ الأمطار يقطعوا أشجار عكر ويعملوا منها سياج بهذه الأخشاب المقطوعة. هذه الأخشاب المقطوعة تتجذر وتنمو وتعمل سياج بوكاج كما يسميها النورمانديين في فرنسا. هذا البوكاج النورماندي هو بالنسبة لنا نحن السياج المكون من عكر في المزارع القديمة، ويعني سياج حي يعيش ويساهم في منع الحيوانات من الدخول ويقوم بكل الدور المطلوب منه. هذا الشيء بشيء يذكر حتى نربط التفاصيل المختلفة. لكن عندما نجد المجتمعات الزراعية تتطور أفكارها أكثر، لم أجد ولم يذكر لي أن الأهالي كانوا يعملوا هذا السياج من أشجار عكر بمسافة 1 متر أو 2 متر، وإنما كان عبارة عن شجرة واحدة فقط، يعني أشجار أعمدة متواصلة بجوار بعض. لذلك لا يوجد مساحة لو كانت تعمل بدل سياج واحد سياجين من هذه الأشجار وفي مساحة بينية بين هذه الأشجار لتشكل البوكاج كما هو الحال في الريف الفرنسي في النورماندي. فهذا الشيء بالشيء يذكر على حسب أيضا الإنسان يتشارك دائما بنفس الأفكار ونفس الهموم، ويحاول الإنسان القديم أن يكون دائما مستدام، لأنه الإنسان إذا لم يدخل في مرحلة الاستدامة سيفقد كل شيء، وهذا ينطبق على السكن وعلى الزراعة وعلى كل التفاصيل الأخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة. فسحة لسرد جديد الأحداث. وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة. نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا. نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا. وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة.
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: أيها الرجال الذين عارقوا الدنيا فوق البر والبحر من عمان إلى الهند والصين، انتصف علينا الشهر وهذه هي الليلة الخامسة عشرة، ولا تزال أمامنا ليال أخرى كي تقضي حكاياتنا على الملل والخوف والانتظار.
1: يا بزرك بن شهريار، يا نوخذة النواخذة، استمتعنا بالفعل لقصص البحارة بما بها من مسايرة للواقع أو ما يعتمل في المخيلة، فيتجاوزون الزمان والمكان وينحون بدورهم إلى الشقح بالخيال.
2: سمعت أن واحدا منا سيروي لنا الليلة قصة تمساح. هل تعيش التماسيح في البحار؟
0: لا، على حد معرفتي نحن نقابل الحيتان في البحار، وباعتباري بحار لم أركب الأنهار يوما فلم أرى تمساحا واحدا في حياتي.
1: يقولون إنه أكثر الحيوانات شراسة، بما له من أسنان حادة طويلة يفترس بها الأشجار والحيوانات.
3: ترى أيهما أقوى، التمساح النهري أم حوت البحار العميقة؟
0: هذا الأمر لا يهمني، المهم هو كيف أتى التمساح من النهر البعيد ونزل إلى البحر، وهل استطاع أن يعيش طويلا في البحر بأمواجه وأعاصيره؟
3: على حد معرفتي فإن التمساح حيوان يعيش في البر وفي الماء أيضا، لكن تذكروا أن الأنهار ليست لها أعماق بعيدة، ولا يمكن لأي لؤلؤ أن يتكون هناك.
1: ترى هل يوجد بيننا نخذة رأت تمساح يوما؟
3: أنا أبو يوسف بن مسلم، حدثني أبو بكر الفاسوي بصيمور قال حدثني موسى الصندبوري قال رأيت التمساح في خور صندابور، وكذلك رأيته في خور سريرة، كانت التماسيح في هذين الخورين تعيش بأعداد كبيرة، شيء عظيم يجاوز الحد. حكى الصندابوري قال
4: قبل أن أكون بحارا كنت مزارعا بسيطا متزوجا من امرأة طيبة، كان الله قد وهب هذه الزوجة حباً كبيراً للحيوانات، ولديها موهبة في رعايتها، فقد ظل تمساح صغير

0: أجل ذاك التمساح الصغير؟ تمساح البحيرة؟
1: نعم، ويحتاج إلى الترياق. لم أحتمل صوت أنينه في البحيرة، لا يطيق الغوص في المياه، فالبركة ضحلة ولا يمكنه الخروج إلى الغابة، فالقردة تستغل مرضه وتسخر منه.
0: حسناً، سوف أخرج غداً إلى سوق المدينة المجاورة.
2: وعندما عاد السندابوري في اليوم التالي، وجد امرأته تتألم بشدة، كأنها تعاني من نفس المرض، كأنها التهمت جيفة نتنة. قدم لها الترياق، إلا أنها آثرت الذهاب إلى البحيرة بنفسها.
0: ماذا تفعلين يا امرأة؟
1: كما ترى إنه يتألم.
0: المرض انتقل منه إليك، ويجب أن تتناول العلاج.
1: التمساح أحوج مني للعلاج، إنه حيوان وديع.
0: ما أغربك، السوق لن يعقد إلا في الأسبوع القادم.
1: سوف أتحمل.
2: لم تحتمل زوجة الصندابور المرض، فرحلت إلى بارئها قبل أن يأتي موعد السوق، وراح يبكي فراق زوجته عند ضفاف البحيرة. وأحس به التمساح وراح يتمسح فيه كأنه يعزي، وصار التمساح صديقا. لكنه ما زال صغيرا، ولا يمكنه الاهتمام به في حضور التماسيح العملاقة. وذات يوم مر به رجل كاهن هندي.
3: ماذا تفعل أيها الرجل بهذا التمساح؟
0: كما ترى، ألاعب هذا التمساح الصغير.
3: اسمي راجا، أنا رحالة أطوف بلاد الهند. حدثني عن علاقتك بالتمساح، كم أحب القصص الغريبة.
0: وحكيت له القصة، أبلغته أنني عشت مع التمساح في الخور لأكثر من شهر، وأنني حريص ألا يؤذيه شيء، ألا يأكل الجيفة، وأنني اصطدت له أشهى الحيوانات، وعركت الأسود والأفيال من أجله.
3: الأسود والأفيال لا تحب التماسيح وتخشاها، ماذا ستفعل بعد ذلك؟
0: سوف أذهب به إلى المدينة.
3: المدينة يسكنها البشر، الأعداء الحقيقيون للتماسيح. ما رأيك لو دربت التمساح على التعامل مع البشر؟
0: كان يتعامل مع زوجته بمودة.
3: سوف أرشه بالبخور واللبان.
0: سأعطيك ما تبقى لي من مال حتى تنقذ تمساحي.
3: أفضل شيء أن نهيئ له البحيرة لتتمكن من التواصل معه بلا مخاطر.
2: كان الكاهن رجلاً ماهراً، يعرف كيف يروض الحيوانات. لم يكن يملك عاطفة كالتي كانت عند الراحلة امرأة الصندابوري، لكنه قام برش البخور واللبان حول التمساح، فغرق في نوم عميق.
3: والآن ما رأيك؟ لقد نومته ولم يعد قادرا على الحركة.
0: ماذا؟ وكيف تفعل ذلك؟
3: إذا وافقتني يمكنني تنويم كل التماسيح التي في البحيرة.
0: ولكن لماذا؟ ما الذي سنستفيد منه إذا نامت التماسيح؟
3: عندها لن تخشى التماسيح الكبيرة، ويمكنك الاستحمام والصيد في البحيرة دون خوف.
0: أيها الكاهن، أنت غريب على هذه القرية، وأنا رجل فقير، لا يمكنني أن أتحكم في أرض لا أملكها.
3: ما رأيك لو نذهب إلى ملك سريرة ونأخذ إذنا منه لتنفيذ هذه الفكرة؟
0: وهل تعتقد أن الملك سيوافقك على ما تقول؟ بل هل يمكنه أن يصدق كلامك؟
3: ولم لا؟ أنا صاحب رقى وأملك من السحر ما يعجز عنه أكبر السحر.
0: إذن هيا بنا إلى الملك.

0: وافق ملك سريرة على كلام صاحبنا الجوال، وأراد أن يختبره أمام عيني.
1: هيا بنا نرى كيف يمكنك التحكم في التماسيح يا أيها الرجل.
2: نعم أيها الملك، ولكنني أحتاج إلى أشخاص ينفذون ما أقوله لتتأكد من صحة قدراتي.
1: هيا بنا، خذوا بعض المساجين معكم أيها الجنود.
0: وقف الكاهن أمام البحيرة وتكلم بكلام لم يفهمه، ثم قال:
2: والآن أيها الملك، إن شئت فأحضر من يدخل البحيرة، وإن شئت دخلت أنا.
1: تدخل أنت أيها الغريب.
0: فدخل الكاهن البحيرة وظلت التماسيح تدور حوله ولا تؤذيه، ثم أمر الملك بإنزال سجينين إلى البحيرة وهما يرتعدان ويصرخان، لكن التماسيح أخذت تطوف بهم ولم تؤذهم. ثم نادى الملك على راجا أن يخرج من البحيرة.
1: والآن أيها الرجل الطيب، هل يمكنك أن تخلي رقيتك عن التماسيح؟
2: حبا وكرامة أيها الملك، كما ربطتها في الأول، يمكنني أن أفك عن التماسيح الرقى لتعود إلى حالها.
0: وما إن أبطل الكاهن الهندي مفعول الرقية حتى انقطت التماسيح على السجينين وقطعتهما قطعا قطعا.
1: لقد فعلت فعلا حسنا، ووجبت مجازاتك. كان هذان السجينان محكوما عليهما بالموت، وهذه الميتة مناسبة لهما.
0: ثم عادوا مع الملك الذي خلع على الرجل الغريب ووهب له شيئا ووعده وعناه. وفي الغد قال له الملك: أحب أن تفعل اليوم مثل ما فعلت أمس. فقال: نعم.
1: أيها الغلام، إذا أومأت لك ونحن عند البحيرة، فاضرب عنق هذا الكاهن من ساعتك.
2: نعم.
0: ومضى الجميع إلى الخور، وتكلم الهندي على الخور، وأمر الملك بطرح السجين في البحيرة، فطافت به التماسيح ولم تعرض له، ثم لم يزل يعوم من موضع ويتحول إلى آخر، حتى لم يبق في الخور ناحية إلا دخلها ذلك اللص، والتماسيح تطوف به ولا تعرض له. فلما علم الملك أنه قد رقى جميع الخور، أومأ إلى غلامه فقتله.
3: هذه قصة غريبة يا أبا يوسف بن مسلم، ولهذا يقولون بأن خور سريرة إلى هذا الوقت لا يؤذي التمساح فيه أحد.
0: نعم أيها النوخذة بوزرك بن شهريار، وهكذا انتهت حكايتي.
4: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي، ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء،
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي.
2: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: النادي الثقافي يحتفل بمرور 900 عام على مولد الفيلسوف ابن رشد. جلسة حوارية تضيء تمثلات الخوف في القصة القصيرة العمانية. ندوة علمية تناقش أهمية الفن في معالجة قضايا المجتمع. فأهلاً وسهلاً بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. العقلانية الرشدية وما بعد الحداثة كان عنوان الاحتفالية التي أقامها النادي الثقافي هذا الأسبوع، وذلك احتفالا بمرور 900 عام على مولد الفيلسوف ابن رشد. وتضمنت هذه الاحتفالية محاضرة قدمها البروفيسور أحمد برقاوي إلى جانب جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتور سعود الزجالي والدكتور شريف طوطاو ودارها الباحث محمد العجمي. جاءت هذه الاحتفالية في إطار إحياء الإرث الفكري لابن رشد وتسليط الضوء على العقلانية الرشدية وعلاقتها بتحولات الفكر المعاصر، خاصة في سياق ما بعد الحداثة، إضافة إلى إبراز بعض القيم المعرفية في تفكيره كالعقلانية والتأويل والنقد والحكمة والحوار. عن ابن رشد وموقع فلسفته اليوم في عالم الحداثة وما بعدها، يسعدنا أن نحاور الأستاذ الدكتور أحمد برقاوي، وهو كاتب ومفكر فلسطيني تناول في كتاباته فكر ابن رشد من زاوية نقدية وفلسفية. مرحبا بك دكتور أحمد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا،
0: حياك الله. بداية دعنا ننطلق معك في هذا الحوار من القيمة الفلسفية لابن رشد بعد 900 عام من مولده، وما الذي يعزز حضوره الفكري اليوم؟
1: والاحتفال بابن رشد له عدة جوانب مهمة. أول هذه الجوانب أننا نحتفل بفيلسوف عربي أصيل مارس دوره العقلي الفلسفي في بلادنا وفي أيضا بلاد أوروبا، حيث تأسست الرشدية اللاتينية في أوروبا وخاصة في جامعة بولونيا الإيطالية. وبالتالي نحن نحتفل بإقامة عالمية، وهذا باعث للاعتداد والاعتزاز. هذا أولا. ثانيا، الاحتفال بابن رشد هو سؤال لن نطرحه على ابن رشد، علينا نحن. ما الذي تبقى من ابن رشد؟ وهل ما تبقى من ابن رشد هو عامل من عوامل أيضا نهضتنا وحياتنا المعاصرة في تأسيس ما يمكن أن نسميه حداثتنا العربية؟ من هذه الزاوية أيضا، وهذا ثالثا، إن بعث التراث لا يكون إطلاقا بترديد ما قاله تراثيون العظام مهما كانت عظمتهم، وإنما تناول التراث من زاوية نقدية جدا وليس نقدية ببساطة. هذه هي عوامل ثلاث مهمة في عودتنا إلى ابن رشد. في ضوء هذه الأهمية الثلاثية نستطيع أن نرى ابن رشد على ما يمكن أن أسميه، أو انطلاقا مما يمكن أن أسميه، ما حاجتنا إلى ما تبقى من ابن رشد.
0: كنت سأسألك يعني السؤال ذاته الذي طرحته الآن أنت قبل قليل دكتور أحمد، ما الذي يعني تبقى من فلسفة ابن رشد لدينا اليوم عربيا، وما الذي نستفيده أيضا عندما نعود إلى فلسفة ابن رشد؟
1: أولا وهذا شيء مهم، إن روح ابن رشد هو روح الفيلسوف المتمرد على الوعي السائد، ولهذا فقد أسس وعيه الفلسفي انطلاقا من دراسة الموجود بما هو موجود. وهذه نظرة فلسفية لا يصيبها البلا إطلاقا، هو أن تناقش العالم بما هو موجود. وهذه لحظة مهمة من لحظات أي نوع من أنواع التفلسف. أنت لا تستطيع أن تناقش ما يمكن أن نسميه اللا موجود، الوجود موجود واللا وجود غير موجود. هذا أولا. ثانيا، أراد أن يؤسس ابن رشد الحقيقة انطلاقا من العقل المنطقي البرهاني، وهذا أيضا مسألة على غاية كبيرة من الأهمية. ولا يمكن أن نؤسس وعينا بالعالم عقليا وبرهانيا إلا انطلاقا من المفاهيم. المفاهيم أدوات معرفية، إنها تجريد للصفات الثابتة لما هو موجود، وبالتالي المفهوم يختلف عن التصور. التصورات تستطيع أن تتصور ما تشاء، تستطيع أن تتصور عروس البحر، تستطيع أن تتصور الثور المجنح الذي مثله البابليون، تستطيع كل شيء، لكن في الفلسفة أنت لا تستطيع إلا أن تناقش انطلاقا من المفاهيم التي هي تعكس الواقع بكل معنى الكلمة، وهذا ما أراده ابن رشد. لكن طبعا ابن رشد واجه مشكلات عويصة، وما زالت المشكلة الأساسية التي واجهها ابن رشد، وهي كيف يمكن أن يجد التصالح بين اللاهوت والفلسفة، أو كما قال هو في كتابه فصل ما قالنا بين الحكمة والشريعة من التصالح. والحقيقة أنه دخل عالما لا يمكن إطلاقا أن يقدم فيه إجابات يرضى عنها اللاهوت، أي لا ترضى عنها الشريعة. ولهذا واجه مشكلة كيف يمكن الحفاظ على التفلسف من جهة، وإيجاد اعتراف اللاهوت من جهة ثانية. واللاهوت لن يعترف بالفلسفة إطلاقا. لماذا؟ لأن اللاهوت مليء بالتصورات، والفلسفة كما قلت لك أدواتها المعرفية هي المفاهيم والمنطق والبرهان الاستدلالي والبرهان التجريبي. في العلوم لدينا براهين تجريبية. ومن هنا يا ترى نتساءل، هل نجح ابن رشد في ذلك؟ لم ينجح ابن رشد. لماذا؟ لأنه أراد أن يخلط بين عالمين انطلاقا من البحث عن شرعية التفلسف، لكن من طلب منهم شرعية للتفلسف كتبوا بيانات ضده، ونشروا قصائد ضده، واتهموه بالزندقة والكفر، ولهذا نفوه إلى أليسانا بعيدا عن المدينة التي يحبها قرطبة. وحن عاد أيضا إلى مراكش، ومن مراكش بعد أن مات أعادوه إلى قرطبة. هذه المعضلة ما زالت حاليا قائمة. هل الفلسفة عالم مستقل كما أن كما أن الشرع عالم مستقل؟ نعم، عالمان مستقلان، ولكل عالم خطابه، ولا يمكن الخلط بين هذين العالمين. وسنفشل نحن أيضا إذا خلطنا كما فشل ابن رشد.
0: طيب، يعني هذه المعركة لا تبدو هي معركة ضد ابن رشد بذاته، وهي مستمرة حتى الآن. يعني هي ربما تكون معركة مستشرشة يعني وقوية ضد الفلسفة والتفلسف. كيف يمكن الخروج من إطار وأتون هذه المعركة في عالمنا اليوم؟
1: الاعتراف، كل طرف يعترف بحق الآخر بالتفكير. يا صديقي، الإنسان حر أن يفكر كما يشاء، وبالتالي من لماذا تطلب شرعنا من عالم لا يقبلك، لا يريد أن يشرعنك؟ وبالتالي أنا رأيي، حتى أنا كتبت مقال ردا على ابن رشد، فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من انفصال وليس من اتصال. وبالتالي الاعتراف، الفلسفة عالم مستقل لذاته، والشرع عالم مستقل لذاته. الشرع يناقش حياة الناس ومعتقداتهم وإيمانهم، والفلسفة هي التناول العقل المجرد لمشكلات وأسئلة الوجود والمعرفة والقيم والجمال، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: فإذا لكل عالم من هذين العالمين موضوعاته ومشكلاته وأهدافه، فلماذا علينا أن نطلب منها شرعية؟ لا الفلسفة باستطاعتها أن توافق على ما جاء في كتب الأولين، ولا اللاهوت قادر على أن يقبل التفلسف. لذلك الغزالي كان محقا، كتب تهافت الفلاسفة، بمعنى هو عدو الفلسفة، هو لاهوتي عدو الفلسفة، هو حر. وعندما كتب ابن رشد تهافت التهافت في الرد على الغزالي، فنصبح إذن أمام معركة بين عالمين وليس أمام حوار. المتناقضات لا تتحاور. هلا صحيح ابن رشد قال الحق لا يضاد الحق، لكن ما معنى الحق لا يضاد الحق؟ إذا كان كل طرف يمتلك الحقيقة المطلقة، فكيف يمكن أن يتحاور من يمتلكون الحقائق المطلقة؟ كل من يمتلك حقيقة مطلقة لا يستطيع أن يحاور آخر يمتلك نفس الحقيقة المطلقة. لذلك بالنسبة للفيلسوف الحقائق نسبية، لذلك هو يجيب عن أسئلة لا يجيب إطلاقا عن أسئلة أجوبة قاطعة، بل أن السؤال الفلسفي هو سؤال حقيقي. ولهذا الفلسفة تميز بين السؤال الحقيقي والسؤال الزائد. فإذن فليعش العالمان منفصلين، لماذا يجب أن يعيش متصلا؟
0: ولكن أيضا أتوقع أنه نحن نحتاج دائما إلى إعمال العقل والتفكير، هذه ربما يعني بدايات الدين الإسلامي مثلا.
1: نحن لا نحتاج فقط، حياتنا يجب أن تقوم على العقل والتفكير يا صديق، وليس على الأوهام، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: إذن فلسفة تبدد الوهم. ما هو مثلا أنت عندما تريد أن تصنع واقعا، هل تستطيع أن تصنع واقعا كما تشاء أم انطلاقا من الممكن القابل للتحقق؟
0: من الممكن القابل للتحقق بطبيعة الحال.
1: إذن والفلسفة هي المبحث الذي يستطيع أن يكشف الممكن القابل للتحقق، وبالتالي تصبح الإرادة عبارة عن قابلة قانونية عند التاريخ تنقل الممكن إلى واقع. ما ليس ممكنا لا يصبح واقعا يا صديق.
0: جميل، الحوار معك دكتور أحمد يعني ثري وجميل، ولكن يعني لدينا وقت محدد. شكرا لك لحضورك معنا في برنامج المشهد الثقافي،
1: وشكرا لكم أيضا، وشكرا لعمان الجميلة.
0: شكرا لك، ونتمنى لك طيب الإقامة في بلدك الثاني سلطنة عمان. شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهد النادي الثقافي في مقره بالقرم هذا الأسبوع جلسة حوارية تناولت تمثلات الخوف في القصة القصيرة العمانية من زوايا نقدية وسردية متعددة. استعرض فيها الدكتور أحمد يوسف حضور الخوف بوصفه نسقا ثقافيا وسيميائيا في نماذج قصصية عمانية، فيما رصدت الدكتور هاجر حراثي تمثلات الخوف الأنثوي في القصة القصيرة والقصيرة جدا. وقدم الدكتور حمود الدغيشي قراءة في علاقة الخوف بالميثولوجيا داخل الخطاب السردي العماني. نتوقف في الوقت القادم عند ورقة الدكتور أحمد يوسف التي اختار فيها مجموعة يحيى سلام المنذري وقت قصير للهلع ومجموعة جوخ الحارثي ليل ينسى ودائعة لاستكشاف علامات الخوف وتشكل هذا الانفعال داخل البنية القصصية. مرحبا بك دكتور أحمد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك أستاذ هلال شكرا على الدعوة.
0: حياك الله. دعنا بداية يعني نسأل عن دلالة اختيار مجموعتي يحيى سلام المنذري وجوخ الحارثي لاستكشاف علامات الخوف في القصة القصيرة العمانية.
1: صحيح أن عندما تلقيت الدعوة الكريمة من نادي الثقافي أتحدث في موضوع الخوف القصة القصيرة العمانية وطلب مني أن أتحدث عن كيف تواجه الشخصية القصة القصيرة العمانية الخوف، فاخترت موضوعا رأيته مهما بالنسبة إلي على الأقل، أن موضوع الجسد بوصفه ركحا للخوف أو مسرحا للخوف. واخترت مجموعة يحيى المنذري وقت قصير للهلع، وتحديدا قصته الأولى الإصبع، وكذلك مجموعة ليل ينسى ودائعه لجوخ الحارثي، وتحديدا أيضا القصة الأولى من المجموعة زيارة، لتكون موضوعا لتمثلات الخوف. وهذا التمثل نحاول من انطلاقا منه أن نستكشف علامات الخوف وتشكل هذا الانفعال داخل البنية القصصية. واللافت في هذه القصص أن الخوف لا يتجلى في البعد النفسي الفردي فحسب، بل يضحى نسقا سيميائيا وثقافيا تتقاطع فيه الأبعاد الميتافيزيقية والوجودية والاجتماعية والرمزية. والملاحظ تعميما أن شخصيات مجموعة يحيى المنذري شخصيات مستسلمة أشد ما يكون الاستسلام للخوف الذي يهدد كينونتها ولا تواجهه إلا بالهروب من دواعيه وأسبابه، في حين نلاحظ أن شخصيات جوخ الحارثي تتحدى الخوف، وبخاصة شخصية المرأة كما هي في قصة زيارة.
0: طيب يعني في هاتين المجموعتين ربما، وأنت الآن تشير إلى هذا الأمر، يعني مثلا لدى جوخ الحارثي ذلك النسق الذي يتصدى لهذا الخوف ويبث على نحو من الأنحاء مسألة الأمل، كيف يتشكل هذا الخوف في بنية هاتين القصتين، أو لنقل الفارق بين يحيى وجوخة في بنائهم لمسألة الخوف؟
1: وصحيح إذا عدنا إلى الخوف اللغة العربية إننا نجده يدل على الذعر والفزع، والخوف كما يقول راغب الإصفهاني الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، ويضاده الخوف، وتكون يعني المسألة مرتبطة بالانفعالات، إذا يعد الخوف من أكثر الانفعالات حضورا في الأدب قديمه وحديثه، ويكاد يكون الثيمة المهيمنة في الخطاب السرد المعاصر، إذ يتجاوز هذا الخوف أن يكون مجرد تجربة شعورية، يغدو بنية دلالية تسهم في إنتاج المعنى وتأثيث عالم السرد متنا وبناء. وفي السياق العماني تبرز تجربة يحيى المنذري بوصفها أنموذجا دالا على هذا التحول، إذ تتكثف في نصوصه أسئلة القلق الوجودي والهشاشة الإنسانية والتهديد الكامل لأمن الفرد والمجتمع. ولهذا انطلقت الورقة من إشكالية رئيسة، كيف يتمثل الخوف داخل الخطاب السردي في قصة الأسبوع في مجموعة وقت قصير للهلع في يحيى المنذري، وقصة زيارة من مجموعة ليلى ليل ينسى ودائعه لجوخة الحارسي. وتسألنا ما هي الوظائف الدلالية والجمالية من دون أن نستغرق في الحديث عن البعد النفسي للخوف. ولهذا لاحظنا أن الخوف يتجلى في تين القصتين علامة دالة على حالة وجودية مرتبطة بالإنسان، ويصبح الجسد كما قلنا في بداية هذا اللقاء ركحا للخوف الناتج عن الفراغ واللا يقين والمصير الغامض والجهل والرقابة الاجتماعية، إذ يتحول الآخر الذي يهدد حريته إلى جحيم للذات كما صدع بذلك جون بول سارتر، وتمثل على وجه التحديد في قصة زيارة، إذ يكون الرقيب الاجتماعي والثقافي مهدد لأمن هذه المرأة التي تقرر أن تزور حبيبها في عمارة. لهذا لاحظنا أن الشخصيات المجموعتين القصصية غالبا ما تواجه عوالم غير مستقرة، حيث يتحول الواقع إلى فضاء هش، إحداهما كما قلنا مستسلمة للخوف عند المنذري، والأخرى تقاومه ببسالة في قصص جوخة الحردي.
0: لنتحدث أيضا دكتور أحمد عن الزمن في يعني في هاتين المجموعتين وفي هاتين القصتين أيضا، يعني ما دلالة الزمن في أولا العنوانين وقت قصير للهلع وليل ينسى ودائع، وهل أسهم هذا العنوانين أو لنقل هذا الانتقاء لرموز الزمن في تصاعد سيميائية الخوف في المجموعتين؟
1: نعم، هو بادئ ببدء ما ينبغي أن يفهم الخوف هنا على أنه ثيمة فقط يمكن أن يحدده، بل ينظر إليه بوصفه استراتيجية خطابية قصصية تنتج عبر اللغة والصورة والبنية السردية ومن بينها الزمن، ويضحى فيها الخوف استعارة مفهومية تعبر بها الشخصيات عن رؤيتها للعالم وإدراكها وتصورها له. وهذه الاستعارة المفهومية بارزة على وجه التحديد في عالم يحيى المنذري القصصي. وهنا عندما نقول القصة، فإن القصة لا تستوي سردا إلا بعلاقتين اثنتين، العلاقة السببية وهو منطق البناء الأحداث، والعلاقة الزمنية التي تجري في الأحداث. لكن ينبغي أن ننبه على مسألتين، أن القصتين بتفاوت في البناء الفني إنها لا تقوم على ذلك الحدث الكلاسيكي الذي ننتظر فيه بداية ووسط ونهاية، وإنما أن القصة لا تخبرنا بالنهاية في قصة زيارة لجوخة الحارتي، وإنما تبرز هذا التوتر الداخلي في النفس المرأة التي تزور وتتحاشى الحارس العمارة لتدخل من الخلف وهي متوترة، ولكنها كما قلت أن هذا المرأة لا تستسلم للخوف، وإنما تتحداه بذكائها الاجتماعي، إذ كانت قبل هذه الزيارة أن تضع سيناريو في أي مفاجأة من المفاجآت، بدليل أن هذا الخوف، لكن هذا الخوف تجلى في الجسد، إذ حرمها بأن تتزين وأن تضع لا تضع على وجهها، لأنها قررت إذا سئلت وهي في العمارة أن تكون هي رسول للإعلانات لإحدى الشركات حتى تتجنب هذا الآخر. لكن القصة، قصة الأسبوع ليحيى المنذري، هي قصة فيها شيء من القصص الذي فيه نهاية، نهاية مأساوية، أن هذا الشخص الذي يخشى أن يخطأ الطبيب، وذلك الطبيب الشاب قليل الخبرة وتلك الممرضة التي ليس لها إحساس في ذلك، أن يخطأ في أصبعه وأن يقطع أو يبتر الأصبع في الرجل الأخرى، فكان حريصا على هذا الأخير. ولكن القصة في النهاية تقول بأن الأصبع هنا امتد إلى الساق في النهاية، وما كان متوترا ومتوجسا خيفة منه هذه الشخصية حصل أكثر مما كان ذلك. وهذا الخوف هو خوف من المؤسسة، مخوف من المجتمع. أعتقد أن الزمن في القصة هنا زمن مرتبط بهذه اللحظة النفسية أكثر منها مرتبطة بالحدث في إطار، خصوصا أن القصة تقوم على التكثيف وعلى حدث واحد يتم في لحظة من هذه اللحظات الحاسمة في حياة الشخصية.
0: ختاما نشكرك الدكتور أحمد يوسف، وقد سعدنا بالحديث معك حول تمثلات الخوف في القصة القصيرة العمانية، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: شكرا لك أستاذ هلال.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والفن قراءات في الواقع والمأمول كان عنوان الندوة العلمية التي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع فريق عمل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، وذلك في مقر الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. هدفت هذه الندوة إلى التعريف بتوصية اليونسكو 1980 بشأن أوضاع الفنان، والتعريف بقانون حماية أعمال الفنانين من الانتحال والسرقة الأدبية، ومناقشة أهمية الفن في معالجة قضايا المجتمع. خلال الندوة قدمت الدكتورة هدى بنت مبارك الدايري، رئيسة قسم الشؤون الثقافية باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، تعريفا بتوصية اليونسكو بشأن أوضاع الفنان وعلاقتها باتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتناول عبد الوهاب بن ناصر المنذري من الجمعية العمانية للملكية الفكرية الحماية القانونية للأعمال الفنية والأدبية. كما استعرض المخرج الدكتور شبير العجمي دور وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تطوير الفنون وبناء قدرات الفنانين. وتحدث الدكتور بدر بن محمد المعمري من جامعة السلطان قابوس عن الفن ودوره في معالجة قضايا المجتمع. عن هذا الموضوع سيكون حوارنا القادم مع الدكتور بدر المعمري. مرحبا بك دكتور بدر معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم، أهلا بالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. دعنا بداية نستهل هذا الحديث معك عن دور الفن في معالجة قضايا المجتمع، وما إذا كانت ثمة مواصفات أو معايير معينة للفنون التي يمكنها أن تؤدي هذا الدور.
1: الحقيقة الفن يلعب دورا مهما وكبيرا في الاهتمام بقضايا المجتمع بأنواعها، سواء القضايا الاجتماعية والاقتصادية أو حتى القضايا النفسية. وهذا الدور يمكن أن يكون شاملا عندما يرتبط بمؤسسات مثل مؤسسات التعليم ومؤسسات الثقافة وغيرها. وأعتقد أنه بالغ الأهمية اليوم أن يعطى الفن مساحة تساعد على أن يقوم بالمساهمة في حل هذه القضايا والإسهام فيها.
0: طيب، يعني عندما نتحدث عن الفنون مجملا في عمان والفنون التشكيلية بشكل خاص، يعني هل تجد أنها فاعلة في معالجة قضايا المجتمع؟ هل تجد لها حضور حقيقي وفاعل في المجتمع، والمجتمع ينظر إليها بنظرة ذات يعني تقدير؟
1: في الحقيقة يجب أن نكون منصفين وصريحين أن الدور المأمول من الفن وإسهاماته في حل قضايا المجتمع لا يزال بحاجة يعني إلى اهتمام أكبر في السلطنة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يقوم بدور حاليا، هو يقوم بدور كبير في التأثير في هذه القضايا، إلا أن الرغبة في أن يكون هذا الدور أكثر شمولا وأكثر عمقا وأكثر تأثيرا، أعتقد أنه بحاجة، لا زال بحاجة إلى جهد من المؤسسات ذات العلاقة، خصوصا المؤسسات الإعلامية أو وزارة الثقافة أو حتى وزارة التربية والتعليم التي يعني يقترب منها التي يعني يرتبط بها يعني الشريحة الكبرى من شرائح المجتمع، وأيضا وزارات أخرى كالتعليم العالي وغيرها من الجامعات والكليات وغيرها.
0: هو بالمناسبة الآن التعليم أصبح وزارة واحدة، وربما تتوحد الجهود بشكل أكبر بين التعليم العالي والتعليم ما قبل المرحلة الجامعية. طيب دكتور، يعني عندما نذكر قضايا المجتمع ودور الفن فيها، يعني لنحدد القضايا التي ربما يتماس معها الفن، يعني ربما الوضع الاقتصادي أو المسألة الاقتصادية هي الأكثر ظهورا، ولكن هل هنالك يعني أجزاء أخرى من المجتمع، أدوار أخرى للفن في المجتمع ممكن أن يتلاقح معها هذا الفن والفنان بطبيعة الحال؟
1: الفنان حقيقة هو من الناس دائما، وبالتالي جميع القضايا التي تلامس الإنسان أينما حل وأينما وجد هي دائما تشغل بال الفنان. فالقضايا سواء الاجتماعية، القضايا خلينا نقول الاقتصادية، القضايا النفسية، الحياة العامة ويوميات الإنسان، جميعها من الأشياء التي تشغل بال الفنان وتنعكس يعني بإنتاج الفنان، ودائما ما يتلامس معها الفنان بشكل مباشر. فبالتالي جميع قضايانا وجميع يعني الأمور التي يترتبط بها الإنسان ومستقبل الإنسان دائما ما يكون للفن فرصة، يعني هنالك فرصة حقيقية للفن أن يسهم فيها وأن يؤثر فيها. نحن اليوم نرى الفن ليس كمادة تعبيرية قديمة فقط عندما يعبر فيها الفنان فقط عن المشهد الذي يرى فكأنه يكون صدى للحدث نفسه، ولكن أعتقد أنه الفن اليوم يلعب دورا كبيرا في أن لا يكون هو الصدى وإنما يكون هو الفاعل وهو المؤثر، وهذا ما نأمله اليوم من الفنانين والمشتغلين في حقول الفن التشكيلي.
0: طيب، الندوة سعت إلى التعريف بتوصية اليونسكو 1980، دعنا نضع المستمع الكريم في تفاصيل هذه التوصية ومضمونها.
1: الندوة هذه ندوة الثقافة والفن، قراءات في الواقع والمأمول، حقيقة كانت يعني فرصة كبيرة للمختصين في هذا المجال ليقدموا تصورا عن الدور الذي يجب أن يلعبه الفن في يعني المجتمع، والذي طبعا هو أحد المشاريع التي يعني قامت بها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. فأعتقد أنه هذه يعني الندوة وإن كانت في يوم واحد إلا أنها قد جمعت أطراف متعددة ومختصين من جوانب ذات علاقة بالثقافة والفن، ناقشوا قضايا مرتبطة بالفن، مرتبطة بالفن والتعليم، مرتبطة بالفن ويعني الطباعات الأعمال، بالفن والملكية الفكرية وغيرها. فلذلك كانت هنالك يعني توصيات كثيرة من خلال الأوراق التي قدمت، الأربع أوراق التي قدمت في هذه الندوة، أسهمت حقيقة الأمر في وضع تصور أو توضيح الصورة عن الدور الذي يجب أن يلعبه الفن اليوم.
0: طيب دكتور بدر، أنت يعني أكاديمي، لكن قبل أن تكون أكاديميا أنت فنان بطبيعة الحال، برأيك ما الذي يحتاجه الفنان العماني اليوم لتعزيز دوره والارتقاء بإبداعاته يعني في المجتمع؟
1: الفن اليوم أعتقد أن دوري ودور كل الفنانين الآخرين هو أن نتجاوز مرحلة التعبير عن الأحداث، أن نتجاوز عن التقليدية وعن عملية يعني المحاكاة التي يعني كثير ما هي موجودة يعني في قطاعات الفنون التشكيلية. أعتقد أننا بحاجة إلى أن ننظر إلى القضايا الأكثر أهمية وأن نعبر عن هذه القضايا وأن تكون جزء لا يتجزأ من إنتاجنا الفني. كذلك أعتقد أن الفن يجب أن يتجاوز مرحلة أن الفنان كمن يعني يطلب التقدير بصورة أخرى. أتمنى أن يكون دائما الفنان هو من يفرض فنه، هو الذي يفرض التقدير على يعني المجتمع عندما يكون ذا تأثير وذا أهمية بالغة يلامس قضايا الإنسان المعاصر.
0: طيب، هذه النقطة تحديدا دكتور بدر، يعني أن الفنان يستطيع من خلال فنه أن يؤثر، ولكن حتى الآن يبدو أن الفنان ما زال منزويا بعيدا عن المجتمع في يعني لنقل في حالة عامة، أو لنقل في مجمل الحالات حالات الفنان، هل هذا أولا صحيح وهل فعلا هو منزوي؟
1: الانزواء هي حالة الانزواء في كثير من يعني من يمثلون قطاع الفن التشكيلي هو موجود، ولا يمكن أن ننكر هذه الحقيقة. فهناك فنانين اليوم يكاد لا نسمع حتى يعني تأثيرهم وكمن ابتعدوا حتى عن الساحة، وربما ولذلك أسباب كثيرة تتعلق بأثر يعني الفن التشكيلي في حياتهم من الناحية بشكل المباشر. فهم ربما الآن بعضهم، ولا نتكلم عن يعني الأغلبية، هنالك من مر بحالة إحباط نظير التقليل يعني من شأن الاهتمام بالقطاع الفنون التشكيلية وغيرها، إلا أنه لا يجب، أنا أعتقد أن الفنان يجب أن يكون

0: دوره تجاه هذه القضايا، القضايا المجتمعية بشكل خاص؟ وهل تجد أن هذا الدور تغير بناء على تغير هذه المعطيات؟
1: أنا أعتقد في هذا الشأن أنه يجب أن يتحول الفن من ممارسة فنية عادية وتقليدية إلى ما يمكن أن نسميه صناعة إبداعية. إذا ما تحول الفن من حالة الفن التقليدي إلى حالة الصناعات الإبداعية، بحيث يكون ذا جدوى سواء على الفنان أو على المجتمع أو حتى على المحيطين بالفنان، فأعتقد أن الفن التشكيلي إذا ما كان يعني متلبسا بحالة الصناعة كصناعة يقدم نفسه المجتمع كصناعة إبداعية، سوف يكون له تأثير، لأنه هو في الحقيقة صناعة إبداعية. من الزمن القديم كان الفنان يكسب مالا، ولا ليس فقط يقدم فنا، فالمسألة ليست يعني مسألة أنه دائما يجب أن نقدم الفنان ككائن ملائكي يعطي ولا يأخذ. فأعتقد أنه الفنانين إذا ما أوجدوا لنفسهم قاعدة عمل تعتمد على يعني محددات الصناعات الإبداعية، سوف يكون لهم تأثير أكبر على المجتمع وعلى حتى أنفسهم.
0: ختاما نشكرك الدكتور بدر بن محمد المعمري من جامعة السلطان قابوس، وقد سعدنا بالحديث معك حول دور الفن في معالجة قضايا المجتمع، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
0: شكرا لك دكتور.

هكذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى وأن نصغي لما

0: الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعمري.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي الحكاءة. نأخذكم إلى حيث تأخذنا الحكاية، نقرأ بتمعن حكاية جديدة كل أسبوع، حيث يعتني الكاتب بأدبه ويمنحنا هبة من الكلام المحبوك بدهاء وبصيرة، نتأمله ويتأملنا، يتعاطف معنا ونتعاطف معه. فما السرد إلا هذا الاتصال الإنساني الدافئ؟ لكن ماذا لو كان السرد ساخرا ولاذعا لكنه متألم وحزين، كما في سرد اليوم من الأدب الليبي للكاتبة نجوى بن شتوان. ثم نحاور الكاتب هشام أصلان حول هذه القصة، نأخذ انطباعه ورأيه الفني والسردي بها، ونختم أخيرا كما عودناكم بفقرة الذكاء الاصطناعي، حيث يحاول مقاربة القصة هذه المرة من منظور المدارس الأسلوبية والسردية المعروفة.

0: والآن أصدقائي نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة بعنوان المواطن الذي طرح سؤالاً وجودياً للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان من مجموعتها القصصية صدفة جارية التي صدرت العام 2019، ترجم عدد من أعمال الكاتبة إلى الإنجليزية ونالت جائزة جون فانتي الإيطالية للإنجاز مدى الحياة عام 2023. اخترنا سرد بن شتوان لأنه يعبر عن الواقع المأزوم ومرارة السخرية، سرد يكف عن المجاملة والانصياع، حيث تصبو حكايتها إلى عالم أقل اختناقاً بالزيف وأكثر تمثلاً بالحقيقة، برمزية ساخرة وسرد مذهل.
1: كان مولده في الجبل الأخضر في شتاء قارس، كست ثلوجه قباب المساجد وأسطح البيوت وزادت الطين المبتل ابتلالا. ما إن تمكن من تحريك قدميه البيضاوين حتى توحلتا بطين الوطن الغالي، كأنما داس جردل حناء تركته نساء القرية عند سماعهن صراخا رهيبا. كانت أمه تلده في اللحظة التي تسابق فيها أهل القرية نحو بيت خير الله، مصدر الصراخ القوي المتتالي. ميلاد حظي بالصراخ في زاوية الحظيرة المظلمة. حاولت عواطف أمه الجياشة تدثيره من برد الوطن بالجلوس عليه، مثلما حاولت النساء تهدئة زوجة خير الله بإغلاق فمها، الذي اتضح فيما بعد أن سبب صراخه هو مصرع أحد أقربائها بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي. تصدع في ليلته الأولى من غرابة الأصوات التي سمعها. حاولت أمه إخباره بأن الأمر طبيعي جدا وفقا لتقاليد وداع الأقرباء، وأنه إذا ما قدر له العمر الطويل في هذه الربوع الجميلة فسوف يشهد بكاء النساء على أموات لا يعرفنهم، فالنساء في هذا الركن من الوطن فاقدات، زار الموت بيوتهن وخطف من كل منهن ولدا أو ولدين وأبا أو زوجا أو قريبا. النساء هنا باكيات حتى حين يغنين. وما هدف الحرب يا أمي؟ أن تصنع الحزن وتجعل في القلب ثقبا يدخل منه الهواء. هز سؤاله الضلعين الأماميين للحظيرة، وهزت الإجابة الضلعين الخلفيين. رأى والدته تقضم الأشجار المتيبسة لتدر له الحليب في يومه الأول الذي اصطحبته فيه إلى البرية. جرح فكها وأصابتها بعض الخدوش في وجهها، ومع ذلك استماتت في در الحليب له. طلب منها أن تفطمه عندما رأى صعوبة ما تعانيه من أجل إرضاعه هو وبلقاسم بن خير الله. وبينما كانت تمضغ بعض العيدان التي استطاعت نهشها من الشجرة، علمته درسا في التفاؤل، إذ من حسن حظه أنه ولد جديا لا طفلا، وإلا لكان لديه الآن 40 مشكلة مع حليب الأطفال. حاله حال أطفال ليبيا الذين يستورد لهم الحليب تاجر وحيد يدعى بلحليب، هو من يدير طفولتهم وفقا لنظريته الاقتصادية القائمة على الحلب، فإما أن يشتروا أشياء أخرى مع الحليب وإما فلا حليب. سألت الأم: أيهما أفضل لك، أن أعاني بسبب الطبيعة القاسية أم أن يرتهن حليبك تاجر أفاق؟ أجاب: يبدو لي من البداية أن الحياة لن تكون أمرا سهلا هنا يا أمي. بدا عليه القلق الوجودي باكرا. أخبرته أيضا وهي تمضغ بأن صاحب الحظيرة رجل عظيم الفهم في الاقتصاد الحيواني، إذ استبدل بشراء الأعلاف شراء الخبز الساخن من فرن القرية، فأجبر الخباز على خبز كمية كبيرة من العجين من أجلهم لا من أجل المواطنين، وهكذا باتوا يأكلون الخبز طازجا ساخنا قبل أي مواطن بشري. أخبرته كذلك بأنه سيكون أفضل حالا لو عاش حياته في القرى بدلا من أن يذهب إلى المدن، لأنه لن يأكل فيها الخبز إلا يابسا أو بائتا أو من القمامة، حتى إنه سيجبر أحيانا على أكل الجرائد والكتب المدرسية. سيضطر في المدن إلى أن يصبح مثقفا. كانت عيناه سوداوين، وثمة خصلة صوف سوداء ستشيب لاحقا تغطي رأسه مثل قبعة شتوية، ويبدو أنه كان في عيني أمه غزالا لا مجرد خروف ليبي، فقد نادته يا غزالي، واستطاب له هذا النداء، ثم طالب بأن تناديه به دائما. وحين مر عليه الحول صار أهل القرية يطلقون عليه جدي حليب عند مرورهم به، وشعر بأن نظرات إعجابهم مريبة وتحمل في طياتها المصائب. عند هذه النقطة تعلم الفلسفة. أما كيف تعلم اللغة؟ فقد صحبته الوالدة إلى الوادي الفارغ ليثغو فيه ثغاءها، ثغاء آبائه وأجداده. دربته كي لا يتعلم النبرة التي تجعله تيسا أو ثورا، وحدثته عن صور أقربائه المرسومة على جبال تبست تسيلي، ليستمد منها حاجته إلى الفخر عند مقارعة الكباش واستدراج النعاج وتقوية حسه بالتميز العرقي. إنهم يملكون صورا عائلية منحوتة على الصخور قبل أن يكتشف العالم التصوير الفوتوغرافي، وهذا إثبات لهويتهم الحيوانية التي لم تتغير على مر العصور. ثم لا بد له من دورة تدريبية على فنون العدو بعد أن تعلم الفلسفة واللغة والتاريخ. فليبيا لم تخلق واسعة وكبيرة اعتباطا، وتونس لم تخلق صغيرة وضيقة عبثا، ففي اتساع هذاك دربته على الإفلات المشرف، فهرب من محاولة ذبحه في مأتم شهيدين من طبرق قضيا في حرب بنغازي على الإرهاب. وهنا استعمل الفلسفة للشرف لتبرير الهرب، فقال إنه يجل تضحيات الشهيدين للأرض نفسها التي يعيش كلهم عليها. لكنه غير مقتنع بأنه كلما فقد إنسان حياته هنا توجب أن تفقد بضعة خراف رؤوسها. إنه يحب الأرض ويأمل في أن يعمها السلام ويأكل من عشب ربيعها المقبل، لكنه يريد أن يموت لسبب آخر غير الذبح. لكن معشر الأغنام يموت ذبحا، فلماذا تتمرد أنت؟ تساءلت الزريبة. أجاب: أنا لن أعيش عيش القطيع، أريد أن أعيش بطريقة مختلفة وأموت بطريقة أكثر سكينة من السكاكين، كأن أسقط من ارتفاع أو تدهسني سيارة أو يصيبني مرض أو سكتة قلبية أو أقضي برصاصة طائشة. لا أريد أن أذبح كآبائي وأجدادي. هكذا تغيرت نبرة صوته، وفتح باب الحظيرة بقرنه المراهق، وسار على غير هدى تحت ضوء النجوم. سار إلى أن استوقفه صراخ بات يعرفه كلما أضاءت النجوم دربه المعتم. قال في نفسه: يا ستار، يبدو أن أحدا قد مات. فقد كان صراخا مختلطا ببكاء يفصد القلب، وليس صراخا سببه خروج شبح وإخافته أحدهم في الظلام. اقترب من التلال المؤدية إلى مصدر الصراخ، ووقف ينتظر تأكيد ظنونه، حتى مر قرويون يتوافدون مسرعين حفاة إلى بيت خير الله. لقد قتل ابنه بلقاسم بلغم أرضي في الصابري. يا للهول، لقد قتل شقيقه بلقاسم. وحر قلبي عليك يا بلقاسم، وحراه. وبيضت عيناه حزنا على بلقاسم الصغير. بعد انقضاء أيام الحداد وكان لا يزال مكلوما على بلقاسم، ذهب برفقة والدته مع القطيع إلى المراعي الوفيرة في ضواحي الرجمة، وهي أكثر دفئا وأوفر كلاء، ووقع الاختيار عليه لإقامة وليمة لشيوخ قبائل اجتمعوا لتقسيم ليبيا، أي لتقسيم وطنه. رفض المشاركة في المؤامرة وأسر إلى أمه بنية الهرب، فبكت سرا وغطت هربه بالثغاء. ثغت ليلتين قبل الاجتماع، لفتت انتباههم إليها فاقتادوها إلى الوليمة بدلا منه، وبات رأسها رهينة الذباب عند الخيمة. اختفى حاملا حزنه في قلبه العشبي النقي بعد أن سقت دموعه مراعي الرجمة. لم تكن تلك نهاية محاولات الهرب من الواقع، فقد عاود الهرب من محفل اقتيد فيه ضمن جهاز عرس قال فيه الزوج المحب لحبيبته إنه سيفعل المستحيل ليسعدها. نظر الثني إلى الزوج نظرات لوم وعتاب. تدفع برأسي هدية محبتك لها؟ إذا كنت أنت تحبها فما دخلي أنا في الموضوع؟ لماذا تنتظر عودتي من البرية لتعرب لها عن حبك؟ هل أنت حيوان؟ حاول المأذون الشرعي وأهالي البلدة إقناعه بأن اللقاء العاطفي بين فرج ونوارة يتطلب وليمة العرس، وأن حضوره ضروري لتكتمل به سعادة الجميع، لكنه رفض بإصرار مدعيا الصرع، فشتم ونعت بالحيوان الشيطاني الذي لا يساعد على إقامة الحلال. خاف حينها من سكاكينهم وولى الهرب مجددا من دون أن يعرف الاتجاه الذي يمضي إليه، هربا من وطنه الحبيب. بلغ مقر الحكومة المؤقتة في البيضاء معتقدا أنه وصل إلى إجدابيا. التاريخ السيء نفسه فقط يعيد نفسه، إذ حدث له ما حدث لكولومبوس عندما وصل قارة أمريكا معتقدا أنها جزر الهند الغربية. وإن كان ثمة فارق بين الهند وأمريكا، فما من فارق بين البيضاء وإجدابيا والهند. في البيضاء رعى لكونه فحلا حقيقيا مع قطيع من الأغنام قرب مقر إقامة الحكومة المؤقتة. كان شبيهه في الحكومة يمضغ الكلمات الوطنية من أجل ليبيا، بينما هو يفتش في قمامة الحكومة عما يسد به جوعه، ويطرح سؤالا وجوديا مهما على نفسه: من منا قريب الآخر؟ ثم وهو يشم التربة الطينية الرطبة وجد نفسه قبالة قطيع من الماعز، يصعد الأشجار وينط على الصخور في لهو وحبور. أعجبته حياة الماعز، مريحة للغاية، وليس فيها ما في حياة الخراف من شقاء. تمضي يومها بين الطعام والتسلق والثغاء والمسافدة، كما أن مشهدها قياسا بمشهد الخراف التي تفضل الأراضي المسطحة وتتجنب المرتفعات يبعث على الفخر والإعجاب بطموحات معشر الماعز. راقه أنه الوحيد وسط عالم الماعز بصوف وافر وقرنين قويين، فوضع قوائمه على الصخرة العالية وجرب أن يتصرف بوصفه تيسا. ثغى وقفز من صخرة إلى صخرة، لا كما علمته أمه رحمها الله، بل كما دفعته الحياة إلى أن يفعل. يا له من عالم يفتح أبوابه التسلق. لم يكن يعلم بأن في الحياة ملذات مترتبة بعضها على بعض، ولبلوغ واحدة لا بد من تجربة أخرى. وما لم يغامر ويجرب التسلق ويتخلى عن ماضيه مع السعي فلن يحصل عليها. إنه عالم آخر ما كان ليهبط إليه لو لم يصعد هو إليه. كانت إطلالة فندق البيضاء جميلة مميزة في ذلك الربيع الجميل الذي تقافز فيه مع الماعز أمام التلال القريبة من الفندق. تجددت فيه روحه ولاحت له رؤية مختلفة ما كان ليراها لو أنه ظل يمشي مطأطئا رأسه في اتجاه الأرض. فها هو قريبه أصبح مقررا شأن البلد بينما يطأطئه ورأسه ويقتنع بما تقدمه إليه القمامة من طعام. لماذا قريبه المقرر وليس هو؟ منذ تلك الرؤية توكل على الله وقرر أن يصبح تيساً.

0: الآن دعونا نسمع من ضيفنا الكاتب هشام أصلان انطباعه عن قصة اليوم. الكاتب والأستاذ هشام أصلان، سعداء بوجودك اليوم في برنامج الحكاءة وشاكرين لك تلبية الدعوة اليوم.
1: لا أنا اللي بشكركم يا أسماء، والله أنا اللي بشكركم على المشاركة، يعني بتساعدني خالص.
0: طيب أستاذ هشام، دعنا نأتي إلى هذه القصة البارعة لنجوى بن شتوان، يعني اسمية حكاية المواطن الذي طرح سؤالا وجوديا، ثم ندخل النص فنكتشف أن المواطن خروف. يعني كيف تقرأ هذه العلاقة التوترية بين العنوان والنص؟
1: أولا أنا رأيي أنه العنوان كان موفق بشكل ما فيما يتعلق بالمسافة ما بينه وبين متن النص، لأنه إحنا داخل النص ما بنتعاملش مع الحيوان اللي هو بطل القصة باعتباره حيوان طبيعي، يعني إحنا قدام حالة رمزية وفي درجة من درجات الفانتازيا. طبيعي وعادي، مش غريب إنه يبقى العنوان بيتعامل معاه باعتباره مواطن، لأن هو ما هواش حيوان عادي، هو في الآخر برضو في سياق حاكم فكرة إنه الحيوان هنا له خصائص مختلفة، هو وأمه وفي علاقتهم بالمجتمع اللي عايشين فيه وفي علاقتهم بالوعي، بوعيهم كفصيلة عايشة في قلب المجتمع، بتفكر وبتطرح أسئلة وبتعاني من مشاكل. فهو العنوان في رأيي مش بعيد عن متن القصة، بالعكس أنا رأيي أنه عنوان موفق.
0: جميل جميل. طيب أستاذ هشام، نأتي يعني إلى السخرية في هذه القصة. عندما كانت قرية وتحذره أو أخبرته بأنه سيكون أفضل حالا لو عاش حياته في القرى بدلا من أن يذهب إلى المدن، لأنه لن يأكل فيها الخبز إلا يابسا أو بائتا أو من القمامة، حتى أنه سيجبر أحيانا على أكل الجرائد والكتب المدرسية. والأكثر سخرية عندما قالت سيضطر في المدن إلى أن يصبح مثقفا. فالمثقف هنا تأتي كوصمة، وهذه كثيرا ما يستخدمها الكتاب في الحقيقة، يعني نقرأها كثيرا في روايات العالمية أيضا. فهذه السخرية اللاذعة عند بن شتوان يعني لا تبدو أنها حنظلية مرة ولا فكاهية خفيفة، هي تحتوي على نوع يعني غريب وخاص. كيف تصنف هذا النوع من السخرية يعني في ضوء المدارس الأسلوبية؟ هل نحن نقرأ سخرية رومانسية ألمانية تتضمن وعي ذاتي بالتناقض، أم سخرية كافكا التي تميل إلى الغرائبي، أم سخرية تشيخوف، أم أقرب إلى بوكوفسكي؟ يعني أي نوع من السخرية؟
1: ما اللي أنت طرحتيها، إحنا لما نيجي نفتكر السخرية عند تشيخوف مثلا، دي كانت سقاط، والسخرية الحزينة يعني، لكنها كانت سخرية مضحكة بشكل ما. يعني صحيح. أنا لما أقرأ تشيكوف كنت يعني أضحك فعلا يعني.
0: فعلا فعلا.
1: إنما أنا حاسس هنا إن الحالة يمكن أقرب للكافكاوية شوي.
0: نعم.
1: لأنه حتى هي مش سخرية مضحكة خالص، بالعكس يعني هي القصة عموما فيها درجة من درجات المرارة، يعني خليني أقول إن ده التعبير الأدق شوية، إن في مرارة وفي يعني ما يشبه الإحباط وما يشبه عدم التفاؤل بمستقبل أفضل. ها فهي سخرية، سخرية سوداء يعني، سخرية مريرة فيها مرارة، ما هي مش سخرية مضحكة. أنا ما ضحكتش وأنا بقرا القصة.
0: صحيح صحيح.
1: إطلاقا يعني. فهي سخرية تميل إلى سخرية من اللا حل ومن اللا جدوى، ما فيهاش درجة من درجات التفاؤل إطلاقا.
0: طيب يعني أستاذ هشام، يعني نأتي إلى هذه القصة في سياقها السياسي والاجتماعي. يعني لوحظ في البلدان التي عانت الأمرين بعد العام 2011 أنها كانت تكتب من داخل الجرح يعني لا أمامه. يعني هكذا تغيرت يعني موضوعات الأدب المصري والسوري والعراقي بعد سنوات من التمزق والانقسامات أو الثورات أو الحروب. كذلك أيضا هذا الأمر طال الأدب الليبي كما في أدب بن شتوان. يعني هذا الانزياح الأسلوبي كالرمز يعني المكثف وهذه السخرية تجنبا للخطابة السياسية المباشرة، يعني كيف نقرأ موضوع هذه القصة من هذا المنظور، وإلى أي مدى نجح هذا النص في أن يمرر نقده دون أن يقع في المباشرة؟
1: شوفي، ده محور مهم بقى الحقيقة. أولاً إحنا نشأنا كأجيال أدبية على إنه يعني كان عندنا فكرة موروثة كده من الأجيال السابقة إنه التعامل مع أدبياً مع أي حدث كبير بيستوجب إن إحنا نبقى بناخد فاصل زمني عشان نشرب الحدث ده بشكل جيد ونقدر نتعامل معاه أولا بدون مباشرة، ثانيا بدون انفعال لحظي، عشان يظل أدب وفن بعيد عن الفكرة بتاعت المعالجة التقريرية والصحفية وما إلى ذلك. يعني ما كنا نشوف حد بيتعامل مع الأحداث بشكل سريع، فكنا يعني يبقى عندنا مأخذ على ده، وإنه المفروض إنه نستنى شوية لتهدأ يعني علاقتنا الانفعالية بالحدث، عشان برضو نبقى واقعيين شوية. أولا إحنا مر على ما بعد 2011 15 سنة، دول ما بقوش قليلين، يعني ده مش وقت بسيط، ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا في ظني إنه حدث بدون ما نشعر تغيير عفوي في فكرة التعامل مع القضايا الكبرى. يعني احنا كنا بدأنا فيما قبل 2011 مع الكتاب الأسبق والأجيال الأكبر مننا شوية، كانوا هم بدأوا من جيل الستينات، واحنا جايين بدأوا يتخلصوا من أفكار اللي ليها علاقة بأنه الأدب يتعامل مع القضايا الكبرى، والاتجاه لفكرة أنه الأدب يبقى بيهتم أكتر بعلاقة الفرد وأسئلة الفرد في اتجاه في مواجهة العالم والمحيط العام وكده.
0: نعم.
1: طيب بعد قضايا الكبرى في ما يشبه التماهي مع قضايا الفرد. يعني ما بقاش في فرد النهاردة مش معني بما يسمى القضايا الكبرى. يعني القضية الكبيرة، الحدث العام الكبير، الحروب، كل دي قضايا كبرى، لكنها قضايا كبرى شغلت الفرد وأثرت على الفرد، مش أثرت على ما أثرتش من عدسة متسعة الرؤية، ده هي أثرت على الفرد بشكل مباشر. فالفرد العادي ما بقاش عنده مهرب من الانشغال بالقضية الكبرى، سواء قضية ثورات أو أوبئة أو أمراض أو حروب. بقت القضية الكبرى بتصيب الفرد مباشرة.
0: صحيح.
1: خلاص؟
0: صحيح.
1: وبناء على ده الكاتب في الآخر هو فرد، هو إنسان يعني. وبيطرح أسئلة تبعات القضية الكبيرة في المجتمع اللي هو عايش فيه، هيعد مش بس انفصال عن الحدث، لكنه كمان هيعد انفصال عن الأسئلة الإنسانية المشغول بيها.
0: فعلا.
1: ما بقاش في مفر من إنه يبقى الكاتب مشغول بما يحدث في الشأن الكبير العام.
0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للقصة، أعطينا الأمر لأداة كلود ليقرأ القصة من منظور المدارس السردية المعروفة. دعونا نسمع ما الذي استنتجه في هذا السياق. المنطق الوجودي الذي أسسه كامو وسارتر، حيث يولد بطل بن شتوان في عالم لا يعطيه معنى جاهزا، فيضطر أن يصنعه بنفسه وسط الضجيج. وهذا هو القلق الوجودي الذي أعلنته القصة في سطرها الأول وأخفته في ثغاء الأم. الخروف لم يكن يوما خروفا، والأم لم تكن نعجة، والهرب من الذبح لم يكن نجاة حيوانية، بل القصة منذ سطرها الأول تبني صرحا أليجوريا متكاملا يحمل معنيين يسيران معا دون أن يصطدما: سطح حيواني مقنع وعمق إنساني سياسي. هذه هي الإليغوريا في أنقى صورها، كما فعلها أورويل في مزرعة الحيوان. بعيون الواقعية السحرية التي صنعها غارسيا ماركيز، تسير الغرابة هنا جنبا إلى جنب مع الواقع دون أن يستغرب أحد. فخروف يتعلم الفلسفة في ليبيا المحترقة أقل غرابة من السياسيين الذين يتقاسمونها. من زاوية البنيوية وثنائياتها، تقوم القصة كلها على تقابلات لا تنحل: الخروف والتيس، القطيع والفرد، القمامة والمنصة، الأم التي تذبح والابن الذي يهرب، وكل ثنائية منها هي ليبيا مقسومة على نفسها. بمقياس ما بعد الكولونيالي الذي شحذه فانون وسبيفاك، يحمل الخروف هوية مقهورة تستدعى فقط حين يحتاجها الآخرون، ويصبح قراره أن يصبح تيسا فعلا تحرريا لا أكثر ولا أقل من كسر القيد. وفي النهاية، بكل هذه المدارس مجتمعة أو بلا مدرسة، تبقى القصة تفعل ما يفعله الأدب الحقيقي دائما، تجعلك تضحك ثم تصمت، وفي الصمت تسألك من أنت في هذه الحظيرة. إذن أصدقائي، بعد هذه القراءة التي قدمها الذكاء الاصطناعي حول قصة المواطن الذي طرح سؤالاً وجودياً للكاتبة نجوى بن شتوان، نصل إلى نهاية حديث اليوم من برنامجكم الحكاءة، آملين أن تكون حلقة اليوم أعجبتكم وأثارت اهتمامكم. كونوا معنا لنتذوق سرداً أجمل كل مرة. إلى اللقاء.
2: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمر.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: تخيل عزيزي المستمع عملاقاً أبيض ينام في أقاصي الشمال والجنوب، يحفظ للأرض برودتها وتوازنها. هذا الجليد الذي يتراكم منذ ملايين السنين ليس مجرد منظر جميل، بل هو خزان الماء الأضخم على وجه البسيطة.
1: لكن ماذا لو حدث المستحيل؟ ماذا لو تحول كل ذلك الثلج في القطبين إلى ماء سائل في لحظة واحدة؟ لن ننتظر عقوداً من التغير المناخي، بل سنواجه القيامة البيئية في غضون ساعات. كيف سيتبدل وجه الأرض؟ وأين ستختفي المدن التي نعرفها الآن؟
2: في اللحظة التي ينصهر فيها الجليد، سيرتفع منسوب بحار العالم ومحيطاته بمقدار 60 متراً تقريباً. هل تتخيلون رقم 60 متراً؟ هذا يعني أن عمارة من 20 طابقاً ستغرق بالكامل تحت سطح الماء. وداعا لنيويورك، وداعا للندن، وداعا لدبي والإسكندرية. ستختفي دول بأكملها مثل هولندا والمالديف عن خريطة الوجود. ستصبح البحار هي الحاكم المطلق للجغرافيا.
1: سنرى الطريق بين مسقط وصلالة يتحول إلى مجرى مائي جديد. ستتقلص اليابسة، وستضطر مليارات البشر للهروب نحو قمم الجبال في أكبر موجة نزوح عرفها التاريخ.
2: لكن الطوفان ليس إلا البداية. الجليد القطبي يعمل كمرآة تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء. عندما يختفي ستمتص المحيطات الداكنة كل تلك الحرارة. سيسخن الكوكب بشكل كبير، وستتغير التيارات البحرية التي تنظم الطقس.
1: سنرى أعاصير لا تتوقف، وعواصف تقتلع كل ما يقف في طريقها. سيصبح المناخ مجنوناً، فالأماكن التي كانت باردة ستحترق، والأماكن التي كانت ممطرة ستصاب بالجفاف. سنفقد مواسم الزراعة، وسندخل في مجاعة عالمية لا ترحم، حيث يصبح الطعام أندر من الذهب.
0: ماذا لو؟
2: وماذا عن سكان هذين القطبين؟ الدب الأبيض والبطريق وآلاف الكائنات التي ستنقرض في لمح البصر. لن يقتصر الأمر عليهم، بل إن انصهار الجليد سيطلق غازات دفينة مثل الميثان التي كانت محبوسة تحت الثلج.
1: هذه الغازات ستسرع من الاحتباس الحراري إلى درجة لا يمكن العودة عنها. ربما تعود للظهور أيضاً فيروسات وبكتيريا قديمة كانت مجمدة منذ آلاف السنين، لا تملك أجسادنا أي مناعة ضدها. سيصبح العالم مختبراً للأوبئة والكوارث المتلاحقة. سندرك حينها أن ذلك الجليد البعيد كان هو حارسنا الشخصي.
2: في نهاية حلقتنا، ندرك أن كل قطعة جليد في القطبين هي بمثابة صمام أمان لحياتنا. الله سبحانه وتعالى لم يخلق تلك الصحاري الجليدية عبثاً، بل جعلها ميزاناً للكون.
1: ماذا لو انصهر الجليد؟ الجواب هو غرق الحضارة. لكن هذا الخيال يدعونا للحفاظ على ما لدينا اليوم. فالقطرة التي تذوب الآن بسبب إهمالنا قد تكون جزءاً من الطوفان الذي سيبتلع غدنا.
2: أشكر الله على برد القطبين وسلام الشواطئ وتوازن هذا الكوكب البديع. كنتم مع برنامج
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن بعض بنود الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، كما تتحدث عن وحدانية الله عز وجل ومصير الذين يعتقدون في تعدد الألوهية. ونلتقي أولا مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم هي: وحسبوا، فعموا، وصموا، يشرك. الكلمة الأولى حسبوا. هناك فرق في المعنى بين حسب بكسر السين وحسب بفتحها وحسب بضمها. فحسب بفتح السين تعني عد وأحصى، وحسب بكسرها تعني ظن، وحسب بضمها تعني أنه كان له ولآبائه شرف ثابت متعدد النواحي. يقال حسب الشيء كذا أي ظنه كذا، ومصدر حسب حسبانا. ويقال حسب المال أي عده وأحصاه وقدره، ومصدر حسب حسابا وحسبانا، ومصدر حسب حسبا. وقد جاء من مادة حسب في القرآن الكريم عدة معان، منها الحساب بمعنى الثواب والجزاء، كقول الله تعالى: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي ثوابهم وجزاؤهم. قالها نوح لقومه عندما استهزأوا به وبمن آمن معه، وعيروه بأن الذين آمنوا به هم ضعفاء القوم وأقلهم مالا وجاها وأوضعهم نسبا وأخسهم صناعة، فرد عليهم قائلا: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إني لم أكلف العلم بأعمالهم إن كانت خسيسة أو غير خسيسة، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان لأنه الأمر المعتبر به ولا اعتبار بغيره، وما جزاؤهم وثوابهم إلا على ربي. كما جاء من مادة حسب في القرآن الكريم حسيبا بمعنى حافظا، كما قال الله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي حافظا. وجاء الحساب والحسبان بمعنى العذاب، كما في قول الله تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون عذابا، وكقوله تعالى: ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني عذابا من السماء. قالها الرجل المؤمن الفقير لأخيه الكافر الغني عندما تباهى الغني بغناه وافتخر بما حوته حديقته من زروع كثيرة وثمار وفيرة، فرد عليه أخوه المؤمن قائلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وجاء أيضا الحسيب بمعنى الشهيد، كما قال تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجاء الحساب بمعنى

0: معنى العرض على الله، كقول الله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وجاء الحساب بمعنى العدد. بيّن الله عز وجل بعض وجوه الحكمة في خلق الليل والنهار فقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي عدد السنين وعدد الشهور والأيام. وجاء الحساب بمعنى التقتير والمنة، كما جاء في قول الله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي بغير تقتير ولا منة عليهم. الكلمة الثانية فعموا. العمى معروف، وهو ذهاب البصر كله من العينين كلتيهما، ويطلق على عدم الاهتداء إلى الخير عمى لافتقاد نور البصيرة. ويقال للرجل الذي فقد نور البصر كله أعمى، وللمرأة عمياء. ويقال لمن افتقد نور البصيرة أعمى وعمى. فمن عمى البصر ما جاء في قول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والمقصود بالأعمى هنا هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فقد روي أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطمع الرسول في إسلامهم، فأقبل إليه عبد الله بن أم مكتوم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه، فأعرض عنه، فنزل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات الكريمة. ومن عمى البصر أيضا ما جاء في قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج. ومن عمى القلب أو عمى البصيرة ما جاء في التلاوة الكريمة: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أي عموا عن إبصار الهدى وصموا عن استماع الحق. ومما جمع فيه بين النوعين من العمى آية كريمة هي قول الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أي من كان في هذه الدنيا أعمى البصيرة فإنه يجازى يوم القيامة بعمى البصر. وقيل يحتمل أن يراد أعمى القلب عن الحجة يوم القيامة. الكلمة الثالثة وصموا. الصم والصمم فقدان حاسة السمع، ويوصف بالصمم من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله، وشبه من لا صوت له بالأصم، ولذلك قيل: صمت حصاة بدم، أي كثر الدم حتى لو ألقي فيه حصاة لم تسمع لها حركة. الكلمة الرابعة يشرك. جاء الشرك في القرآن الكريم على أكثر من معنى، فمنه الشرك بالله بمعنى أن يعدل به غيره، كقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تعدلوا به سواه. ومنه الشرك في الطاعة من غير عبادة، كما قال إبليس: إني كفرت بما أشركتمون من قبل، أي إني كفرت بإشراككم لي مع الله في الربوبية. ومنه الشرك بمعنى الرياء، كما في قول الله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني ولا يرائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.